آية 32، فقال لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10، فقال لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم. سؤال هنا، هل حينما ذهب الرب ولم يصل مع إبراهيم إلى حل واضح، لأنه حتى 10 لم يكونوا يتواجدون، 10 أبرار لم يكونوا يتواجدون في سدوم وعمورة، وحتى لوط نفسه رغم أن الكتاب لاحقا يشهد عنه أنه لوط البار، لكن حياته لم تكن تمجد الله. فهل استجاب الله لهذا التشفع أم لا؟ الحقيقة استجاب مش لأنه كان تواجد 10، لكن استجاب لأجل إخلاص إبراهيم وتذلله في أن الرب ينقذ لوط. إبراهيم كان يود إنقاذا للوط، وهذا سبب سؤاله الأول، أفتهلك البار مع الأثيم؟ واستجاب الرب الصلاة بأنه نجى لوط، لم ينجي المدينة كلها، لم يعفو عن سدوم وعمورة كلها، لكن نجى لوط مع أسرته كاستجابة للصلاة. إذن رغم قرار الله بأن يهلك المدينة ويمطر عليها مطرا وكبريتا، إلا أنه استجاب الصلاة من أجل لوط. دعونا نذهب إلى شاهد آخر في سفر أخبار الأيام الثاني وأصحاح 7 وآية 14. الله يعد بوعد هناك ويقول إذا أتى سيف أو وباء، في أخبار الأيام الثاني أصحاح 7 ونقرأ آية 14، حقيقة سوف نقرأ قبلها في آية 12، وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي. إذن الله أخذ قرار هنا. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطياتهم وأبرئ أرضهم. إذن هنا الله يضع شرط لتغيير القرار. إن أغلقت السماء بسبب الشر وبسبب الإثم، أنني على استعداد للرجوع عن قراري إذا رجع شعبي عن طرقهم الردية وتواضعوا وصلوا وطلبوا وجهي. إذن ممكن أن الصلاة تغير قرار الله، تغير فكر الله. ولكن الحقيقة ده يرتبط بفهمي أنني أنا شخصيا كمصلي بيتغير نظرتي للأمور بالأعاد مع الله. كلما أجلس معه، كلما أخذ قلبه وطريقة تفكيره، وهنا أصلي كما يتفق مع فكر الله ومع كلمته وما أعلن في كلمته. مثال الأخير ونحن نجيب على السؤال هل الصلاة تغير فكر الله، إذا تكرمت افتح معي سفر الخروج أصحاح 32، هتجد موسى يصلي لأجل الشعب. المناسبة صنع الشعب عجلا مسبوكا وقالوا هذه آلهتك التي أخرجتك من مصر يا إسرائيل. كلام ده في خروج 32، موسى ينزل من على الجبل حاملا لوحي الشريعة التي أول وصية فيها للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، لكن ينزل فيرى شعبه حول الصنم يرقصون ويتعبدون للعجل الذهبي. آية 11، آية 10، الله قال له الآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما، أنا سأفنيهم يا موسى. ونبتدي مع بعض من جديد، منك ومن زوجتك ومن أولادك وأولاد أولادك، وأصنع منك شعبا جديدا عظيما. آية 11، نرى المتشفع هنا تضرع موسى أمام الرب إلهه وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة. ويقول له هنا في آية 31، فرجع

0: موسى إلى الرب وقال: آه، قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. ويالا إنكار الذات الذي تحلى به موسى، فالمتشفع الحقيقي يأخذ قلب الله ويتثقل بنفس قلب الله ويتضع وينكر ذاته. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. لكن الحقيقة بسبب توسل موسى عفى الرب عن الشعب واستمر يسير أمامه. وهنا أحبائي نرى أن موسى بصلاته وتشفعه وإنكاره لذاته نجح في أن يغير قرار الله، نجح في أن يغير نية الله على القضاء ويأتي بها إلى الصفح والعفو. المشكلة الثانية في فكرنا عن الصلاة، ألا وهي: لماذا مرات نصلي والله يستجيب بشكل مختلف غير توقعنا؟ نعلم أن الله ربما يستجيب بنعم، وربما يستجيب بلا، وربما أيضا يستجيب بكلمة انتظر، لم يأتي الوقت للاستجابة بعد. ما يحبطنا هو أننا مثلا نصلي لأجل مريض فيموت، نصلي لأجل شفائه فنراه قد انتقل، ونتساءل هنا: ألم نصلي؟ لقد صلينا بلجاجة، لقد صلينا بإيمان، لقد تممنا شروط الصلاة على قدر ما أتيحت لنا الفرصة. وهنا نسأل سؤالا: تخيل معي لو أن الله أجابنا بكل الطلبات التي طلبناها. بعض هذه الطلبات قد تدمرنا إذا الله استجاب لها. فمثلا إذا طلب ابنك منك وهو سنتين أو ثلاث سنين من العمر طلب سكينا أو مقصا ليلعب به، هل ستعطيه السكين وتقول أنه ابني وأود أن أجيب له كل الطلبات؟ بالتأكيد لا. فالله يعطينا احتياجاتنا ويملأ احتياجاتنا التي تتفق مع مجد اسمه، لكنه لا يجيب على كل رغباتنا، لأن بعض رغباتنا ربما تؤدي بنا إلى نهاية غير حميدة. يقول الكتاب: من وجه الشر يضم الصديق. مرات من الأفضل أن ينتقل هذا الشخص اللي كنا بنصلي لأجله، لأنه ربما إذا استمر يمكن لا يمجد الله، ربما يسقط في شر، ربما يهين الله. إذن الله في حكمته هو الذي يقرر. لكن لا تنسى أن صلاتي أو صلاتك لن تؤثر في عدد أيام الشخص، فأيام الإنسان معدودة كما يقول كاتب سفر أيوب. تقول الكلمة في سفر أيوب أن أيامه معدودة، وفي النهاية نقول أن الحياة لا تقاس بطولها أو قصرها، لكن تقاس بتتميم مقاصد الله من خلالها وإكرام المسيح فيها. دعونا أحبائي نقف لحظات مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة المباركة.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@elkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.elkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36101.

ناتي إلى مشكلة أخرى تتعلق بحياة الصلاة، والخاصة بانتظار الله. حتى متى ننتظر؟ الانتظار دائما صعب، ويسهل علينا أننا نأتي إلى الله، نضع طلباتنا يلبيها لنا، ثم نعود لنطلب مرة أخرى وهكذا. لكن قال أحدهم أنه في انتظار الله لا يضيع وقت. لماذا؟ لأني أثناء الانتظار الله بيشتغل فيا، الله بيعمل فيا، ودائما عمل الله فينا أهم من عمله بنا. فالله يهتم بالإناء قبل أن يهتم بالأنشطة الخارجية. الله لا يذهل بالمعجزات، لكن الله يتعجب ويبتسم ويرضى للإيمان الذي ينتظر. صنع المسيح معجزات كثيرة، لكنه كان يتعجب من إيمان من يثق فيه ويأتون وراءه. عزيزي، هل لديك استعداد أن تنتظر الله؟ طال الانتظار؟ نعم طال، لكن لابد أنه يستجيب. الله له وقت، وقالوا لنا أنه the good is the enemy of the best. أنا بشوف أنه ده good، حاجة كويسة، لكن الله شايف أنه البست الأفضل لسه هيجي بعدين، وغالبا ما بيجي الكويس قبل الأفضل. فإذا استعجلت وخدت الكويس هتاخد أكلة غير ناضجة، هتاخد ثمرة غير ناضجة، أو وجبة غير ناضجة. انتظر لتأخذ الأفضل، لكن انتبه أن الأفضل يأتي في توقيت الله وليس في توقيتنا نحن. يقول الكتاب على لسان الرب: أنا الرب في وقته، في حينه أسرع به. دعونا نتوقف للحظات لنرفع قلوبنا بالصلاة ونقول له: علمني أنتظرك يا رب. يا رب يسوع، أصلي أنك تعلمني أنتظر، وأثق فيك أنك لو تأنيت لابد أن تستجيب، وأنتظر الأفضل من بين يديك لمجد اسمك. آمين. دعونا نتناول في الجزء المتبقي من حلقتنا اليوم مشكلتين عمليتين. المشكلة الأولى هي شتات الفكر. بعض يشكو حينما يجلس ليصلي أن فكره يتشتت. كيف نتعامل ونواجه شتات الذهن؟ أعتقد أننا لم نتعود أننا نهدأ، فنحن نظن أن العالم يتوقف حينما نتوقف نحن. في الحقيقة أن العالم سيستمر وكل الأمور ستستمر، لكن الله يحتاج مني أن أصمت، أهدأ. اسمع قول الكتاب: كفوا واعلموا أني أنا الله، في مزمور 46 وآية 10. كفوا، كفوا بمعنى بي ستيل، اهدأوا، توقف عن الانزعاج، اهدأ للحظات، أصمت أمام الله لدقيقة أو اثنين حتى يهدأ ذهنك في بداية قعدتك معاه. يقول داود النبي: هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. مثل الفطيم الذي يهدأ على صدر أمه، هكذا أريد أن أهدئ نفسي. وإذ أهدأ، كثير من الأفكار والأحمال التي أنا آتٍ بها تهدأ. بالمناسبة

يقول داود عن الخروف وعلاقته بالراعي بعد أن يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، يقول إلى مياه الراحة يوردني. يخبروننا أن الخراف إذا أتيت بها إلى مياه منزعجة، إلى مياه بها أمواج، تخاف الخراف وتعود وترجع للوراء. الخروف لا يشرب إلا من مياه هادئة ساكنة. هكذا في محضر المسيح آتي لأهدأ وأسكن، وهذا يساعد على إزالة نسبة كبيرة من شتات الفكر، ويساعدني على التركيز، فالتركيز يأتي بعد الهدوء. ثم ربما أحتاج أنني أقطع الغرفة ماشيا ذهابا وعودة في المكان الذي فيه أصلي. إذا أحسست أني بوجودي في مكان واحد سوف أشت وذهني مشتت وغير مركز، قم على رجليك وابدأ في الصلاة ربما بصوت مرتفع إذا كنت في مجال يسمح بهذا، على قدر ما تسمع نفسك مصليا بصوت عالي، وتمشى ذاهبا وعائدا حتى تحصل على تركيز أعلى. البعض الآخر يساعدهم التركيز حينما يقرؤون كلمة الله بصوت مرتفع، حينما أيضا يتناولون بعض كتب التأملات. مثلا هناك كتاب ينابيع في الصحراء، تأملات يومية. هناك كتاب أقصى ما عندي لمجد العلي، هذه كتب تأملات يومية موجودة في اللغتين العربية والإنجليزية. My utmost for his highest موجود في المكتبة الإنجليزية لمن من شبابنا يقرؤون الإنجليزية. أشجع أنك بجانب الكتاب المقدس يكون هناك كتب تأملية devotional تساعدك على التركيز الأعلى وعلى منهجية تفكير مختلفة. ثم إذا لاحظت أنك في يوم من الأيام لا تستطيع الصلاة وتحتاج إلى معين، تحتاج إلى شخص يرافقك في الرحلة ويصلي معك، لماذا لا تطلب من زوجتك أو من شريك حياتك؟ لماذا لا تطلب من أخ مؤمن آخر ترتاح في العشرة معه والود والصلاة؟ أطلب منه وقل له أنا أحتاج أنك تأتي لتشاركني الصلاة، إلى أن تعود على التراك مرة أخرى، ثم تبدأ العودة إلى الخلوة الشخصية والوقت الشخصي في الانفراد مع الله. ربما تواجهنا مشكلة أخرى في بشكل عملي، أنا ما زلت أتكلم عن المشاكل العملية التي تواجهنا كمصلين، ألا وهي المقاطعة. تكون في وقت في الصلاة ويقاطعك شخص، وربما تحرج من أن تقول له أنني أقضي هذا الوقت مع الله، أو ربما يكون وضع وجوده ملزما. أرى في ذلك فرصة وليس عائق، بمعنى إذا هذا الشخص أتى إليك وقال لك أنا عندي شوية وقت وأنا جاي أضيعهم، أو جاي مش عارف أعمل إيه في الوقت ده، لماذا لا تسأله هذا السؤال؟ كيف أصلي لأجلك؟ ما الذي كان ملحا على قلبك في الفترة الأخيرة؟ هل هناك احتياج أشاركك به في الصلاة؟ كيف علاقتك مع الله؟ اخلق من هذه المقاطعة، من الانتربشن ده، اخلق منه ووجد منه فرصة أنك تشرك هذا الشخص في الصلاة معك، أو تقوده إلى أن إعادة النظر على حياته الشخصية مع الله. الله يعطي حكمة للقلب المشتاق، الله يعطي حكمة ونعمة للشخص الذي يعلم أنه بدون صلاة لا حياة. قال رجل الله إدوارد باونز، قال صلاة قليلة تعني قوة قليلة، صلاة كثيرة تعني قوة كثيرة. يتأيد الشخص بقوة علوية كثيرة. لا صلاة لا قوة، لا صلاة لا قوة. أين أنت من حياة الصلاة يا أخي؟

آخر مرة قضيت فيها دقائق مع الله متى كانت؟ وكم قضيت؟ ألا تعلم أن للصلاة تأثير أبدي؟ دعوني أختم مع حضراتكم بهذه الآية التي وردت في سفر الرؤيا والأصحاح الخامس، حينما نقرأ عن الرب يسوع الحمل المذبوح في وسط العرش في رؤيا 5:8. ولما أخذ السفر، لما أخذ المسيح السفر، خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات للترنيم طبعا، وجامات أي كؤوس أو طاسات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين. ماذا يقول هذا لنا؟ أن كل شيء سوف ينتهي، لكن صلواتنا محفوظة وتأثيرها محفوظ، والله يحفظ الصلوات كبخور، حتى إننا أمام المسيح أبديا لما نذهب إلى السماء ونرى الرب يسوع عيانا، الكاسات أو الجامات سوف تكون مملوءة بالبخور. ويقول لنا يوحنا الرائي: وهذا البخور هو صلوات القديسين. صلواتك لأجل أبنائك لكي يعيشوا في خوف الله، صلاتك لأجل أولادك وأطفالك لكي يعرفوا المسيح، هذه الصلوات محفوظة. لكن قيل: ويل للأبناء الذين خلت مباخر آبائهم من الصلاة. هل حياتك وبيتك به عبير الصلاة وبه بخور الصلاة، أم تخلو مباخرنا من صلوات ممتلئة بالكلمة وكلمة مشبعة بروح الصلاة؟ الرب يعيننا أجمعين إذ نتعلم في مدرسة المسيح، مدرسة الصلاة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أعزائي المشاهدين، أنا أمل سليمان، مقدمة برنامج من الحياة. بنسمع منكم إن الكارما هي سبب بركة لحياتكم ولبيتكم، وهي كنيسة في بيتكم. وعشان خدمة الكارما تستمر وعشان تفضل بركة في بيوتكم، محتاجين صلواتكم ومحتاجين كمان دعمكم الشهري علشان تكون الخدمة مكملة في قناة الكارما.

Hi and welcome to a new episode of White Coat. Today we'll talk about one of the most important topics that's a big concern for parents. A lot of parents are concerned about what is normal in speech development in their children. And there are two types of communication among human beings, verbal and nonverbal communication. Speech and language are the tools of verbal communication. Statistics say 10% of our children have speech disorders before preschool stage. And up to 50% of our children, they have language disorders in the preschool stage. And it's our pleasure today in White Coat to host one of the outstanding speech and language pathologists in Southern California, Narissa Ventris, to talk about the problems and teach us better ways of communication with our children. For interaction with White Coat, please send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat, or call the number that will be shown on the screen to ask our guest any questions about the topic anytime during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي White Coat تحديدا أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي White Coat. الحقيقة دايما بيبقى مهم جدا أو محل تساؤل لكل الوالدين يعني كل أب وكل أم على مستوى العالم لما بالذات يجيبوا بيبي هل ابني ماشي كويس في النطق بتاعه التطور بتاع النطق والتخاطب بتاعه بيبقى عامل إزاي الحقيقة دايما concern كبير جدا لكل أب وكل أم والإحصائيات بتقول أنه 10% تقريبا من أولادنا عندهم مشاكل في النطق أو في الكلام تحديدا في مرحلة ما قبل المدرسة وأكثر من 50% عندهم مشاكل في اللغة والحقيقة النهاردة احنا هنفرق ما بين ثلاث حاجات مهمين جدا اللي هي السبيتش اللي هو النطق نفسه أو الكلام واللانجوج اللي هي اللغة طريقة الارتكيليشن بتاعتهم أو النطق الحروف ومخارج الألفاظ والفلوينسي اللي هو الانسيابية الكلام نفسه فدول ثلاث مشاكل بيبقوا دايما موجودين وهنناقشهم هنناقش المشاكل اللي موجودة فيهم وهنناقش كمان ازاي نكتشف ده بدري وازاي كل اب وكل ام يشتغلوا في البيت على ده وكمان الباثولوجيست او اخصائية التخاطب تقدر تعالج الامور دي ازاي بيسعدنا ويشرفنا النهارده ان يكون معانا ناريسا فنتريس واحده من احسن السبيتش لانجويج باثولوجيست في كاليفورنيا هي النهارده هتعلمنا ازاي نتخاطب مع اولادنا وازاي نعلمهم ان هم يستخدموا اللغه والتخاطب بشكل افضل بكتير زي ما حضراتكم عارفين اي اسئله عن الموضوع ده صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت تقدروا تبعتوا لنا اي اسئله عليها كمان تقدروا في اي وقت تكلموا الارقام اللي هتبقى موجوده على الشاشه عشان تسالوا اي اسئله للضيفه بتاعتنا النهارده عن موضوع النهارده وهو مشاكل تاخير النطق والتخاطب في الاطفال يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده وايت كوت

If you have been sidelined by a sore back, you're not alone. 4 out of 5 people experience back pain at some point, making it the 5th most common reason for visiting the doctor. And here are some tips to avoid back pain. Number 1, watch your weight and exercise regularly. Pounds, few extra pounds, especially in your midsection, can make your back pain worse by shifting your center of gravity and putting a strain on your lower back. Number 2 is stop smoking. Smoking restricts the flow of nutrients containing blood to your spinal disc, and so smokers are more liable to back pain. Number 3 is watch your sleep positions. Sleeping on your side with your knees bolt slightly toward your chest is sometimes suggested. Number 4, pay attention to your posture. The best chair for preventing back pain is the one with a straight back and low back support. And you can sit straight and pull your core muscles. Number 5 is be careful how you lift stuff. Do not bend over from your waist to fit heavy objects. Bend your knees and squat, pulling in your stomach muscles and holding the object close to your body as you stand up. Do not twist your body while you're lifting. Number 6, avoid high heels, especially for women, because high heels can change the center of gravity and they can strain your lower back. Stick to 1-inch heel as possible. Number 7, watch your skinny tight jeans. Clothing so tight, it might interfere with bonding and with bending or sitting or walking, and that can aggravate your back pain. Number 8, pick the right handbag or briefcase. It should be adjustable with wide straps. أعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة اخترنا إن احنا نكلمكم عن آلام الظهر. والحقيقة إنه الإحصائيات بتقول إنه 4 من كل 5 في وقت ما من حياتهم كان عندهم مشكلة آلام الظهر. وآلام الظهر تقريباً هي 5 سبب في الترتيب ليه الناس بتروح تشوف الدكتور. ده موضوع مهم جداً، منتشر جداً، فقلنا ندي لحضراتكم خطوات بسيطة جداً إزاي قدر الإمكان نتجنب المشكلة دي. رقم 1 طبعاً، ودي بديهية لكل الناس، إن أنت تحاول تحافظ على وزنك قدر الإمكان، ده مهم جداً. كمان حاجة مهمة جداً إن أنت تحاول تعمل تمارين رياضية بشكل منتظم. ليه؟ لأنه تقريباً لما بنحط وزن زيادة، وخاصة في الجزء الوسطاني عن طريق البطن، ده بيغير حاجة اسمها مركز الجاذبية في جسمك، وبيخلي كل الويت ده أو كل الوزن ده موجود على فقرات الظهر تحديدا، وده بيخلي إنه في دايما سترين على العضلات بتاع الظهر، ودايما بيخلينا نحس بألام في ظهرنا. رقم 2 هو التدخين. والحقيقة ناس كتير قوي هتقول لي إيه اللي جاب التدخين لموضوع ألم الظهر. الحقيقة إنه التدخين زي ما هو معروف بيعمل ضيق في الشرايين، وتحديدا الشرايين اللي واصلة للسباينال كورد نفسه أو للنخاع العصبي نفسه اللي موجود في جسمنا أو النخاع الشوكي، وبيأثر على العمود الفقري، فبيقلل كمية المواد الغذائية اللي رايحة للمناطق دي، لأنه زي ما بنقول ببساطة شديدة الوعاء نفسه بيتسد نتيجة التراكمات اللي بتحصل عليه من التدخين. تقريبا لانه الامداد الدموي بيقل للمناطق دي بيعمل لنا مشكله كبيره وبيحسسنا بالام الظهر. عشان كده في كل الدراسات الجديده لقوا انه الناس اللي بتدخن اكتر عرضه تقريبا 13 مره لالام الظهر من الناس العاديه. فده مهم جدا ان احنا نحطه في حسبان. ثالث حاجه بتسبب لنا الام ظهر في حياتنا بشكل عام هو الوضع بتاعنا اثناء النوم. والحقيقة كل العلماء قالوا أنه لازم تلاحظ وضعك أثناء النوم، وأفضل طريقة أن أنت تتغلب على ألم الظهر أن أنت تنام على جنبك، وتقريبا الركبتين بتوعك يبقوا ناحية صدرك شوية، يعني تنام على أي جنب من الجنبين والركبتين يبقوا يطلعوا لفوق شوية ناحية صدرك، قريب من صدرك، عشان ده بيفرد تقريبا عضلات الظهر، بيقلل البريشر اللي موجود عليها أو بيقلل الضغط اللي موجود عليها.

الوضع ده أثناء النوم بيريح كتير وبيقلل كتير من آلام الظهر. رقم 4، ودي المهمة دايما، ودي بنقولها لكل أولادنا وكل الناس تقريبا بتقولها لبعض، إن أنت دايما تلاحظ وضعك أثناء الجلوس، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. وأفضل كراسي للناس اللي بتعاني من آلام الظهر هي الكراسي اللي ظهرها بيبقى تقريبا مستقيم بشكل كبير جدا، وفي سبورت للجزء الأخير من الظهر، فالكراسي لازم يبقى ظهرها مستقيم وفي زي كوشن أو يعني سبورت للظهر من الجزء المنطقة اللي تحت. رقم 5، ودي كتير بنغلط فيها، الطريقة اللي انت بترفع فيها لازم تتنبه للطريقة اللي انت بترفع بيها الحاجات، ودي الحقيقة عايز اوريها لحضراتكم مهمة جدا، لانه كتير واحنا بنرفع الحاجات بنوطي من وسطنا، ودي اكتر حاجة غلط بنعملها. المفروض لما نيجي نرفع حاجة نتعلم ونحط في دماغنا دايما ان احنا نرفع الحاجة وظهرنا مستقيم، يعني اللي التاني مش هو وسطي ولكن هي ركبتي، يعني انزل وارفع الحاجة وانا ظهري مستقيم ما تنيش وسطي. دايما هقول تاني النقطة دي لان النقطة مهمة جدا، اتعلم ان انا ما تنيش وسطي وانا بشيل اي حاجة او برفع اي حاجة، اللي تتني هي ركبتي وظهري ينزل مستقيم وارفع الحاجة دي، انما ما تنيش وسطي لقدام. سادس نقطة، ودي المهمة جدا، وطبعا لكل السيدات عاشقي الكعوب العالية، تجنبوا الكعوب العالي، لانه الكعب العالي زي ما انا شرحت في اول نقطه، الفكره كلها في آلام الظهر انه مركز الجاذبيه بيتغير وبالتالي بنحط حمل على فقرات الظهر، فكل ما زاد الطول او قصر، كل ما زاد الطول بالهاي هيلز تحديدا بيغير مركز الجاذبية وبيحط سترين أكبر على عضلات الظهر، وده بيخلينا نشعر بألام ظهر أكتر. رقم 7، ودي برضو مهمة جدا لكل الشباب والبنات بالذات اليومين دول، التايت جينز بشكل عام بيقلل البلود سبلايز وبيخلي فكرة الحركة أو القعدة بطريقة مظبوطة مش ممكنة، فمهم جدا إن احنا ناخد بالنا ونتجنب اللبس الضيق بشكل عام أو الجينز الضيق، لأنه ده بيأثر على طريقة قعدتنا، بيأثر على البوستشر أو الوضع بتاعنا، وده بيسبب آلام ظهر كبيرة جدا. رقم 8، ودي بنقولها لكل أولادنا الصغيرين، دايما نختار الشنط بالذات سواء الشنط المدرسية أو بعض طبيعة الأعمال اللي بتتطلب أنه يبقى دايما معاه شنطة، نختار أنواع الشنطة دي تبقى الحملات بتاعتها أو الحزامات اللي موجودة فيها تبقى عريضة عشان تاخد أكبر جزء من الظهر، وفي نفس الوقت تبقى الشنطة نفسها تقريبا واصلة لمستوى الرأس من وراء، فده برضو زي ما أنا قلت ما بيغيرش كتير فكرة مركز الجاذبية في الجسم وما بيحطش حمل كتير على عضلات ظهرنا. تقريبا لو اتبعنا الثمان خطوات دول هنقلل نسبة كبيرة جدا من آلام الظهر اللي بنحس بيها. Today in Healthy Kids we'll discuss the guidelines how to raise socially intelligent child. Number one, foster good skills with from toddlers on. This is one of the most important skill sets your child will ever develop. Number two, support his friendship, honor and enforce your child developing friendship. Talk about them, remember them and create opportunities for them to play and do activities together. Number three, model respectful relating. Remember that your children will treat others as you treat them. And our children will learn from the way we're relating in our relations and with others. Number four, teach your child that people are important. Do not let your child intentionally or unintentionally disrespect another person. Or it's very important for parents to give coaching on how to handle interactions that feel awkward with them. Number five is teach your kids to express their needs and wants without attacking the other person. Number six, which is very important, help your child to learn how to repair rifts in relationship. And when we think about repairing relationship, we usually focus on apologizing. But premature apologies sometimes is not heartfelt. So it might backfire on your kid, causing the child to hold a grudge. Giving them a chance to cool down first, and it always works for the best of them. And make sure to teach them that apologies are very useful and it's very useful friendship skill. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، النهاردة اخترنا إن احنا نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا في تربية أطفالنا، تكملة للسلسلة اللي ابتديناها من أول البرنامج،
والحقيقة النهاردة اخترنا إزاي نربي أطفال

عندهم ذكاء اجتماعي او اجتماعيين بشكل عام ونربيهم صح في النقطه دي. الحقيقه في 6 نقط مهمه جدا نحاول قدر الامكان نعملها مع اطفالنا. رقم واحد ان احنا نشجعهم على الصداقه منذ بدايه طفولتهم. لانه ده مهم جدا انه ابني حتى من سن 2 3 في البري سكول ابتدي اشجعه على تكوين صداقات منذ الصغر، ومهم جدا ان انا افهمه انه يبقى واحد او جزء من مجموعه. رقم 2 ان انا مش بس اشجعه على تكوين الصداقات دي، ولكن اعمل كمان ان انا اسبورت الصداقات دي. ازاي اسبورت الصداقات دي؟ بان انا دايما افهم ابني انه جزء زي ما انا قلت من المجموعه دي. كمان ان انا اخلق فرص انه ابني يجتمع مع اصحابه، يعملوا انشطه مع بعض، حتى لو في البيت عندك كاب او كام، ان انت تجمعهم وانه دايما زي ما انا قلت يعملوا انشطه مع بعض. تالت حاجة واللي أنا تقريبا بقولها كل حلقة من ساعة ما ابتدينا، إذا عايز تخلي ابنك اجتماعي نبتدي بأنفسنا كنموذج للتواصل الاجتماعي مع الغير. لأنه أطفالنا لما هيجوا يتعاملوا مع بعض هيتعاملوا بالطريقة اللي احنا بنعاملهم بيها. فمهم جدا إزاي تعرف تتعامل إن أنت تبقى دايما في جسر مع ابنك، وإن أنت دايما يبقى في علاقة واضحة مع ابنك، وتبقى علاقة يعني two-sided relation زي ما بنقول، علاقة من طرفين، ان انتوا دايما في تواصل وبتتكلموا مع بعض. رقم 4 وده المهم جدا جدا جدا، ان احنا نعلم الناس او نعلم ولادنا انه الناس اللي حواليهم ده مهمين، ومهم جدا جدا ان احنا نحترمهم، وقدر الامكان ما نخليش ابننا يحاول يغلط في حد، خصوصا في الشكل الاجتماعي، لانه ده بيبقى مهم جدا ان احنا نعلمه لاطفالنا. رقم 5 ودي مهمة جدا، ان انا دايما اعلم اولادي ان هم يعبروا عن كل ارائهم ويعبروا عن مشاعرهم من غير الهجوم على الاخر. وللاسف احنا بنفتقد جزء من الثقافة دي، انه دايما لازم حد يهاجم حد لما يجي يعبر عن وجهة نظر هو عايزها. فجزء مهم جدا من اللي احنا نعمله مع اولادنا ان انا اعلمه يعبر اولا عن مشاعره، سواء هو غضبان او مبسوط او زعلان، عبر عن مشاعرك وطلعها بره، ولكن بطريقه ما نهاجمش بيها الاخر. يعني دايما تعبر من غير ما تهاجم الاخر. رقم 6 ودي المهمه جدا جدا جدا، ان احنا دايما نعلم اولادنا ازاي يصلحوا علاقتهم مع الغير. والحقيقه بمعنى أدق أو بمعنى آخر في الموضوع ده، أن أنا أعلم ولادنا ثقافة الاعتذار بشكل عام، ودي بنفقدها كتير في مجتمعنا. والحقيقة أنه وأنا بعلم ولادي ثقافة الاعتذار لازم كمان يبقى جزء منها، وأنا بعلمهم أن الاعتذار لازم يكون على قد الحدث. كمان أنه أعلمه إزاي يعتذر وتوقيت الاعتذار، زي ما بيسموه فن الاعتذار، مش يعني دايما تحاول تستنى لما الموقف يهدى وبعدين تعتذر. ده اللي لازم نعلمه لأولادنا، لأنه ده جزء مهم جدا من الثقافة اللي لازم نعلمها لهم. ونعلمهم كمان أنه الاعتذار ده عمره ما بيقلل منك، ولكن هو وسيلة جيدة أو مهارة جيدة عشان تبقى شخص اجتماعي موهوب. لو احنا بشكل عام عملنا ال6 خطوات دول مع اولادنا، هنساعد بشكل كبير جدا ان احنا نطلعهم اجتماعيين، وكمان يكون عندهم نقطة الذكاء الاجتماعي.

0: 150 ل 200 كلمه كامله يقدر الطفل يستخدمهم في السن ده. قالت ان هو كمان بيستخدم انا وانت، ولكن لسه مازال بيعكسهم، بيقول عليك انت انا والعكس. فده اتس اوكي في السن ده ان احنا يعني الطفل يبقى بيعمل كده. قالت انه كمان في السن ده انه 75% تقريبا من الكلام بيبقى مفهوم من الناس الغرب، وبيبتدي الكلام يوضح كتير عن الاول، وده بيبقى شيء مهم جدا من سن 3 لـ4 سنين. وده بقى بيبقى تقريبا الاكثر مرحله الطفل بينمو فيها لغويا في النطق كمان. قالت انه زي ما احنا قلنا بنروح لحد سن ما بين 2 لـ3، الطفل بيبقى عنده من 150 ل 200 كلمه. من سن 3 سنين لـ4 سنين الطفل بيبقى عنده تقريبا حصيله لغويه حوالي 1000 كلمه كامله. كمان بيقدر يجاوب الاسئله السهله. قالت احنا رايحين فين مثلا، احنا رايحين لتيتا او جده، فده الطفل بيقدر يجاوب الاسئله دي. وقالت عند اخر سن الـ4 سنين الطفل المفروض الغرب كمان يبتدوا يفهموا اللغه السهله بتاعته. دي كان التطور للطفل وحصلته اللغويه وطريقه كلامه. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين المراحل دي، عشان لو في اي مرحله من دول حسينا ان اطفالنا ما بتنموش عليها او مش على التراك الصح، نبتدي نسال مساعده. الحقيقه سؤالي ليها الجاي هيبقى عشان نفرق المشاكل في السبيتش، في الكلام نفسه او في اللغه او في انسياب المخارج الالفاظ، لازم نفرق بين الثلاثه، وهي هتشرح لنا الفرق بين الثلاثه. ناريسا، it's very important to differentiate between the speech and language and fluency disorders. Mm-hmm. So what are the differences?
1: Okay, so if we're talking about a speech disorder, when we think about speech, we think that that's how we say our sounds and words. So when you have a speech disorder, it's the inability to produce those sounds correctly. And we look at this different ways. So there might be an articulation disorder, and this is difficulty more with speech motor control problems. So specific speech sounds. So you'll hear them, but it's not always impacting your speech intelligibility.
0: Okay.
1: We talk about a phonological disorder. These are speech problems that are specific to phonological processes. So as your child develops, they go through using these different phonological processes. That is what is impacting their speech intelligibility early. And we wait for them to develop through those. Now it becomes a disorder when they aren't advancing through those at the age we would anticipate.
0: Okay.
1: So an example of this would be like cluster reduction. So for a word that has two consonants together, like star, that S and T, they'll omit one of them. So instead of saying that, they'll hear tar or dar for the word.
0: Another, so usually they miss one letter.
1: Yeah.
0: Toward the beginning or the end, or
1: it can be. Yeah, it can be at the end. If there's those clusters together at the end of the words, like sand, they might say sad for that. Another example of a phonological disorder is final consonant deletion. So they'll omit a sound right at the end of the word. So cat will sound like ca. And you think about the developing child, and when they're using multiple processes together, right, it's going to impact their speech intelligibility because we're missing sounds all over the place, we're making substitutions,
0: right,
1: and it really impacts how you can understand them.
0: Okay. And do we have any other examples for the speech disorders?
1: So an articulation disorder, some of them might be a lisp, which you hear about. So we have an interdental or a frontal lisp, and you'll see the tongue move to the front of the teeth. So right, an S sound will sound like instead.
0: Right.
1: And then there's lateral lisps. So with the frontal lisp, that is developmental until later. We wouldn't necessarily be concerned early. Lateral lisp is when the air comes out the sides.
0: Okay.
1: And if you ever hear that, that's a concern.
0: Okay.
1: So you want to be
0: ready. So it's okay to hear a th, but that's not okay.
1: Definitely.
0: Okay.
1: Definitely.
0: الحقيقة زي ما أنا قلت السؤال إيه هو الفرق ما بين السبيتش أو الكلام. قالت إنه السبيتش هو فكرة إن أنت بتطلع الصوت، قدرتك على تطليع الصوت الصح اساسا. وقالت انه احيانا بيبقى عندنا مشاكل في النقطه دي. اولا انه طريقه الكلام بتتاخر، انه الطفل ما بينطقش اصلا من الاول، ما بينطقش الكلمات صح. قالت كمان انه في مشكله دايما بنسميها الكلاستر ريدكشن، او عدم القدره على انه ما بيقولش الكلام لاخره، او دايما بيفقد حرف سواء في الاول او في الاخر. قالت زي كلمه مثلا ساند اللي هو الرمل، فبيقول مثلا ما بينطقهاش من غير الاس، او ما بينطقهاش من غير الدي في الاخر، فدايما الطفل ما يقولش الكلمه على بعضها. عفوا. و

0: دايما بيفقد يا اما حرف في الاول يا اما حرف في الاخر. قالت كمان اللسب او اللي بنسميها اللدغات، الطفل اللي بيبقى عنده مشكله لما يجي يتكلم بيبقى عنده مشكله في اللدغات. قالت انه في لدغه بنقدر نعديها، زي قالت السين بيقولها ث، يعني بيطلع لسانه شويه لبره فيها، دي اتس اوكي. قالت ان احنا دي ممكن تتحسن بمرور الوقت. اللي لازم نبتدي نشتغل عليها من بدري هو السين لما بتبقى لاترالي او بيبتدي يطلع هواء من الجنب، زي مثلا كلمه صاحب، فلو قال صاحب دي بتتحسن بمرور الوقت، انما لو قال صاحب دي لازم نبتدي نشتغل عليها من بدري، ويبتدي الاخصائيه التخاطب تشتغل على الكلام ده. That's for the speech pathology. What about the language disorders? I'm sorry.
1: So a language disorder, if we think about language, it's how we understand and use language to communicate. And so a language disorder or a language delay is when we have trouble understanding others or sharing and communicating our thoughts. So we break this down into a couple categories. So there could be a receptive language impairment. So that's when you have trouble understanding words or following directions. So it's that listening piece.
0: Okay.
1: An expressive language impairment is when you're having trouble using a variety of vocabulary. Maybe your grammar skills aren't quite intact.
0: That's or
1: your
0: trouble sentences communicating aren't with other people.
1: Yes, it's okay. That trouble communicating, getting those words out. And then we have what we call a pragmatic language disorder. And this is when you're not using social language skills like you should be. So maybe you're not using greetings consistently, or you're having difficulty engaging in back and forth conversation. So understanding those rules.
0: Okay. بالنسبة قالت لمشاكل اللغة، وده النوع التاني اللي هنركز عليه النهاردة من فكرة استخدام اللغة. قالت انه مشاكل اللغة فكرة عدم استيعاب الكلام اللي بيتقالك، ده نوع اللي هو ان انت تقدر تفهم او الطفل يقدر يفهم اللي بيتقاله، دي بتبقى مشكلة. النوع المشكلة التاني انه يقدر يعبر عن اللي هو عايزه باللغة المظبوطة، ودي بتبقى مشكلة تالتة. المشكلة التانية، مشكلة تالتة اللي هو يدخل في حوار من طرفين، فدي قلنا مشاكل الكلام، مشاكل اللغة. المشكلة التالتة اللي هنعيشها مشكلة انسيابية الكلام نفسه في الأطفال. What about the fluency disorders?
1: So a fluency disorder, like we were saying, if fluency is the ability to speak clearly and to express yourself easily.
0: Smoothly.
1: Yes.
0: Okay.
1: So if you have a fluency disorder, it's the inability to express yourself easily. And we mostly hear this referred to as a stutter.
0: Okay.
1: Okay. So some examples of this would be if you're repeating parts of words or whole words. So Saturday, just to try and get those words out, you hear that hesitation there. There's also sound prolongation, so when they're holding on to a sound before they can get that word out. So more, you'll commonly see some secondary behaviors with this, like that blinking or the head nod forward.
0: Like motor or verbal text, that's what we call it.
1: Yes.
0: Okay.
1: There might even be interjections that become frequent. We all use interjections naturally in speech, but it's when they're consistent. So last weekend we went to the mall, and it really impacts that message that the listener is getting.
0: Okay. الحقيقة كمان من مشاكل قالت الانسيابية الكلام، ادتنا أمثلة ليها. قالت رقم واحد إنه الطفل الستاترنج اللي هو لسانك يتقل في حرف معين والطفل بيبتدي يقرره كتير، زي كلمة مثلا عايز يقول صاحبي فبيقول صاحبي، فده بياخد وقت أطول ولسانه بيتقل في حرف معين. الحاجة التانية قالت اللي ممكن يبقى فيها مشكلة شوية تطويل الكلام، إن أنا مثلا عايز أخرج بره بياخدها بشكل طويل جدا. الحاجة التالتة إنه بيدخل أحيانا حروف في الوسط بتبقى ملهاش علاقة بالكلمة خالص، وده كله بيأثر على فكرة إنه اللي قدامك يفهمك. الحقيقة إحنا كده اتكلمنا على مشاكل اللغة أو مشاكل سبيتش الحديث أو مشاكل اللغة اللي هي طريقة التخاطب أو مشاكل انسيابية الكلام. الحقيقة السؤال اللي بيشغل بال كل أب وكل أم هو إمتى أبتدي أقلق أو أحس إنه ابني متأخر. So Narissa, when should any parent come concerned or start worrying that my child has some delay in speech or language or disorders?
1: So as a parent, I always say, trust your instincts. You know your child best. But we want to go back and look at those developmental milestones.
0: Yeah, and instead of just following the instincts, let's give them landmarks.
1: Definitely.
0: When should we be concerned?
1: Yeah, so it's just because in that early stage, there is some variety.

0: be pairing those words together.
1: الحقيقة قالت كمان من أنا كنت بسألها إيه هي العلامات اللي بدري اللي نقدر نلقط بيها الحاجات دي في أطفالنا. قالت رقم واحد الأصوات اللي بيطلعوها دي، وزي ما احنا قلنا البي والام والان دي من الحاجات المهمة جدا. لو الأصوات دي ما طلعوهاش في سن بدري جدا بيبقى في مشكلة. الحاجة التانية فكرة انه التقليد، الأب والأم أحيانا لما بيعملوا حاجات بنلاقي الأطفال بتقلدها. لو البيبي مش بيقلد الحاجات دي بتبقى في مشكلة. لو ما بيستخدمش الإيماءات أو الإيحاءات انه اللي احنا قلناها في الأول بيبقى في مشكلة في التأخير أو في النطق. فكرة انه يفولو الدايركشن او الكوماندز بتاع بابا ومامته لما بيقولوا له البس هنخرج، الحاجات دي كلها لازم يبقى فاهمها او يبتدي يفهمها زي ما انا قلت، خصوصا بعد سن سنتين. كمان قالت انه لما نلاقي انه الكلمات اللي بينطقها مش كتير وخصوصا بعد سن سنتين، هنا ديفنتلي احنا محتاجين حد يتدخل ويبقى في اخصائي تخاطب. الحقيقه اللي هنتكلم عليه في الجزء الثاني من حلقتنا هو فكرة انه ازاي ده ممكن يأثر على اولادنا، والاب والام يعملوا ايه عشان يساعدوا طفلهم في المنطقة دي، وازاي نروح لاخصائي تخاطب، وكمان اخصائي التخاطب قادر يعمل ايه. كمان حاجات مهمة جدا هنتكلم عليها عن طرق العلاج والتعامل مع مشاكل تأخر النطق في الاطفال، ولكن بعد البريك اللي هناخده. وهنرجع نكلم حضراتكم، لو حضراتكم عندكم اي اسئلة كلمونا في التليفون أو ابعتولنا على الفيسبوك. هناخد كل أسئلة حضراتكم في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وايت كوت بعد البريك.

0: there's breakdowns in their communication. So maybe they're sending you a long message, but they're not understood, and their communication partners are repeating back, and they're not really getting their message across because their speech isn't clear, or the language or those vocabulary words aren't there.
1: Before you, we have the first phone call from Cairo, Egypt.
0: Okay.
1: Nermeen, Fadali. Hello? Hello?
2: Hello?
1: اتفضلي حضرتك على الهواء.
2: ايوه. معلش انا كنت بس عايزة اسأل، عندي طفل عنده سنتين واربع شهور.
1: اوكي.
2: وكنت يعني عنده شوية تأخر في الكلام، لأن الكلام بالنسبة له بيكون مش واضح.
1: اوكي.
2: وكمية الكلمات كمان قليلة جدا.
1: كم كلمة تقريبا توتال؟
2: ممكن نقول maybe حوالي 15 20.
1: 15 20 كلمة واضحين؟ بيطلعوا بشكل واضح؟
2: يعني لحد كبير، بس هي
1: اكتر بيبقى اوكي. انت سؤالك اذا هو فعلا محتاج يشوف حد ولا she has a 2.5 years old kid and he's using only 15 to 20 words at the most.
0: Okay.
1: Not all of them are clear, so she's asking for advice. If you advise her to see somebody, or he's delayed, or?
0: Absolutely. So 2.5, like we said, we should start to see that vocabulary grow, 100 to 300 words. If there's, he's only putting single words together and the vocabulary is limited, I would absolutely seek out professional help. There could be someone that could help him.
1: She's back again. Okay, so Al Hadratik.
2: أنا كنت عايزة أعرف هل أتجه لتعديل سلوك ولا التخاطب، وهل التخاطب من سن سنتين وأربع شهور ده هيجيب معاه نتيجة ولا أستنى شوية عند ثلاثة مثلاً؟
1: Okay, so her question is, does he need any kind of behavioral modification or cognitive behavioral treatment, or she needs to see speech language pathologist because he's late, and what are the expected results?
0: So I would absolutely, based on how she's describing her son, seek out help from a speech pathologist. He seems like a good candidate to work on some of those early language strategies. The results would be that you would have him start pairing words together and become a stronger communicator to get that message across.
1: And part of our message today that parents can be part of the treatment plan, right?
0: Then they should be.
1: Okay.
0: That's a huge piece.
1: Nermeen زي ما قالت ناريسا definitely 15 20 كلمة قليل جدا في السن ده، المفروض يبقى تقريبا عنده لحد 200 كلمة بيقولهم. Definitely محتاجة تشوفي حد أخصائي تخاطب، ده مهم جدا. وقالت انه النتائج بتبقى حلوه جدا، خصوصا ان احنا بنحط الاب والام كجزء من خطه العلاج دي، وهنقول دلوقتي في حلقتنا بعد كام دقيقه ازاي الاب والام والاسره هم الجزء الاكبر في خطه العلاج دي. Narissa, back to the common difficulties they share between kids. So what are those difficulties again?
0: So some other difficulties they might have is difficulties with academics. You'll start to see difficulties with reading and writing later in life. You think about speaking and understanding. These are the foundational skills. It's ultimately words on paper. And so if they have weaknesses early, it's going to translate to later in life difficulties.
1: Okay.
0: And they also can be teased or left out by peers because they appear different. And sometimes peers pick up on that and they tease them.
1: It increased their violence too sometimes toward the other kids. So.
0: Yes, yeah.
1: Okay. المشاكل اللي بيقابلها الأطفال اللي عندهم تأخر في النطق بشكل عام، رقم واحد إن هم بيبقى عندهم صعوبات في توصيل المسج أو توصيل الرسالة اللي هم عايزين يقولوها لكل حواليهم، للأب للأم للإخوات لو هم في حضانة بيبقى عندهم مشكلة في ده. كمان بيخلي عندهم مشاكل في التخاطب أو إنه يبقى عنده علاقة مع زمايله اللي موجودين في المدرسة. حاجة مهمة جدا إنه بيتأخر عنده فكرة القراية والكتابة، بتخليهم يتأخروا. كمان ده بيخلي عنده نوع من العنف اتجاه زمايله اللي موجودين في المدرسة، لأنه بيجيت فرستريتد لأنه مش بيحاول يقول لهم حاجة بس اللي حواليه مش فاهمينه، فده بيخلي عنده نسبة عنف أقوى من يعني أكتر من اللي حواليه، نتيجة إنه بيحاول يوصل المسج بتاعته ومحدش فاهمه أو محدش عارف هو عايز يقول إيه بالظبط، فده بيخليه أكتر عنفا. هنيجي للجزء المهم وده اللي كل الناس مستنياه، فكرة العلاج. إزاي العلاج وإزاي الأسرة

0: الخطوات اللي تاخدها الأسرة عشان تبقى جزء من العلاج. So now the most important part, the strategies and management and the treatment. So what are the management and strategies to support the child's speech, and how can the family, I think the family should be the cornerstone of the treatment, of course, plus the speech language pathologist.
1: Definitely.
0: So what are the strategies that the family can
1: support? So I'll start by sharing some strategies that can be used if your child has been identified as having the language delay, or that you can just use from birth at home that can be helpful either way. And then we'll go into some specific strategies that you may see the speech pathologist use and you can help carry over.
0: And in this part particularly, I will translate one by one to make it more specific, more clear message to the families.
1: Okay,
0: right?
1: Perfect. So, you're, as a parent, the caregiver plays a big role in language development. So from early on, you want to start talking to your child from birth, at the very beginning. When babies coo and goo, or when they cry and they get that response from their caregiver, that's their first learning that they have to interact, to communicate, and it increases their desire to do so when they're responding.
0: Okay. And I want you to look always at the cameras here, because
1: okay.
0: It's we need to deliver a clear message for the family how
1: Perfect.
0: To be part of the treatment.
1: Okay.
0: Number one, you told me to start talking from day one. We need to start talking to our children,
1: mm-hmm.
0: right?
1: Yes.
0: الحقيقة رقم واحد وكله يركز معايا في طرق خطوات العلاج لأنه ده مهم جدا وجزء منه تعليمي مهم جدا لكل أب وكل أم مستنيين حتى بيبي إزاي نقدر نساعد أطفالنا إن هم يتكلموا بشكل صح ويبقى عندهم طرق تخاطب بشكل صح. رقم واحد قالت إنه نتكلم مع أطفالنا من أول يوم. أول ما يبتدي يلاقي نفسه أو يعيط أو يعمل أي حاجة نتكلم مع أطفالنا حتى لو مش فاهمين. قالت إنه مهم جدا إنه من day one نبتدي نتكلم مع أطفالنا ونوجه لهم كلام ونتحاور معاهم كأنهم فاهمين بالضبط. Number two.
1: So another strategy is to respond to their early vocal engagements, their coos and their babbling, as if they're talking to you. So turn and have a conversation with them, even though it's not true words yet.
0: تاني حاجة نعتبر إنه اللي هو زي ما بنقول الطفل بيلاقي نفسه أو بيقول أي كلام في سن صغير بالذات فترة أول ست شهور نعتبرها إن هي رسالة موجهة ليك فريسبوند أو رد على الكلام ده وتكلم قلنا مع طفلك عادي جدا كأنه في حوار طبيعي جدا بينكم انتوا الاثنين.
1: Okay.
0: What else?
1: Another strategy is that when your child engages with you, look at them and listen attentively and give them time to respond after you interact. Don't kind of rush through it.
0: الحاجة الثالثة المهمة جدا جدا جدا انه تكون مستمع جيد، استمع لابنك. لما ابنك يكلمه قالت مهم جدا انه تبقى عين الاي كونتاكت عينك في عينه وتسمع له كويس جدا وتنصت له طول ما هو بيتكلم حتى لو بيقول اي كلام. مهم جدا ان انت تعلمه لغه التخاطب او الحوار انه دايما عينك في عينه وتسمع له بشكل كويس. لو سالته اسئله مهم جدا ان انت بتدي له وقته عشان يرد وما تحاولش ان انت تستعجل الحوار. انا عارف انه الحياه بقت كلها سريعه وصعبه ولكن تربيه اولادنا هو اهم استثمار ممكن نستثمر فيه.
1: Another strategy is to read books with them daily. Books present with a rich vocabulary. It opens them to a lot of new vocabulary experiences, and they're usually engaging for children.
0: Before I translate this, we have a call from New Jersey. Dina, تفضلي. Dina?
2: أيوة
0: سمعني.
2: Hi.
0: هاي تفضلي. حضرتك على الهواء.
2: Hi. أنا عندي سؤال. أنا بنتي عندها سنتين وثمان شهور.
0: اوكي.
2: والكلام بتاعها قليل ومش بتعمل ريسبونس لاي حد ينادي عليها. بس انا اوريدي ابتديت سبيتش و اوكوبيشن ثيرابي معاها.
0: سبيتش وايه معلش؟ انا مش سامعك.
2: اوكوبيشن ثيرابي.
0: اوكوبيشنال ثيرابي اوكي.
2: والمشكله هي دلوقتي اكتشفنا ان هي عندها فلويد في ودنها.
0: اوكي.
2: فهل الفلويد ده احنا لسه ما عملناش ان احنا نعمل عمليه نحط تيوب وكده، هل الفلويد ده هو اللي مأثر على الكلام وان هي مش ريسبونس لاي حد؟
0: Her child is 20 months old and she's not communicating well, few vocabularies, and she has probably otitis media with effusion. And they're willing to put a tube. She's asking, could be that fluid in the middle ear, like part of the problem.
1: Yes, definitely. Anytime that you're having ear issues with hearing and they

0: there might be that buildup, it can impact their language development because they're not hearing words the same way, and they're also not hearing those speech sounds the same way. So typically, in most of our kiddos that have a hearing impairment or hearing loss, we will see a language delay, and therapy is definitely warranted.
1: دينا لو سمعيني زي ما قالت نارسة تقريبا يعني رقم واحد اللي بنعمله قبل ما نعمل أي حاجة دايما بنعمل اختبار سمع للطفل وأحيانا لو الطفل أكبر شوية بنعمل له اختبار ذكاء ونشوف فكرة التخاطب بتاعه فده مهم جدا إن إحنا رقم واحد بنستبعد أي مشكلة في الأذن زي ما نارسة قالت إنه الفلويد اللي موجود أو السائل اللي موجود في الأذن الوسطى ده بيبقى فعلا عامل مشكلة كبيرة حتى لو حطيتي تيوب بعد كده هتشوفي تحسن كبير جدا لأنه ده سبب وجزء كبير جدا من المشكلة وربنا معاها إن شاء الله. So back to number four.
0: Okay.
1: But before I want to confirm this, before we do anything or speech language pathology or to see anybody, we have to check their ears and rule out any kind of biological problems.
0: Absolutely. Yeah, and sometimes you may take the step to go see the speech pathologist and they'll refer you back to go see an audiologist or an ears, nose, and throat specialist.
1: So تاني بنوصل المسج دي بشكل قوي جدا مهم ان احنا نستبعد اي مشكلة في السمع قبل ما نروح او نبتدي كل الخطوات دي. Okay, now back to the strategies or the treatment.
0: Okay, so other strategies that you can use is to talk about what you're doing throughout the day and use gestures with it. So if you're cooking, you can say, we're going to take the vegetables out of the refrigerator and let's put them on the counter and we're going to reach up high so we can get our big bowl. So you're not expecting your child to use all these words, but you're exposing your child to this variety of language.
1: So explain yourself and explain your daily activities.
0: Yes. To And we tend to get caught up in what we're doing, just kind of go, but it just get you just got to get used to talking aloud all the time.
1: هلخص تاني اللي قلته رقم واحد عشان ده مهم جدا ان انت تتعلم تسمع لاولادك وتتعلم يبقى عندك لغه تخاطب بالعين معاهم ويحس ان انت مركز معاه وبتسمع له. رقم اثنين انه لازم تقيم حوار مع ابنك من اول يوم من اول ما يجي للحياه ابنك او بنتك لازم تبتدي تكلمهم كانهم فاهمين كل اللي انت بتقوله عشان يحسوا انه التخاطب ده شيء مهم. ثالث نقطة وده المهم جدا إنه نقرأ كتب يوميا. I'm sorry, I'll go back to read the books daily. What kind of books can they read in?
0: So you want to kind of watch your child. You want to read at their level. So if they're having, if they're two, three words, go a little bit beyond that. See if they can stay engaged. Now, if you see that your child can't stay engaged in those books that have longer sentences or longer passages, that may be because they're not understanding the language. So go back to something that has a lot of pictures, that's rich in colors, that they can still relate to so they can pick up those words.
1: كمان قالت ان احنا نقرا كتب حتى لو لاطفالنا حتى لو هم مش فاهمين ده بس كتب يبقى فيها ملونه فيها صور كتير وتبتدي انت تحكي القصه من نفسك وتعرض طفلك انه تو اكسبوز انه يسمع كل اللي انت بتقوله. النقطة الخامسة المهمة جدا واللي قالتها انه اشرح نفسك اشرح كل اللي انت بتعمله لابنك حتى لو انت مش محتاج تعمل ده يعني مثلا لو ام وابنها سنتين او ثلاثة في البيت عنده تأخر في الكلام مهم جدا انه الام حتى وهي بتطبخ تشرح هي بتعمل ايه احنا دلوقتي مثلا هنطلع ده من الثلاجة ونجيب ده من الدولاب ونحطهم على بعض ودلوقتي احنا بنحاول نعمل الاكلة كذا اللي انت بتحبها كل ده أنا بشرح لابني بقول له بعرضه أنه هو يسمع كلام كتير مهم جدا أنه زي ما أنا قلت الأب والأم هم أهم نقطة في علاج الأطفالنا بالذات اللي عندهم تأخر في النطق أو الكلام فمهم جدا أنه إحنا نشرح دايما بنعمل إيه وأنا بغسل أشرح أن أنا بغسل وهنطلع الهدوم اللي مش نظيفة من الدولاب ومش ونغسلها وأنا بطبخ أشرح أنا بعمل إيه وأنا بنظف أنا بنظف التلفزيون اللي بيجي فيه الافلام اللي انت بتحبها يعني دايما اشرح نفسي وانا بعمل كل حاجه لانه ده بيخلي الاطفال ينتبهوا اوكي other strategies
0: So other strategies is to play toys and games with your child. So when you're playing games and with different toys, it's teaching them those early turn-taking skills, which translates later into our conversation skills. We go back and forth and they start to learn that turn-taking is an important part.
1: نقطة كمان مهمة جدا قالتها أنا نسيت أترجمها إن إحنا دايما نستخدم الإيماءات والإيحاءات مع أولادنا وأنا بتكلم إذا أنا مثلا حابب أحضنه أو أرفعه أو

0: هشيله، أنا دلوقتي هشيلك واستخدم أوضح بإيدي إيه اللي بيحصل. نقطة تانية مهمة جدا، قالت إن أنا أستخدم اللعب العادية جدا وأشرح لابني إيه الجيمز، ويعني أدخل في أنشطة معاه عشان أخليه يدخل في حوار أو حديث وأشرح كل ده وأنا بلعب مع ابني.
1: And with that said, and with my next strategy, we want to always remember that your motivation is key to developing language. So if your child is not interested in the toy or the game that you've picked out, you need to figure out what it is that's going to motivate them.
0: Make him interested somehow.
1: Make him interested any way you can. So okay. You can sing songs with them, you can do nursery rhymes, you can play finger games like patty cake or peekaboo. And you want them to be engaged, because when they're engaged, that's when they're going to be listening to you and picking up on language the most. And another way to do this is to teach some of those animal or environmental sounds. So, what does the cow say? Okay. Moo. And that helps with those speech production sounds also. So, picking up on those early sounds as well as language.
0: Okay. الحقيقة قالت كمان من الطرق الفعالة جدا في التعامل مع الموقف ده إنه أنت دايما تغني مع أولادك، تغني أغاني مختلفة أو تلعب معهم جيمز اللي هو إحنا بنلعبها مع كل أطفالنا. وتحاول تعرضهم للكلام ده لأنه ده شيء مهم جدا. قالت كمان أنه من طرق أن أنت تخليهم ينطقوا أسرع أن أنت تستخدم الحيوانات وكل اللي حواليك في البيئة، أن إحنا مثلا العصفورة بتقول إيه أو الكلب بيقول إيه، القطة، الحاجات دي كلها، لأنه ده بيخلي أنه ابنك يجد انجيجد معاك في حوارات وبيتعلم أسرع يمكن عن طريق الصوت أو الأغاني أسرع من أي حد تاني. What else? Other strategies?
1: And finally, in this piece, before we get into the specific strategies you might see your speech pathologist use, I just want to say, don't insist that your child say every word correctly. You want them to continue to be motivated to communicate, so you don't want to insist on them using language if they're not ready, and you don't want to be correcting them all the time. Instead, take a step back if they say something that's wrong, and just repeat it and be a good model so they can hear that.
0: So basically take the pressure off them.
1: Exactly.
0: So don't force them to do
1: that. Yeah, don't put the pressure on them when they're trying.
0: Especially sometimes the whole entire family, 4 or 5 people, they're waiting for him or her to say something, and that puts up a lot of pressure.
1: Exactly.
0: الحقيقة آخر نقطة في الطرق العلاج، ودي من أهم النقط اللي أنا بشوف إنه كتير مننا كعائلات بتتعامل معها غلط. قالت ما تحطش ابنك تحت ضغط، يعني ما تقولش حاجة وتصر إن هو لازم ينطقها وتقعد مستنيها. وخصوصا أنا عارف إنه العائلات عندنا الأب والأم أحيانا وتيتا وجد والجيران والحاجات اللطيفة دي بيقعدوا كلهم قدام الطفل ومستنيين وينطق ويقعدوا كلهم يقولوا الكلام ومستنيين ينطق نفس الكلام تاني باك. ما تحطش الطفل تحت الضغط ده. لو الطفل مش عارف ينطق أو مش عارف يقول it's okay، اتحرك ونبتدي نلاقي كلمة تانية، نبتدي نلاقي طرق حوار تانية. إنما عشان 4 أو 5 يقعدوا قدام الطفل متنحين قدامه مستنينه إن هو ينطق الكلمة اللي لسه متقالة، وعشان أول ما ينطق نصها ولا حاجة يقعدوا يسقفوا، ده بيحط ضغط كتير جدا على أطفالنا. مهم جدا إن إحنا نشيل الضغط ده من عليهم عشان يتصرفوا بحرية أكبر. لو مش عارف ينطق دلوقتي it's okay، هنحاول مرة تانية وقت تاني، بس مش لازم كل الناس تبقى مستنية قاعدة مستنية إن الطفل ده ينطق وكل واحد يقول نفس الكلمة تاني، لأنه ده بيخليه إن هو عليه ضغط كبير ومستني كل الناس دي إن هو ينطق، فده مش مفروض نحط الضغط ده على أطفالنا. دي الطرق اللي ممكن تستخدم من الأب والأم في البيت. دلوقتي هنروح لنقطة إزاي أخصائي التخاطب يقدر يتعامل مع ده وإيه الطرق اللي بيستخدمها. Now that's the family role, the dad and mom role. How the speech pathologists are dealing with the kids in those situations? Like, what you guys are doing, basically?
1: So here's some other strategies we might use that, like we said, you should be engaged in therapy. You should sit in sessions, and then you can carry these over at home. So one of them we use is called the plus one routine. So it's the goal is to increase your child's utterance, so what they're using. So what if your child says dog, you get repeat back and you add on one more word, and you can really put an emphasis on that word you're adding. So big dog, so they hear it back, but you're not going to anticipate that they're repeating you right away.
0: Right. الحقيقة قالت من الحاجات اللي بيستخدمها الأخصائيين التخاطب هي بيسموها قاعدة زائد واحد، وهي basically إنه لما الطفل مثلا بيقدر يقول كلب يقولوا كلب كبير، دايما بيضيفوا كلمة للكلمة بتاع الطفل مش متوقع، قالت انه الطفل يقولها تاني، ولكن بيبقى اخصائي التخاطب عارف ايه الكلام اللي هيقدر يضيفه وايه الكلمه الزياده اللي هيقدر يضيفها، وحتى ممكن نستخدم ده في البيت.

0: actively. Observe what they're interested in. Get down to their level. Lay on the ground with them. See what toy they're reaching out to. Then use some of those other strategies that you had. Start commenting and narrating on what they're doing. You want to consistently respond to anything they do. So if your child does actions, they're jumping, jump with them and use the language during that time. Comment and expand on anything he or she says.
1: كمان قالت من الحاجات المهمة جدا اللي كل أب وكل أم لازم يعملوها لازم تبقى ملاحظ جيد لابنك إيه الحاجات اللي بتستهويه وحاول تبقى تعملها معاه وتدخل معاه في حوار. الحاجة التانية المهمة إن أنت دايما زي ما أنا قلت أي حاجة بيقولها أو بيعملها أو حتى الإيحاءات اللي بيعملها استجيب ليها وادخل معاه في حوار مهم جدا. ولازم نخصص من 15 ل 30 دقيقة يوميا ان احنا نتكلم مع اولادنا وده مهم جدا جدا جدا. My last question for the day, and I'm telling everybody you're with us the next episode too. We'll talk about the same speech and language problems and we'll add autism to it. Why parents should seek speech therapy for their kids?
0: So you should seek out speech therapy for your kids from professional because the skills that they're learning early on are their foundation for what they're getting later on. So if we're not addressing this at a young age, we might not see them make those steps they need as they get older. And if you have a speech pathologist, they're going to help you with identify exactly where the breakdown is. They're going to be able to provide treatment that it's evidence-based for your child. And they'll even be able to help you if you need other interventions. Maybe they need some behavioral therapy or some occupational or sensory therapy. They might be able to help you make those recommendations.
1: الحقيقة أنا سؤالي ليها ليه دايما كل أب وكل أم لو في تأخير لازم بسرعة يشوفوا أخصائي تخاطب. قالت لأنه التخاطب أو الكلام بشكل عام ده هو فكرة التفاعل مع المجتمع، التفاعل مع اللي قدامنا مهم جدا، ده اللي هنبني عليه قدامهم كل مستقبلهم سواء الدراسي أو العملي بعدين. فمهم جدا إن احنا نشوف أخصائي تخاطب أول ما نلاحظ أو نتبع فكرة التطور اللي احنا شرحناه في البداية. بشكركم لحسن الاستماع، بشكركم للتفاعل النهارده. Larissa, thank you so much. It was very, very informative. And we're expecting the next episode to talk about the rest of it and the autism as well. Thank you so much.
0: You're welcome. Thank you for having me.
1: الحقيقه هنشوف حضراتكم تاني، هنتكلم على باقي مشاكل اللغه والتخاطب، وهنتكلم كمان على الاوتيزم او مرض التوحد في الحلقه الجايه. هتبقى حلقه مهمه، هنكمل زي ما انا قلت الكلام عن مشاكل اللغه والتخاطب ومرض التوحد. بشكركم لحسن التفاعل الرائع جدا، اعتذار سريع واجب. الاسبوع اللي فات كنا مقصرين في الرد على الاسئله الكتير اللي جات لنا على الفيسبوك، انما هرجع للفيسبوك ونبتدي نجاوب كل الاسئله اللي فاتتنا. بشكركم لحسن الاستماع والتفاعل، ونشوفكم في حلقه جديده والاسبوع الجاي من وايت كوت.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. قنوات الكرمة أحبائي بتبس على 14 قمر اصطناعي وبتغطي 98% من الأرض. بصلي أنه يوصل صوت الرب من خلال هذا البرنامج ومن خلال الكرمة أيضا المباركة يوصل إلى أقصى الأرض بقوة، والناس تستفيد وترجع إلى الرب. نحن بأزمنة صعبة، الناس نسيت أمور الله ونسيت الإيمان. طبعا بضل في ناس حلوين، لكن السواد الأعظم ما عاد بده الإيمان، بتلاقيهم نسيوا وطرحوا كلام الرب وراء ظهورهم، أو مثل ما قال الكتاب بمزمور 50: وطرحت كلامي خلفك. فالرب يعطينا نعمة، اللي عم يتكلم كان الرب مع الشرير، فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح توصل هذه الحلقة للجميع حتى يتكلم إلينا الرب وفعلا نجدد نشاطنا وروحياتنا والتزاماتنا الروحية مع الرب أو أمام الرب. حتى أنا سعيد جدا أن يكون معنا بنعمة الرب الأخ المبارك خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك أسيس،
0: الرب يباركك.
1: الله يخليك.
0: معنا أحبائي على الزوم رح بيكون معنا الأسيس الفاضل الأسيس ريمو سمير بنعمة الرب. وعنوان الحلقة الليلة أحبائي، طبعا عنوان شوية دائما بيكون طويل حتى أوضح الفكرة، آية مأخوذة من الكتاب المقدس من سفر العدد الإصحاح 15. سفر العدد الإصحاح 15 بيقول الرب لموسى تيوصي بني إسرائيل، بيقول له: ويجعل على هدب الذيل، يعني ذيل الثوب، ويجعل على هدب الذيل عصابة من أسمنجوني. الأسمنجوني هو لون أزرق. هذا مهم جدا الأمر، لأنه بذكرهم كل ما نظروا إليها أنه هم شعب للرب، والرب عم يتعامل معهم لكي يأتي من خلالهم الأنبياء ويأتي منهم المسيح حسب الجسد، كما قال بولس الرسول برومي 9: إلها مباركا على الكل إلى الأبد. فلازم يتذكروا أنه هم شعب خاص ويحفظوا وصايا الرب، لكن للأسف عملوا الطقوس، عملوا المظاهر، لكن بقيت القلوب بعيدة عن الرب. في مرات يخضعوا للرب فترة زمنية وبعد مدة يرجعوا يتغيروا، وبالتالي نجد أن هذه العصابة، هذه الشيء اللي بيحطوه عصابة على هدب الثوب، هذه العصابة نفعت إلى قليل. فكان يجب أن يحل الروح القدس بالإنسان الذي قال عنه المسيح: لما بيجي الروح القدس بيحل علينا هو يذكركم بكل ما قلته لكم. وبالتالي مش محتاجين ننظر إلى أمر معين حتى يذكرنا بالرب، لأنه الله ساكن فينا بروحه الطاهر القدوس. أخي الحبيب أخ إبراهيم، شو اللي بتحب تقوله في البداية؟
1: في الحقيقة موضوع خطير جدا، أنه لو أنا خدت بس مثل صغير، المرأة السامرية اتقابلت مع الرب يسوع بدون ما يقول لها هو مين. قالت له: أنت يهودي وأنا سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين. عرفت منين أنه يهودي؟ اللبس بتاعه اللي كان لبسه بيؤكد أنه يهودي، وفي نفس الوقت بيأكد أنه مش من تبعهم، فهو ليس سامريا. ودي بتخليني أقف قدام منظومة حلوة. يا ترى الناس لما بتشوفنا بتقول علينا إيه؟ من ملابسنا، من كلامنا، من تصرفاتنا، من أفكارنا، من ميولنا، من رغباتنا، من مشاركتنا معهم، لازم يكون لينا شكل معين يأكد أننا نتبع الإله العظيم اللي في السماء. يعني لو قلنا أنه كان بيشجعهم الله ويقول لهم بتحط عصابة أسمنجوني، وأسمنجوني دي اللون السماوي الأزرق السماوي. إحنا في العهد الجديد بقينا مختلفين، بقينا لسنا من سكان هذه الأرض، وبالتالي لازم كل واحد يتقابل معنا يدرك أننا لسنا من العالم. لو قارنا الاثنين ببعض واندمجنا مع الناس وعشنا حياة أرضية، عمرنا ما هنقدر نكتسب حد، أو ما حدش حد

0: يقدر يمشي ورانا او يتبعنا او يتبع مسيحنا، لانه مش هيلاقي اي فرق بينه وبيننا.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. احبائي، بس للتذكير انه خادم رب الاخ ابراهيم سعد هو راعي الكنيسه العربيه المسيحيه في ميرلاند بسيدني، فالرب يباركك ويستخدمك.
0: الله يخليك.
1: وايضا احبائي عرفت عنه، لكن ايضا اذا في مجال نتواصل مع الاسيس الفاضل اسيس سمير ريمون سمير. الرب يباركك. الاسيس ريمون سمير هو راعي كنيسه ليبرتي تشيرش، كنيسه الحريه في ملبون. اهلا وسهلا فيك اخي الحبيب.
2: اهلا وسهلا اسيس جون، واهلا وسهلا اسيس ابراهيم. الرب يبارككم والرب يدينا وقت رائع النهارده نتكلم عن الجزء الجميل ده اللي بيتكلم عن تخصيص، وان احنا نكون ازاي مكرسين ومخصصين، شعب مكرس وشعب مخصص. وزي ما حضرتك اتكلمت والاخ ابراهيم لما بيتكلم عن العنوان الجميل ويجعله على هد ازاي لعصابه من اسمنجوني، كان الشعب في القديم بعد ما خرج من ارض مصر كان خارج من عبادات وثنيه كثيره، وكان مرتبط بافكار وثنيه كثيره، وحتى الاوشام اللي كانوا بيعملوها على اجسادهم والجروح اللي كانوا بيعملوها على اجسادهم كانت باسماء الالهه المصريه، وبداوا يرتبطوا بهذا الامر. وبعد ما طلعوا في البريه وعبروا البحر الاحمر واصبحوا في البريه، وقبل ما يدخلوا كنعان بدا الرب يكلمهم على امور كثيره بعد ما دخلوا الارض، انهم يبقوا شعب مميز، وعشان يبقوا مميزين لازم كانوا ينهوا كل مصاهرة، وكلمة مصاهرة يعني زواج أو ارتباط مع الأمم الوثنية اللي حواليهم، وأيضا كل الأفكار وكل العبادات وكل الطرق الوثنية اللي كانوا خارجين بيها من أرض مصر. فبدأ يقول لهم على تمييزات معينة من ناحية الشكل، من ناحية اللبس، وزي ما قال الأسيس إبراهيم على الأمر الرائع أنه حتى الملابس كانت بتميزهم. فإحنا في العهد الجديد اللي بيميزنا سكن روح الله فينا وكلامنا ألفاظنا طرقنا، حتى ممكن تمتد أيضا حتى لطريقة لبسنا وشكلنا، إن إحنا مميزين. مش هو ده اللي بيجعلنا مؤمنين أو بيجعل شكلنا أو حياتنا مؤمنين، لكن بتشير كل من يرانا يرى فينا شكل الرب يسوع من حيث المظهر، من حيث الكلام، من حيث الطريقة. فبدأ يقول لهم هنا إنه كل الشعب يجعلوا على هدب الزين عصابة من إسمنجوني، بحيث إنهم يتذكروا إنهم مميزين، يتذكروا إنهم خرجوا من أرض مصر، يتذكروا إنهم مش زي الأمم في شكلهم ولا في طلعهم ولا في أفكارهم ولا في عبادتهم ولا في حياتهم ولا في سلوكهم. وده عشان يبقى تذكير للشخص، حتى لو نسي بعد فترة، لما يجي يلبس الرداء بتاعه ويبص على هدب الثوب ويشوف العصابة الإسمنجوني يتذكر، زي ما بيقول كده عصابة من إسمنجوني، فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب. يبقى الهدف الأساسي أن كل ما أشوفها أذكر وصايا الرب، كل ما أشوفها أرجع عن كل طريق زي طرق الأمم أو كل تشبه بالأمم في الوقت ده. لكن لو هناخد البعد الممتد لينا كأولاد الله في العهد الجديد، إحنا سكن فينا روح الله وإحنا أولاد الله، فهو اللي بيفكرنا، هو اللي بيذكرنا، هو اللي بيعلمنا كل شيء. فلما نحيد يمينا أو يسارا فالعصابة ما أصبحتش عصابة شكلية خارجية، لكن أصبحت ختمة على القلب وسكنة، وقد أمنتم فختمتم بروح الموعد القدوس، فأصبح أنا مختوم، أنا ابن، أنا مخصص، أنا مكرس، أنا مقدس للرب. فيذكرني بكل شيء لما أجي أعمل الأمر اللي يشابه العالم، زي ما اتكلم في أفسس كده قال لهم لا تسلكوا كما سلك سائر الأمم. بس إمتى قال لهم الكلام ده؟ قال لهم خمس حاجات فيه لا تسلكوا، عايز يقول لهم إنه بعد ختم الروح القدس هتبقوا أنتم مختلفين. زي هنا العصابة كانت بلون الإسمنجوني عشان تذكرنا وتعرفنا، لكن أصبح أعظم شيء داخلنا هو روح الله عشان يذكرنا لا تسلكوا كما سلك سائر الأمم. وقال لهم اسلكوا في المحبة، وأيضا اسلكوا

0: حسب الدعوة، وأيضا أسلكوا أسلكوا بتدقيق، ليس كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الوقت مقصر والأيام شريرة. فهنا بعد ما ختمنا بروح الموعد القدوس أصبح دير العصابة اللي بدل ما كانت خارجية أصبحت داخلية جوانا، بتمنعنا، بتبكتنا على كل خطية، على كل بر، على كل دينونة، على كل أمور إحنا بنستبحها أو بننجرف ليها، على كل أمور من العالم ممكن تدخل جوانا من غير ما ندرى، من غير ما ناخد بالنا. فكان أساس العصابة إنه كل ما يبصوا ليها يتذكروا وصايا الرب، يتذكروا عمل الرب، يتذكروا صنيع الرب.
1: أمين، ربي يباركك. شكرا يا محبوب. طيب أخ إبراهيم، حضرتك ابتدأت بموضوع المرأة السامرية أنه رأت ملابس المسيح فعرفت أنه يهودي، وميزت أنه هو طبعا يهودي هي سامرية، فقالت ليش لماذا تطلب مني أن
2: تشرب وأنت يهودي وأنا سامري؟
1: فينا نحن ندخل على الخط مدامك دخلتنا فيه أنه نازفة الدم أتت من وراء المسيح وقالت
2: لمسته هود بثوبه شوفي،
1: يعني اذا انا ولو لمست الهود، الهود هو طرف الثوب،
2: الحته دي اللي بتقال عليها
1: لمست شفيت واقرت، لانه كانت 12 سنه نازفه الدم. هل نستطيع ان نربط هود ثوب المسيح بموضوع هذه الربطر، هذه الشريطه، شريطه زرقاء بسموها عصابه على هود
2: ثوب؟ هي حتى بالانجليزي جايه شريط.
1: نعم
2: شريط، حلو قوي.
1: بالعبراني جاي بالجمع كناف او كنف،
2: كنف
1: اللي هو الكنف
2: الجزء الاخير منها.
1: فكانه مربوطه بنفس الفكره. اتفضل.
2: حلو. شوف، الله قال لهم، هاخد كم ايه كويسه، انا كنت لسه محضرهم. الله قال لهم لما تعمل العصابة دي تفتكر انك مختلف عن بقية الناس.
1: نعم.
2: وفي في في في خروج 15، في لويين 20، في تثنية 4، الله يكلمهم 3 مرات ويقول لهم لأني ميزتكم عن بقية الشعوب الذين حولكم. بس تحت شرط. إن سمعتم لصوتي وحفظتم وصاياي. وهنا نقف قدام حته حلوه. لماذا استطاع هود بثوب المسيح ان يشفي هذه المراه؟ لانه كان اسرائيلي حقا حافظ وصايا الله.
1: علما حتى ما نفتح باب على حالنا.
2: ايه
1: بس شفيت الا ايمانك شفاك.
2: بس هي إيمانها متوقف على إيه؟ إن أنا لو لمست ده، طب ما وهي معدية لمست 50 واحد.
1: نعم.
2: ليه ده بالذات لما تلمسه؟ لأنه هذا الإسرائيلي الذي يطيع وصايا الله ويعيش صح لله. دي نقطة مهمة، لأنه في كل الآيات اللي قدامنا بيقول لهم لما تشوف العصابة الأسمنجوني تتذكر إنك مطلوب تحفظ وصاياي وتثبت في عهدي، لأني قد ميزتكم عن بقية الشعوب الذين حولكم.
1: لأنه كانت الشعوب الأخرى وثنية
2: وما عندهمش دي.
1: نعم.
2: فإذا ما أقدرش أروح لواحد وثني وأروح ألمس هود بصوبه هيشفيني. لا
1: لا لا، أنا عارف، بس أن الفكرة كلها أنه الإيمان اللي شفاها.
2: أيوة.
1: لأنه حدد بالها أنه إذا لمست هود بثوب هذا الشخص،
2: هذا الشخص يبقى إذا معناها لازم الاثنين يرتبطوا ببعض.
1: نعم.
2: الشخص اليهودي يكون حافظ وصايا الله فيكون شخصا مميزا.
1: نعم.
2: والناس اللي تجيله تجيله بالإيمان، وده اللي كان بيحصل أستيس مع أنبياء العهد القديم الأتقياء اللي الله كان مميزهم يشفوا ويخلوا مثلا زي أليشع يقول للمرأة الشونامية السنة الجاية هيبقى معاك عيل. طب يا رب انت بتسمع كلام الناس دي ليه؟ لأنهم حافظين وصاياي، حافظين عهدي، لأنهم ماشيين صح. فالعصابة بتأكد لي انك مش زي بقية الشعوب اللي حواليك، لو انت مشيت صح انا هكون معاك، لكن لو انا ماشي غلط يبقى العصابة بقت دينونة عليا. اخد ليها مثل. رب يسوع قال للتلاميذ انتم نور العالم، وعشان كده خلوا الناس فاليوم

0: النور بتاعكم قدامنا، فيروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: فليضئ نوركم، هكذا قلت للناس.
0: وراح لحقها من حتى وقال لهم إن كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم يكون؟ أنا مؤمن ابن الله نور العالم، بس لازم أمشي صح.
1: يس.
0: وبالتالي أقدر أوصل رسالة الله أو المسيح للناس لو كنت فعلا حافظ وصايا الله وماشي صح. لو ما ضاقش النور بتاعي في سلوكي وفي حياتي قدام الناس ما بقاش فرق بيني وبين الخاطي. يبقى إذن معناها العصابة أو اللبس الذي يؤكد هذا الكلام معناه أن يكون الشخص حافظا لهذه الوصية، ولو ما حفظت هذه الوصية تبقى العصابة دينون عليه. أخذ برضك مثلا صغير تاني. الله ميز رئيس الكهنة بملابس ما يلبسهاش حد تاني، صح؟ لدرجة أنه لما جاي موت هارون الله قال لموسى خد ابنه واخدان واطلع بيه على جبل هور ولبسوا الملابس دي. طب ما ينفعش يلبس ملابس تانية، قال لا، واحد بس اللي يلبس هذه الملابس يبقى مميز. كذلك الشعب القديم كان شعب مميز، بس عارف الرب قال عنه ايه؟ ثلاث مرات في الكتاب يقول لهم لأنكم شعب خاصة. ودورت على كلمة خاصة دي في الكتاب لقيتها مكتوب عليها special treasure. يعني هذا الشعب هو عبارة عن كنز الله الذي يحتفظ به أو يحب. وبالتالي لما أبقى عندي كنز أو تريجر بحط فيه كل إمكانياتي، بس أن يكون هذا الكنز كنز حقيقي. وهذا ما يحدث مع المؤمنين. بطرس يقول لهم وهو بيتكلم معهم أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة،
1: شعب
0: اقتناء. وراح حاطط وراها حتة خطيرة، لو تخبروا
1: بفضائل
0: الذي دعاكم. طب لو ما كنتوش بتطلقوا بالكلام ده أمة مقدسة شعب اقتناء ما تقدرش تخبر. أروح أقول لواحد المسيح بيحبك يقول لي مش لما تحبني أنت الأول. المسيح ممكن يبطلك الخطيه. طب مش هم تبطل انت الاول.
1: وخاصه انه قال لهم لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمه الى نوره العجيب. يعني اذا حضرت اذا الله دعاني من الظلمه وانا بعدني ظلمه وما فيش نور على اي اساس؟
0: ما في. وانا قلت قبل كده مره قلت العمود اللي ما يخليش الناس تنور وتشوفه يطصوا فيه يبقى سبب ضرر لهم.
1: يس.
0: يعني شوف عمود النور اللي محطوط عشان ينور للناس، لو اطفت اللمبه اللي فيه الناس تخبط فيه وتتعصر.
1: صحيح.
0: يبقى المؤمن اللي ما يكونش منور هيأذي الناس اكتر ما يفيد الناس.
1: امين امين. ربي باكر اشكرك. اخ اسيس سمير ربي باكر عم تسمعني؟
2: سامح حضرتك. طيب. يا سي جون
1: انا حابب تابع شويه في موضوع لمس هدب الثوب. يعني حتى بيقول لك الكتاب المقدس بمتى 14 غير موضوع نازفة الدم، بيقول بمتى 14:34 فلما عبروا المسيح مع تلاميذه جاءوا إلى أرض جنيسرت فعرفه رجال ذلك المكان فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى. والنقطة الحلوة وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. وبعدين بمحل تاني بيقول لك لأن قوة كانت تخرج منه. تفضل.
2: الاختبار اللي هم شافوه بعنيهم مع المرأة نازفة الدم قبل ما يتحرك ويدخل إلى جنسارت حصل إنهم المرأة ديت كانت يمكن معلومة عند بعض الناس إنها قديلها فترة طويلة 12 سنة بتنزف وراحت لأطباء كتيرة وصرفت كل ما لديها، وكانت المرأة نازفة الدم أو النازفة في الوقت ده هي نجسة فما ينفعش تلمس حد، وخاصة أنه الرجل اليهودي اللي كان موجود على هدب ثوبه أو القطعة الأخيرة من ثوبه أو التي تسمى بهدب الثوب القطعة باللون الإسمنجوني فهو مقدس أو مكرس للرب، شخص مميز. فهي عرفت ان الرب يسوع ده مش بس شخص مكرس ومميز، لا ده هو الاله القدير اللي قادر يشفي. فهي قالت في داخلها ان مسست قدسه ان خدت من مكان القدر

0: القداسة ده أنا فهأشفى. والرب يسوع قال لها يا امرأة إيمانك قد شفاك. ففعلا لما لمست هد بثوبه خرجت قوة منه وشفيت بالكامل. وبعد كده لما دخلت وشافوا وعرفوا قوة عمل المعجزة أو شافوا قدامهم الشفاء اللي حصل من خلال إيمان هذه المرأة وقوة الرب يسوع اللي خرجت منه لما لمست هد بثوبه، فقالوا إنه الراجل ده عنده حاجة مميزة، والميزة اللي موجودة عنده موجودة في هد بثوبه. وقالوا إنه ندخل أو نجيب له كل المرضى وكل التعبانين وكل اللي محتاجين، فيما يلمسوا هد بثوبه هيعملوا إيه؟ هيشفوا. وده نتيجة لأمر هم شافوه بعينيهم. عشان كده أنا لو هاخد الأمر ده إنه زي ما حضرتك اتكلمت من شوية أستاذ جون، إنه مش أي حد كان هيعمل كده، ده شخص الرب يسوع. والميزة هنا مش في التوب ولا في هد بالتوب، الميزة في اللي لابس الهد بنفس التوب واللي مالي التوب ده نفسه. هو رب الأرباب وملك الملوك، هو كلي القداسة. لكن لما كان بيلبس بتلمس هد بتوبه مكان القداسة، لأن هذا المكان ده كان أو الهدب ده بيدل على التكريس أو التخصيص في العهد القديم، لما كان قال لهم ضعوا عصابة عشان تقعدوا فاكرين أنكم مختلفين عن الأمم، مكرسين مخصصين ليا. فكلهم لما جم لمسوا هد كانوا جايين عشان أول ما يلمسوا هدب التوب عندهم إيمان أنهم هيشفوا، لأنهم رأوا قوة تخرج من هذا الشخص المختلف. ومش ومرة تانية أنا مش عايز أشاور على التوب، لكن أنا عايز أشاور على الشخص نفسه، شخص الرب يسوع نفسه. لأن في ناس كتيرة كانت في اليهودية لابسين التوب وفيها العصابة الإسمنجوني، لكن اللي مختلف هنا مش التوب نفسه، لكن اللي مختلف هنا رب الأرباب وملك الملوك اللي لابس التوب.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. أحبائي، بس للتنويه، نحن ابتدينا اليوم بسيدني تقريبا بالنسبة للعالم الخارجي ساعة قبل الوقت. يعني كيف؟ لأن احنا يوم الأحد اللي فات قدمنا ساعتنا ساعة، فنحن عادة نطلع الساعة 8 بتوقيت سيدني، فلأنه قدمنا الساعة ساعة فصرنا بالعملية كأنه طالعين الساعة 7.
2: لا بقى فرق بيننا ما بينهم 9 ساعات مش 8
1: بحسب مصر.
2: بحسب مصر
1: يعني بمصر نحن طلعنا اليوم الساعة 12 الظهر،
2: يس،
1: وبحسب كاليفورنيا توقيت ثاني اللي هو الساعة 2 على وجه الضوء،
2: يس.
1: لكن بكاليفورنيا بتنعاد الحلقات احبائي، يعني هذا البرنامج بينعاد يوم الخميس، يعني عندنا الخميس، على الخميس عندهم الساعة 8 المساء بتوقيت كاليفورنيا.
2: ايوه
1: هذا برايم تايم، يعني وقت مهم جدا، بس تعاد، ما لانه نحن عم نحاول نركز على مناطق الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا، مع انه بيطلع على كل الارض، بس مهم انه نطلع بهذا المجال ونتواصل خاصه مع المتكلمين باللغه العربيه. بس للتذكير احبائي، وعلى فكره بعد يمكن اسبوعين ثلاثه بتصور
2: هم حيرجعوا ثاني
1: وامريكا حتعمل طريقه وترجع كمان،
2: يس،
1: فحيكون في لخبطه. فيا ريت حتى تتابعونا، خلوا عينكم على برنامج أكثر من رأي. عندي أنا صفحة برنامج أكثر من رأي، يعني أكثر الكرمة تي في، الكرمة أكثر من تي في، وبذات الوقت ويب سايت الكرمة، أو مش ويب سايت، الفيسبوك الكرمة اللي هي الكرمة تي في. يعني بس ادخلوا وتابعوا الأوقات، لأنه حيكون في تغيير أوقات هذه الأسابيع الحالية، يعني بنعمة الرب. وبيني وبينك أنا بحب أنه ما يكونش في تغيير أوقات خالص، لأنه عم تعملنا دوشة، منغير بعد شوية مسينا
2: ليأكل اسم ربهم بعد 6 شهور بنغير تاني.
1: يس يس، يا ريت أنه خلص نثبت على وقت وخلصنا. كانت الناس بالماضي تعيش بوقت واحد وكذا وكذا. anyway. طيب ننتقل على النقطة الثانية. لما قال لهم أنه بتحطوا هذه العصابة أو الشريطة الزرقاء، لأنه الأسمنجوني هو لون السماء،
2: yes.
1: يعني معناتها أنت تذكر أنك أنت
2: شخص السماء،
1: لستم من هذا العالم. المسيح قال أنتم لستم من هذا العالم،
2: yes.
1: كيف؟ لأنه لو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحب خصاتكم. فتذكر دائما، نحن بننسى كمؤمنين أحيانا أنه نحن مصيبة نعيش مثل الناس. فالعصابة الزرقاء،
2: أيوة،
1: لازم كانت تذكر بني إسرائيل، لكن مثل ما قال في البداية أنه نحن عندنا روح الله الساكن فينا،
2: yes.
1: بذكرنا بكلام المسيح، بذكرنا أنه نعيش قديسين. ففينا نضيف عليها بعد كم فكرة،
2: yes. فضل. Yes. بولس

0: يقول في فيلبي 3 وعدد يمكن 19 و20: لأن سيرتنا هي في السماوات. يعني رفع النظر لفين؟ لفوق.
1: نعم.
0: يعني أنا لما آمنت، ودي نقطة كنا قاعدين نتكلم فيها، كيف يعرف الآخرين أننا مختلفين عنهم في شيء واحد بس؟ كل تطلعاتنا وأفكارنا وميولنا ورغباتنا متجهة للسماء. فلو أنا قلت إن أنا شخص سماوي وعامل مشاريع ل20 سنة قدام، وتسأل طب لو جالك الرب يسوع بكرة، يقول لا، ده هتبقى الدنيا اتلخبطت. لكن احنا عايشين.
1: بس هو مش غلط انك انت كرجل اعمال تعيش وتدبر،
0: لا بس ده
1: بس قلبك مرفوع
0: او كده. يعني لازم يكون عامل حسابه ان انا في اي، زي ما بولس بيقول، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع مع انه كان بيخدم، وقال لهم لكن ان ابقى في الجسد ذاك ألذ من اجلكم. لكن عايز اقول ان لازم نشعر ان احنا سماويين، كل تصرفاتنا تقول اننا لسنا من هذا العالم. لو عشنا، عشان كده بولس بيكلم مجموعه تسالونيكي ويقول لهم بتفرض عليكم فرائض كانكم عايشون
1: في العالم.
0: في العالم ليه؟ ما لان دي مش طبعكم، ودي مش الاتيتيود بتاعتكم، ودي مش التصرفات بتاعتكم. لازم تعيشوا كانكم اشخاص سماويين. وده اللي قاله الرب يسوع، قال على التلاميذ، مع ان النقطه دي حلوه قوي انك فتحتها. قال للاب السماوي على التلاميذ: هم ليسوا من العالم كما انا لست من العالم. قالوا طب خدهم وريحها. قالوا لا. طب هيشتغلوا يجيبوا اكل منين؟
1: قال له لست اريد ان تاخذهم من العالم.
0: لا، هيجيبوا اكل منين؟ انت لو خدتهم دلوقتي بقوا 12. لا، ده انا هجيب الدنيا كلها. فلازم يعيشوا في العالم لكن افكارهم تطلع من العالم. انا لست اسال من اجلهم فقط، بل ومن اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. فين؟ في العالم.
1: في العالم.
0: فرغم ان احنا عايشين في العالم، رغم ان تصرفاتنا واحنا عايشين في العالم، لكن اكلنا وشربنا ونمونا وقوتنا جايه من العالم. ودي نقطه يا ريت كل المؤمنين يفهموها، انه المؤمن لو ما اكلش اكله من العالم هيطلع فوق، مش هياخد حاجه.
1: لو اكل اكله قصدك؟
0: لا، لو ما اكلش من العالم مش هيطلع فوق.
1: سوري سوري. لو ما
0: لو ما اكلش، لو ما شبعش من العالم ازاي؟ انا
1: يعني
0: موجود، انا
1: اذا
0: موجود
1: رفضت ان تاكل يعني قصدك؟
0: لا لا، ده اشوف ايه هقول لك. يعني
1: انا المصري لخبطني اليوم. المصري
0: انا جاي في العالم هنا مش هعيش وامشي. ده انا لازم اجيب اكبر عدد ممكن من الناس معايا يطلعوا فوق. طب لو انا سالت اكلك ايه؟ والاكلي ان انا اجيب الناس.
1: قصدك مثل ما قال المسيح
0: طعام يعني بيقولوا له جبنا. قال لهم ما انا ما عندي اكل. ليس قال لهم لعل احد اتاه باكل. هو كان واخد اكله دسمه اللي هي المراه السامريه. كذلك احنا كمؤمنين، احنا الرب حاططنا في العالم وبيقول لنا خلي بالك اوعى تطلع ايدك فاضيه. يعني نجيب لك فلوس وعمايل. لا لا لا لا، ده انا عندي خراف اخر ليست من هذه الحظيره، ينبغي ان اتي بتلك ايضا. طب السؤال بقى، لما اجي اكلم الناس اقول لهم ايه؟ اقول لهم احنا اشخاص سماويين طالعين على السماء، تحبوا تطلعوا معانا؟ لكن لو انا عشت ارضي وبعدين اجي اقول لهم المسيح والسماء، يا عم ده انت بتعمل اكتر مننا. ده انت غارز نفسك في الارض اكتر مننا. ده انت سبت الخدمه ورحت مش عارف تتاجر ورحت تعمل. زي ما بولس قال: دماغ تركني لانه احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي. واخد بالك؟ فاذا معناها الرب عايز يقول لنا لازم تفتكر انك فرد سماوي، ما تطلعش ايدك فاضيه. ومش عايز اشوفك عندي وايدك فارغه. لا اريد ان تتراء امامي ويدك فارغه. والرب يسوع لما جه يطلع من العالم قال له في عبرانيين 2: ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله. جبتهم منين دول؟ قال من العالم. هم كانوا في العالم، وعشان كده قال له كانوا لك ولكنك اعطيتهم لي. طب الرب يسوع لما نزل على الارض كان كل هدفه انه يقابل الاب السماوي وفي ايده اكل كتير او في ايده جماعات كتيره جدا. وده اللي بيميز المؤمن. أنا عايش في العالم لكني لست من العالم، بس مش عايز

0: اطلع من هنا الا لما اخد كل اللي اقدر اجيبه من العالم. ودي بتنفذ لي الايه بتاعت رب يسوع هكذا احب الله العالم. قال له انا عندي ناس كتيره بس مش ورا الشيطان. مين يجيبهم؟ قال له انا اجيبهم. طب هتعمل ايه؟ قال له انا هموت عشانهم. ولما نزل واحد ورا الثاني جاب 12 وال 12 جابوا 12 فتنوا المسكونه. تصور كل دول لما يطلعوا فوق ده الغزة بتاع المؤمنين.
1: إيه امين امين الرب يباركك. ذكرني الاخ ابراهيم لما قال له بتحب تطلع معانا، ذكرني بكلام موسى بسفر العدد 10. الرب يباركك. بيقول سفر العدد 10:29 وقال موسى لحباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى اننا راحلون الى المكان الذي قال الرب اعطيكم اياه، اذهب معنا فنحسن اليك لان الرب قد تكلم عن اسرائيل بالاحسان. صدقوني كان لهم مواعيد وبركات، بس لسبب عدم الايمان وعدم الطاعه خسروا كل البركات. يعني الرب يرحمنا نحن كمسيحيين كمان عندنا كتير بركات بس مستهترين فيها
0: بدا ياخدها غيرنا.
1: غيرنا عم ياخد. نشكر الرب.
0: بس هم هيطلعوا معانا.
1: نشكر الرب هيطلع معانا. اوكي. فقال حباب لا اذهب. قال له لموسى لا مش راح اروح، بل الى ارضي والى عشيرتي امضي. فقال لا تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون. وإن ذهبت معنا، شوف شو العبارة الحلوة، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. فنفس الكلام في العهد الجديد، تعالوا معنا. نحن طالعين على السماء بفضل نعمة المسيح ودم المسيح وذبيحة المسيح طبعا، والرب وعدنا بالبركات. وقال المسيح ما كل ما هو لي فهو لكم. تعال معنا. انت وين رايح؟ حباب قال له لا انا بدي ارجع على ارضي. وين ارضه؟ ارضه ارض صحراويه. تعال الى السماء، تعال في المسيح، تنال البنوه، تنال المجد، تنال غفران الخطايا في البدايه، تنال راحه البال والسلام. الرب يعطينا نعمه باسم المسيح. نسمع نفتح قلوبنا. قسيس الرب يباركك معايا حضرتك. قسيس الرب يباركك بتحب
2: حبيب.
1: بتحب ننقل على نقطه ثانيه ولا بنكمل بالموجود؟
2: هو أنا مشغول بس أتكلم على جزء الاعتزال أسيس جون.
1: نعم.
2: لأنه الموضوع ده من أكتر الأمور مصارعة مع المؤمن.
1: نعم.
2: ومع أولاد ربنا، إزاي نكون في العالم وبنكون بنأثر في العالم ونصنع تأثير في العالم لكن العالم ما بيأثرش فينا.
1: نعم.
2: ومن القديم والرب كان بيتكلم مع شعبه لما بيقول إبراهيم اختلط بالشوط. اختلط، الاختلاط اوقات ربنا مش عايزنا نعيش في اماكن ما نخرجش من بيوتنا، ما نقعدش مع الناس، ما نكلمش الناس. لكن ازاي لما ابراهيم اختلط بالشعوب صار كخبز مل لم يقلب، اكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، رش الشيب عليه وهو لا يعرف، كل الامور ديت وهو لا يعرف لا يعرف. أوقات الاختلاط بيخلي الشخص المؤمن بيتنازل تنازلات بداية بأمور بسيطة ويلاقي نفسه دخل وأصبح شبه العالم، رش عليه الشيب وهو لا يعرف، كل حتى عمره بيتسرق وهو مش عارف عمره ده راح فين. أنا عجبني قوي القسيس إبراهيم لما كان بيتكلم من شوية إن احنا عايزين ناكل من العالم، بس مش ناكل من العالم أكل العالم، لكن ناخد على قد ما نقدر من العالم، ناخد ناس من العالم، ناخد نخطف من عدو الخير نفوس. لأنه أوقات كتيرة إحنا لما بنختلط ما بناخدش بالنا، فالمية بتدخل شوية بشوية بشوية السفينة لحد ما بنشعر إنه خلاص السفينة بدأت تتملي بالمية. عشان كده كان الرب بيقول كده، كان دايما ينبه على شعبه خلي بالكم من الاختلاط، لا تختلطوا بالأمم، لا تشابهوا الأمم، لا تصهروا الأمم، لا تكونوا مثلهم، لا تعبدوا عبادتهم، لا تسلكوا نفس سلوكهم. كان كل الأفكار ديت لما نيجي للعهد الجديد لما بيتكلم بوضوح بيقول كده لا تكونوا تحتنير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غيره.

0: ده بقى اللي يخليني أعيش في العالم لكن ما اختلطش بالعالم، أعرف إن أنا مميز، بصنع تأثير لكن مش بتأثر. لما أتعرض لأمر معين أطلب من الروح القدس يديني تمييز، يا رب أدخل البيزنس ده هل ده يمجدك ولا لا؟ أتجوز الجوازة ديت، أصاهر المصاهرة ديت، أروح المشوار ده، لما أكون حساس لروح الله جوايا أقدر أميز إن أمور كتيرة من غير ما ناخد بالنا لو اختلطنا بيها، لو دخلنا فيها، لو مشينا فيها من غير ما ناخد بالنا هنفقد شهادتنا، هنفقد تأثيرنا، هنفقد نورنا. بدل ما نكون نور في وسط الظلمة هنبقى زينا زي العالم. عشان كده احنا مش مدعوين ان احنا نعتزل، ان احنا نقعد في بيوتنا وما نخرجش، لكن نعتزل عن الخطية، نعتزل عن الشر، نعتزل عن أفكار العالم وطرق العالم وشهوات العالم. نكون مختلفين فالناس تشوف الميزات اللي فينا، زي ما حضرتك اتكلمت والأسيس إبراهيم، احنا سماويين. اللي هيميزنا ويميز أفكارنا ويميز حياتنا إن احنا كل أفكارنا لما هو فوق، ما عندناش حاجة مشغولين بيها هنا في الأرض. حتى لو بنشتغل وبنعمل اللي علينا وبنهتم ببيوتنا ونهتم بأمور حياتنا، بس مش ماسكين في الأمور دي، مش هي دي الأهداف الأساسية اللي في حياتنا. عشان كده أنا بصلي الوقت ده إنه يا رب ادينا تمييز، وادي الجيل الجديد تمييز، إن احنا إزاي نكون في العالم لكن ما نختلطش في العالم، إن عبادتنا ما تبقاش عبادة وقتية، إنه يوم الحد بناخد وقت بنعبدك يا رب وبنكرس نفوسنا وبنرنم وبنصلي وبنعمل وقت بنسمع الكلمة، لكن وقت الأسبوع كله أنا زي اللي في الشغل اللي عندي، في شبهه، في ألفاظه، في كلامه، في طرقه، وما عنديش مانح كمان إن مية العالم تخش بيا، رش عليه الشيب وهو ده أكل الغرباء ثروته. وإحنا ثروتنا إيه؟ ثروتنا هي كلمة الله، ثروتنا هي إن إحنا نكون مؤثرين في الأرض ديت، فبدل ما العالم يأكل ثروتنا، إحنا اللي نوزع الثروة ديت على العالم اللي حوالينا فنأثر فيه. عشان كده أنا بقول إنه أكتر حاجة هتخليني مميز في الوقت ده إن أنا دايماً أطلب من الروح الله إديني تمييز يا رب، فلا أختلط بالعالم من غير مبرر. ما كنش بفكر زي أفكار العالم من غير مبرر. ما اتخدش في تطلعات وأهداف أرضية ولاقي نفسي انسحبت في أمور فرعية بعيدة عن الأمر الأساسي اللي احنا موجودين على الأرض، إن احنا نكون صورة للرب يسوع ونعلن المسيح للعالم أجمع ويشوفوا فينا الرب يسوع. عشان كده مش عايزين نختلط الاختلاط اللي يخلينا شبه العالم، لكن نؤثر بإن احنا نكون جوه العالم. مش عايزين نعتزل ونبتعد عن العالم، لكن نبقى جوه العالم، لكن العالم مش جوانا.
1: ربي باركك. طيب أخ إبراهيم، رح نقرأ قليلا من الأمور اللي نبه منها الرب قديما شعبه، ومع كل هذا سقطوا وعملوا كارثة وجلبوا على نفوسهم كارثة كبيرة. في البداية كان الرب عم بيخلي بذهنهم فكرة أنه يكون شكلهم، يعني شكلا مش بس سلوكياتهم، يعني شكلهم معروف أنه هذول خاصة للرب. هلأ في ناس بيقول عنه الكتاب بيقول لك مقصوصي الشعر دائرة، يعني
2: شعوب آسيا كلها
1: شعوب. لكن هم بيقول له مثلا بلاويين 19:26 بيقول له لا تأكلوا بالدم، لأن الحياة هي في الدم.
2: النفس هي في الدم.
1: النفس في الدم. لا تتفائلوا ولا تعيفوا، يعني ما تعملوا بصارة براج وهالحركات هذه، وتقرأ الكف وحركاته وتقرأ الفنجان. وبيقول له نقطة حلوة كمان لاويين 19:27 ولا تقصروا رؤوسكم مستديرا ولا تفسد عارضيك، العارضين اللي جاي من هون، ولا تجرحوا أجسادكم لميت،
2: أو تخرج
1: وكتابة وسم، يعني الوشم لا تجعلوا فيكم، أنا الرب. لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة. فالناس اللي بتطالب وبتقول لك شوف شوف المسيحيين كيف عايشين على حال شعرهم، هذا اللي عايشين على حال شعره مش مسيحيين يا حبيبي. الكتاب بيعلم القداسة والطهارة، بس اللي عم بيعلموك عم يفسدوا لك فكرك. المسيحية قداسة.

0: الناس تشوف المسيح الطاهر، ونحن يجب أن نتبع خطواته. فبيقول سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم. من أمام الأشياب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى الرب إله وتخشى إلهك، أنا الرب. وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب، كأنه ابن البلد.
1: أيوه.
0: النازل عندكم وتحبه كنفسك، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب. رح نجي عليها بعدين، بس بدنا ناخذ نقطة حلوة، إنه كان لازم يبينوا مثل ما قلنا في البداية شكل مختلف تماما.
1: أيوه.
0: بكل شيء. يعني الناس حتقول ازاي دول العالم كله عنده وسم ومجرحين اجساد لاجل الاموات، وبتعرف لما يكون في عندهم مصايب دول ليه شكلهم ما فيهوش وسم، ما فيهوش جراح، عليهم علامه عصابه زرقاء، ما مش قاصين شعرهم مستديرا، شكلهم مختلف مختلف.
1: ايوه.
0: فممكن ناس تقول يا عمي، ممكن نسمعها، ليش يا عمي انت مختلف عنا في المكتب بالشغل بالشركه؟ أيوة. ليه انت مختلف عنا؟ الناس كلها الموظفين حاطين صور نساء عاريات بالمكاتب عندهم، حاطين اشياء بيحكوا عن كل البزاءات، بيحكوا عن السكر على العربده، وانت ايش معنى يعني؟ ليش انت يعني ليه ليه ليه؟ لان انا عندي اله عظيم، اله قدوس.
1: تفضل. ملاحظ حضرتك ان كل ورا كل واحده من دول جت جمله انا الرب.
0: يس.
1: يعني انا بقول لك انت تبعي، فلو سمحت ما تخلينيش ازعل منك واسحب منك الامتيازات اللي انا مديها لك. طيب عشان تتمتع بيها لازم يكون علاقه لك، علاقه وشركه معايا. ايوه. طب عشان يبقى ليك علاقه وشركه معايا تسمع كلام، اسمع يا رب، زي ما قلت لك قلت حضرتك من شويه انكم ليه خاصه، انتوا التريجر بتاعي، انتوا الكنز بتاعي، فلو سمحتم لازم تبانوا مختلفين، ودي اللي قاله بطرس. وأن تكونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. أنت حبيبي مختلف ليه؟ لأني أنا بتبع المسيح. طب ودي تفرق في إيه؟ لأني لازم أعيش 1، 2، 3، 4، 5 اللي هو قال لي عليهم. فهو دلوقتي بيعمل إيه الرب؟ ودي نقطة حلوة. لما جه الرب يدخل يشوع الأرض، أنا حتى استغربت وأنا كنت بدرس الحتة دي، مش أنت قلت يا رب هتديهم أرض كنعان كلها؟ قال آه. طب ليه يشوع موت خد 31 ملك وسب في جزء ما خدوش؟ زي ما قلنا من شوية، دول الأكل بتاعكم، دول اللي أنتوا هتكسبوهم. خلي بالك لو أنت اختلطت بيهم وعملت زيهم هم اللي هياكلوك، هم اللي هيأثروا فيك. لكن انت عايز تكسبهم لازم تكون مختلف عن الحاجات دي كلها. وده اللي زي ما حضرتك قلت من شوية، انه فشل شعب بني اسرائيل ان يحافظ على البركات التي اعطاها لهم الرب.
0: حتى المسيح بكي لأجلهم.
1: اكتر من كده بيقول لهم قد اخفي عن عينيك. يعني انتوا واخدين بلاش دي، جاء الى خاصته. نفس الجمله اللي جايه اللي هو سبيشال تريزر، جاي لهم هم، جايب لهم الرغيف كله ما رضوش ياكلوه. جت الست المراه الكنعانيه قال لا ده انت تاخدي نص الرغيف. وهم عارف اليهود يقولوا له ايه؟ اصرفها. اصرف ايه؟ قالوا دول كلاب. طب ما ده انتوا عايشين اكتر منهم. يعني انتوا عايشين في وسطهم، الست دي عندها ايمان، قائد المئة عنده ايمان
0: اكتر منكم،
1: اكتر منكم، لدرجه قال لهم لم ارى ولا في كل اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. ده راجل يا رب اممي، قائد مئة، قال بس الايمان اللي عنده فيا شيء غريب. والمراه اللي كان عنيا ليس حسن انه قد خبض بنين وطرح للكلاب، قالت له صح يا سيدي بس انا مش عايز الرغيف، انا عايز الفتات اللي ساقطه من الرغيف. بص بص جمال الايمان.
0: الله عظيم ايمانك يا مرة.
1: طبعا. بتقول له صح انا مش يهوديه، انا ما عنديش كل البركات دي، بس انا عايز حته صغيره من البركه. ده اللي بيحصل دلوقتي في المسيحيه. المسيحيين مولودين في بقهم معلقه ذهب، مش قادرين يميزوا ان هم مميزين عن بقيه الناس. دخلت الشعوب الاخرى وخطفت الرغيف كله وسايبينهم لسه ماشيين في عبادات روتينيه. ليه؟ لأنه

0: ما تغيروش. عشان كده بولس بيقول لهم في روميا 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. لو الذهن اتغير، ودي نقطه مهمه جدا اللي بيضرب في ابليس، لو الذهن اتغير وادركت ان انا شخص سماوي ما عملش ولا حاجه من اللي بتعملها العالم، يعني اخ ابراهيم نروح نعمل كهوف كده وكواخ ونعيش فيها، لا أعيد زي ما رب يسوع قال: أنتم في العالم لكنكم لستم من العالم. أيوة، بس أنا عايزكم تكسبوا الناس اللي في العالم. طب نكسب الناس اللي في العالم إزاي؟ لما نعيش مختلفين عن أهل العالم، فأهل العالم يحبوا يتشبهوا بينا. وهقف هنا قدام حتة خطيرة جدا. حب بطرس يمسك العصاية من النص، يشوف سيده من بعيد ويجاري العبيد، اتفضح. وده اللي بيعمله مؤمنين كتير.
1: لما مسكوا المسيح واوثقوه وعم يجربوا يحاكموه،
0: حكموه وهو بيتدفن،
1: دخل على بيت رئيس الكهنه متخفي.
0: يس، ده اسمه مؤمن اندر كفر. واخد بالك؟ طيب اتكشف ولا ما اتكشفش؟
1: اتكشف. لانه
0: وقال له: ست، انت بتقول بس
1: لغتك،
0: انت تتكلم، انت جليلي. يا ست انا بحلف. قالت له: لا انت جليلي،
1: لغتك تظهر.
0: زي ما انا مثلا اخلي واحد يقول لي صدقني، اقول له: شفت؟ يقول لك: دي مش لغتنا، ده انت مسيح بس انت متخفي، انت لابس لبس مش بتاعك. الجسم الايد ايد عيسو، والصوت صوت يعقوب. ما ينفعوش الاثنين مع بعض.
1: ربي باك. طيب بصير على وقت، اخرت شوي على القسيس ريمون، ممكن نعطيه شويه وقت زياده.
0: ماشي.
1: لما جبنا سيره المراه الكنعانيه وقال لها انه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، قالت له: والكلاب ايضا تاكل من الفتات الساقط من موائد اربابها. طيب مائده اربابها، بس بدنا نوضحها بسرعه انه الرب مش قصده يهينها.
0: نو نو نو،
1: قصده بس يوريهم لبني اسرائيل دي متلهفه لفتفوته.
0: هم بيقولوا عليهم كلاب.
1: بس هو مش قصده يهينها.
0: نعم. هم بيقول لهم: الست دي يعمل فيها ايه؟ قالوا له: اصرفها، دي بتصيح ورانا. دول من الكلاب ما تعبرهمش. ودي النقطة اللي خليت الرب يسوع لما راح للسامرية بعتهم يجيبوا أكل. ليه؟
1: طيب حتى يحكي مع السامرية لحاله.
0: أي خاص منهم هيضرب السامرية الكنعانية وديتها اللي هي عايزاه، ودي كمان فمشاهم. لكن الست الكنعانية كمان ما بتقولوش يا يسوع،
1: تقول يا ابن داود.
0: يا ابن داود، هم ما عرفوش هو ده قاله. يعني الست دي من الايمان بتاعها، فهو بيقول له، عايز يقول لها: يا ست ده بيقولوا عليكم كلاب، فما ينفعش اخد اكل البنين واديه للكلاب. هي جابت له حته، بس هي جابت حته كتابيه. دي ست دي عايزه، دي تعمل لاهوت لوحدها.
1: ايمانها عظيم،
0: تعمل لاهوت. ليه؟ الاغنياء من اليهود كانوا بياكلوا ويحطوا ترابيزه كده، طاوله، ويحطوا عليها مفرش، وكل اللي واقع عليها ياخدوه يسروه ويجوا عند الباب ينفضوه. مين اللي ياكله؟
1: الكلاب.
0: الكلاب. فهي بتقول له: انا مش عايزه اللي على الترابيزه، لما تاكلوا وتشبعوا انفضوه. وده اللي حصل مع الراجل اللي في لوقا 16، انه كان بياخد دي ويطرحها، والكلاب كانت بتاخدها، والراجل لعازر البلايا ما كانش بيقول حاجه. فبتقول له: كلوا زي ما انتم عايزين، يعني تعليمكم وحاجتكم على عيني وعلى راسي، بس اديني حته صغيره. عايزه ايه؟ قالت له: بنتي مجنونه، عليها عفريت، عليها شيطان، يعني انقذها. ده اللي بيعمله دلوقتي غير المسيحيين. حبيبي حبيبي صدقني، هتلاقي فوق ناس كانوا بنعتبرهم كلاب، هتلاقيهم فوق في السماء واخدين مراكز وبنوا الملكوت يطرحونا خارجا. السبب ان احنا عصايا وصايا الله ومشينا ماشي بطال.
1: رب يعطينا نعمه باسم المسيح.
0: يس،
1: امين. طيب سيزي ريموني، ربي باكك، دخلنا طبعا على موضوع عدم المصاهره، لانه الرب قال لهم بتثني سبعه حسب ما حضرتك اتيت عليها قليلا. بيقول الرب لبني اسرائيل من خلال موسى: متى اتى بك الرب الهك، الرب الهك، الى الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيره من امامك، الحثيين والجرجاشيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، سبع شعوب اكثر منك واعظم منك. هلا قبل ما تتابع بس قسيس، اسمح لي قليلا، لانه في ناس بيقول لك، مره واحد قال لي: شو خص ربنا يعني هدول؟ شو يعني شو ليش تشيل هدول ويحط هدول؟ شو خصه؟ هو خالق الكل. بس هدول الشعوب يا احبائي، بس للتنويه، كان عليهم دينونه ارضيه، الرب قال له لإبراهيم بتكوين 15 أنه بعد 400 سنة

0: مسلك بينزل على أمة غريبة، بيستعبد من أمة غريبة أي كانت مصر، وبعدين بيرجعوا لهذه الأرض، لأن ذنب الأموريين لم يكتمل بعد،
1: لم يكن أكمل.
0: فبما أنه كان الرب عطيهم 400 سنة وظلوا يعبدوا الشياطين ويقدموا أولادهم على أيدي الآلهة يحرقوهم وزنا وقتل وظلم، فكان لازم الرب يطهر منهم الأرض. ليه؟ لأنه هو الديان العادل، هو له حق. فقال له لبني إسرائيل إذا بتعملوا مثل اللي شلتوهم حيصير فيكم نفس الأمر. فالرب مش متحيز. الفكرة وين؟ شو بيقول له؟ بيقول له ورفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم.

0: تحرمهم. ده مش موضوع ظلم. انا عارف انه it sounds very hard, يعني بتبين كانه صعب, لكن قال لهم لا, قال له الرب قال لشعبه لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. ابنتك لا تعطي لابنه وابنته لا تأخذ لابنك, لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضبي عليك يا إسرائيل, فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. لكن هكذا تفعلون بهم, تهدمون مذابحهم وتكسرون وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار, لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. قبل ما سلمك أسيس معلش في أشياء, لأنه ممكن الناس تسيء الفهم. ليش ربنا اختار إسرائيل؟ حقيقي لو ربنا اختار اللبنانية حيعملوا نفس الشيء, لو اختار السورية والفلسطينية والسعودية. خيل الإنسان إنسان, آمن الرب اختار لأجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب, اختار ناس إنهم يتعامل معهم, بس الرب عارف إنه دول كمان حيفسدوا, ولهذا شردهم وشتتهم في الأرض ورجعوا مؤخرا بس في آخر الزمان, لأنه لهم دور في آخر الزمان. تفضل يا محبوب, الرب يباركك.
1: ليه جزء المصاهرة بالأخص أسيجو
0: لها تأثير؟
1: لما بيتكلم في جزء المصاهرة قال لهم لا تصاهروهم من الشعوب وحرموهم و و و, وزي ما حضرتك قلت ان الشعوب دي كان عليها دينونة أرضية. كلمة المصاهرة هنا انه لما بيحدث المصاهرة انه الجيل الجديد اللي بيطلع هيطلع واخد من الصهر او من البلد او من الأمة المحرمة. اذا ان الجيل الجديد بدل ما هيكون جيل مميز زي ما احنا اتكلمنا انه ربنا ميز هذا الشعب وعايز يميز هذا الشعب وعايز يميزنا احنا كأولاد للرب, فعشان كده بيقول له ما ينفعش تصاهروهم, لانه كمان الجيل اللي هيطلع والاجيال اللي جاية والعبادات اللي جاية هتبقى عارف زي اللي هو واحد اتجوز واحدة من جيل اخر, فبدأ الولد اللي طلع مش عارف هيبقى تبع مين, ففي الاخر هيبقى متلخبط فالدنيا باظت. فعايز اقول لهم ما ينفعش اصلا يحدث مصاهرة بينكم وبينهم, لاني هذا الشعب عليها, هذه الامم عليها دينونة ارضية بحرمها عليكم. عشان كده نشوف انه كل اللي كسروا هذا الامر خسروا حتى شهادتهم وخسروا دعوتهم, لانه شمشون كانت مشكلته الاساسية انه مش بس طلع بره دايرة خدمته ودايرة دعوته, لكن نزل الى غزة وارتبط بامرأة زانية واحب ان يتزوج امرأة فلسطينية من غزة. ولا نقصد الأماكن ولا نقصد الأشخاص ولا نقصد الأمم بأسمائها, لكن بنقصد أنه في الوقت ده أنه كان الرب قايل له أنت ليك دور وليك دعوة خاصة جدا, لكن أول ما كسر هذه الدعوة ودخل ونزل وارتبط بامرأة من غزة وبعد كده ارتبط بدليلة وحدث ما حدث. ايضا لو شفنا ما حدث لسليمان ان جه في اخر ايامه وارتبط ببعض الامميات وارتبط وبدا يبخر لآلهتهم, يبقى اذا المصاهره هنا معناها ليست المصاهره انه مش الجواز بس كعلاقه, لا, لكن ما ينتج عن هذه العلاقه, اللي هينتج عن هذه العلاقه من الابناء, اللي هينتج عن هذه العلاقه من ان هيميل قلب الرجل او المراه ايا كانت, لو كانت بنت للرب او ابن للرب, انه يعبد الهه اخرى او يمشي وراء الهه اخرى ليست للرب. عشان كده ربنا عمل عزل. العزل ده انتم مميزين, ما ينفعش حتى تصاهروهم. طب ما احنا ناخدهم ونغيرهم, يعني فكره كده بعض الناس يقول لك ايه, طب ما فلان ده يمكن لسه ما اختبرش الرب, لسه ما عرفتش الرب, لسه ما عرفش الرب, ده لسه بيعمل كذا وكذا وكذا, ما فيش مشكلة ناخده وهو يما يقرب منا هيبقى كويس. ودي الفخ, ان اوقات كتيرة بنقع في نفس الفخ ده, وحتى مع بنينا وبناتنا, واوقات كتيرة في الاراضي اللي احنا فيها في استراليا وفي الغرب نلاقي الجيل اللي طالع يقول لك وليه وفيها ايه لما هو يبقى بنفس دينه وانا بنفس ديني, بنفس افكاره وانا بنفس افكاري. وعايز الرب عايز يقول لا, مفيش تفاهم في الموضوع ده. ما ينفع

0: ينفعش يتحط نير مع مؤمن مع غير المؤمن، مفيش مصارعة ما بين أولاد الله وهذا الشعب المميز مع شعوب الأمم الأخرى بآلهتها بأفكارها بعاداتها بوثنيتها، لأنها كانت شعوب محرمة وعليها دينونة. وعشان كده كان بيتكلم على موضوع المصاهرة وبيقول لهم كده: متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرا من أمامك وذكر الشعوب كلها ودفعهم الرب إلهك، قال لهم كده: ولا تصاهرهم، ابنتك لا تعطى لابنه وابنته لا تأخذ لا تأخذ لابنك. يعني مفيش مصاهرة من أي نوع، لأن النتيجة اللي هتحصل بعد كده إنه هذا الشعب النسل اللي هيطلع ده هيطلع نسل بعيد عن الرب، وهياخد كمان شعب الرب اللي كان مميز هيلغي التمييز اللي فيه وهياخده في طريق الأمم والعبادات الوثنية مرة
1: ثانية. أشكرك جدا. طبعا أحبائي، بس للتنويه، ما قاله الرب لبني إسرائيل قديما قاله الرب أيضا للكنيسة في العهد الجديد، وقال لهم بحسب كورنثوس الثاني 6:14، وسمعناها قبل من الأسيس ريمون، قال لهم: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة. الكنيسة نور والعالم مظلم، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، بليعال رمز للشرير، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، روح الله ساكن فينا فنحن الهيكل، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. عشان هيك بيقول الكتاب المقدس بعدد 17: لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. لأن الأمم غير المسيحيين عنده نجاسات معينة، حتى في ناس بأديانها بعقائدها في عندها نجاسات، أوكي؟ وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فبالتالي لم يقل الرب هذا الأمر فقط لإسرائيل والرب كأنه عمل شيء غريب، لا، الرب بده يحمي شعبه قديما وبده يحمي كنيسته في العهد الجديد. والاختلاط بين كوارث، ورح نتابع معك حضرة الأخ إبراهيم، بس بدي أخذ بدي أسألك سؤال بعدين، وفي مكالمة من الأخ نهال. بس الاختلاط اللي نبه عنه الرب، سقط فيه أحكم رجل في الأرض في ذلك الزمان، سليمان الحكيم، سقط فيه وخرب الدنيا، ورح نتكلم عن الموضوع ده.
2: بعدها أتوا المملكة نيل،
1: وانقسمت المملكة بسبب الموضوع. لما الرب يقول كلام
2: عارف، هو
1: عارف لا يتكلم عبثا.
2: نعم.
1: طيب، في رح قبل ما أخذ الأخت نهال، سألت الأخت غانا، بعتوا لي بالكنترول روم، من يكون له هذا التمييز والعصابة اللي هي الشريطة الزرقاء على هدب الثوب، تزداد له الاضطهادات والضغوط، وقد لا يقبل الناس المؤمنين بينهم، هل هناك تكلفة لهذه العصابة؟ والرب يبارككم وشكرا. الرب يباركك يا أخت غانا. ففي لها كمان كلفة، تكلفة. رح نسأل الأخت نهال، ونخلي السؤال الأخت نهال للأسيس ريمون، وحضرتك بجاوب على هذا الموضوع، ومنكمل بعدين على موضوع سليمان إذا لقينا الموضوع سمح لنا.
2: يس.
1: طيب أخت نهال، الرب يباركك، تفضلي حضرتك معنا على الهواء.
3: سلام يا حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك وبضيوف المباركين الأخ إبراهيم وحضرة الأسيس ريمون. وكالعادة يا حضرة الأسيس جون متميز جدا في نوعية اختياراتك للمواضيع المختلفة اللي تبدو إنها صعبة وفيها بعض الغموض، لكن دايما الرب بينجح عن طريق حضراتكم بدرجة امتياز لتقديم مائدة رائعة لينا مليانة بأمانة قدام الله بالمثمنات. وأنا عجبني المعاني الجميلة اللي في الآية، إن الإسمنجوني ده لون سماوي بيرمز للسماء والاتصال بالله، وده يدينا إننا نحول عيوننا من المجد الأرضي للمجد السماوي. وعجبني جدا حتة لمس الثياب، لأنها على قد ما هي مبهرة يا حضرة الأسيس، لكن خطيرة في نفس الوقت. وحضراتكم عملتوا ستريس رائع إن الشفاء اللي جه ما كانش بسبب الثياب أو نوع القماش، لا، ده الشفاء جه بالإيمان بالشخص. وحضراتكم أكيد عارفين أنه لازم كمان مرة نكون حذرين.

0: ان الكتاب المقدس ذكر لينا انه في معجزات تمت بالفعل وكانت مرتبطه باشياء زي اليشع وعظامه في العهد القديم ومناديل بولس في العهد الجديد. بس هنا في فرق كبير جدا، نحن نحترم القديسين دول ونكرم سيرتهم، لكن لا ننسب قوه للثياب او العظام او اي شيء مادي. القوه لله وحده والشفاء من الرب وحده، لأن ممكن يكون في مؤمنين إلى وقتنا هذا حضرة القسيس بيمارسوا هذا الشيء. فبصلي من كل قلبي إن الرب ينور النقطة دي قدام عيوننا جميعا. هكتفي بكده وهقول سؤالي. لو قلنا إن الأجراس بترمز لأصواتنا كخدام وشهاداتنا في وسط هذا العالم، والرمانات بترمز للحياة المثمرة، فالسؤال اللي بيتحدينا ولازم كل واحد فينا يكون بقدر من الأمانة للإجابة عليه، وأنا هحط نفسي أول واحدة وهسأل، يا ترى هل في حياتي ثمر يثبت أو بيعلن أن المسيح عايش في داخلي؟ يعني حضرة القسيس جون، في بعض البلدان بنلاقي الكنائس ليها جرس حرفي بيدق والناس بتسمع صوته. طب يا ترى أولاد الكنيسة دي بتتشاف منهم بالفعل ثمر؟ وعايزين برضو ننوه على دور الكنيسة في تخريج خدام ليهم ثمر متشاف وليس مجرد أصوات عالية. هختم كلامي بحتة شائكة شوية ومش عايزة حد يزعل مني. حضراتكم انتوا التلاتة اتفقتم ان العالم لازم يشوف كلماتنا وسلوكنا وحتى ملابسنا انها لازم تدل على مسيحنا، بس في مدرسة تانية بتقول بكل وضوح ان المسيحية عمرها ما بتهتم بالمظهر الخارجي لكن يهمها الجوهر من الداخل، لان ربنا رب قلوب، وكأن الكلام في تناقض ظاهري. فلو حضراتكم تفسرولنا اكتر في الحتة دي، لانه عدم الاهتمام بيها ممكن يسبب عثرات، واحنا اكيد مش عايزين كده، وغرضنا هو ربح وليس تنفير النفوس. والرب يباركك.
1: اشكر جدا.
2: طيب.
1: نشكر رب. اخ ابراهيم، السؤال اللي سالته الاخت غانا انه لما واحد بيكون مميز وعنده الشريطه الزرقاء في العهد القديم وحاليا في العهد الجديد نحن مؤمنين وحياتنا مختلفة، رح يقولوا الناس إيش معنى أنتم مش زينا، أنتم دائما مخالفين وأنتم دائما مزعجين وشو مناقضين لكل، أنتم مش من هالعالم، وتعرف حيكون في ضيق في اتهام.
3: سؤال، أني أفضل ما استحملش اضطهاد هنا واطلع فوق ما اخدش حاجة، أو اضطهد لأجل المسيح هنا واطلع فوق اخد مكافأة؟
1: نعم.
3: انا اللي في ايدي الاثنين. مؤمنين كتير عاشوا زي ما قلنا من شوية مؤمن اندر كفر، ما بيعملش اي حاجة مختلفة، ماشي مع الطيار، وبالتالي لا بيضطهدوه ولا بيجوا عنده ولا بيكلموه، ماشي في ماشي في الطيار معاهم. لكن بولس بيقول لهم ان تألمتم كمسيحيين فطوبى لكم
1: من اجل البر،
3: مطوبى لكم لان روح المجد والمسيح يحل عليكم. لكن ان كنتم تتالمون تتالم كسارق او قاتل او فاعل شر او متدخل في امور احد، مش هتاخد حاجه. وهنا الكتاب بيقول لي لانه وهب لكم لاجل المسيح، لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا لاجله. وانا بسال اللي قال الكلام ده، بساله انا سؤال. رب يسوع لما جه على الارض شاف ان في ناس رايحين جهنم، عشان يجيب الناس دول كان لازم يضطهد ويفترى عليه ويظلم ويطلب ويهان ويموت. لو هو قال لا احنا مش عاملين الشغلانه دي، انا مش هشيل الكاس ده، كنا احنا رحنا فين؟
1: في داهيه،
3: في داهيه جهنم. لكن هو اللي حصل، قال ألا من أجلهم أقدس أنا ذاتي. طيب الثمن إيه؟ الثمن هتشيل الصليب، أيوة، والثمن إنك هتتصبغ بالصبغة دي، أيوة، والثمن إنك هتموت، أيوة، قولوا اللي أنتوا عايزينه، بس في الآخر لازم أطلع بالناس دول أجيبهم معايا. وعشان كده قال للآب السماوي الجملة اللي أنا قلتها في الأول، ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم. طب جابهم إزاي؟ جابهم بالاضطهاد والضيق والألم والتعب، ده اللي قاله الكتاب. فأنا بقول للأخت دي تمييزك، بس عايز أقول أنت نسيتي نقطة إيجابية.
1: لا لا هي عم تقول انه ده طبيعي تلقائيا.

0: لما بيكون عندك لما بتعيش حياة مميزة
1: حاطط طهر.
0: فبدينا نوسع الموضوع.
1: بس الحلو اللي فيها بقى
0: نعم
1: مع الاضطهاد هتلاقي ناس تسألك انت عايش كده ازاي؟
0: ليش؟
1: فتقول لهم على الطريقة بتاعة الإيمان.
0: إيه؟
1: يبقى سلوكك المختلف خلى الناس بقت عندها تطلع ورغبة وشغف وشغف إنها تسأل طيب أنا أعيد زيك إزاي؟ أنا هقول لك على حاجة.
0: يعني صار فينا مثل اللي بيقول لك خالف تعرف؟
1: لا لا لا لا لا خالف يعني الناس كلها تمشي كده وأنا أمشي كده. سواء الناس دول صح أو غلط.
0: بس ما نحن بعكس التيار.
1: بس مش لازم
0: تيار العالم.
1: حاجة تقولها الناس أنا أبقى ضدها. لا أنا أقول المخالف لكلمة الله. يعني هاخد مثل أتيك. يوسف لما كان في بيت فوتيفار كان بيعمل كل حاجة فوتيفار عايزها. إلا لما جاء عند الخطية قال لمراته حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله. طيب الولد ده كان مطيع في البيت؟ كان أمين في الشغل؟ كان بيجيب لسيده الأكل والشرب ويجيب لها هي ويشرف على كل حاجة؟ بس لما تيجي حاجة ضد مشيئة الله لازم أقول لا.
0: هلا بس بالمنطق أخ إبراهيم العالم حاليا فاسد جدا. يعني مش هتوقف حضرتك ضد أمر واحد واثنين
1: لا
0: ده موضوع طويل. حتى بتقول لك الأخت يعني كلمتنا كلامنا مختلف سلوكنا مختلف ثيابنا مختلفة يعني حاليا بيقول لك الموضة دي أهي الموضة كده
1: ما هي الموضة دي
0: يا جماعة ليش لابسين هالثياب
1: دي الموضة
0: ما فيش ما بتلاقيش بالسوق
1: حلو
0: يعني ما فيش بقى خياطات
1: لا أنا غير كده عايز أقول حاجة ده العالم ورئيس هذا العالم هو اللي ماسكه فكرك رئيس العالم عايز يعمل ايه في البشر عايز يعريهم عايز يبهدلهم ناخد سؤال ليه نروح بعيد
0: المهم يتحدى الرب
1: نروح بعيد ادم وحواء عايشين اخر جمال جوه الجنه وعريانين ومش حاسين قال لك ايه ده هيفضلوا يعملوا علاقه وشركه معاه لا اوقعهم في الخطيه لما اوقعهم في الخطيه يقول فعلم انهم عريانان طب ايه اللي حصل جريوا من حضره الله هو بيحتل العالم وعشان كده الكتاب بيقول لي ما نشكلش اهل العالم في الخطا اللي بيعملوه السؤال الثاني عندي كلمه الله بتحذرني وبتوريني البس ايه واكل ايه واشرب ايه واتكلم ازاي واعمل لو انا ما عشتش الكلام ده وهنرجع تاني لنقطة الاختلاط فكرك شعب بني إسرائيل لما اختلطوا بالشعوب قدروا يعيشوا مقدسين
0: لا
1: ضاعوا وحطوا نفسهم تحت التأديب والشعوب القليلة اللي كانت موجودة اللي هم يعتبروا البواقي بتوع السبع مدن استعبدوهم
0: السبع شعوب
1: استعبدوهم كل شوية يطلع عليهم واخد بالك المديانيين الكنعانيين كل شوية يخشوا ليه عشان انت مشيت زيهم بلاش دي ودي
0: الرب امتنع يعني الرب ابتعد عن المشهد فتركهم لمصيرهم
1: هو بيقول له انت عايزني امشي معاك فتكونوا لي قديسين لاني انا
0: قدوس
1: طب انا مش هعيش لك مقدس انا مش هبقى معاك وزي ما قال جناب القسيس من شويه شمشون لما كان ماشي مقدس وكان نذير سبع مرات يقول حل عليه روح الرب عمل اللي ما يتعمل اول ما اختلط بالشعوب ولم يعلم ان روح الرب قد فارقه أول ما فارقه اتزل أني أفضل أن أنا أحتمل الألم لأجل الرب
0: وأحتمل الرفض من الأمم لأجل اسم إلهي ولا أكون معهم وأنا مرفوض من
1: إلهي وأنا مرفوض من الرب طب السؤال أنا لما بقع في مشكلة بروح للرب ولا بروح للعالم أنا لما يبقى عندي تعب بروح للرب ولا بروح للعالم طب أنا ليه بمشي ورا العالم إيه اللي ممكن أخده من العالم بلاش جودي ديماس تركني إذ أحب
0: العالم
1: وذهب إلى تسالونيكي خسر الإكليل بتاعه أو ده لجاب لنفسه الاضطهاد وقال له عم بولس كل حتة نروح فيها بنضرب خلاص أنا خلصت مش عايز أكتر من كده لكن بولس اللي مشي للآخر واضطهد واتألم واتشتم واتبهدل يقول جهاد الحسن أخيرا
0: وضع لي
1: إكليل البر أني أفضل بقى سيدك يحط على رأسك إكليل البر ولا العالم ياخدك
0: يسرق منك إكليلك
1: لحم ويرمك عظم
0: يس ربي بقى أشكرك جدا أسيس ريمون حضرتك سمعت السؤال اللي طرحته
2: يا أنس ربنا يباركك أسيس إبراهيم حبيبي ربنا يبارك حياتك أسيس جون
0: ربي باركك
2: استمتعت جدا بالمناقشة
0: حضرتك رائع
2: الرائعة المباركة حبيبي
0: حضرتك

0: شكرا.
1: الأخت نهال كانت بتسأل سؤال جميل عن موضوع إن إحنا الثلاثة اتفقنا إنه كانوا مختلفين في ملابسهم، مش بس سلوكهم وأفكارهم وحياتهم، لكن أيضا في مدرستين. على حسب سؤال الأخت نهال، على حسب ما أتذكر، إنه المدرسة الأولى بتقول إنه إحنا بننظر إلى الجوهر وليس إلى المظهر، فكل واحد يعمل اللي هو عايزه. والمدرسة الثانية بتقول إنه يعني المفروض إن إحنا نخلي بالنا من ملابسنا وشكلنا، بحيث إن إحنا بنعمل يعني ريفليكت للإله اللي إحنا بنعبده. أنا مش عايز أقول إنه دول مدرستين، لكن عايز أقول هو عدم فهم لكلمة الله بشكل واضح. لما نفهم كلمة ربنا وهو عايز منا إيه، هيبقى الموضوع سهل. هل لما أنا أكون مثلا كراعي أو كخادم شباب أو مسؤول عن مجموعة، هل أحط شروط؟ واحد، محدش يلبس بالطريقة دي. اتنين، محدش يجي بكذا، محد يلبس كذا، وأحطها وأعلقها، ولا أعلم وتلبس وأفهم الناس؟ حصل موقف مع بنتي. أنا عندي بنتي عندها 21 سنة،
0: ربي يباركها.
1: بتسألني داد ألبس إيه ما ألبس إيه؟ قلت لها جسدك ملك للرب، وأنت ساكن فيك روح الله. هي بنت، هي مؤمنة مختبرة. قلت لها اسألي صاحب الملك قبل ما تشتري أي حاجة. أنا مش هحط لك شروط ولا أقول لك تلبسي طويل تلبسي قصير تلبسي تعملي. اسألي صاحب الملك، صاحب الملك هو اللي يقول لك تلبسي ايه. انا مش انا لا املكك، انا ممكن هوجهك. فمن غير ما احط شروط ومن غير ما اعمل حاجه، بس علمت كلمه الرب وطلبت منها انها تكون حساسه لروح الله، تسال روح الله، تسال صاحب الملك، ان هو دلوقتي اللي يملك الجسد، هو ملكنا. انا أسأله هو، وهو اللي يعلمني وهو اللي يرشدني. وبرضو عملت كده في الكنيسة، مش هنحط شروط مين يخش الكنيسة لابس إيه وقالع إيه، لكن نعلم الناس كلمة الله. فكلمة الله لما تتملي جواهم لوحدهم هيقولوا جسدي ده ملكه. فعشان كده مش مدرستين ولا مدارس، هو تعليم وتلمذة وفهم كلمة ربنا. أنا ابنه، وبما إني ابنه، بما إني بنته، جسدي ده ملكه. أسأل صاحب الملك أهتم بجسدي إزاي، أخلي بالي من إيه، إيه الموضة اللي تناسبني، إيه اللي ما يناسبنيش. مش القسيس هو اللي هيحط لي ورقة وقلم. بوجهة نظري حضرة القسيس جون، وقد يعني حضرتك يكون ليك رأي، ولا فلان هيحط. إحنا ممكن نعلم، ممكن نفهم، لكن مش هنحط شروط. لان اوقات كتيره لما بتحط شروط مع عدم الفهم وادراك الشخص بلمسه من روح الله، بياخد الموضوع بشكل عناد وان ده تحكم. لكن لما الناس تتعلم وتفهم ان احنا اولاد ربنا لوحدهم مميزين، لوحدهم هم اللي بيختاروا اللبس اللي بيعمل ريفليكت على حياتهم انهم اولاد وبنات للرب. ومش بتكلم بس على البنات، ده في اولاد بيلبسوا لبس بشع، مش بس الباقي يعني. فاذا لوحدك انت من غير ما حد هيقول لك، بعد ما تتلمس لمسه حقيقيه وتكون ابن حقيقي للرب، هتقدر تميز ايه اللي يناسب وايه اللي يليق وايه اللي يحل وايه اللي ما عندناش حرام وعلى حلال، لكن ايه اللي يحل وايه اللي يليق وايه اللي يناسبني. كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. لازم اكون حاطط روح الله هو اللي بيميزني. فلوحدي هلاقي نفسي لبسي مختلف، كلامي مختلف، لغتي مختلفة، أفكاري حتى وأنا بتكلم عن أفكاري أو بطلع أهدافي للناس، الناس هتشوف تميز في كل شيء.
0: آمين. ربي يباركك. قلنا بنتكلم قليلا عن سليمان. يا أحبائي، حقيقة يعني أنا كثير فرحت أن الرب يذكرني بموضوع سليمان. ليش؟ قبل ما نوسع مع الأخ إبراهيم، سليمان الرب أعطاه أعظم حكمة بالأرض، قال له لا قبلك ولا بعدك، بالحكمة وبالغنى. وهذا اللي صار، لكن عجيب لما تخلى عن طاعة وصية الرب.

0: وركبت براسه سن أعوج، اقترن بالأجنبيات مش من شعب الرب، مش ببنات شعب الرب. رجل أحكم رجل بالعالم، خرب الدنيا. طب كيف يا رب؟ ليش عم تسمح بهالموضوع هيدا؟ ما كنت خليته، كنت منعته، كنت عملت لك طريقة وخليته بالكتاب حلو. لا، حتى يقول لنا الكتاب أنه الجميع زاغوا فسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ويجزم الرب أنه ما فيش حد كامل مهما كانت حكمته عظيمة، حتى حكمته من عند الرب، لما بيركب براسه وبيعمل البد اللي على كيفه بيضيع حاله وبيضيع اللي حواليه. لكن واحد أحد هو الله في المسيح يسوع. المسيح يسوع كابن الإنسان هو الكامل الوحيد الأوحد. بدنا نوسعها قليلا. تزوج بنات من الأمم، عمل لهم مذابح وثنية،
1: دخل المذابح بتاعتهم الهيكل،
0: يس،
1: ذبح للآلهة بتاعتهم وبخر لها في نفس المكان اللي ذبح فيه ذبائح للرب، ومجد الرب ظهر في المكان.
0: كان عم بيسير الأمم يعني.
1: ده أكتر، ده بيغيظ الرب.
0: هو عم بيغيظ الرب، بس فكره أنه يعني نحن تعاون.
1: لا، هقول لك
0: وإلهكم إلهنا وكل واحد.
1: بص، عروس النشيد قالت جملة حلوة، قالت خذوا لنا عالم الإيه؟
0: الصغار.
1: الصغار
0: المفسدة،
1: المفسدة للكروم. سألت مرة واحد من الخدام، طيب ما هو اللي يضر الثعالب الصغيره ولا الثعالب الكبيره؟ قال لي الصغيره
0: بيلعب.
1: لا، قلت له ليه؟ الثعلب الكبير بيطول من فوق وياكل، الثعلب الصغير ما يطولش فوق، ياكله الجدر، يروح منزل كل الشجره على الارض ويدوس عليها ويوسخها. فرعون اداله بنته هديه، راح موسع الباب سنه، وهو الباب وارب كده، كل الملوك اللي كانوا بيحبوه خايفين منه، كل واحد جاب له بيته، راح قابل كله، مش عايز يزعل حد.
0: وصاروا يقولوا له نسوانه بدي اعبد الهي.
1: لا اعبدي في الاول، قال لهم اعبدي، قالت له على الجبل، وبعدين قالوا له لا، انت تروح تعبد في الهيكل واحنا نروح نعبد بعيد، جيب الهتنا. بص، واحده واحده، هاتهم جنبك. بعد شويه راح مدخلهم جوه. اقدر اقول في دي اخ يا اسيس ان سليمان تعرى.
0: سامعني يا حبايبي، ده مش فكر انعزالي لما الرب بيقول اخرجوا من وسطهم واعتزلوا. يقول الرب فأقبلكم. ولا تمسوا نجسا فأقبل. ليه؟ لأنه الرب عارف. بس تفتح الباب
1: سنة يروح مدخل. بص عمل ايه؟
0: شو اللي خرب؟
1: موسى راح لهارون قال له ماذا فعلت لقد عريت الشعب. بص يقولوا ايه
0: لما عملهم العجل الذهبي؟
1: لقد عريت الشعب امام قومي. بقى انت تتفرج عليه عشان عملوا ايه؟ عمل العجل. يبقى العباده
0: عبدوا العجل.
1: يس، العباده الغريبه لما نقول عرت الشعب يعني طلعت الله من السكه ووقفوا لوحدهم والناس بدات تتفرج عليهم. بسبب حته الغلطه دي 3000، وطلع موسى ياخد الوصيه مره ثانيه. طيب ادي واحده ثانيه عليها. بطرس لما راح يصطاد في يوحنا 21 نسي نفسه وراح يصطاد، قلع هدومه وهو بيصطاد.
0: طبعا لابس ملابس داخليه،
1: ماشي. سمع ان الرب
0: موجود،
1: قالوا ده الرب، فيقول الكتاب
0: لما نفسه
1: الذي كان يحبه، ولما سمع بطرس الرب اتظر بثوبه. وده اللي بيعمله ابليس، بيقول لك يعريك. طب ما اقدرش اقف لما انا اتعريت، اقف قدام الرب اقول له اقول له كنا بنرقص امبارح، اقول له هم كانوا كاسين خدناهم
0: وسكرنا وشبعنا. صدق كانت حفله حلوه
1: جميله جدا. ده انا ده واحده مره جايه تقول لزوجتي في الشغل، تقول لها ده امبارح قضينا حفله I go home drunk.
0: رحت على البيت سكرانه.
1: بتسكر؟ هي دي الحفله اللي انت عملتوها فعلا؟ فخرهم في خطيهم،
0: مجدهم في خزيهم،
1: ومعنهم في خطيهم. فعايز اقول انه الشيطان عايز يعري المؤمنين. طب ليه؟ عشان تتسوى الرز ببعض. لا تعيرني ولا عايرك،
0: ويشمت بالرب
1: ويروح للرب. ده في حته حلوه ليها، بس طبعا ما فيش وقت نتكلم فيها. يا هوشع الكاهن العظيم قلعوا هدومه وخلاه هدومه قذره وجابوه قدام الرب وقالوا ادي

0: الكاهن العظيم بتاعك. طب ايه اللي جرى له يا هوشع؟ اتعرى. لما اتعرى الشيطان قاوم الرب بسببه.
1: شكرا. بعد معنا احبائي 5 دقائق. وبذكر حبايبنا انه نحن اليوم ابتدينا بتوقيت سيدني ساعة قبل الوقت. ليش؟ لأنه قدمنا ساعتنا بالتوقيت الصيفي. البلاد اللي عندها التوقيت الشتوي أكيد رح ترجع ساعتها. نحن قدمنا رح يسوفي بعدين ساعتين فرق. فهلأ حاليا بعد يمكن مصر ما قدمتش. أمتى بتقدم؟ سوري بترجع. بترجع
0: يبقى 9 مطرح 8 يبقى 9.
1: متى بترجع؟
0: نص الشهر ده.
1: بنص الشهر
0: يعني ده. الحلقة الجاية بتاعتك هيبقوا 9.
1: ما شاء الله. ساعتها نحن لأنه بمصر بنطلع حاليا طلعنا اليوم 12 الظهر.
0: تبقى 11.
1: فتبقى 11 بعدين أكيد الأسبوع الجاي ب13. أوكي. فإذا 11 بتكون الساعة 11 الظهر بسيدني بتكون الساعة 8 بتوقيت سيدني. فدايما يا أحبائي المحطة الأساسية نحن نطلع من سيدني 8 المساء يوم الثلاثاء كل ثلاثاء 8 مساء. لأنه غيرنا فياريت تتبعونا. معلش بهاي تتبعونا وبالباقيين تتبعوا الرب. ربي يبارك. أسيس ريمون معلش بعد معنا زي ما تقول كم دقيقة رح أسألك سؤال سريع ونحلل الموضوع. هل الرب لما طلب منا أنه نبتعد ونخرج من وسطهم هل هذا الفكر فكر انعزالي يتسبب بمشاكل أو هو لحمايتنا؟ تفضل يا محبوب.
2: لازم نبقى فاهمين ليه بنخرج.
1: نعم.
2: وليه نعتزل وإمتى نعتزل وإمتى نكون موجودين. وده أنا بقوله أنه الشخص اللي فيه روح الله وابن حقيقي للرب وبنت حقيقيه للرب ربنا هيفتح عينينا امتى نعمل. لكن ربنا ما بيطلبش منا ان احنا نسيب العالم لكن احنا نور في وسط ظلمة العالم. فدورنا ان احنا نعلن المسيح للعالم. ما بيقصدش في الانعزال ان احنا نخاصم الناس وما نتكلمش معاهم لكن ايضا ما نتطبعش بطبعهم ولا بمبادئهم ولا بافكارهم ولا نتأثر بطرقهم ولا نعيش حياتهم ولا نعبد عباداتهم لكن نكون في وسطهم يتأثروا هم منا من المسيح اللي فينا لكن احنا ما نتأثرش فيهم. فالانعزال هنا الانعزال عن الخطية، الانعزال عن الشهوات، الانعزال عن أفكار العالم، الانعزال عن طرق العالم، الانعزال عن أي حاجة ما تمجدش ربنا، هو ده الانعزال. لكن ليس الانعزال هو انعزال مكاني إنما بأعتزل مكانيا وببقى عايش لوحدي لكن بعتزل فكريا مبادئي الفاليوز بتاعتي البرنسبلز بتاعتي الكتابية هي اللي بتسود مش هم اللي بيسودوا عليا بمبادئهم وأفكارهم. هنا الاعتزال مش اعتزال في المكان لكن اعتزال في طريقة الحياة في الأفكار إن أنا بعيش بفكر المسيح بقلب المسيح حسب إنجيل المسيح.
1: أمين. ربي باركك يا محبوب وأشكرك جدا. أحبائي بعد معنا دقيقتين يعني دقيقة ونص تقريبا بناخذ نص دقيقة وأنا بقرأ قراءة بدي ركز عليها قليلا. تفضل.
0: عايز أقول أن الرب اللي شايف الأمور اللي قدام اللي عارف المستقبل بتاعنا لما بيحذرني من حاجة مش عشان يتحكم فيها لكن خايف عليا وعايز الشركة والعلاقة بتاعتي تفضل معاه. هو عارف ان انا لو سبت نفسي ورحت للعالم هو هيخسرني لان العالم اقدر اقول عليه طياره جامد
1: وانا هخسر نفسي.
0: طياره جامد. لو انا فوت انا زمان كنت بقول الحته دي بقول عندنا في محطه اسمها جلينفيلد بيطلع مقص صغير تنفصل القطرين عن بعض 10 سنتي ده بيروح بلد وده بيروح بلد. شايف؟ لو بعدت عن الرب خطوة برأي نفسي رحت في سكة تاني
1: مع الوقت راح.
0: وأنا أقول يا رب أنا ما كنتش عايزك. يقول لي ما هو ده الطريق اللي أنت خدته من الأول هو ده نهايته دي. عشان كده أنا بقول لك من الأول ما تكسرش وتروح بعيد. فلازم نبقى بنمشي كلمة الرب.
1: ربي بارك. أشكرك جدا.
0: أمين.
1: أشكر ربنا أجلكم خادم الرب الفاضل الأخ إبراهيم سعد وخادم الرب الفاضل الأسيس ريمون سمير. ربي يبارككم ويحفظكم. أحبائي الأسيس ريمون عبر على نقطة وأنا كنت حابب أني أقولها وأشرحها أكثر بس بسرعة رح أقرأ لكم إياها. بحسب هوشع 7:8 بيقول النبي هوشع باسم الرب بفم الرب أفرايم يختلط بالشعوب. أفرايم هو إشارة للأصباط الإسرائيل أصباط إسرائيل العشرة. أفرايم صار خبزة ملة لم يقلب يعني من ألب أكل الغرباء. انتبه شو رح تعمل شو رح يصير فيك يا مؤمن إذا أنت ما بتسمع على نصيحة الرب إذا بقى تضلك تخالط العالم

0: راح يصير فيك هذا الآتي: أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف، وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه. خلينا لك شغلي، وقد أذلت عظمة الكنيسة في وجهه، لأنه الناس عم تقول مش دول المسيحيين؟ لا يا خي، بفضل كون أنا بديني ولا أتبع هذه التعاليم المخربطة، هذا مش تعليم المسيح. بيقول: وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا، وصار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب يدعون مصر، يعني مش عم يتكلوا على الرب، عم يتكلوا على العالم. يمضون إلى أشور، يتكلوا على بني أشور. عندما يمضون يقول الرب: أبسط عليهم شبكتي، ألقيهم كطيور السماء، أؤدبهم بحسب خبر جماعتهم. ويل لهم لأنهم هربوا عني، تبا لهم لأنهم أذنبوا إلي. أنا أفديهم فداء المسيح، وهم تكلموا علي بكذب. أنت حابب توصل إلى هذا المنوال، إلى هذا الحال؟ اليوم الرب عم بيكلمنا، انتبهوا، خرجوا من وسطهم واعتزلوا. خلي يكون عندك شريطة أسمنجونية كما قال الكتاب بالقديم، لكن هذه الشريطة الأسمنجونية هو يسوع المسيح اللي بقلوبنا بالروح القدس بذكرنا. لكن قديش بده يضل يحكي معك الروح وانت مش عم تقبل؟ روح الله بيتكلم، يتكلم يتكلم، وبعدين بتطفي الروح انت وبصير تعمل على كيفك. بس النتيجة هتخسر أكبر خسارة، تخسر نفسك، بتخسر بيتك، بتخسر أولادك، بتخسر سيرتك وشهادتك الحلوة، وما بتقدر تربح نفوس للرب. وإذا كنت مخلص وطالع تخلص كما بنار، حتوقف قدام كرسي المسيح بخجل، إذا جاز التعبير. ما بعرف كيف الرب حيوقفنا كمؤمنين مخلصين ونوقف، لأنه الإنجيل بيقلنا حتى قاله لكي لا نخجل، لئلا نخجل
1: عند مجيئه،
0: عند مجيئه. فلأجل ذلك خلينا ننتبه أحبائي. لكن كلمة أخيرة للأحبة اللي ما أخذوا خلاص المسيح بعد. يمكن مسيحي بالاسم بس مش متأكد أنك طالع على السماء، قل له: يا رب أنا اليوم أتوب قدامك، اقبل توبتي يا رب، من قلبي بصلي لك، أريد أن أتغير. أنا هذا اللي عملته وصليت هيدا، يا رب غيرني، ارحمني، أنا خاطي كبير، كنت خاطي كبير، يا رب ارحمني، مش قادر أترك الخطايا، تركني إياها. الرب تركني إياها وعيشني بقداسي. قل له: تركني الخطية يا رب، خليني أتركها باسم المسيح بقوة روح القدس. يا رب ارحمني، سامحني، اغسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب، اسكن فيي بالروح القدس، روح القداسة تتقدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد في جوهره مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم إرسالية المسيح. النهاردة بنعمة الرب عايزين نتكلم عن شخصية السيد المسيح. من هو السيد المسيح؟ والسؤال ده اتردد من ساعة ما جه السيد المسيح وأقدامه وطأت أرضنا، وبيدن السؤال ده برضو موجود.

هيظل موجود ما بقي الزمان. للسيد المسيح شخصية غريبة، شخصية عجيبة، ما قدرش حد قدام شخصه يقف بطريقة لا مبالاة، يعني ماليش دعوة بيه. يا إما الناس وقفت معاه يا إما الناس جت ضده، لكن واحد يقف في النص كده يقول ماليش دعوة، ما حصلش. شخصية شدت الجميع، شخصية عجيبة. ومش إحنا اللي قلنا عليه إنه شخصية عجيبة، ده الكتاب المقدس بنبوة برضو الأشعياء النبي بأشعياء 9:6 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فهو شخصية عجيبة خلت الناس كلها مبهورة مين ده. عشان كده نلاقي في اعتراف قيصرية فيلبس في متى 16 الرب يسوع بيسأل التلاميذ بتوعه وقال الكلمات ديت، متى 16 بداية من العدد 13 بيقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. سؤال اتقال وما زال لحد النهاردة وهيدنه إلى نهاية الزمان. الناس قدام شخصية المسيح المبهرة واقفين مذهولون، مذهولين مين ده؟ مين ده؟ هل عندنا إجابة ونقدر نقول للناس من هو يسوع المسيح؟ لو الرب جه سألنا النهاردة الناس بيقولوا عليا إيه؟ نبي ونبي عظيم وعمل معجزات وكل حاجة، بس هو إنسان. تقدروا تقولوا لهم من هو يسوع؟ تقدروا تعرفوهم شخص يسوع المسيح؟ وأنتم من تقولون إني أنا؟ يقول السيد المسيح. هنقول إيه؟ غريبة إن الناس بتتلخبط في شخصية المسيح، لأن مرة نقول على المسيح هو ربنا، ومرة نقول عليه ابن ربنا، ومرة إحنا نقول عليه ده إنسان، ومرة هو نفسه في أيام جسده هنا على الأرض إدى نفسه لقب ابن الإنسان. فأصبح للسيد المسيح 4 ألقاب: الله، ابن الله، إنسان، ابن الإنسان. من هو السيد المسيح؟ هو مين في دول؟ والناس بتستغرب، هو الله ولا ابنه؟ لو كان هو ابن الله ليه بتعبدوه؟ تعبدوا الله ما تعبدوش ابنه، وإلا ده يبقى شرك، بتشركوا مع الله في عبادته أحد. والطامة الكبرى إن المعترض يقول إذا كنتوا بتعبدوه هل هو قال صراحة في الكتاب المقدس أنا الله أعبدوني؟ لو دورت في الكتاب بطريقة سطحية يمكن ما تعترش في جملة بتقول أنا الله أعبدوني. طب ليه ما قالش؟ ليه ما قالش أنا الله أعبدوني وكان الفيلم خلص؟ كان كل الناس سجدت وقالت له ربي وإله. مش هو جاي بيقول أنا ربنا وأثبت أنه هو ربنا؟ ما قالش ليه الناس كلها وقال علانية كده أنا الله أعبدوني؟ خلاص كان الناس سمعت الكلام والناس عبدوه وبقى في ديانة واحدة وفي إله واحد والفيلم خلص. ليه السيد المسيح ما قالش صراحة أنا الله أعبدوني؟ أول سبب هو مش محتاج يعلن ألوهيته، هو عنده اللي بنسميها ثقة في النفس. أنا مين؟ أنا عارف أنا مين. تخيلوا حضراتكم لو في ملك لدولة ما نعرفهاش، جزر القمر مثلا،
منعرفش مين الرئيس بتاعها وعمرنا ما شفنا شكل.

جالنا يزورنا إلى بلادنا، نازل من الطيارة محدش عارفه، يمشي في الشارع يقول أنا ملك جزر القمر، حيوني سقفولي فضوا الطريق خلوني أعدي. معقولة هيبقى رئيس أي كلام؟ اللي جاي عمال يقول للناس سقفولي حيوني وسعولي السكة، أنا ملك كذا. سيد المسيح كان عنده ثقة في نفسه، هو مين حتى نلاقي كده في البيت يقولوا المسيح وهو عالم من أين خرج وإلى أين يمضي، خلع ثيابه واتزر بمئزرة وانحنى يغسل أرجل التلاميذ. هو عارف هو مين، مش مستني حد يعرفه مين، مش مستني حد يديله قيمته، قيمته جواه وهو مليان بهذه القيمة، وعارف من أين خرج وإلى أين يمضي. ما اتكسفش وهو بيقلع الروب بتاعه ويتزر بمئزرة وينزل يوطي لحد رجلين التلاميذ اللي متطربة كلها تراب وطين، يوطي ويغسلهم. السيد يغسل. السيد المسيح ما كانش محتاج أنه يعلن ويقول أنا الله اعبدوني، لأن مش هي دي الإرسالية بتاعته. هو جاء ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. إرساليته جاي للخلاص، مش جاي يعلن للناس ولهم أنا الله أعبدوني، فمش هي دي الإرسالية. أنا مش جاي لكده، مش هو ده هدف مجيئي هنا إن أنا أعلن ألوهيتي. أنا جاي أفدي الخطاة، جاي أخلص ما قد هلك. نمرة ثلاثة، إن السيد المسيح عارف قلب الإنسان، إنه لما يشوف بني آدم بيقول أنا ربنا طبعا هيقول عليه ده راجل مجنون. أي شخص يشوف بني آدم بيقول يا جماعة أنا ربنا وهو واحد بيأكل وبيشرب وبيجوع وبينام وبيعطش ويقول أنا ربنا، يبقى إنسان مخبول، إنسان ما عندوش عقل خالص. هسمع أسد وداني وما اسمعش كلامه وابعد عنه. لو السيد المسيح أعلن ألوهيته والناس عارف قلب الإنسان إنه هيقول ده بني آدم بيقول أنا الله ده كافر، يبقى هيسد ودانه، مش هيسمع تعاليمه ولا الكلمات اللي بيقولها، ولا هيهذب أخلاقه بالأخلاقيات اللي بيقولها السيد المسيح. عشان كده لم يعلن السيد المسيح ويقول أنا الله اعبدوني. عارف قلب الإنسان، هيشوف واحد بيأكل ويشرب وبني آدم زيه هيقول لك ده مش ربنا، ده كذاب، اوعوا تسمعوا له، ده مضلل، ده كافر. السيد المسيح ما أعلنش ألوهيته، لأنه لو أعلن ألوهيته يبقى بيجبر كل الناس إنهم يقولوا ربي وإلهي ويعبدوه. والمسيحية الإيمان الوحيد اللي لا إكراه فيه، ما فيش إكراه. حتى الرب نفسه بيقول ده طريق الشر وده طريق الخير، اختر لنفسك، عايز تمشي هنا امشي هنا، نصيحتي ليك اختر الخير لتحيا. فالله ادى الانسان حريه اراده انه يختار لنفسه. شغلانه ربنا انه وضح وبين ده طريق الصح ده طريق الغلط، ده طريق الملكوت ده طريق الجحيم. انت حر، اختار لنفسك النهارده، عايز تمشي في دي اهلا وسهلا، عايز تمشي في دي اهلا وسهلا، بس محبتي ليك بتقول خد ده، خد الحياه، اختر الحياه لتحيا. يبقى من أجل الأربع أسباب دول السيد المسيح لم يعلن ألوهيته، مش هي دي إرساليته؟ هو عنده ثقة في نفسه وعارف أنه هو مين، فما فيش داعي أنه يقول أنا الله اعبدوني. هو عارف قلب الإنسان، أن لو إنسان قدامه قال له أنا ربنا هيقول له امشي يا كافر مش هسمع صوتك، أو يقول أنا ربنا فيجبر الناس على عبادته. يبقى من أجل الأسباب ديت سيد المسيح لم يعلن جهرة على المستوى العام للناس كلهم أنه يقول أنا الله اعبدوني. لكن على الرغم من كده السيد المسيح أعلن ألوهيته لما سئل في الأماكن الضيقة وفي المواقف اللي تطلبت منه أنه يعلن ألوهيته في الدائرة الصغيرة. تعالوا نشوف مثلا حضراتكم إنجيل مرقس والأصحاح الرابع عشر، بداية من الأعداد 61 لحد 64. بقول فقام رئيس الكهنة في الوسط

0: سأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال: هل أنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. أول ما المسيح قال الكلمات دي حصل إيه؟ فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. اللي حصل؟ اللي حصل رئيس الكهنة بيقول له: أنت المسيح ابن المبارك؟ المسيح قال له: أنا هو. ومن الآن سوف تبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب المجد. الرجل سمع الكلام ده قطع هدومه من فوق لتحت، مع أن سفر التثنية بيوصي رؤساء الكهنة أن محدش يقطع ثيابه وإلا يبقى متعدي وكاسر للناموس. إيه اللي خلى الرجل ده خرج عن طوره وقطع هدومه لما سمع من المسيح الكلام ده؟ هو المسيح قال إيه؟ ده بقول أنا هو. بلغة النهاردة أنا هو ما تعنيش أي شيء. أنت فلان؟ أنا فلان، ملهاش أي معنى خالص. أنا هو ما تعنيش حاجة، لكن لو رجعت بالعبري هلاقي ليها معنى تانية. عشان كده هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك إيه معنى الكلام اللي قاله السيد المسيح. فانتظرنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنت بقول إن السيد المسيح في الأماكن الضيقة لما سئل جاوب بصراحة وقال، وقلنا الشاهد بتاع مرقس أصحاح 14 من العدد 61 للعدد 65، لما بيسأله رئيس الكهنة وبيقول له: هل أنت المسيح ابن المبارك؟ قال له: أنا هو. وقلت أنا هو اليومين دول وباللغة العربية لا تعني أكثر من أنت فلان؟ أنا فلان بس. لكن لما أرجع للغة العبرانية وأشوف كلمة أنا هو اللي بيها الراجل ده كسر الناموس وقطع هدومه وقال لليهود اللي قاعدين اللي سمعين السيد المسيح بيقول باللغة العبرانية أنا هو، مزق هدومه وقال لهم: بس بس بس خلاص، سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ الناس قالوا: فعلا إنه مستوجب الموت. ليه؟ كلمة أنا هو هنلاقيها موجودة في سفر الخروج أصحاح 3، لما السيد الرب قال لموسى: تعالى عشان تروح تخرج شعبي من أرض مصر. قال له: طب لو رحت أقول لهم مين اللي بعتني؟ اسم حضرتك إيه؟ قال لهم: قل لهم أهي الذي أهي، اللي معناه أنا هو الذي أنا هو. يبقى أنا هو في العبري تعني اسم الجلالة، يعني أنا الله، ومش أنا الله الصفة. ده بيقول أنا هو الاسم مش الصفة، زي ما تقول: هل أنت الرئيس؟ أنا الرئيس. بس رئيس إيه؟ ما ممكن تبقى رئيس عمال، ممكن تبقى رئيس وردية، ممكن تبقى رئيس جمهورية. الرئيس الصفة لا تعني شيء، لكن لما يجي يقول الاسم يقول له: هل أنت الرئيس؟ يقول له مثلا: أي رئيس؟ أنا أوباما. أنا أي رئيس؟ يقول الاسم، فساعتها أوباما يبقى رئيس دولة كده، مش رئيس أي حاجة تانية. فلما بيقول للسيد المسيح: هل أنت المسيح ابن المبارك؟ قال له الاسم، اسم

الجلالة. أنا هو، مش أنا الله، لا، ده أنا هو اسمي اللي صفتي الإله. أنت ربنا؟ يا نهار أبيض، الرجل ده كافر، يا نهار، إيه ده؟ سمع ديب، راح مقطع هدومه وقايل للناس خلاص خلاص خلاص، أنتوا عايزين شهود تاني ليه؟ ما أنتوا خلاص سمعتوا التجاديف بودانكم، أهو بني آدم قدامكم بياكل وبيشرب، وإنسان واقف أهو بطوله زي وزيك بيقول أنا ربنا، عجبكم كده؟ سمعتم التجاديف، ما حاجتنا بعد إلى شهود. ما رأيكم؟ الناس يهود عارفين اللغة العبرانية، عارفين أنا هو تعني اسم الجلالة. قال لك طبعا ده مستوجب الحكم، بني آدم كافر، واحد بيأكل وبيشرب بني آدم بيقول أنا ربنا، ده لازم يموت. والمسيح ما قالش أنا هو بس وسكت، ده قال من الآن سوف تنظرون ابن الإنسان آتيا في سحاب السماء. مين ابن الإنسان ده؟ وكأنه عايز يرجعه لسفر دانيال. سفر دانيال أصحاح 7 والعدد 13 بيحكي لنا مين هو ده ابن الإنسان. فاليهود حافظين الكتاب وعارفين النبوة وعارفين لما يقول الكلام ده يبقى بيقصد إيه. دانيال 7 بيقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب أو مع سحب السماء مثل ابن إنسان، مثل ابن إنسان جاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، ملكوته ما لا ينقرض. يعني ده الله ابن اللي في شبه ابن إنسان، المسيح اللي خد صورة إنسان جاي يقول لهم ومن الآن سوف تنظرون ابن الإنسان. يا نهار ده ربنا اللي أعطي سلطان وأعطي مجد وأعطي ملكوت علشان تتعبد له كل الشعوب، يبقى ربنا. عشان كده الرئيس الكهنة مزق ثيابه وكسر الناموس، ما هموش الناموس، ناموس مين بقى قدام واحد إنسان عمال يقول أنا ربنا؟ ده كفر، ده إنسان خرج عن التقليد وعن الكلام المحترم، ده راجل مخبول. ما رأيكم؟ قالوا فعلا إنه مستوجب الموت. يبقى إذن المسيح في الموقف الصغير ده لما سئل جاوب إنه أنا الله. يبقى السيد المسيح أعلن ألوهيته موجودة هنا في مرقس اللي قريناها 14. لو جينا نشوف حتة ثانية في يوحنا 10 هقرأ من 31 بيقول فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك من أجل عمل حسن بل من أجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. إذا إذا إذا شفتوا إذا الناس دي فاهمة الكلام العبري يا جماعة، فاهمة لما يقول أنا ربنا أو يقول أنا يهوى أو يقول أنا هو، يبقى بقول أنا ربنا. عايزين يرجموه، السيد المسيح بيسألهم ترجموني ليه؟ ده أنا عملت أعمال كتيرة حسنة قدامكم من عند أبي. أي واحد في دول ما عجبكوش أثار حفيظتكم كده فعايزين تموتوني عشان ما عملوش تاني. قالوا له لا، مش بنرجمك من أجل عمل حسن، ده احنا بنرجمك من أجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. يبقى المسيح قال ولا ما قالش إن أنا ربنا؟ قال. واضح الكلام العربي يمكن المش باين، أو بنطلع الآية من بعيد عن قرينتها وما بنقولش، ما بنقراش كل القرينة ونفهم إيه الموضوع. قالوا له، قالوا له صراحة إحنا عايزين نرجمك مش عشان حاجة حلوة أنت عملتها، لا ده عشان من أجل تجديف، أنت إنسان تجعل نفسك إلها. تعالوا نشوف شاهد تاني يوضح لنا حاجة تانية عند اليهود، يوحنا 19 والعدد 7. يوحنا 19 والعدد 7 قبليها كده لما رؤساء الكهنة والخدام بيلاطس بيقول لهم
أعمل إيه في الإنسان اللي أنتوا جايبينه ده؟ الخدام صرخوا وقالوا اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس خدوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. الله، إيه الحكاية؟

اللي عايز يتلخبط هيتلخبط، لكن هطلع شاهد تاني يظبط لنا العملية ويورينا فهم اليهود في بنوية الله والله، هل هي واحد ولا دول اتنين؟ وهنشوف شاهد تاني في يوحنا 5:17-18. السيد المسيح بيقول لليهود: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وبعدين يقول يوحنا: من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. يعني اليهود فهم لما يقول أنا ابن الله يعني تمام المعادلة مع الله، لأن الله وابنه دول واحد مش اتنين، واليهود فاهمين كده. لما بقول لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، أبوك بيعمل حتى الآن وأنت تعمل؟ لا لا لا لا لا، إحنا عايزين نموته. ليه؟ ده ما لم ينقض السبت فقط، ده كمان بيقول إن الله أبوه معادلا نفسه بالله، يعني هو والله واحد. يبقى المسيح أعلن ألوهيته ولا ما أعلنش؟ بكل الشواهد اللي احنا قريناها دي المسيح يعلن ألوهيته. تعالوا نشوف شاهد تاني، يوحنا 8 الأعداد من 56-58 بيقول إيه في يوحنا؟ السيد المسيح بيقول لليهود: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أول ما قال كده فرفعوا حجارة ليرجموه. والمسيح قال إيه؟ المسيح بيقول لهم: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يوم. قالوا له: يا راجل ما بقالكش 50 سنة، شفت أبونا إبراهيم اللي بقاله 2000 سنة؟ قال لهم: أيوه، الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وأنا كائن اسم الجلالة برضو، اسم الله الكائن الذي كان الذي يأتي. فلما يقول أنا الكائن يعني أنا الله، عشان كده راح رافعين حجارة ليرجموه، لأنه بيقول كلام تجديف وبيعلن أنه إله على الرغم من أنه بشر بيتكلم. الغريب هنا بيقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي. إيه اليوم اللي شافه إبراهيم بتاع السيد المسيح ففرح؟ لو نرجع تاني لسفر التكوين هنلاقي قصة إبراهيم لما خد ابنه وطلعه على الجبل، جبل المورية، عشان أمر ربنا اللي قال له خد ابنك وقدمه ليا ذبيحة محرقة. وإبراهيم طلع وخد ابنه، ومجرد ما حطه على المذبح وهم يجي يذبحه جه بلاك وراح ماسكه من إيده وقال له: بس يا إبراهيم خد الكبش ده، حط ده مكان ده. فإبراهيم فهم، قال لك: أنا فهمت، الله في كلماته ما بيرجعش فيها. إذا كان الملوك ما بتردش في كلماتهم، إزاي الله ملك الملوك يرجع في كلامه؟ أجرة الخطية موت، قال لي خد ابنك موته، يبقى لازم ابني يموت. عشان الميت يقوم لازم واحد حي يجي يموت مكانه. فجاب له كبش، والكبش اللي جاي ده نازل من السماء، إبراهيم ما خدوش معاه. فإبراهيم عرف إن قال في فادي لازم يجي، ويجي من السماء. وتب علاقة الذابح بالمذبوح، أب بيذبح ابنه، إبراهيم هيذبح ابنه، والأب السماوي هيذبح ابنه. عشان الميت يقوم ما ينفعش يقول له قوم يا أخي رحمتك، معلش أنا رجعت في كلامي، ما تنفعش. لكن جاب وعمل وسيلة أخرى إن الميت يقوم أجيب حي يموت مكانه. كده إبراهيم قال: بس أنا في يوم هيبعت الله فادي يفدي البشر. فرأى يوم يسوع، يوم الفداء، يوم الصليب. عشان كده بقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. ولما قال لهم أنا كائن رفعوا حجارة ليرجموه. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن في حلقة قادمة هنكمل مع بعض من هو يسوع، وقال أنا الله ولا ما قالش، بس في الأماكن الضيقة مش في الأماكن المفتوحة. فإلى أن نلتقي، لكم مني أطيب المنى.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين ويبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة ولقناة الكرمة وفريق العمل المتميز والمشاهدين.
0: شكرا لحضرتك وشكرا للرب أولا وأخيرا. أعزائي المشاهدين، في أسئلة كتير بتتساءل وبتدور في أذهاننا وبتقول إنه هل انتهى زمن المعجزات؟ هل في وقت من الأوقات الكنيسة من بدايتها، من بداية حياة الرب يسوع على الأرض، هل كانت المعجزات متوقفة؟ بل عايز أقول إنه في العهد القديم أيضا كانت هناك معجزات.

0: معجزات متفرقة. النهاردة الرب عايز يكلمنا عن زمن المعجزات الأعظم. هل هناك زمن لمعجزات أعظم؟ ده اللي هنتكلم فيه، وحنقرأ من إنجيل يوحنا والإصحاح 14 بداية من العدد الثامن. قال له في لبس، قال للرب يسوع، قال له في لبس: يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، ولكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني أنا في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماضي إلى أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. هنا حضرة القسيس في كلمات اتكررت، كلمة يعمل الأعمال والأعمال التي أعملها يعملها أيضا ويعمل أعظم منها. ماذا يقصد الرب يسوع بهذه الأعمال؟
1: الرب كان عاوز يوصل التلاميذ ويوصلنا ككنيسة حالية أنه ما فيش حدود لعمل الله فينا، لا حدود للزمان ولا حدود للمكان. لكن حتى يسوع اللي هو بهاء مجد الله ورسم جوهره كان عاوز يوصلنا لمستوى أعظم باستمرار. مش أعظم من شخصه ولا أعظم من مكانته، لأن هو الإبن الوحيد الذي خبر واللي هو اللي في حضن الآب، لكن توقع أن الله مع الزمان في كل يوم هيصنع فينا. ليه؟ لأنه من خلال المسيح نفسه، فهو أساس الأعمال والمواعيد اللي بيقول عنها العظمى والثمينة. فما فيش عصر نقدر نقفل، وما فيش مكان نقدر نغلق ونقول له: يا رب انت وقفت لغاية هنا، ونشل حركة الله أو نوقف التاريخ، لأن إلهنا فوق التاريخ وفوق الزمان وفوق المكان.
0: ده صحيح حضرة القسيس، إلهنا فعلا زي ما حضرتك بتقول فوق التاريخ وفوق الزمان وفوق المكان. اسمح لي أكرر الكلمة دي، لأنه فعلا هو دي حقيقة عن الرب. الرب لا يتغير، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. وزي ما لو هو وقف عن يعني أنه هو يعمل معجزات معناها أنه هو تغير، دي حاجة. الحاجة الثانية أخرى أنه طبيعته أنه هو بيدي الخير، صانع الخيرات، بنقولها كده في الصلاة: صانع الخيرات الرحوم الله. الله طول الوقت عايز يدي ويدي ولاده، وكمان دايما الأب هو الوحيد اللي بيحب ابنه يكون بيعمل حاجات أحسن منه. دايما كده إحنا كآباء وأمهات بنحب ولادنا يكونوا أحسن مننا، فالآب السماوي أيضا والرب يسوع كان بيحب ولاده يكونوا بيعملوا أحسن منه كتير.
1: كان في ذهن التلاميذ أنه في شيء ممكن يكون أعظم من المسيح، فلما سألوا فيلبس: أرنا الآب وكفانا، يعني احنا لسه مش شايفين فيك الكفاية، احنا لسه مش شايفين في يسوع اللي قدامنا ده انه يقدر يعمل اعمال اعظم. فهنا لما قال له انا معكم زمان، وبعد كده نلاقي ان توما ايضا بيوجه سؤال للرب يسوع وبيسأل عن الطريق. نجد ان فيلبس وتوما كانوا متزعمين الاسئلة في ذلك الوقت، و نجد أن توما كان بيسأل أيضا عن الطريق هو إيه. فقال له الرب هنا، قال له توما: يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ يعني دايما الناس بتسأل عاوزة معالم محددة، أنا عاوز أعرف أنا جاي منين ورايح فين، اديني عناوين، اديني علامات على الطريق. مع أنه يعني الرب اتكلم عن نفسه بهذا المنظار، كان كل اللي بيواجهه من تلاميذه تساؤلات، محدش قادر يصدق واقع المعجزات، محدش قادر يصدق واقع انه ممكن هيوصل في وقت انه المناديل بتاعة الرسل هتشفي. صحيح يسوع ما استعملش هذه الوسيلة، وانه ظل التلاميذ هيش

0: ما استعملش يسوع هذا، لكن حقق في تلاميذه أعمال أعظم. لم يستخدم يسوع الظل، لم يستخدم يسوع قطع من الثياب، لم يستخدم يسوع كل هذا، ولكن جعل في حياة تلاميذه إمكانيات أكبر وأعظم لإتمام المعجزات، لأنها بتقوم على علاقة وشركة فوق الزمان وفوق التاريخ وفوق الإمكانيات. أساس اللي حط الرب للآيات والمعجزات في ذلك الوقت هو الإيمان بشخص الذي يؤمن به.
1: صحيح.
0: 12 يعملها ويعمل أعظم منها، والسبب هو إيه؟ ماضي إلى أبي. ماضي إلى أبي يعني إيه؟ أنا راجع مكاني، أنا راجع للمكان اللي هتشفع واللي هضمن، وهاخد موعد الآب وهرسل لكم قوات أعظم لأن الروح القدس لم يكن أعطي بعد.
1: ده صحيح القسيس. إذن مهم قوي أنه ما استقلش بنفسي والمسيح اللي فيا، مش ببص على إمكانياتي. لو بصيت على إمكانياتي أقول استحالة أعمل أكتر من المسيح اللي عمل، وناس لحد دلوقتي بتقول الكلام ده، لكن أنا مش ببص لإمكانياتي. أنا الشخصية بعيدة عن المسيح، وخصوصا لما أكون أنا شخص مؤمن وقبلت المسيح في حياتي، لكن ببص إمكانيات المسيح اللي فيه أنه ما زال يعمل. وقال في وقت كده أبي يعمل وأنا أعمل. وفي نقطتين حضر الأسيس، في نقطة مهمة قوي أنه قال له أنا في الآب والآب فيا، دي نقطة مهمة، وقال له ورينا الطريق، قال له أنا هو الطريق. إذن أحيانا في ناس أخواتنا بيقولوا كلمة، بيقولوا أنه هو حاجة والأب حاجة، لكن قال له من رآني فقد رأى الآب. ودي نقطة جوهرية جدا جدا، وآية بتوضح أنه الآب والابن والروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد. مهمة قوي نحن نركز على النقطة دي. إذن مهمة قوي حضرتك زي ما بتقول الأعمال اللي الرب كان بيعملها وهو نفسه هيعملها فيا، هيعمل أعظم، لأنه هو مستمر. هو طلع السماء لكن هو مستمر موجود معانا بروح القدس الساكن فينا. إذن ما نبصش إمكانياتنا، نبص لإمكانيات الروح القدس اللي فينا يقدر يعمل بينا إيه.
0: هو حط لينا كمان في هذا الجزء أساس الآيات والمعجزات. فأول أساس وضع الرب يسوع قال أن احنا نؤمن بأنه في الآب. هو ما قالش هما اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لكن أنت فيك النفس، أنا في الآب والآب في حاجة جوه حاجة، يبقى اثنين ولا واحد؟ واحد في واحد بيساوي واحد، واحد في واحد في واحد بيساوي واحد. فهو ما قالش أنا في الآب، صح في تعبير استعمله بعد كده مع الآب والآب، لكن لغى فكرة تعدد الآلهة، لأنه من البداية بيقول له اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. فأنا في الآب. طيب إيه تاني واسطة الرب بيعمل بيها الآيات والمعجزات؟ الكلام. الكلام، الكلام اللي كان بيخرج من الرب لا كالكتب والفرسين، ويقولوا يا ما كلام سمعناه ويا ما كلام كان في الهوى، لكن احنا بنشوف انه كلمة الله التي لا ترجع فارغة، دايما بترجع بثمر، دايما بترجع عمل قوات. احيانا بكون في اماكن مجرد بتكلم بكلام الله الاقي ناس سمعت في التلفزيون. اخت النهاردة بعتلي تعليق من مصر هبقى اوريهولك، جميل جدا، قالت لي وانت بتكلم عن رياسة الله وسلطان الله في برنامج الشفاء الالهي، الرب كان بيكلمني شخصيا وأنا أخذت سلطان شخصي في بيتي وفي حياتي وفي خدمتي. طب إحنا هنا في كاليفورنيا وهي في مصر، خدت ده إزاي؟ لأنه الكلمة اللي تخرج بسلطان الآب والابن بتلمس في كل عصر، ومش محتاجين نغيرها من قرن القرن ولا نحدثها ولا نعدلها لأنها بقية الأبد. ثالث أساس حتى الرب إنه بيقول لست أتكلم بيه من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. الآب الحال فيا. لما بتروح المدرسة وبتحط اسمك ثلاثي، اسمك واسم باباك واسم جدك، لو الأب ده مثلا هو رئيس المدينة أو الأب ده هو رئيس الدولة، خلاص مكانك محفوظ، مش محتاج للتعريف، لأن أبوك شخصية مرموقة وأبوك شخصية معروفة، ويمكن الكل بيهابك وبيعمل لك حساب مش عشان اسمك في ذاتك، لأنك أنت طفل صغير محطوط في مدرسة، بس أبوك من الأعيان أو أبوك رئيس في مجلس الشعب أو في مجلس النبوة النواب.

0: مش محتاج تعريف. شخص
1: صحيح.
0: يقول لك ايه بنقول عنه في بلادنا غني عن التعريف، يعني ما تسألش عنه.
1: يعني معروف جدا.
0: فالمؤمن معروف بسبب ايه؟ اسم الآب والابن، اشهر اسم اللي هتخر باسم يسوع وتكسو كل ركبة. ده الاسم المعروف اكتر من غدي، اكتر من الانبياء، اكتر من اي شخص معروف. فاحنا معروفين في المسيح ولينا مثال القوة، لأنه هو فوق كل رئاسة وفوق كل سلطة. فإحنا مش بنعمل ده لأن أنا اسمي أليكس ولا أخت ليديا اسمها كده ولا بأي اسم، لكن الاسم اللي فوق كل اسم واللي فوق كل رئاسة ارتضى في محبته وفي غناه أن هو ده اللي يحل فيا ويعمل الأعمال.
1: صحيح حضرة القسيس. إذن الأعمال اللي هي الأعظم اللي احنا بنتكلم عليها والكتاب قال لنا عليها والرب يسوع قال، أول حاجة لازم تكون بالإيمان، لأنه من آمن بي الإيمان بالرب يسوع. وتاني حاجة أنه لازم أسأل، إن سألتم شيئا باسمي فذلك أفعله. وتالت شيء أنه أكون في سلطان، عارف أنا ابن مين، ابن ملك الملوك ورب الأرباب، وهو ساكن فيه، هو الحال فيه، هو اللي بيعمل الأعمال. هنستكمل حديثنا حضرة القسيس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بيك دكتورة ليديا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان زمن المعجزات الأعظم. بنستكمل من يوحنا 14. يوحنا 14، وكنا كلمنا عن أنه إزاي الرب بيقدر يعمل فينا معجزات. أهم حاجة لازم يكون أنا مصدقة أنه الرب هو إلهي، من يؤمن به، كتاب بيقول كده، هو بالرب يسوع. أول حاجة دي أول حاجة. تاني حاجة بيقول أنه هو لازم يكون مهما سألتم، إن سألتم شيئا باسم الرب يسوع، إذا لازم أطلب وأسأل وباسم الرب يسوع. وتالت حاجة زي ما الكتاب بيقول أنه مهم قوي قوي أن أنا أكون عارف أنا ابن مين، ابن ملك الملوك ورب الأرباب، والسلطان اللي في اسم يسوع قد إيه السلطان قوي. نستكمل حلقتنا حضرة القسيس، يا ترى ما هي شروط أن أنا أكون بقدر أعمل معجزات؟
0: كمان أتوقع الأعظم. ده مش لأني يعني في كبرياء أو في يعني اللي عمله ربنا بالأمس معايا مبارح هيعمل أعظم منه النهاردة وبعده. أتوقع الأعظم بحسب وعده. فأنا مش بتوقع حتى المستويات العادية ولا الاختبارات اللي أنا تعودت عليها، لكن بتعود ما هو أعظم. هو اللي عشمني فيه وهو اللي اداني الوعد فيه وقال اطمع في ربنا، مش في حد ولا في بشر، لكن قال أنا شهوتي أنا زي الأولاد الذين أعطانيهم الآب، فآتي بهم إلى مجد كثير. أيضا ما سألش باسم آخر، اسم يسوع هو اللي فيه الكفاية. أحيانا بنقول لا الاسم ده مش بيكفي وبيبقى فيه أسماء أخرى، مثلا بنقول ده ملاك الحماية، ده مرة كده حاجات كانت ضايعة بيقولوا ده الملاك اسمه فلان هو اللي مسؤول عن رجوع الأشياء الضايعة، ده المسؤول عن السفر، ده المسؤول عن البيت، حاجات كده مسميات كتيرة جدا ما بتخلصش، وأسماء كسرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لكن أنا باخد اسم واحد هو بتاع المسلوب، رد المسلوب، هو بتاع البيت، هو بتاع السفر، هو بتاع كل الأشياء.

0: بتاع المذاكرة. فتفضل.
1: يمكن الكتاب بيقول كده، ليس بأحد غيره الخلاص.
0: نعم.
1: الخلاص بس مش ان انا بس اقبل عمل المسيح الكفاري على عود الصليب، لكن الخلاص من كل شيء، كل شيء بيضايقني، كل شيء بيتعبني في الكفايه. اسم يسوع ما ينفعش يتحط اسم تاني جنبه، ما ينفعش. هو من كرمه ومن حبه لينا حط اسماءنا، لكن ما ينفعش اي حد تاني ياخد مكانه، ولا المكان ولا الصلاه. ما ينفعش نصلي لاي شخص كائن من كان غير باسم يسوع. بالضبط. ودي نقطة مهمة.
0: فعشان كده بيقول إن سألتم شيء باسمي فإني أفعله. وده تحديد يعني إيه شيء. هو مش بيقول إن سألتم الأشياء، يعني أحط قدام ربنا 10 حاجات وأقول له بص اختار الشيء اللي يعجبك. لا، ده هو الله بيتكلم بالتحديد إن إله السنجل قبل المالتيبل، إله الأشياء الفردية قبل الأشياء الجماعية.
1: يعني حتى لو حاجة صغيرة تقصد حضرتك، إلهنا بيهتم بالحاجات الصغيرة كمان.
0: يبقى عندي 10 طلبات أو 10 أسئلة وأقول له يا رب إيه اللي يعجبك اختاره وكده. لا، ده هو بيقول بالتحديد بالفردية شيئا باسم. وبعدين الفعل ده مرتبط بشخصه وبكماله. أحيانا ببقى عاوز أحط بر جنب بره، وحط أعمالي أقول أصل الرب ما استجابش في الأمر ده، أصل أنا ما رضيتش الرب كفاية. إحنا مش بنرشي الرب لا بعمل ولا بنرشي الرب بشيء علشان أكمل عمله اللي قال إنه قد أكمل. هو بيفعله لأجل كماله، بيفعله لأجل صلاحه. فلما كف عن مجهودات البشرية، ولما كف عن بر الذاتي، ولما كف عن استحقاقي، وديله كل المجد والقدرة والكرامة، واعرف ان هو وحده اللي يقدر يعمل كده، بيفعله لاجل اسمه. مش في ناس دكتورة ليديا عاوزة تحط اسمها جنب اسم الرب، او تحط اسماء تانية. كويس انه بطلب من فلان يصلي لي، وعلان 2 افضل من 1 والخط المسلوس لا ينقطع. بس لو حطيت اسم اعظم خادم واعظم شخص انا بعترف بيه جنب اسمه، مش هينفع. عشان كده بيتعطل العمل وما بيتمش. فلا بحط اسم جنب اسمه، ولا بحط بر جنب بره، ولا استحاقه جنب استحاقه، ولا اي اسم اخر.
1: حضر الأسيس، احيانا بنقول يا رب انا عملت كذا وكذا وكذا.
0: انت عملت فيا كده ليه؟
1: وانت عملت فيا كده. دي نقطه خطيره جدا يا حضر الأسيس. يعني احنا كاننا بنتفضل على ربنا انا عملت كذا، انت المفروض تعمل كذا. ايه رايك في الموضوع ده؟
0: يعني انا لو بحب افكر الله باعمالي، هيفكرني بذنوبي وهيفكرني بخطاياي. يعني ما هو اله عادل واله قاضي في نفس الوقت. صحيح. لو هحط اعمالي في الميزان، فمن العدل الإله العادل أقول لك وانت في اليوم الفلاني كذبت وحلفت وشتمت وعملت وعملت. صحيح. أجرة الخطية موت. فأعمالي جنب أعماله، لما أقول أنا عملت إيه، هو هيتذكر لي كل الأعمال. لما أقول أنا عملت إيه الحلوة والوحشة، وخطية واحدة كافية. أنها إحنا ما عندناش حسنات بتضيع السيئات، ما عندناش على قد كمية الأعمال الكويسة هو هيحطها في كفة، والكفة اللي الطب هو هيحاسبني عليها. لا، ده اسمها رشوة. ليه؟ لأن لو القاتل راح واقف قدام القاضي وقال سيادة القاضي لو تشيل عني حكم الإعدام هدي كل فلوسي للمساكين، يمكن عنده قصور، يمكن عنده بيوت، هل عطاياي البشرية هتلاشي الحكم الصادر ده؟ يقول له لا، الحكم يصدر أولا وبعدين بعمل اللي انت عاوزه، لكن وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون. فلأنا عاوز أقارن أعمالي اللي أنا عملتها استحق عليها إيه؟ سوري، هو جواب واحد، أعمال اللي أنا عملتها استحق عليها الموت.
1: أنا عايزة بس أقول حاجة صغنطوطة حضر الأسيس في الموضوع دوت، أنه أحيانا في ناس بتعمل أعمال خير، ودي حاجة حلوة، مش وحشة أبدا، لكن هل أعمال الخير دي تودينا السماء؟
0: لا،
1: ما توديناش السماء. العمل الوحيد اللي يقبل في السماء هو عمل المسيح. طب الناس اللي عملت أعمال خير هنا على الأرض، هل ليها أجرة؟ هل ليها يعني مكافأة هنا في الأرض أو في السماء؟
0: المكافأة الوحيدة العمل مبني على المسيح، لأن عمل كل واحد سيمتحن بالنار. فالعمل اللي مبني على إيمان ومحبة الله، ليه؟ لأنه الأعمال اللي تكلم عنها المسيح الأعمال مبنية على محبته. لما بيقول لما إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. طب ولما هتحب الرب ولم

0: لما تعطي محبتك للرب أيضا يطلب من الآب فيعطي معزي آخر الروح القدس الذي لا يراه العالم ولا يعرفه العالم، والروح ده بيعمل أعمال عجيبة. فالذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي وأنا أحب وأظهر له ذاتي. الأعمال فقط المقبولة، مش اللي أنا بقول له يا رب أنا عملت كذا وعملت وعملت وأنا مستحق. لكن حضرتك في البيت لما الزوج بيحب الأولاد، في مرة لما بيحب الأولاد بيقول لهم الحقيقة لأنكم النهاردة كنتوا كويسين أنا جبت لكم غدا، لأنكم النهاردة كنتوا كويسين أنا جبت لكم عشاء. هل في أب عنده قلب الآب في البيت بيحاول يسدد احتياجات ولاده لأنهم مستحقين، لأنهم عملوا كل الأعمال الحسنة؟
1: لا طبعا، بالعكس، هو بيدي من فيض أبوته وفيض محبته. لكن أنا عايزة أقول حاجة يا حضرة القسيس، الأعمال الصالحة إذن اللي على الأرض ملهاش أي مكافأة هنا حتى على الأرض؟
0: ليها مكافأة،
1: ليها مكافأة.
0: قلنا الأعمال اللي هي مبنية على المحبة ليها بالزبط. الرب بيرسل معزي، والمحبة التي لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوضا عنها تحتقر
1: احتقارا.
0: فلو الأعمال دي تلقائية جاية بناء على شركة وأخذ وعطى مع الله، أنا أساسا مش مستني أجر لهذه الأعمال، لأن عايش في محبة. قال لهم أنا ماضي إلى أبي. هتعرفوا إزاي أن الأعمال دي هتتم؟ لأن أبويا اللي بيناديني، أنا عايش في حضن الآب، والعلاقة دي هترجع تحل في قلوبكم محبة الله اللي هتنسكب بالروح القدس. هو ده اللي هيأيد العمل بالآيات التابعة، والترنيمة اللي بتقول لما يحبني أحب، لما أحبه بيحبني أكتر. فأي محبة أنا بقدمها للرب بيقابلها محبة مضاعفة وأعمال مضاعفة وتأييدات إلهية. لكن مش بعاير الرب ولا بقول له أصل أنا عملت وأنا سويت فأنا استاهل. ده اسمه تعيير، من سبق فأعطى فيكافئ.
1: فيكافئ، صحيح. ويمكن الكتاب بيقول أنه يكون على سبيل أجرة بلدين، يعني اوكي هو زي ما حضرتك كنت بتقول انه رب بيكافئ بس هنا على الارض، لكن في السماء، السماء ما ينفعش حد يخش السماء او الحياه الابديه غير لما يكون مغسول بدم المسيح ومصدق في المسيح كاله ومخلص. بيكمل بعد كده بيقول لا اترككم يتامى اني اتي اليكم. هو بعد ما هيصعد ازاي هيجي تاني لينا؟
0: هيجي لينا في الروح القدس، وهيجي لينا في حلول الآب والابن. فأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، أيضا الروح بياخد إذن من يسوع لعمل أعمال، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. يبقى إرسالية الرب بعد الصعود هي إرسالية تعزية، إرسالية قوة، إرسالية تعليم، إرسالية تذكير بكل ما قالوا لي ده في المواعيد. أيضا بنلاقي هنا سؤال لما قال له يا هوذا ليس الإسخريوطي، ما الذي مزمع أن يحدث حتى أنك تظهر ذاتك؟ ده ثالث شخص بيسأل الرب في نفس الأصحاح. فكتير بنظهر بنسأل الرب عن علامات مجيء، وناس كتير يعني الرب بيقول له، أو السؤال هنا إيه اللي هيحصل قبل ما هتظهر ذاتك للعالم، قبل ما تيجي تاني؟ وناس كتيرة موضوع المجيء التاني حط علامات كتيرة، قالوا الأول عدد الدول الأوروبية 5 وبعدين 10 وإشارات مختلفة وحاجات وسمات الوحش وكل الكلام ده. لكن الرب هنا ربط علامة مجيئه للعالم برضه بمحبته. أنا مهتم بمجيء الرب بمحبة الرب يسوع وحفظ كلماته، والمجيء الثاني عن طريق المحبة، اللي بيحب يحب أبي وأيضا إليه نأتي وعنده نصنع منزل الآن. وقال في النهاية في بيت أبي منازل كثيرة. فالإقامة الأرضية والإقامة في المجيء الثاني مبنية على محبة.
1: ده صحيح القسيس. إذن بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض، والتلاميذ من كتر حبهم لبعض كان الرب يؤيد الكلام والكلمات اللي كانوا بيقولوها بالآيات التابعة. شكرا لك حضرة القسيس لأجل وجودك معنا. ربي يباركك دايما ويستخدمك لمجد اسمه.
0: يبارك.

يحكي لنا المسيح عن الاحتفال ودعوة الناس للوليمة. وقصة الابن الضال تنتهي أيضاً بذبح العجل المسمن والأكل والفرح والوليمة. كذلك دعانا المسيح لصنع ذكراه بالعشاء معا. هناك شيء خاص عن الالتفاف حول المائدة مع الأحباء، والمسيح كان يدعونا لذلك، كان يحب هذا وطلب منا أن نفعله ونتمتع به أيضا. المائدة كانت دائما في طيات كلمة

في مركز تجميع التقارير اللي في السماء راح تقرير لله من 2 ملايكة عن إنسان هايل. التقرير كان فيه عن الراجل ده إنه تقي وبيخاف الله، بيصنع حسنات كثيرة ويصلي في كل حين، والملائكة طالعين فرحانين بفخر بيقدموا للرب التقرير ده، وقالوا له أكيد ده إحنا هنضمه عن الناس اللي هيروحوا السماء. فالرب قال لهم لا، ده هيروح جهنم. الملائكة اتصدموا واتضايقوا واستغربوا، ويمكن إحنا كمان استغربنا واتضايقنا، لكن لأن الرب أشفق على الراجل ده، لأنه الراجل ده بيحب ربنا فعلا، راح بعت له ملاك يقول له يعمل إيه ونقصه إيه. ده اللي إحنا هنعرفه بعد ما نسمع ترنيمة مع بعض من فريق الحياة الأفضل.

يمكن كلنا استغربنا القصة اللي حكيتها قبل الترنيمة والتخيل اللي احنا تخيلناه، لكن تصدقوا ان ده حقيقة؟ تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيكلمنا عن الشخصية دي. في سفر أعمال الرسل أصحاح 10 من عدد 1 لعدد 8 يقول كده الكتاب المقدس، ركز معايا وشوف الكتاب بيقول ايه. وكان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس، قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو عد معايا الصفات: تقي وخائف الله مع جميع بيته، يعني مش لوحده بس تقي، أهل البيت كله متعلمين التقوى دي، يصنع حسنات كثيرة للشعب، واحد بيصنع حسنات كثيرة للشعب، ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كرنيليوس. الملاك قال له إيه؟ تعالوا في الأول نفكر، أي واحد فينا لما يقرأ الكلام ده عن الراجل ده، الحقيقة مش كتار عندهم هذه الصفات، أي واحد فينا يقول يا بخت الراجل ده، يا ريتني أكون زيه، واحد فيه صفات مش عند ناس كتار. هو تقي، والتقوى معناها ان واحد بيعمل حساب لربنا في كل حاجة. تقي يعني واحد بيحب ربنا، تقي يعني واحد حاسس ان ربنا موجود في كل مكان وفي كل وقت، وعامل حساب لربنا في كل كلمة وفي كل قول وفي كل فعل. مش بس ده على المستوى الشعوري الديني أو الروحي، لكنه كمان يصنع حسنات كثيرة، رجل بتاع إحسان. مفيش مرة شاف واحد فقير إلا لما اداله، مفيش مرة شاف واحد محتاج أكل أو شرب إلا لما عطف عليه، مفيش مرة شاف طفل في شارع أو مظلوم أو حد بيضايقه إلا ودافع عنه. بيعمل إحسانات الكتاب يسميها كثيرة للشعب، لأي حد. خليكم واخدين بالكم أن الراجل ده أممي إيطالي، يعني عايش في بلاد مش بلاده، بيعامل ناس أغراب عنه، ومع ذلك بيصنع عليهم حسنات كثيرة. وبعدين مش بس كده، مش بس حياته أنه بيعمل حسنات وفي السر حياته مش كويسة، لا ده زي ما قلنا تقي. ومش بس كده، لكنه الكتاب بيقول ويصلي إلى الله في كل حين. مش بس مسألة فرض، يعني هو مش عنده فرض بيصلي كده، ده بيصلي إلى الله في كل حين، يعني عايش حياته كده علاقة مع ربنا ويتكلم ويصلي.

0: اطلب الصفات الرائعة دي. أي واحد فيكم لو حب يدي الرجل ده كم من عشرة؟ 10 من 10. لو حب يقول هيروح فين؟ يروح الجحيم ولا يروح السماء؟ بالتأكيد هيبقى اللي احنا بنقوله بمنتهى المنطقية على السماء على طول. هو ده في منه كتير، ده بيعمل حاجات عظيمة جدا، ده ماشي مع ربنا تمام تمام. لكن المفاجأة ان الملاك راح له برسالة مختلفة. الملاك راح له قال له ايه؟ قائلا يا كرنيليوس، ملاك بيقول له كده. فلما شخص كرنيليوس شخص للملاك إليه ودخله الخوف وقال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. يا كرنيليوس صدقاتك وصلواتك طلعت تذكار قدام الله، الله فرحان بها جدا ومبسوط بها جدا، بس دي مش هتديك السماء. لو موت دلوقتي هتروح جهنم. والآن يا كرنيليوس بتعمل حاجات كتير أو حلوة، بس لسه في نظر الله 0 من 10. في نظر الله أنت من الناس اللي رايحين الجحيم، لسه ملكش نصيب في السماء، لسه ملكش نصيب في الخلاص. يعمل إيه؟ قال له كده، والآن أرسل إلى يافا بلد تانية رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل.
1: فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى.
0: اللي حصل إن كرنيليوس قبل المسيح في ذلك اليوم، هو وكل أهل بيته. كم من حاجات حلوة إحنا بنعملها وفاكرين إن الحاجات دي بالتأكيد هنروح بيها السماء. بنصلي، بنصوم، بنعمل صدقات، بنعمل خير في السر وفي العلن، لكن للأسف مش دي الطريقة اللي هتدخلنا السماء. وده الرب كان واضح جدا لما بيقول لكرنيليوس كده. وانا عايز اقول لك النهارده، لو انت مبسوط بالحاجات دي، والحقيقه الحاجات دي بتبسط الناس وبتبسط يمكن رجال الدين، ويمكن انت يعني فرحان بنفسك او مطمن على روحك انك بتعمل كده، لكن النهارده انا عايز اقول لك انه ده مش هيوديك السماء. ليه؟ لانه السماء يعني الحياه الابديه ليها ثمن مختلف خالص عن اللي بتعمله. يعني التمن هو ايه؟ يعني الاعمال الكويسه والحسنات والصلوات مش هتوديني السماء؟ ما تكفنيش للسماء؟ لا. ليه؟ لاني انا حكم عليا بالموت، انا محكوم عليا بالموت بسبب الخطيه، والكتاب يقول كده اجره الخطيه هي موت. يعني انا مولود بالخطيه، انا عايش عندي خطيه، وعشان أقترب من الله يأخذ نصيب في الحياة الأبدية لازم أكفر عن خطيئتي دي، لازم أدفع ثمن الخطية بتاعتي، ما ينفعش أروح السبب خطيئتي. طيب إيه اللي كفر عن خطيئتي؟ هل الأعمال؟ هل الصلوات؟ هل الأصوام؟ هل الصدقات تكفي خطيئتي؟ توزنها يعني؟ تطب فيها؟ لا، أجرة الخطية موت. يعني الخطية تساوي موت، والموت عكس الحياة الأبدية. يعني أنا محتاج حاجة غير أعمالي، غير حسناتي، غير أصوامي، غير صلواتي، تبقى ليها قوة الموت، قوة الخطية. إيه اللي ممكن يبقى ليه قوة أكتر من الموت والخطية؟ هل أعمال حسنة؟ لا. حاجة اسمها البر والحياة. البر بتاع المسيح هو اللي يسترني من الخطية، والحياة بتاعة المسيح هي اللي تكون بدل الخطية. طب ده يحصل ازاي؟ اللي عمله المسيح على الصليب هو كده. كلنا عارفين شكل الصليب، الصليب عامل كده، والصليب هو علاقة السماء بالأرض. يعني ايه؟ يعني الإنسان لما عمل خطية وسقط وصار منفصل عن الله، مفيش حاجة توصله بالله، والله نفسه يوصل الإنسان بيه. الله عايز يدي حياة للإنسان، فاختار إن هو يجيله من السماء للأرض.

0: الخشبة الرأسية. إن الله أتى إلى الأرض صار إنسان عشان ينفع ياخد عقاب خطايانا، ينفع يموت نيابة عنا لأن دي أجرة الخطية. أما الخشبة الأفقية اللي عاملة كده دي معناها إيه؟ إنه كان ممكن لما إحنا غلطنا وبعدين الرب قال كده خلاص أنت غلطتوا صحيح تستاهلوا الموت، بس أنا مش هحسبكم على الموت، أنا هسامحكم وخلاص نبدأ من جديد، خلاص كأنكم عم تشوفوا خطية هبدأ معكم من تاني وأنا هسامحكم خلاص. لو كان الله عمل كده ما يبقاش الله. ليه؟ لأن الله زي ما هو رحيم عايز يرحم البشر لما يغلط يسامحهم، كمان هو عادل، هو صادق، قال اللي يعمل خطية يموت يبقى لازم يموت. عشان كده الله في يسوع المسيح مسك بإيد الرحمة ورحم الناس، ومسك بإيد العدل وصالحهم ببعض، فخد نتيجة خطيتنا، أجرة خطيتنا اللي هو الموت، وبيعمل معايا بدل، يقول لي خد بري، خد حياتي، وهات خطاياك وموتك. ما ينفعش أقول له طيب خلاص أنا عملت خطية، خد شوية أعمال، خد شوية صوم، خد شوية أعمال كويسة. ما ينفعش، ما يعدلوش الخطية بتاعتي. اللي عدل الخطية بتاعتي هو البر بتاع المسيح، هو موت المسيح، هو الحياة اللي ادها لي المسيح. يا ناس كتيرة مخدوعة بهذه القصة، انه فاهم انه بشوية اعمال بشوية حسنات بيعملها بيوزن الكفة بتاعت خطيته،
1: لان اجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.
0: يا حبائي الخطية الواحدة ممكن تكلف الواحد حياته كلها، واللي يحل المشكلة دي مش الأعمال الكويسة. يا ما ناس في كنائس، يا ما ناس بتعمل أعمال كويسة، يا ما ناس فاكرة أنها حافظة شوية حاجات من الكتاب، فاكرة أنها تروح السماء. أنا عايز أقول لك إنه رب هيكلمك زي ما كلم كرنيليوس بملاك وقال له مش دي لسه، أنت كل اللي تعمله ده حلو بس مش هيوصلك للسماء، كل ده حلو بس لسه صائد، كل ده حلو بس ما شالش عليك عقاب الخطية. ابعت بطرس يقول لك تعمل إيه، افتح الكتاب يقول لك تعمل إيه. الكتاب بيقول كده إنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع. الحاجة الوحيدة اللي تكفر عن خطيتنا هي دم المسيح، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. أصلي النهاردة تقتنع بالفكرة دي، إنك تفهم هذا الأمر، إن أنت لا يمكن ترضى الله أو ترشيب حاجة وتكسب رضاها عنك بالطريقة دي. الله مش بيترشي، الله قدوس، ما ينفعش نديله مقابل خطيتنا وإهانتنا ليه وكسر الوصية ليه شوية أعمال كويسة. أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. عايز أختم معاك بقصة يمكن تكون مشهورة في إنجيل لوقا أصحاح 18. اتنين دخلوا يصلوا، دخلوا يصلي، واحد فريسي واحد عشار. الفريسي ده شخص متدين جدا، يعني واحد راجل دين كبير كده فخم يعني، وعشار راجل حقير جدا في نظر الناس، خاطئ جدا. الفريسي وقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار. أشكرك مش زي بيت الناس، الحمد لله أنا مش بعمل الخطايا الشنيعة اللي بيعملها بيت الناس، ولا العشار ده كان بيصلي ومفتح عينيه. وبعدين بيقول له رب كده: على فكرة خد بالك، يعني أنا أصوم مرتين في الأسبوع، اكتب عندك خد بالك، بصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتنيه، أي حاجة عندي بطلع العشور، بعمل حسنات بيها، ما فيش مرة ما طلعتش عشور الحاجة اللي بتجيني. احسب يا رب خد بالك، يعني يا دي يومين في الأسبوع في السنة، يعني احسبه أنت بقى يا رب. وبعدين كل ما أقتنيه وعشرهم. أما العشار وقف مفلس، ما عندوش حاجة يعملها، ما عندوش أي حاجة يقولها، رصيده صفر، داخل كده بخطيته، لكن رفع قلبه قال للرب كده: بل قرع على صدره، يعني نادم على خطيته، ولم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء، مكسوف ما عندوش حاجة، وقال كده: اللهم

ارحمني أنا الخاطي. قال له رب أنا خاطي، أنا استاهل العقاب، أنا استاهل الجحيم، لكن ارحمني، اغسلني بدمك. الكتاب يقول كده إن السماء، التقرير بتاع السماء طلع عن الرجل ده، بيقول عن العشار ده، أقول لكم، السماء بتقول التقرير بتاعها هو إن هذا نزل إلى بيته مبررا، براءة، معلوش حاجة، معلوش

تاني اللي عمال يقول أنا بصوم وبصلي وبصلي العشور لكن غير متكل على دم المسيح. أحبائي، كل دي حاجات كويسة، أنك تصلي وتصوم وأنك تعمل عمل خير، كويس أنك تعمل كده، لكن ده مش يوديك السماء. حاجة واحدة بس تضمن ليك السماء، أنك تاخد الحياة من المسيح، تاخد الغفران من المسيح، تاخد الدم بتاع المسيح يغطي حياتك فتكون مقبول من الله. اوعى تبقى فاهم انك تقي وخائف الله، تعمل تصنع صدقات واحسانات والسماء تقول ده ملوش مكان. لكن تعالى النهارده اقول للرب انا بحتمي في دمك، عايز نصيب ليا معاك. هتسمع من السماء هذا التقرير، ذهب اليوم مبررا. تعال نسمع ترنيمة وبعديها نصلي مع بعض.

تعالى صلي معايا دلوقتي وانت بتقول للرب هذه الكلمات: يا رب انا جاي قدامك اعترف باحتياج ليك، يا رب جاي احتمي في دمك النهارده، جاي اقبل ان السكه بتاعتك هي صليبك ودمك وكفرتك. يا رب انا جاي النهارده مش بحتمي في التدين، مش بحتمي في الكنيسه، مش بحتمي في الاصوام والصلوات، لكن النهارده انا بحتمي فيك يا رب. انا بصلي من كل قلبي في اسم يسوع الان: يا روح الله تاتي بنور جديد على القلوب يا رب، تاتي تكشف كل زيف يا رب، كل حصون احنا محميين فيها وهي مش حصون يا رب. انا جاي اصلي في اسم يسوع النهارده تخلي القلوب تقبل عملك يا رب. الناس النهاردة اللي بتسمع كلمتك تحتمي في دمك، تقبل ذبيحة ابنك الكاملة على الصليب. نشكرك عشان بتسترنا، نشكرك عشان بتقبلنا، نشكرك عشان بتسامح جهلنا وبتقبلنا أمامك. في اسم يسوع لك المجد. آمين. آمين.

اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان سيبنا اتكلم. عشان نقدر نفهم بعض محتاجين ان احنا نسمع بعض. حد قالك قبل كده سيبنا اتكلم؟ او خليني اكمل كلامي للاخر، انت ليه بتقاطعني؟ بنقع في اخطاء كتير واحنا بنسمع الاخرين، وعشان كده احنا مش بنفهمهم. خلينا نشوف ازاي احنا ممكن نسمع الاخرين ونقدر نفهمهم علشان نقدر نحقق احلامنا واهدافنا. خليكم معانا، هنروح نشوف الدراما دي ونرجع لكم مرة تانية، وعيش حلمك.

أنا عايزة أتكلم معاكم، مستنياكم، ما تتأخروش.

0: انتوا ليه زعلانين مني؟ ليه اخدين مني موقف؟ من فضلكم اسمعوني، اسمعوني مرة واحدة بس. من وانا طفلة صغيرة ممنوع ان اتكلم، ممنوع ان اقول رأيي. فاكر يا بابا؟
1: انت ايه؟ غبية؟ لازم تعرفي ان انت بنت. عارفة يعني ايه بنت؟ والبنت المؤدبة المحترمة لازم تسمع الكلام من غير ما تفتح بقها. وادي العروسة اهي. اهي. اهي.
0: حتى انت يا ماما كان ابسط حاجه عندك انك تضربيني، حتى لو من غير سبب.
2: قلت لك الجيبه فيه سياره ما ينفعش تلبسيها
3: يا ماما. بس انا
2: ولا كلمه غيري حلم.
0: بس انا بحب الجيبه دي وحاولت اقنعك كتير بس انت ما كنتيش بتسمعيني. انا من حقي ان انا اختار. حتى الانسان الوحيد اللي حبيته، فاكر يا بابا يوم ما جيت قدمي عملت معي؟
1: انت قدامك حل واحد بس، تبعد عن بنتي وتنسى انك تعرفها خالص.
4: طيب ممكن تسمعني؟
1: نادى خلاص هتتجوز ابن عمها. اتفضل
3: بابا. بس
1: ادخلي على اوضتك.
0: نسيتوا ان ليا مشاعر ودايما كنت بحاول اوصل لكم ده، وانتوا ولا انتوا هنا اتعاملتوا معايا على اني آلة تدوها اوامر وهي تنفذ وبس. لما كانت بتحب تعبر عن رايها ما كانش في رد فعل غير الاهانه والتجريح. وبعد كل ده مستغربين انا ليه دورت على حد يسمعني؟ ما تردوا، ساكتين ليه؟ ردوا. انتوا دايما كده بتسدوا ودانكوا عن الكلام اللي ما بيعجبكوش. بعد إذنكم.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة سيبنا اتكلم. زي ما شفنا ندى كانت مشكلتها الكبيرة ويمكن دي مشكلة ناس كتير إن مفيش حد مديها فرصة إنها تتكلم. بابا وماما نسيوا إن هي عندها مشاعر ورغبات وممكن تكون بتحب حاجات وما بتحبش حاجات. خلينا نشوف إيه اللي بيحصل وإزاي إحنا ممكن نتواصل مع بعض وحلقتنا النهاردة سيبنا اتكلم. نروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة سيبنا اتكلم.

يعني أنا عايزك تلاحظ لما تروح في زيارة عائلية وتلاقي الناس كلها قاعدين مع بعض وكلهم بيتكلموا في بق واحد ومحدش فاهم أي حد، إزاي بيعمل ده؟ بيعملوا ده إزاي؟ مش عارف. حتى تشاهد في بعض الحوارات التلفزيونية لما يكون في عندنا أكتر من ضيف وبرضه كلهم بيتكلموا مع بعض ومحدش بيسمع التاني. طب إزاي إحنا ممكن نفهم الناس التانية؟ ويا ترى إيه الفرق بين الاستماع وبين الإنصات؟ وإزاي أتعلم طريقة أنصت بيها للآخرين عشان أقدر أفهمهم؟ إحنا محتاجين نسمع بعض علشان دي أداة مهمة جدا من أدوات التواصل مع الآخرين، ومش بس أداة مهمة في التواصل مع الآخرين. إحنا لما أنا بتكلم، يعني أنا قاعد معاكم بتكلم في الحلقة دي، طب ما أنا عارف اللي موجود عندي، طب ما أنا لما هقوله ما أنا عارفه. لكن لما بسمعك أنت وبسمع مشكلتك وبتقولي على احتياجاتك ورغباتك، أنا بفهمك، بفهم إيه اللي أنت عايزه بالظبط. لما افهم اللي انت عايزه بالظبط ممكن اديلك بالتحديد اللي انت عايزه. لو انا عندي دلوقتي ارنب والارنب ده انا عايز اديله حاجه، فانا هديله حاجه من الحاجات اللي انا باكلها، هديله لحمه، لحمه غاليه واللحمه مهمه بالنسبه لي، ولكن بالنسبه للارنب مش مهمه خالص، ملهاش اي اهميه، كل اللي هو محتاجه هو محتاج جزره. طب انا اعرف منين احتياجاته وانا اللي على طول انا اللي بتكلم؟ أعرف منين اهتماماته وأنا اللي برغي باستمرار؟ علشان أقدر أعرف احتياجات الآخرين وأقدر أعرف رغباتهم وإيه اللي هم عايزينه مني بالتحديد ونتواصل مع بعض، لازم نسيبهم يتكلموا، لازم نسمعهم، لازم نتعاطف معهم. بنقع في حاجات كتير وإحنا بنسمع. لما بسأل حد بقول له أنت بتعرف تسمع الآخرين؟ الآخرين طبعا يقول لي طبعا أنا بعرف أسمع الآخرين، هي دي محتاجة حاجة، ما أنا هو بسمعك أهو. طب هقول له طب أنت بتعمل حاجة من الحاجات اللي أنا هقول لك عليها دي دلوقتي من الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها وإحنا بنسمع بعض؟ يقول لي طب قول. هقول له أول حاجة، وأنت بتسمع الآخرين بتبقى قاعد عشان تجهز الرد؟ يعني انت عمال تسمع التاني وعمال تهز في دماغك وانت مش سامعه خالص تقريبا، انت مجرد ان الكلام بيخش من هنا ويطلع من الناحيه التانيه وانت جوه دماغك انت عمال تجهز الرد، انا هرد عليها اقول له ايه؟ لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تنصت للاخرين. من الحاجات التانيه ومن الاخطاء التانيه اللي احنا بنقع فيها واحنا بنسمع بعض ان احنا بندور على الغلطه. تبقى قاعد انت بتسمع وعمال تهز في دماغك برضه، بس انت عمال تتصيد الاخطاء، تشوف هو غلط فين، ويا ترى الكلام اللي هو بيقوله لي ده زي الكلام اللي هو قاله الاسبوع اللي فات ولا غيره، وتبدا تدور على الاخطاء اللي موجوده في كلامه علشان تمسكها له وتقول له انت غلطت. لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. او احنا بنعمل حاجه تانية، احنا بنسمع الاخرين ونقعد برضو نهز في دماغنا علشان نغير الموضوع. تلاقي واحد داخل بيتكلم معاك في موضوع مهم بالنسبه له وليكن عنده مشكله، فانت تسمعه وبعدين اول ما هو يخلص تكلمه انت وتغير الموضوع خالص، لان انت مش عايز تسمع مشاكله ومش عايز تهتم باللي هو بيقوله. لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. حاجه تانية مهمه بقى، خطأ كبير جدا، بتسمع الاخرين علشان تقول سيرتك الذاتيه انت. يعني مثلا واحد جاي بيقول لك ده انا امبارح كنت في الشغل والمدير بتاعي خصم لي 5 ايام علشان اتاخرت او عشان غلطت في التقرير. تقول له مدير ايه بقى، انت شفت المديرين؟ ما اقولكش بقى انا على المدير بتاعي اساسا، ده المدير بتاعي عمل معايا كذا، وبعدين وداني الاسبوع اللي فات رحت اسكندريه، وانت عارف انا لما رحت اسكندريه اساسا، لان انا اصلا من اسكندريه. وتقعد تتكلم وتفتح في مواضيع وتكتب وانت وتقول سيرتك الذاتيه وتنسى تماما الشخص هو كان جاي يكلمك في ايه. لو انت بتعمل حاجه من الحاجات دي يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. من الاخطاء اللي احنا بنعملها واحنا بنسمع الاخرين ان احنا واحنا بنسمعهم بنكون مش معاهم. يعني ممكن تكون قاعد بتهز دماغك بس انت اساسا في مشاكلك الشخصيه، او انت بتفكر انت هتعمل ايه بكره، او بتفكر في حاجه انت ناوي تعملها او عملتها، او مشكله موجوده عندك وعمال تهز دماغك وتقريبا بتقول للناس ان انا سامعكم، بس الحقيقه انت مش سامعهم. وبعدين يجي يسالك سؤال تقول له ها وانت كنت بتقول الموضوع ده؟ لان انت كنت بتتظاهر بان انت سامعهم. لو انت بتعمل حاجه من الحاجات دي يبقى انت برضه مش بتسمع الناس ومش بتديهم فرصه ان انت او هم يقولوا لك على اللي هم محتاجينه عشان تفهم.

0: من الأخطاء اللي احنا بنقع فيها واحنا بنسمع الآخرين تقدم الحلول. يعني واحد جاي يقولك على حاجة فانت تفضل سامع سامع سامع وفي النهاية تبدأ تديله روشتة هو اللي مفروض يعمله، تبدأ تقوله على الحلول. وأحياناً كتير ده بيحصل بيننا بقى وبين مراتنا، يعني أنا بيني وبين مراتي ببقى متخيل إن هي لما تقولي مشكلة مع الأولاد إن أنا مفروض إن أنا أقول لها الحلول. ودي مشكلة بتحصل كتير بين الأزواج وبين بعضهم، المرأة بتحب تتكلم، بتحب تعبر عن مشاعرها، الراجل لما حد بيقول له عن مشكلة بيقدم حلول، فإحنا أحياناً بنبقى متهيئ لنا إن هي محتاجة مننا حلول. هي الحقيقة مش محتاجة حلول، هي فقط محتاجة حد يسمعها، هي فقط محتاجة حد يتعاطف معاها، هي فقط محتاجة حد ينصت ليها. لو أنت بتعمل كده مع مراتك لو سمحت اسمع الناس وما تقدمش حلول إلا لو هم طلبوا الحلول. خطأ تاني احنا بنقع فيه واحنا بنسمع بعض واحنا بنتواصل مع بعض، ان انت بتسمع الآخر عشان تخش معاه في جدال، تبدأ يقول لك هو الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان وتخشوا مع بعض انتوا الاتنين في جدال. عايز تثبت ايه للناس بالجدال؟ عايز تثبت ان انت صح؟ ده معناها ان انت حاسس من جواك ان انت مش صح، لان انا لو حاسس من جوايا ان انا صح مش محتاج ان انا اخش معاك في جدال. اخش معاك في جدال ليه؟ ما انا ممكن ببساطة جدا انسحب من الجدال ده، لان في النهاية الجدال بيخليني اخسر الطرف اللي قدامي حتى لو انا كسبت الجدال. بنسمع الآخرين عشان نجادل معاهم، يبقى احنا مش بنعرف نسمع الآخرين ومش بنعرف نتواصل مع الآخرين. خطأ أخير احنا بنقع فيه واحنا بنسمع الآخرين، ان انت بتكون حاكم عليهم وانت بتسمعهم، انت بتحكم وبتنقدهم وانت بتسمعهم، وبالتالي انت مش سامع اي حاجة، انت فقط بتحكم عليه وبتنقده في كل حاجة هو بيقولها. خليكم معانا هنروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية، وسيبنا اتكلم. لعبتنا النهاردة لعبة ظريفة جدا، وهي عبارة عن فريقين، الفريق الأولاني هو ألف والفريق الثاني ب. مطلوب من الفريق ألف إن هو معاه رسالة ويوصلها للفريق ب، وده هيحصل مع بعض في نفس الوقت، كل واحد معاه رسالة مختلفة وب مفروض إن هو يكتب الرسالة اللي هو هيسمعها، وقدامنا بالظبط دقيقتين بعد ما هصفر. جاهزين؟
1: أنا النهاردة
2: امبارح
1: أنا كان عندي حاجات مهمة جدا في الحياة، اللي بتساعد الناس على النجاح،
2: اسرع شوية
1: في الزول، لأنه الجواز دي حاجة من الحاجات المهمة جدا في الحياة اللي بتساعد الناس على النجاح والاستقرار انا بحب في حياتك. لكن يا ويلك لو اتجوزت
2: شغلانه حساسه قوي
1: تشتري فكره نكديه كل يوم تعمل لك مشكله في حياتك.
2: واحد
1: ده شغال، لكن يا ويلك لو اتجوزت واحده
2: واحد
1: علشان اقدر
2: في عياده
1: يعني قوي كل يوم تعمل لك مشكله مع الجيران،
3: بتشتغل
1: تعمل لك مشكله
2: يعني بيعالج الحميه،
1: مشكله مع العيال
2: والبهايم،
1: ومشكلة معاك
3: واللي
1: خلاص تاني عشان الرساله توصل، لما تبقى مش طايق نفسك
2: متضايق جدا
1: علشان اشتري،
2: ودايما تقول لك على العيال
3: اسرع شويه،
1: والحياه كنت عاوز
2: اشتري علشان هو معلش عارف اعمل ايه،
1: وبعدين عاوز
2: المشكله دي هو صاحب البهيمه
1: انا احلى عرفت لانه وجعني قوي
2: ودخلني
1: وانا رايح الشغل.
0: ستوب. طيب عايزين نقرا كده حاجه من الحاجات اللي كتبت هنا، من الحاجات اللي انا بحبها. طيب عايزينك انت تيجي تقراها، تعال اقرا لنا كده وشوف ايه اللي حصل هنا.
4: من الحاجات اللي بحبها اني اقرا كل يوم نص ساعه وانا رايح الشغل، دي وانا رايح الشغل بشوف كتير جدا من الناس، واحد بيبيع فجل،
0: أيوة.
4: واحد بيبيع جرايد،
0: أيوة.
4: واحد متخلف،
0: أيوة.
4: واحد دكتور، كتير من الناس بتشتغل شغلانات مختلفة، والاختلاف ده يرجع لاختلاف الناس، وده شيء طبيعي جدا في الحياة لأن الحياة مختلفة ومش ثابتة.
0: قولي إيه الرسالة دي وصلت صح؟
4: تقريبا
0: وصلت صح. إيه اللي خلاك توصلها صح؟
4: يعني كنت بقول بالراحة ومش مستعجل، يعني كان دقيقتين وقت كويس، يعني
0: كنت مركز معاه؟
4: كان
0: مركز معايا. طيب عايزين نشوف رسالة تانية كده من الناس، وريني الرسالة اللي معاك وقول لنا كده ايه اللي انت قرانا الرسالة.

0: دي وشوف وصلت صح ولا لا.
1: امبارح انا رحت لواحد صاحبي لقيته عنده مشكله في الشغل.
0: شغلانه
1: شغلانه حساسه قوي يا سيدي، وشغال دكتور بيعالج الحيوان
0: مش الناس.
1: مش الناس يعني بيعالج الحمير والبهايم ببلاش. ولقيته متضايق جدا لانه.
0: طيب قول لي الرساله دي وصلت صح؟
1: لا
0: ما وصلتش صح.
1: مش كامله.
0: مش كامله. طيب ايه اللي انت كنت محتاجه علشان توصل رسالتك صح ليه؟
1: اكيد يعني يعني يكون مركز معايا اكتر وما يكونش في صوت كتير يعني.
0: ما كانش في صوت حواليك كتير. يعني كنت محتاج ان هو يكون مركز معاك وما يكونش في اصوات كتير وما نكونش كلنا بنتكلم في وقت واحد عشان تقدر توصل رسالتك للحياه او رسالتك للطرف الثاني. محتاج ان الناس تسمعك
1: صح،
0: يسمعوك صح. اشكرك، شكرا. زي ما احنا شفنا هو ده بالظبط، علشان تقدر تفهم الناس لازم الناس تسمعك، ولازم تدي فرصه للناس ان هي تتكلم وانت تسمع. لما هم يتكلموا انت تسمعهم، ولما انت تتكلم الناس تسمعك. خلينا نرجع مرة تانية للاستوديو ونكمل بقية فقرات حلقتنا. اهلا بيكم مرة تانية. وزي ما شفنا في اللعبة وتعلمنا ان احيانا ما بنفهمش بعض لان احنا حتى ما بنعرفش نسمع بعض. سيبنا اتكلم معاد حلقتنا النهاردة ودلوقتي مع اللايف كوتشنج، ومعانا بسمة في الاستوديو. بنرحب بيك يا بسمة.
2: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله.
0: بسمة، احيانا كتير احنا ما بنكونش فاهمين بعض، ممكن انا وبابا، انا وماما، انا واخواتي، انا وخطيبي، انا وجوزي، احيانا مش بنفهم بعض. حصل معاكي موقف ان انت كنت في موقف معين في حياتك والناس مش فاهمينك؟ ولا انت فاهماهم؟
2: ولا انا فاهمه.
0: طيب تفتكري علشان نقدر نفهم الاخرين محتاجين نعمل ايه؟
2: محتاجين نسمعهم، نسمع افكارهم.
0: محتاجين نسمعهم. طيب قولي لي يا بسمه، بتعرفي تسمعي الناس؟
2: لا.
0: بتعرفيش تسمعي؟
2: مشكله عندي.
0: مشكله. بتبقي حاسه بايه وانت الناس بتتكلمي؟ يعني انت بتعملي ايه؟ الاخطاء اللي انت بتقعي فيها وهما بيتكلموا انت بتعملي ايه؟
2: ببقى عايز اقول اللي جوايا وهما بيتكلموا فبقاطعهم.
0: بتقاطعي الناس؟ بتبقي محتاجه ان انت في كلام جوه بقك كده مش قادر يسكت، يعني عايزه تطلعي.
2: عايزه اطلعه بسرعه، عايز اقول لهم ستوب وانا اللي هتكلم.
0: طب تفتكري ده بيسبب لك مشاكل؟
2: طبعا.
0: ايه المشاكل ممكن يسبب؟
2: ما بعرفش ناس كويس. المشاكل التانيه ان هما كمان ما بيحبوش انهم يسمعوا. في اوقات
0: لان انت ما بتسمعيهمش.
2: بالظبط.
0: علشان تقدري تسمعيهم محتاجه ان انت، او عشان هما يسمعوكي محتاجه ان انت الاول تسمعيهم.
2: بالظبط.
0: طيب قولي لي يا بسمه، ايه اللي بيمنعك من ان انت تسمعي الناس حتى وانت عارفه، وانت على مستوى العقل الواعي انت عارفه ان انت المفروض ان انت تسمعيهم؟ ايه اللي بيمنعك ان انت تسمعيهم؟
2: الملل. بحس الملل جامد جدا وانا بسمعهم.
0: ازاي؟
2: مش حابه الكلام هو بيقوله، بحس ان هو كلام ممل. فما عنديش صبر ان انا اسمعه.
0: ما عندكيش صبر ان انت تسمعيهم؟
2: او هما بيتكلموا في حاجه غلط وانا شايفه ان هما صح.
0: شايفه ان هما صح. شايفه ان انت اللي صح ولا هما اللي صح؟ طيب احيانا كتيره بيكون الناس برضو هما فاهمين ان هما صح وانا كمان فاهم ان انا صح. طب محتاجين نعمل ايه علشان نقدر نفهم
2: بعض؟
0: طيب قولي لي، علشان اسمع الناس محتاج ان انا اعمل ايه؟
2: مش عارف.
0: يعني محتاج ان انا اسمعهم ازاي؟
2: اسمعهم ازاي؟ اركز في كلامهم
0: ولما
2: اسيبهم يتكلموا للاخر خلاص، وبعد كده انا اتكلم.
0: ده هيفيدك في حياتك يا بسمه؟
2: طبعا في كل حاجه.
0: طيب قولي لي موقف انت خسرت فيه بسبب ان انت مش عارفه تسمعي الناس.
2: موقف انا خسرت فيه يعني كان موقف في شغلي. كان المفروض هي افكار انا بقولها وهي المفروض تتنفذ. فهم ليهم راي تاني، صحابات الشركه. فانا ما كانش عندي فرصه ان انا اسمعهم، ما كنتش حابه ان انا اسمعهم اصلا. لا انا فكرتي صح، انا صح، انتوا غلط. فما اديتهمش فرصه ان هم يتكلموا فسبت الشغل.
0: يعني ممكن احيانا كتير ان احنا ما بنسمعش الناس ممكن نخسر.
2: بالظبط كده.
0: طيب في كلمتين احنا بنسمعهم دايما، الاستماع والانصات. تفتكري ايه الفرق بينهم؟
2: الاستماع انا سامعاك لكن مش مركزه في كلامك، لكن الانصات انا اكون مركزه في كلامك كويس. منصته لكلامك.
0: انت عارفه كل المعلومات دي وبالرغم من كده مش عارفه ان انت تسمعي الناس او تنصت لهم. طيب ممكن تقولي لي ايه القرار اللي انت ممكن تاخديه دلوقتي معايا؟
2: دلوقتي؟ إيه؟ ان انا بعد كده ابقى منصتة.
0: منصتة. طيب هتعملي ايه والناس بتتكلم وانت حاسه ان هم غلط وسايباهم تتكلم؟ هتقولي ايه لنفسك جواكي؟
2: اسمعيهم اسمعيهم اسمعيهم.

0: حد بسمعهم.
1: هتسمعيهم؟ طب ممكن تقولي لهم كمان ان هم انا عايز افهم وجهة نظرهم، لان احنا لما احنا بنتكلم احنا عارفين اللي عندنا، لكن لما بسمعك بعرف اللي عندك. فممكن اقول لنفسي جوايا انا عايز اكتشف الشخص اللي قدامي ده، اكتشف ايه رغباته، اكتشف ايه احتياجاته عشان اقدر اتواصل معاه.
0: بالظبط كده.
1: محتاجين ان احنا نقول ايه لنفسنا؟
0: هو طبعا هبقى مع التدريب، يعني مش هتبقى سنه سنه. الواحد متعود على حاجه بيبقى عليها. فهي هتبقى واحده واحده، ان انا احاول اسمعهم، احاول اسمع الناس، احاول اسمع الناس لحد ما تبقى طف طبعي فيا.
1: انت عارفه ان من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها ان احنا نسمع برامج مش بنحبها عشان نقدر نتعلم ازاي نسمع الاخرين.
0: برامج مش بنحبها؟
1: ده من ضمن التدريبات اللي انت ممكن تستخدميها عشان تدربي نفسك على ان انت تسمعي الاخرين. لكن هي حاجه ضروريه ان احنا ننصت للاخرين. شكرا يا بسمة. زي ما احنا شفنا ان في فرق كبير قوي بين الاستماع والانصات علشان نقدر نتواصل مع الاخرين، مع ماما وبابا واصدقائنا وشغلنا، لازم نتعلم ازاي ننصت للاخرين مش نسمعهم بس. خليكم معانا، هنروح فاصل ونرجع لكم مره تانيه. ورجعنا لكم مره تانيه بعد الفاصل، وحلقتنا النهارده سيبنا اتكلم. ايه الفرق بين الاستماع والانصات؟ هل في فرق ولا هما الاتنين واحد؟ هقول لك ايه الفرق. الاستماع ان انت ممكن تستخدم ودنك بس، يعني انت دلوقتي وانت مركز معايا ومنصت ليا جدا، انت ممكن تكون سامع صوت العربيات اللي في الشارع، انت ممكن تكون سامع بابا بينادي على اخوك، انت ممكن تكون سامع الجيران وهم بيتخانقوا، ولكن ما بتبقاش مركز معاهم، وهو ده اللي اسمه الاستماع. انا فقط بدي لك ودني من غير ما افهم ومن غير ما اركز ومن غير ما انتبه للكلام اللي انت بتقوله. الانصات ان احنا مش بس بندي ودننا للاخرين، انا بديله ودني وبديله قلبي ومشاعري وبتعاطف معاه وبفهمه وبركز على اللي هو بيقوله وبساله وبستفسر، وساعتها كده انا اكون منصت ليك انت تماما، ومش فقط بسمعك، ده انا متعاطف معاك. طب ايه اللي هيعيد، ايه اللي هيعود عليا من ان انا اسمع الاخرين وان انا اسيبهم يتكلموا؟ اول حاجه هتفهمهم، هتفهم احتياجاتهم، هتفهم هم عايزين ايه. تاني حاجة هتتعلم حاجات جديدة، لأن أنت لما أنت اللي بتتكلم أنا بتعلم منك خبراتك، أنا بتعلم منك المعلومات اللي موجودة عندك. لما بنسمع الآخرين ممكن نحل المشاكل، لأن أحياناً الناس فقط بتبقى عايزة حد يسمعها. المشكلة اللي بيني وبينك ممكن تخلص لو اديتني فرصة أن أنا أتكلم عشان عايز أعبر عن مشاعري، ممكن أحل مشاكلي لو أنا سمعت الآخرين. فوائد كتير طبعا، ده غير راحتك في الحياة الزوجية. انت لما تسمع للمدام اكيد هترتاح، لانها بتبقى قاعدة طول اليوم عندها مشاكل ومستنياك ترجع البيت عشان تقولك وتحكي لك عن المشاكل اللي حصلت. فاكيد احنا لما بنسمع الآخرين احنا بنستفاد جدا. طب ازاي ننصت للآخرين؟ ازاي اديني روشتة لو عملتها ساعتها انا هعرف اتواصل مع الآخرين واكون شخص جيد في الانصات للآخرين؟ اول حاجة انت لازم يكون عندك رغبة حقيقية ان انت عايز تسمع الآخرين، رغبة حقيقية ان انت عايز تفهم الآخرين، رغبة حقيقية ان انت عايز تنصت للآخرين. لو انا ما عنديش الرغبة دي ان انا اسمعك، لو انا مش حاسس بيك كبني ادم مهما قلت لك بعد كده ان انت تتظاهر بان انت سامع الناس، انت مش هتكون سامعهم. فانت لازم من جواك تكون انت حاسس ان انت عايز تفهمهم، يكون عندك رغبة قوية ان انت عايز تفهمهم. فدي اول حاجة عشان نفهم الآخرين. وانت بتسمع الاخرين لازم تنسى مصالحك الشخصية، لازم تنسى كل مشاكلك، لازم تنسى انت عايز ايه من الاخرين علشان تقدر تنصت لهم وتفهمهم وتتعاطف معاهم. انسى مصالحك الشخصية. علشان نقدر نسمع الاخرين لازم اتواصل معاهم جسديا. يعني ايه اتواصل معاهم جسديا؟ يعني لازم اكون باصص للشخص اللي انا بسمع له. احيانا كتير احنا بنسمع الناس واحنا باصين في مكان تاني، احيانا كتير احنا بنقعد عينينا تجيب في كل مكان وناسينه هو خالص. لازم اتواصل معاه جسديا، لازم يحس ان انا مهتم، يعني لازم اكون متقدم شويه بجسمي عشان يحس ان انا مهتم معاه ومتعاطف. اتواصل معاه جسديا، لو قال لي حاجه تحزن مفروض ان ملامح وشي تعبر ساعتها عن الحزن، لو قال لي حاجه مفروض انها تبسطني مفروض ان ملامح وشي تعبر عن ان انا مبسوط. لازم اديله ايماءات، لازم اهزله دماغي، لازم اقول له

الوقت للآخر أنا فهمك أنا معاك، لازم أتواصل معاه جسديا، لازم يكون عندي رغبة حقيقية في أن أنا أسمعه. حاجة مهمة تاني بعد كده، اعكس مشاعره. يعني ايه اعكس مشاعره؟ مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا في الاستماع ان احنا بنقعد نسمع وبنهز دماغنا وبنعمل كل حاجة، بس مش بندي للآخرين ان احنا فاهمين ان احنا حاسين بيه. يعني انت ممكن تيجي حد يكلم معاك ويقول لك انا امبارح كنت في الشغل، وامبارح انا كنت مهموم جدا، وامبارح انا كان عندي مشاكل. ممكن تعكس مشاعره ازاي؟ تقول له يا انت حاسس ان انت مضغوط في الشغل؟ قد ايه هو هيبقى فرحان ان انت حاسس بيه، ان انت حاسس بمشاعره. لما تسمع الناس اعكس مشاعرهم، يعني تخيل نفسك مكانهم بالظبط وكأنك انت حاسس بمشاعرهم، اكيد هم هيكونوا فرحانين ان انت حاسس بيهم. اخر حاجة عشان ننصت الاخرين ونهتم بيهم ونفهمهم ونتواصل معاهم، اسأل. اسأل دي معناها ايه؟ يعني انا محتاج ان انا كل شوية بسألك سؤال. يعني تيجي تحكي لي مثلا، تقول لي امبارح انا كنت في الشغل وكنت مهموم، فابدأ اسألك اقول لك هو ايه، انت بتشتغل في ايه؟ طيب هو ايه اللي حصل بالظبط في الشغل؟ طيب انت اللي انت تصرفت ازاي؟ طب المدير بتاعك عمل ايه؟ فانا السؤال ده معناها ايه؟ ان انا مهتم بالتفاصيل، معناها ان انا مهتم بيك انت. يبقى انا ممكن دلوقتي الخص ازاي احنا ممكن نكون منصتين للآخرين. أول حاجة، لازم يكون عندك رغبة صادقة من جوه إن أنت عايز تسمعهم، مش مجرد إن أنا بقول إن أنا عايز أسمعهم عشان أتواصل معهم فقط، لا، ده أنا عندي رغبة حقيقية إن أنا أفهمهم وأتواصل معهم. رقم اتنين، وأنا بسمع الآخرين لازم أنسى مصالحي الشخصية، لازم أنسى مشاكلي أنا، علشان أنت جاي تتكلم فأنا محتاج إن أنا أسمعك أنت وأفهمك أنت. رقم ثلاثة، لازم أحسسك بتواصل جسدي، لازم يكون جسمي معبر على إن أنا عايز أسمعك، لأن أنا لو عملت كده وأنا بسمعك معناها إن أنا مش مهتم. أنا لازم أكون متواصل معاك جسديا وأدي لك إيماءات وأدي لك بعض الألفاظ اللي بتعبر على إن أنا معاك، زي كمل، أنا فهمك. وبعد كده بعكس مشاعرك، يعني بقولك اللي أنت حاسس بيه، بتخيل اللي أنت حاسس بيه وبعكس مشاعرك، ونبدأ إن إحنا نسأله علشان نبين له اللي إحنا مهتمين بيه. وما تقدمش حلول إلا لو فقط هو طلب منك الحلول. في حاجات مهمة جداً إحنا لازم نحذر منها وإحنا بنسمع الآخرين علشان نكون متصلين جيدين بالآخرين وعشان نقدر نفهمهم. أول حاجة، لا تقاطع الآخرين، ما تنطش، زي ما أنا دايماً بقول ما تنطش في بق حد. إحنا ما بنصدق إن حد يتكلم، يجي يقول كلمة تلاقيك أنت رحت ناطط في بقه وبدأت أنت تتكلم. لا تقاطع الآخرين، سيبهم يتكلموا، سيبهم يقولوا كل اللي هم عايزينه. ما تستهزأش بيهم. يا راجل، هو في حد ممكن يحس بالمشاعر اللي انت حسيت بيها دي؟ ما تستهزأش بمشاعرهم، ما تستهزأش باللي هم فيه، لان انت لما بتستهزأ باللي هم فيه معناها ان انت بتستهزأ بيهم هم شخصيا. ما تتجاهلش اللي هم بيقولوه، ما تبينش ان انت مليت من اللي هم بيقولوه، ما تبينش ان انت زهقت من اللي هم بيقولوه، لان ارجع اقولك هو في النهاية شخص مهم زيك بالظبط، عنده احتياجات وعنده رغبات وعنده اهتمامات زيك بالظبط، شخص بيحاول يعيش زيك بالظبط. لو انت عايز تحل مشاكلك، لو انت عايز تتواصل مع الآخرين، لو انت عايز تنجح في حياتك، لازم تنصت للآخرين. اتعلم ازاي تنصت للآخرين، طبق الحاجات اللي احنا بنقولها، لان كل اللي احنا بنقوله في حلقاتنا اللي فاتت وحلقاتنا اللي جاية ملوش اي اهمية بدون التطبيق، بدون ان انت تطبق اللي احنا بنقول عليه، ده مش هيبقى في أي فايدة. موضوع إن إحنا نسمع الآخرين موضوع كبير، عندك استفسارات، عندك تساؤلات، ابعت وقول لنا استفساراتك وقول لنا مشاكلك على العناوين والتليفونات اللي هتظهر، وإن شاء الله هنرد عليكم. واستنونا الحلقة الجاية وموضوع جديد، وعيش حلمك.

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في هذه الحلقة يسعدنا أيضا أن نستضيف الدكتورة لميا جرجور. أهلا بك دكتورة لميا.
1: شكرا دكتور ماهر.
0: الدكتورة لميا أخصائية وحاصلة على دكتوراه في أمراض النساء والولادة، وتعمل مع جامعة UCLA في كاليفورنيا في قسم حالات الحمل الصعبة والولادات الحرجة. دكتورة لميا شرفتنا في حلقة سابقة وأمتعتنا بحديث رائع عن معجزة الحمل والحياة وماذا بعد الحمل؟ الولادة. لذلك جاء دورها مرة أخرى في هذه الحلقة لتحدثنا عن معجزة أخرى بديعة، عندما يخرج الجنين من الظلمة إلى النور، عندما يخرج من رحم الأم ليبدأ رحلة الحياة التي حددها له الخالق. وكما رأينا الإعجاز الإلهي في الحمل، نرى أيضا الإعجاز الإلهي في ولادة الطفل. دكتورة لميا، شكرين وجودك معنا، وهيا اصحابينا في رحلة ممتعة علمية تقدم فيها النصائح للسيدات من جهة الولادة، وأيضا ننتظر التعليقات الروحية بخصوص الولادة الجسدية وأوجه الشبه بينها والولادة الروحية.
1: شكرا دكتور ماهر، أنا سعيدة أني أكون موجودة معك اليوم.
0: أهلا بك.
1: لا شك أنه الحمل يليه الولادة، وترتيب الولادة وبداية عملية المخاض هي أيضا معجزة ما تزال ألغازها مكتومة عن العلم وعن البشري.
0: هي ألغازها مكتومة عني وعن السادة المشاهدين، لكن باعتبارك 20 سنة بتشتغلي في حالات، هل الولادة لها ألغاز لا يعلمها العلم إلى اليوم؟
1: إن المؤشر الذي يبدأ ميقاتية وبداية المخاض ما يزال سرا ولغزا.
0: yes.
1: طبعا هناك أسباب تؤدي إلى مخاض مبكر، ولكن المفتاح الذي يبدأ هذه العملية ويفتحها في الوقت المناسب ما يزال بالحقيقة مخفي عن العلم. وتشعر الأم بابتداء التغيرات في جسمها التي تؤول إلى تطورات تتقدم وتتطور حتى يصبح المخاض مخاضا فعالا وتبدأ عملية الولادة التي تلي ذلك. يدوم المخاض بالأم حوالي 9 ساعات، طبعا هذا المعدل الوسطي بالنسبة للست التي تنجب أول ولد، أما السيدة التي أنجبت مسبقا يكون أقصر قليلا، حوالي 6 ساعات أو 6.5 ساعات المعدل الوسطي، وهي ساعات من العمل والألم. ليبر باللغة الإنجليزية كما تعلم، يعني الجهد والعمل، وهذا العمل تقوم به عضلة الرحم التي تبدأ بالتقلصات وغايتها توسيع العنق الرحم أو الفتحة التي سيخرج منها الرأس الجنيني. هي بالحقيقة معجزة إذا فكرت فيها دكتور ماهر، أن هذا الرحم الذي يكون بحجم قبضة اليد أو بحجم الإجاصة، حبة الكمثرة الكمثرة في حالة الحالة العادية، يكبر ويصبح بحجم يستوعب هذا الجنين، ووزن عضلة الرحم بعد الولادة حوالي 2 كيلوغرام، يعني من 70 جرام
0: إلى 2 كيلوغرام.
1: وهذه العضلة عمل الخالق المبدع دائما نريد أن لا ننسى بالحقيقة، لأنها صحيح. عملية عجيبة. هذه العضلة تتقلص تقلصات
0: متتالية
1: تالية، نعم.

0: وتتوسع وتنفتح حتى يمر الرأس الجنيني وطبعا بالقناة الولادة وبالحوض. وهذا المخاض يتصاحب بألم، والألم في البداية تكون تقلصات خفيفة وتكون متباعدة ومدتها قصيرة، وهذا ما يميز المخاض الحقيقي عن المخاض الكاذب أو الذي ليس هو مخاضا فعالا، أن هذه التقلصات مع الوقت تصبح مدتها أطول وقوتها أكثر وتصبح متقاربة من بعضها، ومع الوقت أيضا تتطور شدتها من تقلصات تشعر بها الأم كتقلصات إلى ألم.
1: نعم.
0: تقلصات ترافق بالألم. ومن سنين كما تعلم ابتدأت حملة الولادة بدون ألم، وهناك طرق كثيرة لتخفيف ألام الولادة، ومعظمها طرق مدروسة وسليمة وليس لها عواقب وخيمة لا على صحة الأم ولا على صحة الجنين، بحدود طبعا بالحدود المعقولة وبالجرعات المحدودة. عملية المخاض تبدأ عفويا في معظم الأحوال، وهناك طرق لتسريعها، هناك طرق لتحفيزها ولمساعدة هذا الرحم إذا وصل إلى حالة من الإعياء حتى تنجز عملية الولادة.
1: عندي سؤالين دكتورة لميا، أستوقفك قبل ما نستكمل.
0: تفضل.
1: حذك تفضلتي وقلتي أنه في ألم في عملية الولادة، بلا شك أن الألم للأم معروف سواء في المخاض أو في عملية الولادة نفسها، هل يوجد ألم بالنسبة للطفل أيضا أثناء الولادة؟ هل الطفل يتألم وهو يولد؟
0: لا يوجد أي دليل على أن الطفل يعاني بالحقيقة من ألم خلال فترة الولادة. يوجد دلائل أن الجنين قد يظهر علامات التأذي إذا كان في أي انضغاط للحبل السري أو إلى قلة من السائل الأمنيوسي حول الجنين، ولكن لا يوجد أي ألم للجنين من خلال عملية الولادة، مع أنه يتطلب من الجنين المرور في هذا المعبر الصعب الضيق، وقد يقضي في هذا المعبر ساعات كما لا يخفاك، ولكن لا يعاني الجنين. الألم كله تحمله الأم الماخض.
1: ما النصيحة الطبية التي تقدمها من خبرتك التي استمرت أكثر من 20 سنة للأم في هذه 9 ساعات ساعات المخاض؟ إيه أكثر شيء بتقدمه لمرضاكي، أو مش لمرضى بقى، دول مش مرضى، لكن يعني مش عارف أسميهم إيه، يعني اللي بتراقبيهم أو بتشرفي على ولادتهم، إيه أكتر نصيحة بتهتم إنك تقدمها لهم؟
0: أنا بحب أني شجع السيدات والأزواج أيضا، العائلة، الرجل والمرأة، على التحضير، الاستعداد لهذه الفترة، وخاصة عندما يكونوا يستعدون لاستقبال أول ولد، لأنها فترة خاصة وفترة لها ميزاتها، وفترة إذا كان هناك استعداد لها وتحضير نفسي وتحضير جسمي وتأهب لهذه الفترة، يمكن أن يكون عبورها أسهل بكثير.
1: نعم.
0: وطبعا كما تعلم هناك طرق كثيرة لتساعد الأم على الاسترخاء وعلى استقبال هذه الألام بحدود المعقول. فالاستعداد هو ضروري جدا جدا، وفي هذه الأيام عندما انتشرت المعرفة انتشار شديد، يوجد طرق شتى للحصول على معلومات والتهيؤ لها. والكلمة أريد أن أوجهها للأبهات بالحقيقة، لأنه هو دور الأب دور رئيسي جدا في مساعدة زوجته ودعمها والوقوف بجانبها وبجوارها وتشجيعها وأخذ دور فعال في موضوع الألم خلال فترة المخاض والألم. ونحن الشرقيون بحاجة لأن يعني يوجد مجال لأن نتحسن بهذا الصدد، يعني بكميات أقل كتير بلاحظ أنه الآباء العرب مع الأسف يأخذون دور فعال خلال فترة
1: تشجيع
0: 9 أشهر الحمل وخلال فترة الولادة. لا شك أن دور الأب دور رئيسي جدا أن يكون فعال مع زوجته.
1: رائع. إيه تاني بخصوص الولادة الجسدية تحبي تضيفيه من الناحية العلمية بخصوص مثلا عضلة الرحم؟ هل هي عضلة أم مجموعة من العضلات؟ هل الرحم يتكون، يعني أنا بشوف أنه كمية الانقباضات اللازمة لطرد هذا الجنين إلى الخارج لابد أن تكون عضلات قوية جدا، فهل هذا العضو اللي عبارة عن يعني 70، حضرتك قلتي 70 جرام، هل يحوي هذه العضلات القادرة على

0: لا طرد هذا الطفل من البطن.
1: طبعا يتطور هذا العضو مع تطور الحمل،
0: نعم.
1: ويكبر وتتميز هذه العضلة حتى تقدر أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة أثناء الولادة. وكل عدد الخلايا يدوم على حاله، ولكن تتطور وتكبر كل خلية بمفردها حتى تنجز عملية الولادة. وبعد عملية الولادة يقوم بدور الانضمار والرجوع إلى ما كان عليه.
0: سبحان الله، فعلا
1: بالحقيقة.
0: يعني بنشوف الشباب علشان يكبر عضلة عنده بمقدار مثلا الضعف أو ثلاث أضعاف بيحتاج إلى شهور وسنين، لكن المرأة دون أن تبذل مجهود تنمو عضلة الرحم عشرات الأضعاف، من 70 جرام إلى 2 كيلو تقريبا، وتصبح فعالة لطرد جنين بحجم 3-4 كيلو. يعني سبحان الخالق. وحضرتك بتقولي دون أن يزداد عدد الخلايا، لكن مجرد نمو في الخلية نفسها
1: الخلية.
0: وبعد الولادة ترجع إلى حجمها الطبيعي
1: في 6 أسابيع. عادة نستقصي وضع الأم بعد 6 أسابيع، يكون الأمور عادت إلى ما كانت قبل بداية الحمل. وهي أيضا معجزة وعملية فريدة من نوعها، لا تحصل في أي جزء آخر من أجزاء الجسم البشري. والعضلة رحمية عضلة لا إرادية، لا نقدر نحن أن نتحكم فيها، تحكمها كله مبرمج.
0: أيوه.
1: برمجة إلهية.
0: أيوه. دكتور لميا، ساعات الولادة ساعات حرجة وخطيرة، إيه أخطر شيء ممكن تتعرض له الأم في ساعات الولادة؟
1: يجب أن تكون الأم تحت العناية الطبية المباشرة في هذه الأوقات، لأنه هي معرضة لانفصال المشيم المبكر، وهذا يتصاحب بالنزيف، ويمكن أن يحصل انضغاط للحبل السري في حالات يكون الحبل ملتف حول عنق الجنين أو حول كتف الجنين، ومن أجل ذلك نراقب دقات قلب الجنين خلال فترة المخاض. وإذا حصل أي شيء من هذا يجب المبادرة بالعملية القيصرية لإنقاذ الجنين.
0: عزيزي المشاهد، ما أروع عمل أصابع الخالق، سواء إذا تأملنا في السماوات التي كونها، أو تأملنا في الخلية، أو تأملنا في تلك المعجزة المتجددة والمتكررة، الحمل والولادة. لم يزل عندنا وقتا آخر نستمتع فيه بالكلام عن الولادة الجسدية وأوجه المشابهة مع الولادة الروحية. ابقى معنا بعد هذا الفاصل لكي ما ننتظر المزيد ونستقبل رسالة الله لنا من خلال هذا البرنامج.

0: بالولادة الجسدية بدأت رحلة حياتنا على الأرض. كان صبحا أو ظهرا أو ليلا اختلفنا في ميعاد الوصول، لكننا كلنا وصلنا. والولادة الجسدية هي رمز جميل وصورة رائعة لولادة أخرى، الولادة الروحية. قد تختلف طرق ولادتنا ومواعيد ولادتنا الروحية، لكن ما أجمل أن نصل ونبدأ رحلتنا مع الله كما بدأنا رحلتنا في هذه الحياة. في هذا النصف الآخر من حلقتنا تواصل معنا الدكتورة الفاضلة الدكتورة لمياء جرجور، أخصائية النساء والولادة، بقية حديثها عن أوجه المشابهة بين الولادة الجسدية والولادة الروحية. دكتورة لمياء، استمتعنا بالجانب العلمي والطبي وبالنصائح القيمة التي تفضلت بها للسيدات المشاهدات لنا في هذا البرنامج، لكن حضرتك تفضلت وأشرت أن هناك أوجه شبه بين عملية الولادة الجسدية التي أبدعها الخالق وصممها وحدد وقت بدايتها، وبين الولادة الروحية. حضرتك ممكن في البداية تقول لنا يعني إيه ولادة روحية؟
1: الولادة الروحية هي لحظة التحول التي فيها يطلب الإنسان أن يكون في علاقة مباشرة وشخصية مع الله، بالتوبة عما فات وبالطلب وبالتعهد بأن يعيش بقية الحياة لرضا الرب كابن لله.
0: عظيم. إيه أوجه الشبه بين هذه العملية، الولادة الروحية اللي نقدر نقول بيها بيبدأ الإنسان رحلته الجديدة مع الله، وبين الولادة الجسدية؟
1: لا شك أنه مثل ما تفضلت هي نقطة تحول وبداية جديدة. بالنسبة لحياة الجنين، انتقل من الظلمة التي داخل الرحم إلى الحياة النور، والحياة التي فيها يقدر أن يعيش ويتحرك ويوجد ويرى الشمس ويستشم الهواء، وصار إنسانا بشريا جديدا. وبالنسبة للولادة الروحية هي أيضا لحظة تحول حسب تعطي هذا الإنسان الذي كان بعيدا عن الله بداية جديدة في عائلة الله كابن.
0: حلو التعبير ده، بداية جديدة في عيلة،
1: في العيلة،
0: يعني زي ما العيلة أضيف لها شخص جديد، عيلة الله كمان بيضاف لها شخص جديد.
1: نعم. الكتاب واضح أنه الله له خاصته، المدعوين المختارين،
0: أولاده.
1: نعم. طبعا في أوجه شبه كثيرة بين الولادة الروحية والولادة الجسدية، هي انتقال من الظلمة إلى النور في الحالتين. من ظلمة الرحم إلى نور الحياة، من ظلمة البعد عن الله إلى نور أبناء الله ونور معرفة الله. استنارت قلوبنا بيقول الكتاب بمعرفة الله. هي مرحلة تقتضي أن هذا الجنين يعد نفسه لأن يقبل إلى العالم الخارجي. وأكيد أنت بتعرف دكتور ماهر أنه الولادة الطبيعية، الولادة السليمة، تقتضي أن الجنين يأخذ وضعية معينة وهو يتأهب لهذه الولادة،
0: وعادة شحين الوضعية دي.
1: نعم، هذه الوضعية الجنين يصل إليها في الشهر الأخير من الحمل، ومرات في الأسابيع الأخيرة. ووضعية الجنين هي أن الرأس يتقدم في الحوض ويليه الجسد، وهذا الرأس يجب أن ينحني إلى أقصى درجات الانحناء.
0: أقصى درجات الانحناء.
1: نعم، أقصى درجات الانحناء، حتى ذقن الجنين تكون
0: تلاصق صدره،
1: ملاصقة لصدره.
0: نعم.
1: إلى أقصى ما يمكن، حتى أبعاد هذا الرأس تكون مواتية ومناسبة لأبعاد الحوض.
0: نعم.
1: لأنه كما تعلم أن الحوض البشري هو عظمي وله أبعاد محدودة.
0: صحيح.
1: وهذا الرأس يجب أن ينحني ويجب أن يتكامل.

0: احيانا على نفسه حتى يعبر بهذا
1: المعنى. والمعنى الروحي لكذا؟
0: والمعنى الروحي هو ان هناك انكسار وهناك اتضاع امام الله، فتواضعوا تحت يد الله القويه، لانه نحن ناتي الى الله بحاجه اليه، بحاجه الى رحمته، بحاجه الى نعمته. نحن ناتي الى الله منكسرين متواضعين تحت يد الله القوي. من أوجه الشبه أو بال

0: للعالم. وفي الولادة الروحية نحن لا نعاني أي ألم، والسبب هو أن هناك من حمل آلامنا عنا. حمل آلامنا وأوجاعنا تحملها. رب المجد الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة. لم يكن هناك أي دواء وأي وسيلة لتخفيف آلامه. لقد حمل آلامنا بمفرده. آلام لا يمكن أن توصف بمقاييس بشرية.
1: صحيح.
0: طبعا أنا أتأثر لما أتكلم عن هذا، لأنه بالنسبة للبشر هلأ بالطب بشكل عام نحاول تخفيف الألم ونعطي كل مريض فرصة أن يقيس الألم ويؤشر من 0 للـ10. ما هي كمية الألم؟ 3-4. ألم الولادة هو 10 على 10، هو ألم شديد، ولكن ألام الصليب
1: لا تقاس
0: بمقاييس ولا تفهم.
1: نعم.
0: والله وضع عليه هذه الآلام وولدنا من جنبه المطعون المجروح.
1: نعم.
0: وهذا الفارق بالحقيقة مهم جدا بالنسبة للولادة الروحية. نحن مميزين أن الله أعطانا هذه الولادة بالمجان، لأن الثمن قد دفع إلى النهاية. الجنين عندما يولد تنتظر الأم أن تسمع هذه الصرخة.
1: نعم.
0: صرخة الولادة.
1: نعم.
0: وصرخة الولادة هي ضرورية جدا لحتى تطمئن الأم وتطمئن نحن من ننتظر وجيء الجنين أن هذا جنين سليم، أن هذا جنين صحيح. أنه ابتدأ بعمل واجباته حتى تفتح الرئتين حويصلات الرئوية. والمولود الولادة الروحية أيضا يجب أن يبدأ بإعلان ولادته بطلب الحياة ومعالم الحياة الروحية،
1: الصلاة.
0: نعم.
1: يمارس أجمل وأول وظيفة، يصرخ إلى الله.
0: نعم. هذه الصرخة الأولى هي ضرورية جدا.
1: نعم.
0: للحياة.
1: نعم.
0: انتقل الجنين من فترة كان فيها معتمد اعتماد كلي على الأم إلى فترة صار هو عليه واجبات أن يتناول مع الهواء والهي، أن يتناول الطعام، وننتقل إلى مرحلة الرضاعة. وفي الولادة الجسدية يجب أن الجنين يعمل عمل شاق حتى يحصل على الأكل.
1: من لحظة الولادة عليه أن يتعب ليحصل على غذائه.
0: نعم. نعم. إن الرضاعة بالحقيقة تتطلب عضلات الفكين أن تعمل عمل متواصل وعمل طويل حتى يحصل الجنين على طعامه الضروري. ونشجع الأم أن تبدأ برضاعة الجنين، رضاعة الطفل، خلال الدقائق الأولى بالحقيقة، يعني خلال 10 دقائق تقدر الأم أن تضع الجنين. ونتعجب عندما نجد أن
1: صحيح.
0: هذا الطفل
1: قادر على المص
0: وعنده معرفة كاملة ماذا يفعل وكيف يحصل على الطعام. والكتاب يقول أنه كمولودين ثانية اشتهوا اللبن العقلي.
1: صحيح.
0: لحتى تنمو فيه. فضروري كما أن الجنين يحتاج، كما أن الطفل يحتاج إلى الطعام.
1: بلاحظ أن الطفل هو بيرضع بيعرق، وبلاحظ أنه خدوده التشيكس بيبو يعني كبار. هل ده من شدة المجهود؟
0: من العمل العضلي الذي نعم.
1: Yeah.
0: نعم. نحاول أن لا نشجع على إعطاء الولد الببرونات والحليب، لأنه الحليب يأتي بسهولة.
1: Yeah.
0: والجنين الطفل يميز أن هذا يأتي بسهولة ويصبح نسميها نيبل كونفيوجن، بس
1: Yeah.
0: هي بالحقيقة الطفل ذكي.
1: Hey.
0: يعرف أنه في شيء أسهل سيأتي.
1: يبحث عن الأسهل.
0: نعم. يجب أن يعمل شوي أكثر حتى يحصل على حليب الأم الذي هو يفوق بأبعاد كثيرة الحليب الاصطناعي.
1: دكتورة لميا، من كل القلب أشكرك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات الروحية والعلمية القيمة. أحبائي المشاهدين، الانحناء والألم والصراخ والغذاء، هذه هي خلاصة الرسالة الروحية لنا من الدكتورة لميا، وهي تعقد أوجه المشابهة والمقارنة بين الولادة الجسدية والولادة الروحية. لابد أن ينحني الرأس، ولا بد أن ينخفض إلى أقصى درجات الانخفاض. وإذا لم ينحني الرأس لا توجد ولادة، لكن يوجد موت، يوجد عقم، يوجد لا ثمر ولا حياة. إذا أردت أن تولد من الله وأن تحصل على حياة جديدة من الله، هل تعلم عزيزي المشاهد أن العائق الأول هو ارتفاع الرأس، هو الكبرياء؟ هل عندك استعداد أن تعمل كالعشار الذي يقول عنه الكتاب لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء

لكنه قرع على صدره، أخفض رأسه وقرع على صدره وصرخ طالبا الرحمة. لكن الولادة الثانية، الولادة الجديدة، ليس فيها فقط انحناء الخاطئ لكي يخلص، لكن كان فيها ألم، ألم رهيب من المسيح المخلص. والشيء الرائع والعجيب أنه هو تألم لكي نولد نحن. والكتاب في إشعياء 53 يقول: يرى من تعب نفسه ويشبع. وكلمة تعب في إشعياء 53 في اللغة العبرية هي نفس كلمة المخاض. لقد كان المسيح يتلوى ويصرخ من الألم على الصليب لكي يفتح لك الطريق ويفتح لي الطريق. ألم رهيب تحمله لكي ما نخرج نحن للحياة. ثم يأتي دورنا لكي نصرخ، لكن لا صراخ المعذبين، لكن صراخ الأحياء الذين دبت فيهم الحياة فصاروا يتواصلون مع الله. قال الرب لحنانيا عن شاول الطرسوسي: هو ذا يصلي. وكان هذا أعظم دليل على أن شاول دبت فيه الحياة. ويبقى أخيرا عزيزي المشاهد عملية الرضاعة المستمرة التي لا تحتاج أن يعلمها لك أحد، لكنك إذا ولدت من الله سيصبح الكتاب المقدس كتابا غاليا جدا بالنسبة لك. تحب أن تراه؟ تقرأه، تقول مع إرميا: وجد كلامك فأكلته. لن تحتاج أن يحرضك أحد عليه، لكنك ستشتهيه كما يشتهي الطفل لبن أمه. من كل قلبي أتوجه إليك بهذه الرسالة أن تشعر بآلام المسيح وأن تأتي منحنيا أمامه طالبا منه الخلاص لتبدأ رحلة جديدة، ليس في أرض العنا كما بدأنا رحلتنا بالولادة الجسدية، لكن رحلة جديدة إلى السماء بالولادة الروحية. أتركك إلى لقاء آخر مع حلقة جديدة من الطب والحياة، والرب معك.

أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. كما تعلمون برنامجنا يتعلق بأمور من واقع الحياة، أمور حياة يومية، مشاكل يومية، أزمات عادية، أزمات غير عادية، رياح تهب من الأرض، أمطار تنزل من السماء، أي بمعنى عندما تأتي مشاكل الحياة لا تأتي لوحدها، تأتي زرافات ووحدانا كما يقولون. نتحدث في خلال هذه الحلقة عن أشخاص مروا في ظروف غير عادية. الحقيقة عندما أتأمل بظروف بعض الأشخاص في حلقتنا تبع هذا اليوم أجد يعني أتعجب إلى أبعد الحدود. ونحن أحبائي كل واحد منا يستطيع أن يكتب قصة، كل واحد فينا يستطيع أن يكتب رواية. لو ننظر إلى حياتنا الماضية منذ أن بدأت حياتنا، منذ أن نشأنا، تربينا، أي بيت عشنا فيه، ما هي الظروف التي مررنا بها، ما هي نوع المدارس التي درسنا فيها، ما هي نوع الدراسات العليا التي أخذناها أو لم نأخذها، ما هي المشاكل التي تعرضنا في الحياة، ما هي المكافآت التي أخذناها. هناك قصص في كل يوم بمر فيها، بعضها حلو وبعضها مر، بعضها نريد أن نتذكر بالكامل، بعضها نفضل أن ننساه. ولكن

0: تعرف كلمة الله تقول أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. وفي القصة الأولى التي نريد أن نشاهدها معا نجد هذه الآية صحيحة 100%، أن هذا الإنسان مر في ظروف غير عادية، شخص اسمه زامباريني. الحقيقة عندما شاهدت قصته أنا اندهشت جدا، يعني اعتقدت أن هذه قصة مش ممكن تكون حقيقية، لكن أحبائي هذه القصة موثقة مؤكدة 100%. هذا الشخص كان من الرياضيين الذين اشتركوا في الألعاب الأولمبية. متى؟ سنة 1936. ومن كان حاضرا هناك؟ أدولف هتلر اللي هو كان رئيس أو مستشار ألمانيا كان موجود هناك. كان هذا الشخص أيضا يعمل طيارا في الجيش، وعاش في ظروف غير عادية، كادت الطائرة في مرة من المرات أن تتحطم به، والحقيقة تحطمت الطائرة به، وقضى حوالي 47 يوم على غير هدى في البحر، وهو يركب في قارب مطاطي، وبعض الأشخاص الذين معه بقوا على قيد الحياة، وأحدهم قضى نحبه. وبعد هذه الفترة الطويلة وهو في البحر وجد نفسه في جزيرة، ولكن وين الجزيرة؟ جزيرة يابانية أثناء الحرب العالمية الثانية. أخذ إلى هذا المكان، هذه الجزيرة سموها جزيرة الإعدام لأنه ما أحد يدخلها إلا يعدم. تعالوا معي لنشاهد هذه القصة الخارقة لشخص كيف بقي على قيد الحياة، وكيف قرر أن يسامح جميع الذين تعرضوا له بالأذى.
1: ولد لويس زامبريني ابن مهاجرين إيطاليين عام 1917، ثم انتقلت عائلته من نيويورك إلى الساحل الغربي، ونمت شخصيته القوية في تورنس كاليفورنيا.
2: لم أجد اللغة الإنجليزية، كنت في الحضانة وانتقلت إلى صف السنة الأولى بالغش.
1: كان يدخن منذ سن الخامسة، كان شابا قويا.
2: بدأ الأولاد يغيظونني لأقسم بالإيطالية. بعد شهرين أو ثلاثة بدأت أنتقم، واكتشفت أني قادر على غلبهم، فصرت أتعارك معهم لنتعادل. حتى حين كانت الفتيات في المدرسة يغضنني، كنت أحضر الثوم وأمضغه وأنفخ بقوة بوجوههن. إذن كانت حياتي كلها تدور حول الانتقام.
1: خدعته المفضلة سرقة الجعة من المهربين كان يشكل تهديدا كبيرا، فتدخلت الشرطة.
2: اجتمع أخي المسؤول عن الشرطة ومدير المدرسة وقال ماذا سنفعل بهذا الولد.
1: ظنوا أن بإمكانه استخدام سرعته بأمور غير السرقة، فأقنعوه بأن يركض سباقه الأول.
2: في مسافة 660 ياردا كنت الأخير، وعانيت كثيرا لأني كنت أدخن وأشرب الخمر، وكان جسدي ضعيفا جدا. لم أتألم إلى تلك الدرجة في حياتي.
1: كانت بدايته بطيئة، لكن عام 34 كسر لوي الرقم القياسي العالمي في سباق الميل للطلاب. بقي رقمه القياسي 4 دقائق و21، الأول لسنتين.
2: ثم نلت صدمة حياتي، اتصلت بي اللجنة الأولمبية لأني قد تأهلت للتجارب الأولمبية.
1: أنهى 5000 متر في التجارب الأولمبية بالتعادل، وتأهل لينضم إلى الفريق الأولمبي الأمريكي. انطلق لوي إلى برلين عاصمة ألمانيا النازية.
2: ازداد وزني بشكل ملحوظ جدا خلال رحلتنا في السفينة. كانت فترة كساد، وكان الطعام مجانيا.
1: في السباق الأولمبي لـ5000 متر احتل لوي المركز الثامن، لكنه ركض الربع الأخير بـ56 ثانية فقط. كان سريعا جدا، حتى أن أدولف هتلر بنفسه أصر على مقابلته.
2: ذهبت لأقابله فمد يده وصافحني بيدين مترهلتين وقال هذا صاحب النهاية السعيدة.
1: انطلق صاحب النهاية السريعة إلى النجومية، وركض الميل بـ4 دقائق و8 ثوان، وسجل رقما قياسيا لـ15 سنة. كان يأمل أن ينال الجائزة الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 40، لكنها ألغيت بسبب الحرب. التحق لوي بالجيش.
2: التحقت بقوات الجيش الجوية في المحيط الهادي، وكان مركزها في منطقة معينة في هاواي.
1: خلال السنتين التي أمضاها اكتسب لقب لوي المحظوظ لأنه كان مدافعا يتحدى الموت. مهمة البحث والإنقاذ في 27 من مايو عام 43 كانت مجرد روتين.
2: الطائرة المتوفرة

0: الكافرة كانت هورنت خضراء وكانت عتيقة. كانت تلك الطائرة تستخدم من أجل قطع الغيار ولم تكن مؤهلة لأنها لا تقدر أن تحمل القنابل. ترددنا في أخذها لكنهم قالوا إنها تعرضت للتفتيش ويجب أن تكون حالتها جيدة.
1: على ارتفاع 800 قدم فوق البحر أصبحت المهمة مميتة. تعطل محركي الطائرة على جهة اليسار ووقعت بمن فيها في المحيط 800 ميل جنوب هاواي.
2: ماذا كنت تفكر حين كنت ترى المحيط يقترب أكثر وأكثر منك؟
0: علي أن أعترف بأن أرهب شعور قد يختبره الإنسان هو هبوطه في طائرة عالما أنه سوف يموت. لكن من بين الجميع نجا 3 منا فقط. شعرت بأني لن أصل إلى السطح أبدا، وفي طريقي صعودا ابتلعت أشياء كثيرة كالوقود والدم. وصلت إلى السطح وطرحت عني كل شيء. رأيت القائد والمدفعي الخلفي يصرخان طلبا للنجدة، ثم رأيت قارب النجاة يبتعد عن المكان. كان ضروريا لنجاتنا.
1: نجح لوي بإحضار القارب وأنقذ الناجين الآخرين، المدفعي الخلفي فرانسيس ماكنمارا والقائد راسل فيليبس. عام الناجون وسط 65 مليون ميل مربع من الماء.
0: ثم بعد حوالي 20 دقيقة ارتعب المدفعي وصرخ بشكل مخيف: سنموت كلنا، سنموت كلنا. فقلت: ماك، لن يموت أحد، هون عليك. لكنه ظل يصرخ ويصرخ. و
2: أكنت تظن أنهم سيأتون لإنقاذكم؟
0: أجل، علمت أنهم سيأتون. كنا ننقذ الناس. عندما يعلمون بأن الوقود قد نفذ سيأتون بسرعة بحثاً عنا.
1: في اليوم التالي رأوا طائرة إنقاذ.
0: أمر غريب من السماء، على ارتفاع 1000 قدم يبدو القارب مثل قبعة بيضاء، ولكنهم لم يرونا.
1: بعد أسبوع لم تعد تأتي الطائرات وكانت الطبيعة تفرض رسومها.
0: الشمس تناسبك في الصباح الباكر حين تكون باردا، ثم تشتد الحرارة طوال اليوم، ثم تشعر بالبرد في الليل. البقاء على قارب نجاة في البحر أسوأ جدا من البقاء في جحر ثعلب. يقال إنه لا وجود للملحدين في جحر الثعلب، لكن يمكنك أن تضاعف الأمر في قارب النجاة. لا يهم إن كنت ملحدا أو غير ذلك، حين تصل إلى نهاية المطاف ولا مفر أمامك، إلحادك لن يساعدك. حتما ستنظر إلى فوق. كل ما فعلناه في قارب النجاة كان الصلاة صباحا وظهرا ومساء، ثم كان علينا أن نتعلم كيف نحيا في وسط المحيط. ثمة أشياء لا تشكل جزءا من غذائك، لكن حين تتضور جوعا ستأكلها.
2: في الأسابيع الثلاثة التالية كان الرجال يأكلون الطيور التي تحط على القارب واستخدموها كطعم للإمساك بالأسماك، لكن ذلك الطعم بدأ أفضل من أن يهدر.
0: أخيرا حط طير آخر، فقلت لصديقي: علينا أن نحاول أكله. فالتهمناه مثل حلوى طازجة لذيذة، كان لذيذا جدا.
1: كانوا يأكلون أيضا كبد القروش الصغيرة التي كانوا يمسكونها بأيديهم. بينما كان لوي في المحيط في الولايات المتحدة، وقع الرئيس روزفلت وثيقة وفاة باسم الملازم الأول لوي زامبريني. بحسب الملف كان لوي ميتا. بعد 27 يوما في البحر تحققت آمالهم. رأى الرجال طائرة
0: حلقت على مستوى منخفض جدا بالقرب منا، وفجأة راحت تطلق علينا النار. قلت: حتما إنهم طيروا B-25 الأغبياء.
1: لكن هذه لم تكن الطائرات الأمريكية بل اليابانية.
0: كان الرصاص يتراشق من فوق وكانت القروش الجائعة تحتنا. كان الوضع سيئا.
1: بعد هجوم دام 30 دقيقة ظن اليابانيون أن لوي ورفاقه قد ماتوا فغادروا. بأعجوبة لم يصب أي من الرجال برصاصة. لكن بعد 6 أيام في يومهم 33 في البحر مات المدفعي الخلفي ماكنمارا. تلا لوي قصيدة قصيرة وطرحه في البحر. بقي لوي والقائد راسل في البحر لأسبوعين إضافيين. فجأة أبصرا اليابسة، لكن اليابانيين رأوا قاربهم.
2: كانوا قد أمضوا 47 يوماً في المحيط الهادئ وقطعوا حوالي 2000 ميل إلى جزر المارشل قبل أن ينقذهم العدو.
0: نقلونا إلى جزيرة ووجي، وكان وزن كل منا حوالي 30 كيلوغراماً أي حوالي 65 باونداً. لم نكن قادرين على المشي، كان علينا أن نزحف.
1: خلال 48 ساعة نقلوهما إلى كواجالين جزيرة الإعدام.
0: كنت في المحيط الواسع الكبير المفتوح تحت السماء المشرقة، ثم فتحت عيني.

0: عيني في زنزانة صغيرة. تلذذ الحراس بإخبار لوي عن البحارة الأمريكيين السابقين الذين زاروا الجزيرة. قاموا بإعدامهم جميعاً بقطع الرأس بأسلوب الساموراي. قالوا إن هذا ما يفعلونه لجميع السجناء الذين يحضرونهم إلى هنا. أسوأ أمر اختبرناه في الزنزانة هو أنه لم يكن بإمكاننا أن نرى المساجين الآخرين، فكنا ننتظر أن يصطفوا أمام الزنزانة. 80 رجلاً يصطفون كأنهم ذاهبون لحضور فيلم سينمائي، وكان كل منهم يلعنك أو يرميك بالحجارة أو يضربك بالعصي. كان وزني 65 باوندا في إسهال دائم وأتضور جوعاً، وكانوا يرمون طاسة الرز لم يناولون إياها. كانت تقع على الأرض وكان عليك أن تمضي ساعات لتلتقط كل حبة رز، وكنت أظن أن ذلك لن ينتهي أبداً.
1: حقنوا لوي 3 مرات، استخدموه كخنزير صغير للتجارب.
0: قلت لهم أنا أشعر بدوار، فبدأوا عندها بضبط الوقت. قلت الآن أشعر بوخزات في كامل جسمي، ثم قلت الآن سيغمى علي، فتوقفوا.
1: لكنه خرج من جزيرة الإعدام حياً. بعد 43 يوماً من الأسر أرسلوه هو وفيليبس إلى مخيم للأسرى، ثم أرسلوا لوي بسرعة إلى أموري، وهنا التقى بماتسوهيرو وتانابي AKA The Bird. كان The Bird قاسياً جداً في تعذيبه للأسرى. فضل لوي ألا يتحدث عن الأمر. قرابة نهاية العام 44 استفاد اليابانيون من سمعة سجينهم المأسور. بعد بث أولي على الراديو أكد أن لوي على قيد الحياة، رفض أن يقرأ بلاغاً آخر مليئاً بالإشاعات اليابانية.
0: قلت لهم مستحيل أن أقرأ هذا، وبسبب هذا أرسلوني إلى الأشغال الشاقة.
1: كان ذلك المخيم في نواتسو.
0: كنت أقف متأهباً وخرج The Bird، فعلمت أنهم فعلوا هذا بي عمداً لأني رفضت أن أذيع ذلك الخبر. وقعت كارثة كبيرة، التوت رجلاي فسقطت، ثم بدأ العذاب من جديد وحتى أسوأ.
1: عاد لوي تحت سيطرة The Bird واستؤنف التعذيب. انتهت الحرب، حل السلام، ويحتفل الأمريكيون كما لم يحتفلوا من قبل. في أيلول عام 45 أطلق لوي زامبريني حراً ووصل إلى الولايات المتحدة خلال شهر.
0: انتهت الحرب، أنا حي، لكنها الآن حياة جديدة.
1: كان البطل الأمريكي منهمكاً جداً بالنجومية، لكنه وجد الوقت ليقع في حب سينثيا أبل وايت. طلب يدها بعد 10 أيام من مقابلتها، لكنه لم يستطع أن يتغير.
0: تزوجت ورزقت بفتاة صغيرة وبقيت أعاني من الكوابيس. كنت أستفيق وأصرخ أقاتل The Bird، وذات ليلة خنقت زوجتي عن غير قصد وأنا نائم فخافت.
2: كنت تشرب أيضا؟
0: هذا كل ما كنت أفعله، فكلما شربت أكثر كنت أنام بشكل أفضل خلال الليل. كنت أخرج كل ليلة ثملا. رفضت زوجتي أن تخرج معي وقررت أن تنال الطلاق. كان لديها كل الحق في الطلاق. ثم دعاها أحدهم لتذهب وتسمع كارزا جديدا يدعى بيلي جراهام.
3: أسألك هل أنت مستعد لتقابل الله؟ هل أنت مستعد لتقابل الله لحظة موتك؟
1: قبلت زوجته المسيحة في الاجتماع وحملت خبرا سارا للوي.
0: قالت لأني آمنت لوي لن أطالب بالطلاق. غمرتني السعادة. ثم كان رفاقها المسيحيون الجدد يكلمونني وكنت أتحاشاهم كأنهم مرض.
1: لكنه كان يطوق إلى إنقاذ زواجه، فوافق بتردد على حضور اجتماع بيلي جراهام التالي.
0: تكلم عن شخص واحد فقط، عن شخص يسوع المسيح، ل30 دقيقة، وقرأ بعض الآيات. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ولأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. علمت أني إنسان خاطئ، لكن لم يرق لي أبدا أن شخصا آخر يذكرني بذلك. كنت إن سألني أحدهم إن كنت أؤمن بأن المسيح هو ابن الله أجيب نعم، لكن لم أؤمن حقا. كنت أعلم أني إن آمنت بكل قلبي ستتغير حياتي، إذن كنت أعلم أن المخلص ليس في قلبي، لكن مع ذلك لم أكن أريد الخلاص. وأظن أن أفضل وصف للأمر هو ما جاء في الكتاب، أن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور، وأنا كنت أفضل حياتي الفاسدة على النور. ثم بدأت أسترجع أحداث حياتي في قارب النجاة

0: ومخيم السجن، وآلاف الآلاف من الصلوات: أنقذني يا الله من الحرب وسأطلبك وأخدمك. رجعت من الحرب حياً ولم أفكر أبداً بتلك الصلوات، لم أفي حتى بصلاة واحدة.
1: في تلك الليلة سلم لوي حياته ليسوع المسيح.
0: نهضت عن ركبتي وعلمت بطريقة ما أني لم أعد مدمناً. علمت ذلك، علمت أيضاً أني غفرت لجميع الحراس بمن فيهم ذا بيرد، علمت ذلك. والبرهان على ذلك هو انتهاء الكوابيس التي كانت تراودني عن ذا بيرد كل ليلة منذ الحرب وبعدها. لكن حين سلمت حياتي للمسيح لم تراودني الكوابيس منذ ذلك الحين، من العام 49. هذه معجزة بحق.
1: الشاب الذي نشأ منذ طفولته على الانتقام حسم الأمر عام 50. عاد لوي إلى اليابان ليغفر لحراس السجن الذين عذبوه. لم يتمكن من مقابلة ذا بيرد، لكنه تكلم مع كثيرين من الحراس القديمين، والبعض منهم قبلوا المسيح مخلصا لهم. وفي العام 98 عاد لوي إلى اليابان من جديد ليركض بالشعلة الأولمبية قبل مباريات الشتاء في ناغانو.
0: أؤمن من كل قلبي بأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. قال لنا المسيح في الكتاب: أنا هو الطريق والحق والحياة، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. المسيح هو الطريق إلى الآب، الطريق إلى الحق. يسعى الناس دائما إلى الحق، الحق هو المسيح وهو الحياة. لكن أظن أن حياتنا الأبدية تبدأ الآن بالإيمان بيسوع المسيح. إذن هذه هي القوة التي نحيا بها، وشوكة الموت لا سلطان لها على المؤمن.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
3: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء أنه الله أعطى نصرة على موضوع الحقد نحو الآخرين. لقد سامح الآخرين من كل قلبه، وما أحلى المسامحة، ما أحلى الغفران. تكلم عن الأحلام الرهيبة والمشاكل التي كان يعاني منها من خلال الكوابيس. أنا أشهد أيضا شخصيا أنه أنا كان عندي أحلام وكوابيس، ولكن الله تدخل، ومن اليوم الذي قبلت فيه المسيح مخلصا لحياتي أشهد أمام الله لخلال 29 سنة الماضية لم أحلم ولا مرة بحلم في كوابيس. تدخل المسيح، كان معي في علمي وكان معي أيضا في أحلامي. هل فكرت يوما بأن تنتقل أنت وأفراد عائلتك إلى منطقة نائية لا يعرفك فيها أحد ولا أنت تعرف أحد فيها؟ هذا ما حصل بالضبط مع بيني وتوم. بيني وتوم قرروا أن يذهبوا إلى أواسط ألاسكا. بالنسبة للبعض ألاسكا هي آخر الدنيا، وفكروا عندما يذهبوا إلى هناك تنتهي مشاكلهم. والحقيقة المنطقة التي سكن فيها هذان الشخصان منطقة بعيدة جدا، منطقة نائية في الحق، وقرر أن يعيشا معا في ألاسكا، وهكذا يقضيان بقية حياتهما هناك. ولكن البعد عن الناس له مشاكله أيضا، وقرر أنه يعيش في هذه المنطقة مهما كلف الثمن. لكن ماذا عن المشاكل التي عانيا منها؟ في قصتنا التالية نشاهد ما حصل لهما.
0: تخيل أنك تقيم في وسط ألاسكا الواسع وهو من أبعد الأماكن في العالم، وأنك مصمم على استخدام مهارتك لمواجهة كل أمر تعرضك له الطبيعة، بدءا من حرائق الغابات إلى الحرارة التي قد تنخفض إلى 80 درجة تحت الصفر. ماذا تفعل حين تمرض أو تتأذى؟ أي يمكنك أن تحتمل 3 أشهر من الظلام شبه التام؟ كيف قد يكون تأثير الأمر؟ كيف سيؤثر على إيمانك؟ هذه هي حياة توم وبيني. يسكنان في عمق وسط ألاسكا على بعد مئات الأميال من أقرب قرية. يعيش الاثنان من خلال الصيد ونصب الفخاخ والزراعة. أمضيت بعض الوقت مع توم وبيني لأعرف كيف يحيا الإنسان المؤمن في وسط الحدود الأخيرة. يوجد نوعان من التوت البري، يقال إن النوع الأول مذاقه حلو وهو مفيد، والنوع الثاني مر وقد يقتلك.
4: أنت تأكل من النوع الثاني.

0: تدرك أنه لا يوجد أحد هناك ليأتي وينقذك. لا يجب أن تنسى هذا الأمر أبداً حين تكون بمفردك.
1: ألاسكا هي المنطقة الأقل سكناً في العالم، ويضاهي عدد سكانها عدد سكان مدينة أوهاما نبراسكا تقريباً. يسكن ثلث سكانها في أماكن بعيدة جداً لا تصل إليها الطرقات. يعيشون من ما يتوافر في المنزل وفي القرى المحلية، حيث يفوق عدد الأيائل عدد الناس. يسكن توم وبيني في وسط ألاسكا، وقد أمضيا معظم أوقاتهما خلال السنوات الثلاثين الأخيرة في تلك المنطقة. إذن أنت تزرعين كل ما تأكلينه هنا؟
2: أجل، أزرع معظم الأطعمة لأن ذلك أوفر. تتفاجأ مما يمكنك أن تنتجه أحياناً.
1: في الشتاء يمضي توم وبيني أغلب أوقاتهما في فتح الطريق على طول حدود حديقة دينالي العامة. لكل من لا يعرف، دينالي هو الاسم المحلي لجبل ماكنلي. تسكن هذه العائلة في بيوت خشبية بناها توم، ويطهون الطعام ويتدفؤون على الأخشاب. تحيا هذه العائلة معظم أيام السنة بدون الأمور الأساسية مثل المياه والكهرباء. ألا تشعر بالوحدة في هذا المكان؟
0: كلا، لا أشعر بالوحدة أبداً، فأنا أعرف الرب منذ أن كنت ولداً صغيراً، ولدي سلام في داخلي، لذلك لا أعاني أبداً من الوحدة.
1: تشغل نفسك دائماً؟
0: أجل، أشغل نفسي.
1: صدقوا أو لا تصدقوا، يتشوق توم وبيني لحلول فصل الشتاء، لأنه مع الثلج والصقيع تتقدم الحياة بشكل بطيء، فيتمكنا من إمضاء المزيد من الوقت مع العائلة. بعد أن كبر ولديهما، تقول بيني إنهما لو سئلا أن يربياهما من جديد ما كانا ليختارا طريقة أخرى.
2: أظن أن المكان كان رائعا لأنهما تمتعا بالكثير من الحرية وتحملا المسؤولية. كان ارتباطهما مباشراً مع الحياة، وشعرا بأنهما حقاً جزء هام في العائلة. هذا ما جعل أساس حياتهما ثابتاً.
1: توم شاكر لأنه قادر على الاستمتاع بهذا النوع من الحياة، لكنه أكد لنا أنها ليست شاعرية كما يظن البعض.
0: نواجه المشاكل والتحديات مثل سائر الناس في أي مكان آخر، لأن لكل يوم تحدياته، وعليك أن تؤمن الطعام وأن تواجه أموراً أخرى.
2: إن لم أطهو كل يوم أو أحضر الماء والخشب، نشعر بالنقص. لا يمكنك ألا تعمل وألا شعرت بالنقص على الفور.
1: بالنسبة إليهم، اقترابهم من الأرض يدفعهم إلى الاقتراب من الله أيضاً.
2: علينا أن نتكل على الله في كل يوم. ما نقوم به قد يشكل خطراً على حياتنا لأننا بمفردنا هنا، كما وأننا اختبرنا المعنى الحقيقي للصلاة من دون توقف بفضل الأولاد. جعلنا هذا المكان ندرك كم أننا صغار وكم أن الله كبير.
3: نشكر الله من كل القلب. داود النبي قال: من وجهك يا رب أين أهرب؟ حاول أنه يهرب إلى آخر الدنيا، لكن الله كان موجود، لأنه كلمة الله تقول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنون فيها. أنا سمعت عن شخص في يوم الأيام قرر، قال: أنا أريد أن أذهب إلى منطقة لا يسكنها أحد، واشترى لنفسه جزيرة صغيرة، وقال: أنا أجلس هنا. وكان فيها كوخ صغير، وعندما أستيقظ في الصباح أصيد سمك، أتغدى عليه وأرجع أنام. أنا لا أريد مشاكل مع أحد. وبينما كان ذاهبا إلى الشاطئ لكي يصطاد السمكة الأولى في ثاني يوم من وصوله إلى هناك، وإذا به يصطدم بجردل على الأرض، مرمي على الأرض، كان أحدهم ساكن قبله، فغضب قليلا ثم صاد السمك ورجع، وعندما رجع أيضا اصطدم بنفس الجردل. ماذا كانت النتيجة؟ مسك الجردل وقعد يضربه وقعد يبهدله ويرميه على الأرض، وقال له: أنت سبب مشاكلي. بعدين قعد يفكر، قال: أنا الجردل هو سبب المشاكل؟ ملوش علاقة، المشكلة فيي أنا. والحقيقة اليوم الإنسان، إذا كان أريد أن أصفه، أقول الإنسان هارب. الإنسان يعيش في حالة هروب، هروب من نفسه، هروب من الحقيقة، هروب من التاريخ. لكن أين ستهرب؟ هل في مكان ممكن تختبئ فيه؟ داود قال في الماضي: أنا أريد أن أختبئ في الظلام. وإذا به يكتشف أنه الظلام مثل النور عند الله، لا فرق بين هذه وبين تلك. ولكن الحقيقة أنا تأثر جدا من قصة البطل الأول اللي هو زامبريني، الذي مر في ظروف خارقة، وفي هذه الظروف الخارقة تعرض لهجمات من الأعداء، تعرض لعملية ذل لا تصدق. ونحن أحبائي في البلاد العربية، كم وكم حصلت من المشاكل بيننا؟

فلان يقتل فلان. لو أخذنا مشاكل العراق، في طوائف تقوم على طوائف أخرى، إذا كان قتل إنسان، كل إنسان قتل له أخ أو أخت أو أخوات أو إخوة أو أب أو أم أو عائلة، له أشخاص حواليه. أنت عندما تقتل نفس، أنت في الحقيقة تقضي على نفوس كثيرة. السؤال، متى يقف نزيف الدم في بلادنا؟ إذا كان واحد قتل الثاني والثاني يريد أن يثأر من الأول والثاني يكون قتل مستمر، متى يكف الجميع عن سفك الدماء؟ الكتاب المقدس يعلمنا أنه لابد من حصول غفران ومسامحة، لابد أن نسامح بعضنا بعضا. هذا ما علمنا إياه المسيح في الصلاة التي علمها للتلاميذ، اللي قال فيهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. لكن في الكتاب المقدس في أساس لهذا الغفران، ليس غفران مجرد كلام. المسيح له المجد، دفع الثمن بالكامل، دفع ثمن الخطية بالكامل، ولأنه غفرت لنا خطايانا نستطيع نحن أيضا أن نغفر الآخرين. لذلك أيها الأحباء، أنا أناشدكم عندما تنالون الغفران عن الخطايا التي ارتكبتموها، وكلنا أخطأنا، وكلمة الرب تقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. عندما تنال الغفران أنت تستطيع أن تسامح الآخرين. المسيح يحبك، المسيح مات من أجلك، المسيح قدم لك الغفران. ما عليك إلا أن تقبل هذا الغفران، تقول لي يا رب أنا أخطأت إليك، سامحني، غسلني وساعدني أن أغفر لمن أساء إليه. هذه هي بداية التغيير في مجتمعاتنا عندما نسامح أحدنا الآخر. أتمنى لكم ذلك في العائلة، في المجتمع، في المدن، وفي البلاد جميعا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

هل تعرفي إن في فرق ما بين الإحساس بالذنب والإحساس بالخزي أو العار؟ الإحساس بالذنب بيجي لما بعمل غلطة وبكون كده متضايقة من نفسي إن أنا عملت حاجة غلط وعايزة أصلح الغلطة دي هي. طبعا الإحساس بالذنب علاجه هو إن أنا أجي لربنا وأتوب عن الذنب ده، وأنا أتوب عن الخطية دي أعترف بيها وأتخلص منها. الإحساس بالخزي أو الإحساس بالعار مختلف عن كده. بدل ما اكون متضايقه ان انا عملت غلطه، ابتدي احس ان انا نفسي غلطه، ان في حاجه جوهريه بايظه من جوه، في حاجه مش صح جوايا. للاسف في ناس كتير جدا بيعيشوا حياتهم تحت سحابه من الاحساس بالخزي، وفي كتير من السيدات الاخوات واللي بيتفرجوا على البرنامج النهارده عندهم الاحساس دون. عشان كده النهارده عايزين نتكلم ازاي ننطلق بحرية وإزاي نتحرر ونتخلص من الإحساس بالخزي أو بالعار.

لنا إن ربنا عايز يحررنا من الإحساس بالعار وبالخزي. بيقول في سفر إشعياء أصحاح 61 ابتداء من عدد 7: عوضا عن خزيكم ضعفان، يعني ضعف البركة بدل الإحساس بالخزي، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، ميراثهم يكون الضعف، بهجة أبدية تكون لهم. ده وعد ربنا لينا. خلونا نتكلم شوية عن موضوع الإحساس بالخزي والعار دون. الإحساس بالخزي ممكن يكون إيجابي إلى حد ما، وكمان ممكن يكون سلبي وسام. بيكون إيجابي لما أعمل خطية ورا خطية وابتدي أسلك في طريق غلط، وابتدي أحس إن في حاجة فيها غلط، وإن أنا متضايقة من الغلط اللي أنا بعمله، أبقى كده مكسوفة من نفسي قدام ربنا. الإحساس ده إيجابي لأن هو بيدفعني للتوبة، بيدفعني إن أنا أجي ربنا وأقول من فضلك يا رب حررني من الخطية دي ومن السكة دي، وساعدني إن أنا أمشي معاك. لكن الإحساس بالخزي والعار ممكن يكون سلبي جدا، لما أبتدي أفكر إن أنا مفيش حل ليا، إن أنا في حاجة أساسا من جوه غلط ما بتتصلحش، إن ربنا مش عايزني، ربنا كارهني، رافضني، والناس اللي حواليا كمان مش عايزيني ورافضني. الإحساس المزمن دون بالعار اللي ما بيتغيرش ده إحساس سلبي، وده اللي ربنا عايز يخلصنا منه النهاردة. أنا عايز أسألك سؤال: لما بتبصي لنفسك في المراية، إيه الكلام اللي بيدور في ذهنك؟ هل بتفكري غبية، وحشة، فاشلة، رخيصة، محدش عايزها؟ ولا بتفكري أفكار إيجابية عن نفسك؟ الكلام السلبي دون خدعة وكذبة من إبليس، بيحاول إن هو يسمعها لنا مرة واثنين وألفين لغاية ما نصدق إن هو ده فعلا إحنا. الإحساس بالخزي والعار دون ممكن يبتدي وإحنا صغيرين قوي، ممكن من وقت الطفولة يبتدي. لو مثلا أنا كنت في المدرسة وما كنتش شاطرة وتقال لي أنت عمرك ما هتفلحي في أي حاجة، أو ممكن أكون مثلاً كبرت في بيت فقير ومحدودة إمكانياته وبقيت مكسوفة قوي إن عيلتي ما عندهاش ولا حاجة. ممكن أكون وأنا شابة مثلاً عملت غلطة كبيرة جداً ومكسوفة من نفسي، أو ممكن يكون حد اعتدى عليا وبسبب كده أصبح عندي إحساس مزمن بالعار. بدور الإحساس بالخزي وبالعار دون ممكن تكون من وقت بعيد قوي، وممكن تكون من امبارح. لكن اللي بيحصل ان انا بسجل الحاجه دي في دماغي، بسمع مثلا انت غبيه، ممكن اسمعها مره واحده، لكن زي ما يكون عقلي سجل شريط وبيلعبه مره واثنين وعشرين والف والفين عشان يثبت جوايا الاحساس ده. للاسف كمان الاحساس بالخزي ممكن يكون نتيجه تعليم ديني خاطئ، يعني ممكن يكون القاده والمعلمين الدينيين في حياتي علموني من حتى من وانا صغيره ان ربنا عمره ما هيرضى عنك، إن مهما عملتي عمرك ما هترضيه، عمره ما هيكون مبسوط منك. التعليم ده بيخليني حاسس إن أنا مش ممكن أكون أبداً كفاية. إحنا فعلاً مش كفاية، عشان كده المسيح جه وكان هو كفايتنا. لكن لما أنا أصدق إن أنا مهما عملت عمر ما ربنا هيقبلني، فده بيديني إحساس بالخزي. لما أحس بالعار بالشكل ده بيترتب عليه نتيجتين في حياتي. أول حاجة إن بيكون عندي هوية مش سوية، يعني بكون حاسس إن في حاجة جوهرية زي ما قلت غلط جوايا، مش بقدر أفصل ما بين نفسي والغلط بتاعي أو الغلط اللي اتعمل فيا، مش بقدر أفصل ما بين نفسي والظروف بتاعتي، بحس إن أنا والغلط واحد. الحاجة التانية هو إنه ساعات بمنع نفسي من النجاح، يعني زي ما يكون بيبقى فيه جهاز جوايا بيخرب الحاجات اللي بعملها عشان ما انجحش اكتر من ما اتخيل ان انا استاهل. فمثلا اكون انا دخلت في مشروع او خدمه او حاجه زي كده وربنا باركها وعماله انجح وارتفع، في حاجه جوايا لو عندي الاحساس المزمن ده بالخزي والعار بتخليني عايزه اخربها عشان افضل على المستوى ده، عشان ما ارتفعش على مستوى اعلى، لان انا في ذهني ما استاهلش غير المستوى الواطي ده. ربنا النهارده عايز يحرر كل اخت ليا بتتفرج على البرنامج وكل اخ من اي احساس مزمن بالخزي وبالعار. النهارده بيقولك وبيقولك ده يوم الحريه بتاعك. ازاي نتحرر من الاحساس بالعار والاحساس بالخزي؟ اول حاجه هي ان احنا نوصل لنقطه البدايه،
يا رب ابتدى معايا الإحساس ده من إيه؟

0: كان موقف أو مواقف من وقت الطفولة أطلب من ربنا إن هو يشفي الجرح اللي ابتدى من زمان ده. لو كان غلطة اتعملت فيا أغفر للشخص اللي غلط في حقي، ولو كان الإحساس بسبب غلطة أنا عملتها أجي ربنا أقول يا رب من فضلك اغفر لي الخطأ ده، اغسلني منه تماما يا رب، وأقبل غفران ربنا ليا وأنا كمان أغفر لنفسي. لما أطلب من ربنا أن هو يشفي الماضي بتاعي، أن هو يغفر للناس اللي أساءوا لي وأنا أغفر لهم، وكمان يغفر لي أنا على أي حاجة أنا عملتها، وابتدي أحاوط نفسي بأصدقاء يحبوني ويشجعوني في الطريق، ربنا هيساعدني أن أنا أتحرر من الإحساس بالخزي وبالعار. الرب بيؤكد ليكي وبيؤكد ليك النهاردة أن مجد الرب هيسكن هنا، ان انت هتتخلص من الاحساس ده. بيقولك انه بدل العار وبدل الخزي هو هيديكي ضعف البركة. اطلبي النهاردة بكل قلبك، هو هيستمع وهيستجيب لطلبتك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقتنا النهاردة اوعوا الستات تزعل منه، بيقول: هل الراجل يستطيع تقسيم العقبة إلى مشكلات صغيرة يقدر يحلها أكتر من المرأة؟ تعالوا نشوف الإحصائية قالت إيه. انقسمت السيدات بطريقة غير عادية في الآراء ومعرفناش نطلع أرقام. أما الرجالة فأجمعوا بالموافقة ما عدا 37% كان بين البنين. التعليقات اللي جات لنا وكانت غريبة جدا، اتصوروا ان النساء قالوا ان الرجالة اكثر موضوعية، وفي تعليق من الرجالة جه: اعتقد ان التفكير المنطقي المنظم اكثر للرجل. حقيقة انا مش عارفة هل لما بيتقال ان الرجل رأس المرأة ده بيعني ان هو العقل المفكر؟ فكروا معايا.
1: وانا عندي 3 سنين، ماما بابا توفى، وبعدين ماما ودتني انا واختي بيت في المعادي يخلوا بالوا علينا ويربينا وكده، علشان هي ما كانتش هتقدر تدفع حتى مصاريفنا او تقدر تربينا تربيه كويسه. فرحت في البيت دوت كتير، وعشت فيه تقريبا، هو بيتي وهو اهلي وهو اخواتي وامي اللي ربتني. ونفسي ان انا احكي لكم عن الام اللي هي ربتني ديت. كانت ام مثاليه، بتحاول على قد ما تقدر ان هي تدينا كل حب جواها، وفعلا هو ده اللي عملته. بعد ما كبرنا وطلعنا وحبينا الام دي قوي قوي، طبعا كل واحده راحت بيتها، فطلعنا وعشت معاها بقى وبدات اعيش معاها واحاول ان انا افهمها. بصراحه ما عرفتش افهمها خالص ولا هي تفهمني، وكنت كتير قوي بصلي ان ربنا يخليني افهمها، وكتير قوي يسامحني ان انا بضايقها عشان هي ست طيبه قوي قوي. كان لازم اشتغل بقى عشان اخلي بالي ان اصرف على البيت، لاني ما كانش ينفع ان احنا واحد بس اللي يصرف على البيت، كان لازم ان انا اشتغل. فروحت اشتغلت في شركه، وبعدين كلهم كانوا شباب ديت بتحاول تقول لي انت ليه مش زي السكرتيرات اللي هي الاولانيه، دول كانوا بيخرجوا معانا بيطبخوا لنا مش عارفه ما كانوا بيروحوا ويجوا معانا. فانا بصراحه طبيعتي ما كانتش بتسمح بكده، وما كنتش بعمل كده يعني، فمش هعرف اعمل كده. المدير بصراحه يعني قال ان انا سكرتيره كويسه، وقلت كويس انه هو المدير الحمد لله معايا. وبعدين لقيت ان الشهر الثاني ماشي كويس، وبدات في بدايه النص في الشهر الثالث يعني، لقيته بيقول لي: عبير انا مسافر اسماعيليه بكره، فما تيجي معايا. فاتضايقت قوي لانه هو كان كويس. قلت له: لا طبعا ما بسافرش وما بروحش، لا طبعا. فراح قال لي: طيب. فجيت تاني يوم راح قال لي: عبير لازم تبقى في سكرتيره تانية يعني. قلت له: خلاص اوكي زي ما انت تشوف يعني. فكنت عشان اول شغلانه ليا، فكان صعبان عليا قوي ان انا هسيب الشغل دوت. فوت على الكنيسه اللي هي اصلا جايبه لي الشغل دوت، قلت اسال بقى على عم ابراهيم دوت اللي هو بيسال عليا وبيطمن عليا، فاروح واقول له ان انا سبت الشغل. فقال لي: ربنا بيحبك، ده انت في ناس لسه جايه حالا عاوزه حد يشتغل معاهم. فبقول له: بجد؟ قال لي: اه ناس كبيره في السن. انا بصراحه ما صليتش قبلها على طول، انا اخذت برجلي كده ومشيت ورحت، فما اعرفش هي دي كانت خطه ربنا ولا لا، فاكيد.

0: عرفت قد ايه ان دي مش خطة ربنا بعد كده. يعني رحت افوجئ ان ما فيش حد كبير في السن وما فيش حد خالص، مستغربة، قلت استنى اول يوم يمكن هنروح. فلقيتها بقول لها هو فين الناس، فين الناس الكبيرة؟ قالت لي انت بصراحة تخدميني انا. فانا اتضايقت لانها هي زي مش كبيره اولا ومش محتاجه ان حد يخدمها، فصعب عليا قوي نفسي. بعدين في نفس اليوم اختي اتصلت قالت لي يا بير في شغلانه بيبي سيتر فتشتغليها. فانا قلت لها اه انا بحب قوي قوي الشغلانه ديت وعايزاها. يعني ربنا ارشدني بقى على طول، عشان انا طلبت منه بصراحه، طلبت منه يا رب اديني بقى شغلانه من عندك وكده، وفعلا هو استجاب ورحت فعلا قابلت الناس ديت. ومن اول اسبوع حبينا بعض قوي قوي قوي قوي، اتعلمت العطاء قوي قوي قوي في البيت دوت، اتعلمت تربيه الاطفال اللي هي اللي ربنا عايزها. بحب قوي قوي يعني ان انا احب اعرف الناس قوي قوي ان كل حاجه صعبه مرت في حياتي او كانت مره بالنسبه لي قوي قوي قوي دي ربنا استخدمها للخير، او استخدمها للخير وحولها للخير كمان.
1: نظرتك ناقصة. الفرق بين رؤيتك والحقيقة كبير. الفرق هو السمو. احفظ نظرك طاهراً.

النقاء في قلب الرجل وليس في ملابس المرأة أو طريقة كلامها وجلوسها ومشيها إلى آخره. الموقف الأخلاقي والروحي السليم يجعل هذا الأمر بديهيا، ولكن المجتمع بطبيعته متحيز ضد المرأة فيحملها ثقل أعباء عدم نقاء الرجل نفسه. أولا أنا لا أشجع يعني عدم الحشمة، ولكن أود أن أؤكد أنه الحشمة دي مسألة نسبية، فبعض الناس من طبيعتهم أن هم يغطوا شعرهم في الريف المصري مثلا، الأجيال والأجيال قبل الطريقة الحديثة في تغطية الشعر، يعني كانت المرأة الفلاحة بتغطي شعرها، ولكن مثلا في مواقف أخرى بتلاقيها قادرة أنها تمارس علاقتها مع جسمها بشكل عافي، يعني بشكل قوي، صدرها ممكن يكون مفتوح أحيانا، تنزل في الترعة أحيانا، وكان ده شكل طبيعي من أشكال الحياة. الخيال المخ البشري هو عضو الغريزة الجنسية الأساسي، فكيف تبدأ بالنقاء؟ تبدأ بالنقاء أن ترى أنها إنسان وليست تجاوب مطلق مع رغباتك وخيالاتك، أن لها أفكار، أن لها مواقف، أن لها مشاعر، أن لها علاقات. المشكلة أن العلاقات، أول ما أقول علاقات يخطر على بال كثيرين علاقات جنسية أو غرامية، علاقات مع بشر، مع أباء، مع أمهات، مع إخوات. المشكلة أن المجتمع في عصور كثيرة يرسل رسالة أن المرأة ليست إلا أداة للإشباع، إشباع رغبات الرجل، وتصل الرسالة دي تصل إلى المرأة فتعيقها، فتعيق علاقتها بالناس وتعيق طريقة ملابسها. أنا أعتقد أن الوظيفة الأساسية للملابس ليست مجرد الدفء ولا مجرد ستر الجسم، لكن التعبير عن الشخصية. والمجتمع يضغط في عدة اتجاهات، يضغط في اتجاه أن المرأة تعبر عن رغبتها في الإعجاب أو الاجتذاب الأنظار أو كذا، أو في اتجاه أن المرأة تعبر عن رغبتها في أن تقي نفسها من الهجمات لأعين الرجال. في الحالتين دي إعاقة المجتمع سجلها ضد المرأة. الرجل عليه أن يحترم المرأة ويحترم المجتمع اللي بيشكل طريقة لبسها. فواحد يقول لك لا دي لبس

بشكل اكيد عايزه توصل لي رساله ان انا اشتهيها يعني، وبينما هي بالعكس هي كل اللي وصل لها انه دي الطريقه اللطيفه علشان الواحد يكون يعني زي ما الراجل يحب يحلق دقنه، هي تحب تحط مكياج بين قوسين تبرج، او تلبس لبس يعني يظهر جسمها بصوره جميله، هي تشعر زي

اللي هتحكم نظرتي للمرأة. لما أكون أنا متسع وعارف إن في معاني كثيرة في ثقافات مختلفة، ثقافات الأسرة مختلفة، أسر كثيرة تشعر إنه واحد تاني يقول لك لا، لو هي لبست كده محافظ بشكل زيادة تبقى هي مملة ومضجرة ومتزمتة. لا، مش بالنسبة لها قد لا يكون هذا هو المقصود إطلاقا، بالنسبة لها قد يكون هذا هو العادي. فإذا علينا أن ننصت، علينا أن نستكشف، علينا أن نفهم معنى ملابس المرأة وطريقة تعبيرها عن نفسها في سياق عائلتها وثقافتها وحضارتها، وسواء كانت في مدينة أو حضر، وأي ثقافة وعادات هي تتفاعل معها، ورغبتها في التعبير عن نفسها في وسط كل ده. وكل هذا من حقوقها ومن حقوق المجتمع أن تعبر عن نفسها بصورة مناسبة.

0: بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها وتعلمتوا حاجات كتيرة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب بنت الملك في بعض التعاليم اللي تداولناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية إن شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

صباح الخير. رحب وسلم على اللي جنبك وقول له اهلا بيك مره تاني في بيت الرب. القسيس مش جنبيه حد بس هيسلم على اللي ورا. مش عارف كم حد زي حالاتي النهارده جاي وطمعان في مقابله مع ربنا. عارفين انتوا المقابلات الغاليه اللي بتحصل اللي بيها مش تتغير الظروف ومش تتغير الأحوال، لكن يتغير الفكر واتجاه القلب ناحية ربنا، فشوفوا الإله الغالي الجميل اللي بيحبني اللي ما فيش زيه ولا زي عمل إيديه، مهما كان اللي بيحصل، مهما كان اللي بيجرى، ومهما كان اللي هيحصل، لكن يفضل إلهي في عينيا هو سيد الأكوان كلها. تعالوا نغمض عينينا لحظات في الصلاة.

احنا بنحبك، احنا بنحبك وجايين يا رب عايزين نقدم ليك كل تسبيح وكل حمد وكل شكر، مش بس لانك تستاهل وكمان لانك بتحبنا واحنا كمان بنحبك. مش بس كده، لكن طمعانين في مقابلة غالية يا سيد، العينين تتفتح عليك فتشوفك في كامل بهائك وفي كامل روعتك وفي كامل جمالك. انت الأبرع جمال من كل بني البشر، انت اللي حلقك حلاوة وكلك مشتهات، انت اللي مفيش زيك ولا زي عمل ايديك. عشمانين تقابلنا كجماعة وكأفراد، عشمانين نشوفك وكل قشور على عينينا تقع حجب النظر ليك، حجب الاستمتاع بملك الملوك ورب الأرباب.

عايزينك كمان يا رب كل عواصف في حياتنا وكل ظروف صعبة مش بس تتقابل معاها لكن كمان تفتح عينينا على الإله اللي في إيده الكون كله، الإله الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فعنينا تبقى طول الوقت يا رب النهاردة منجذبة ناحية شخصك، ونكمل باقي يومنا، ونكمل باقي أسبوعنا، ونكمل باقي رحلتنا معاك. احنا بنحبك، قابلنا بيك يا رب النهاردة، قابلنا بيك.

بارك اسمك. تعالوا كل اتنين جنب بعض، تعالوا نسبح ربنا في اللحظات اللي جاية بكلماتنا الشخصية، واحنا بنقول له بنحبك بنحبك. انت لينا، انت الكل، انت الكل، احنا بنحبك.

فريق للصلاة بيصلي لأجل كل احتياجاتنا الروحية والنفسية والجسدية. الأسبوع الخامس صح لحبقوق والأخير صح، ومطلوب مني الأصحاح الثالث، هم ثلاث أصحاحات في الأسبوع الخامس، هناخد الأصحاح الثالث كله والتركيز على الجزء الأخير. وحبقوق شعر، بالذات الأصحاح الأخير ده شعر، قصيدة شعرية مكتوبة بنغم جميل وبصورة بديعة جدا بيصور حبقوق هذه الحقيقة. عشان كده اسمحوا لي مش هقرا الجزء الأخير، أنا عايز أقرأ الأصحاح. في كلمات عربي مجعلصة كتيرة، الترجمة العربية فيها صعبة شوية، بالترجمات الأخرى أسهل شوية وأوضح، ولما تكلكع هفك الكلاكيع بقدر الإمكان عشان المعنى يبقى واضح. اسمحوا لي أقرأ لحضراتكم حبقوق أصحاح ثلاثة. صلاة لحبقوق النبي، فهي صلاة صلاة على الشجوية. يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. ودي صلاة الكنيسة. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كنور، له من يده شعاع وهناك استنار قدرته. قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى، وقف وقاس الأرض، نظر فرجفت الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت الآكام القدم، مسالك الأزل له. رأيت خيام كوشان تحت رجليه، رجفت شقق أرض مديان. هل على الأنهار حما يا رب؟ هل على الأنهار غضبك أو على البحر سخطك؟ حتى أنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص، عريت قوسك عارية، سبعيات سهام كلمتك شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال، سبل المياه طمى، أعطت اللجة صوتها، رفعت يديها إلى العلاء، الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق، سقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة، سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي، ارتعدت في مكاني لأستريح، لأسكن، لأهدأ في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يسحمنا. فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المزاود، فإني أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. لرئيس المغنين ترنيمة على آلات ذوات الأوتار.

Amen. هنحاول نفك الطلاسم. الصلاة دي بتقول ايه؟ الصلاة دي بتقول انا سمعت الخبر فجزعت. ايه الخبر ده؟ ده اللي قاله اصحاح واحد، ان هو بيشتكي من الظلم والشر اللي موجود في الشعب، شعب الله اللي ترك الرب وعبد آلهة اخرى. فربنا جاوبه قال له أنا بالكلدانيين هأدب هذا الشعب وهأدينه على خطاياه. ده الخبر، سمعت الخبر فجزعت وخشيت. عرف اللي هيحصل، قضاء الله ودينونته على شعبه اللي تركه وأثم وصنع الشر وعوج المستقيم. ده الخبر اللي سمعناه في أصحاح واحد. وبعدين بيقول ايه؟ بيقول لك ان انا لما طلعت على مرصدي وقفت، ده اصحاح اتنين، شفت الرؤية. شفت ايه؟ شفت ربنا القدير صاحب السلطان اللي لما بيتدخل بتزعزع الجبال، اللي بيشق الارض انهارا، اللي بترتجف أمامه. إل الجزء الكبير جدا من الصلاة ديت بيتكلم عن القدرة والسلطان والعظمة والجبروت لهذا الإله. دي الرؤية. شاف هو مين؟ شاف هو مين؟ وفي أصحاح ثلاثة هو بيصلي بيقول أنا شفت مين؟ أنا شفته إزاي؟ أنا عرفته هو الإله القدير صاحب السلطان. بس لا، وحيعمل ايه؟ وشفت حيعمل ايه؟ شفته ان هو زي ما بيقول كده، الرب في هيكل قدسي فاسكني قدامه يقرض الارض. انا شفته هو هيعمل ايه؟ هتمتلئ الارض من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. انا شفته هو هيعمل ايه؟ هو هيقف للعدو دوت اللي جاي يغزو ويدمر ويخرب، وحيسحق الأعداء تحت أقدام الرب الإله القدير، وحيعلن مجده. أنا شفت هو مين؟ شفت سلطانه إيه؟ وشفت هو حيعمل إيه؟ سمعت الخبر فجزعت، لكن كمان لأني شفته هو هيعمل إيه صليت وقلت كده، يا رب عملك في وسط السنين إحيه، في الغضب أذكر الرحمة. هو شاف اللي هيحصل، قضاء الله، وشاف ربنا، وشاف ربنا هيعمل إيه، وصلى الصلاة اللي مفروض كلنا نعرف نصليها، يا رب عملك في وسط السنين أحييه، في الغضب أذكر الرحمة. وبعدين بيختم بالجزء ده اللي فيه الملخص المفيد، وبعدين بيختم بالجزء ده اللي فيه الملخص المفيد. بيقول تاني، بيرجع تاني للخبر، بيقول سمعت فارتعدت أحشائي. ابتدى بكده، سمعت خبرك فجزعت، وبعدين بيرجع تاني في الأخير بيلخص كلها، سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، بتترعش، دخل النخر إلى عظامي، ارتعدت في مكاني. وبيقول عبارة هنا غريبة جدا، لأن مطلوب مني إني أقعد في سكوت وأنتظر البلية اللي هتحصل. أنا عارف هيحصل إيه، أنا عارف الكلدانيين هيجوا يعملوا فينا إيه، أنا عارف الدمار والخراب اللي هيحصل، أنا عارف. ومطلوب مني دلوقتي، أنا النبي الذي رأيت وسمعت من الله ماذا سيكون، أن أقف في سكوت وأنتظر صعود الأمة اللي جاية ربنا بيها يديننا ويعاقبنا. موقف صعب جدا، موقف صعب. تبقى عارف ان الايام اللي جايه وحشه، تبقى عارف ان الظروف اللي جايه صعبه، تبقى عارف الخراب والدمار اللي جاي، انت عارف. ومطلوب منك

تصعد وتسحمنا. أنا شايف الكلدانين اللي ربنا ورهمني واللي ربنا قال لي عليه. بيقول إيه؟ فمع ذلك فبالرغم من إن أنا عارف اللي جاي ومتوقع ده هيعمل إيه في واقعنا المادي في ظروفنا اللي احنا هنعيش فيها، فمع أنه لا يزهر التين، شجرة التين بتطلع الزهرة وبعدين بتعمل التينة اللي احنا بناكلها دي، مش هيزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، والكرمة مش هتحبل بالعنب، مش هيبقى فيه عنب، مش هيبقى فيه تين ولا ايه ولا عنب، تجذب عمل الزيتونة والزيتونة مش هتطلع زيتون، لا تين ولا عنب ولا زيتون، والحقول لا تصنع طعاما لا في ذرة ولا في قمح، لا في فاكهة ولا في زيت زيتون عشان نحط على السلطة ونطبخ بيه، ولا في كمان عيش، والحقول لا تصنع طعاما ولا بقرة في المزاود، وما فيش بقر وما فيش غنم، يعني وما فيش لحمة يلا ولا فراخ. ها فمعناه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في الوزاود. أنا شايف واقف ومستني اللي هيحصل، ومع أن اللي هيحصل هيكون 1 2 3 4 5 6، هتعمل إيه يا حبقوق؟ فإني أفرح بالرب، أبتهج بإله خلاصي. الحاجتين هنا في منتهى الروعة. قال أنا هفرح بالرب، أغلب الترجمات هفرح في الرب، وهبتهج هنا معناه هاتف بنصرة بإله خلاصي. ودول حاجتين مهمين جدا. أنا فرحتي مش بالظروف اللي حواليا، مش بالعنب وبالتين، مش بالعيش والخبز، مش باللحمة المشوية أو المسلوقة أو المحمرة. أنا فرحتي مش بالظروف المحيطة بيا، أنا فرحتي هو هو. ما هو أصله شافه، ما هو الجزء الكبير من الأصحاح ده بيتكلم عنه، القدير المجيد العظيم صاحب السلطان الأول والآخر البداية والنهاية. أنا بفرح بيه هو، أنا فرح فيه هو، هو مصدر الفرح والمسرة بتاعتي مش الظروف اللي أنا عايش فيها. مش بس كده، ده أنا بهتف بالنصرة والغلبة وببتهج وبغني غناء أغاني الهتاف لأنه إله خلاصي، إله خلاصي. أنا عارف هو مين وأنا عارف هو هيعمل إيه بعد الأيام الصعبة ديت. هرجع لده لأن دي نقطة المشكلة بتاعت أغلبنا، لما بنعيش في الظروف الصعبة بتبتلعنا وبيملأنا الحزن والكسرة والإحساس بالفشل والهزيمة. بس هو ما عملش كده، مع ان اللي حكاه ما فيش اسوأ من كده، ما فيش حاجة خالص، ما فيش حاجة خالص، خراب كامل من كل ناحية، دمار كامل من كل ناحية، ما فيش اسوأ من كده، شايف اسوأ صورة ممكن انها تحصل. وده اللي عملوه كلدانيين فعلا، خربوا ودمروا الارض. لكن بالرغم من فرحي بيه ونصرتي وهتافي فيه، هو إله خلاصي. وبعدين بيقول حاجة تانية، الرب السيد قوتي، هو اللي بيديني القوة دي
ده مش من عندي أنا.

اللي هعرف أعمل الحاجات دي، مش أنا اللي هعرف أهتف هتاف النصرة وسط الظروف السيئة دي والسواد المحيط بي. الرب السيد قوتي، هو اللي بيديني القوة، وأنا بفرح فيه وأنا موجود فيه وأنا شايفه قدامي، القوة بتاعته دي بتتنقلي، فبيبقى عندي قوة مش طبيعية، عندي تعزية غير عادية، عندي حاجة الناس تقولي أنت إزاي كده. الرب السيد قوتي، وبيعمل حاجة تانية، وبيجعل قدمي كالأيائل فيمشيني على المرتفعات. شاف شفت الصورة دي ولا لا؟ دايما يجيبوا الأيل بالذات اللي على الجبال، إزاي بتتنطط على الجبل وتبقى حتة قد كده ويبقى واقف عليها. أي بني آدم لو وقف هنا هيقع على أم رأسه، ده بيقف كده وبعدين يتنطط من كده لكده لكده كده، ما عندوش مشكلة خالص على الجبال، الجبال زي السهول بتاعته، بيطلع عليها كده كده وينزل عليها كده كده، ولا الهوى ولا الهوى. يقول هو مش بس بيعطيني القوة، هو بيغير من طبيعة البشرية، فبيعطيني هذه الأقدام اللي فيها مش هيمهد الهضاب، مش هيمهد الجبال، لا هيمشيني على المرتفعات، هقدر اتنطط فوقيها، مش هتغلبني الظروف، مش هتسحقني، مش هقع من فوق، مش هنهار، مش هحس قدامي ان جبل مش قادر اعديه، لا ده انا هتنطط عليه وانزل من الناحية التانية واكمل مسيري وكأن الجبل كان بالنسبة لي سهلا. واو، ده ايه الاختبار دوت؟ خلي بالكو، اصح واحد كانت حالته صعبة قوي، شكوى مرارة، ولمبرين قال له انا هعمل ايه؟ زعل اكتر، قال له يا سلام، هتؤدب شرنا بام اشهر مننا، يا سلام. شكوى والرد ما عجبوش، والرد ما عجبوش. ايه اللي غيرك يا حبقوق؟ ايه اللي خلاك تغني الاغنية ديت؟ إيه اللي خلاك في الآخر وانت شايف هيحصل إيه، شايف الخراب، قال بس أنا شفت هو مين، شفت هو مين، أنا شفت إلهي اللي أنا بثق فيه، أنا شفت إلهي اللي أنا مؤمن به، أنا شفت إلهي اللي أنا بعبده. والجزء الطويل من الصلاة هنا بيتكلم عنه وعن جبروته، وإزاي القمر والشمس بيقفوا قدامه، وإزاي من النور اللي طالع منه، وإزاي بيحول السهام بتاعت العدو بأنها ترشق فيه ما ترشقش في مقاصد ربنا، وإزاي ربنا بيقدر يحول هذا الشر إلى خير. هو شاف حاجة ملت عينيه، ودي المشكلة، إحنا مش شايفين، إحنا بنشوف الظروف بس، احنا بنشوف التوقعات السيئة، ان الدنيا بتزداد سوءا، الحروب تزداد حروبا، الاقتصاد يزداد انهيارا، الاسعار تزداد غلاء، المرض يتفشى، الضيق الذي يعيشه الانسان، ارتفاع منسوب الماء، وابتدت فعلا اجزاء من الارض تغرق بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض، مش موضوع، مش هزار اللي احنا موجودين فيه، والحروب تزداد طحنا وتدميرا وخرابا اقتصاديا وإنسانيا. وآخر حاجة قالها بوتين امبارح، قال لو ضربوا لينينغراد أنا هستخدم القنابل الذرية لقصف يوكرين، ما فيهاش هزار، خلاص. لو أنا شايف وبسمع الأخبار إحباط شديد وخوف شديد، وسمعت جزعت وشفتاي ارتجفت ودخل النخر إلى عظامي، الأخبار مش حلوة، الظروف مش حلوة، اللي بيحصل حوالينا مش حلو على الإطلاق، وناس كثيرين منا يمرون بظروف قاسية للغاية مادية وصحية، لو بصيت بس للي بيحصل وللمتوقع أن يحدث في القريب هيحصل معايا كده، خشيته وجزعته وارتجفته. إيه اللي غيرك؟ إيه اللي غير المشهد؟
إيه اللي خلاك تقول بالرغم من أن أنا عارف اللي هيحصل مفيش أسوأ من كده، برغم أن أنا شايف الصورة سوداء

أكثر مما يتصورها الآخرين. اللي موجودين في ذلك الوقت مش عارفين إن الكلدانيين جايين وهيدمروهم، بس هو شاف، هو شاف، هو ربنا قال له، هو نبي شاف ما سيحدث في المستقبل. ليه بقى بالرغم من دوت أنت تفرح وتبتهج إني شايفه؟ ده السر يا إخوة، ده السر. وده اللي أنا حكيت فيه من أسبوعين لما اتكلمت عن إيه على مرصدي أخف وعلى الحصن أنتصب، لأرى مش لأسمع. أنا عايز أشوف، أنا عايز أشوف، أنا عايز أشوف المستقبل. لا، أنا عايز أشوف ربنا، أنا عايز أشوف رب المستقبل، أنا عايز أشوف إلهي في جماله، في جلاله، في بهائه، في سلطانه، في قدرته، في محبته العجيبة، وفي خططه ومقاصده بالرغم من. دي الحاجة اللي هتغير موقفي. ناس كتير يقول ازاي؟ ما انا قلت لنا، قول لنا بقى هنعملها ازاي دي؟ يعني ازاي برغم كده هنفرح ونبتهج؟ هنعملها ازاي ديت؟ ايه التكنيك؟ مفيش تكنيك. احنا هنشوف، هنختبرها لما نشوف. لما نشوف، لما نشوف اللي شافه حباقوك، لما ندرك اللي ادركه حباقوك. مين ده؟ مين أبو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ مين يسوع الجالس على العرش المتسلط ملك ملوك الأرض؟ من هو هذا الذي قال فكان وأمر فصار، الذي لازال هو صاحب السلطان؟ اللي أمامه الجبال بتزول، اللي أمامه الجبال بتذوب كالشمع، النور اللي خارج من عينيه يضيء أعظم ظلام، اللي بيحول السهام الخارج من عدو الخير لتدمير البشر إلى سهام في قلب العدو وإعلان محبة الله ومجده. عملك في وسط السنين أحييه يا رب، مد إيدك واعمل اللي أنت عايز تعمله. ده اللي بيخليني بالرغم من، مع أنه بالرغم من، even though، حتى لو الأمور ساءت إلى هذا المستوى، فلا يكون حمل في الكروم ويكذب عمل الزيتونة وينقطع الغنم عن الحظيرة ولا بقرة في النهار. بالرغم من، أنا شايفه، أنا عارفه، هو سبب فرحي، هو سر قوتي، هو سر النصرة اللي جوايا، اللي بتخليني أغلب الظروف، بالعكس اللي بتخليني أتنطط فوقيها بقدمية فلا تسحقني، ما بنزلش تحتها، مش بتدمرني، مش بتيأسني أبدا أبدا. ده أنا اللي بتنطط فوقيها، بقفز كالإيل وبعبرها وبمضي عشان أختبر المقاصد الإلهية العجيبة وإعلان مجد الله والخلاص العجيب، ويحول هذا الشر خيرا، ونسمع صوت طرب وفرح، صوت خيام الصديقين، صوت خلاص. أعملها إزاي؟ أطلع على البرج وأقف على السور، على برج المراقبة عشان أشوف من بعيد، وأقف على السور البوست جارد عشان أحامي بصلاتي عن المقاصد الإلهية، وأصلي معاه يا رب عملك في وسط السنين أحيه. في الغضب، في الشر، في الظلم اللي بيحصل، اذكر الرحمة، اتدخل انت وافعل ما بقلبك وتمم مقاصدك الإلهية العجيبة. اللي مش شايف، اللي مش شايف هيغرق في الظروف، وما عنديش حل ليه، ما عنديش معادلة سحرية اعمل كذا فيحصل كذا. غمض عينيك عشان ما تشوفش اللي حواليك، خد مهدئ عشان ما تحسش بالظروف، اهرب منها واقفل على روحك. ده مش حل، ده هروب، بالعكس هو بيتكلم عن ده.

انا هتنطط فوقيها، ده انا هقفز كالايه فوقيها، ده انا هعبر خلالها، انا مش هستخبى منها، لان هو قوتي، هو فرحتي، هو بيعطيني اقدام الايائل فاقفز على مرتفعاتي. كتير اتكلمت عن السر دوت، سر ان مؤمن يبقى شايف، عنده رؤية، شايف ربنا موريه. موسى لما تقابل مع ربنا، لما جذب انتباهه بالعلية المتقدة بالنار، بالعليقة المتقدة بالنار وهي لا تحترق، قال له ثلاث حاجات. قال له أنا مين؟ أنا مين؟ أول حاجة قال له أنا مين يا موسى؟ أنت عايز لازم تعرفني أنا مين؟ قبل ما أحكي لك أي حاجة، عرفني أنا الأول. عرفني أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا إله المستحيل، أنا إله حافظ العهد والوعدة، أنا الإله القدير القديم الأيام، أنا هو الذي هو. ده اسمه، أنا هو الذي هو، ما فيش غيري. يهوى معناه الذي هو، أنا هو الذي هو، أنا هو، أنا اللي هو، أنا اللي هو. عشان كده ترجموه The Lord، السيد المتسلط المتمالك الذي يملك. وبعدين قال له قلبه ناحية الشعب، رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخه. أنا عارف الناس بتمر بإيه، أنا عارف، أنا حاسس. اوعى تفتكر أنا مش شايف، أنا شايف وحاسس وعارف. بس قال له حاجة تالتة، أنا هعمل إيه؟ أنا نزلت الأنقذ، أنا هعمل إيه؟ مش أنت هتعمل إيه؟ قال له طب بتقول لي الكلام ده ليه؟ عشان تيجي معايا، أنا عايز أخدك معايا. أنت ليك دور صغير كده، أنك تروح لفرعون وتقول له أخرج شعبي، بس قال له دورك، وهديك عصايا، ولما أقول لك تستعملها تستعملها، وكل مرة هتستعملها أنا هتدخل بصورة عظيمة، أنا هشق البحر، أنا أنا أنا أنا، مش أنت، مش العصايا، أنا يا موسى، أنا. ازاي موسى يروح لفرعون يقول له اخرج الشعب؟ ده المفروض موسى كان رب فرعون خده قطم رقبته، خلص القصه. ايه الشجاعه دي؟ انا عارف هو مين، انا شفته، هو قال لي هيعمل ايه، هو قال لي هيعمل ايه، وهو عنده هذا الامانه ان يحفظ العهد والوعد. انا عارف هو مين وعارف هيعمل ايه. بدون الحاجتين دول ظروفك هتطحنك، هتقهرك، هتحرمك من الثلاث حاجات دول، من الفرح، من النصرة، من أقدام الأيائل اللي تعبر بيك، اللي تعدي بيك، اللي توديك الناحية التانية نحو المقاصد الإلهية العجيبة وخلاصه. شايف هو مين؟ شايف هو هيعمل ايه؟ عشان كده قال له اكتب الرؤية، عشان الشعب يبقى شايف اللي انت شايفه، فيحتملوا الأيام الصعبة، يحتملوها بذات الفرح وبذات النصرة وبذات الأقدام التي تمشي على المرتفعات، ويختبر في النهاية خلاص الله، وإن مؤامرة الرب، خطة الله تثبت، وإن مؤامرة الأمم تفشل وتبطل، وإن كل العدو الخير عايز يعمله ضد الكنيسة وضد ملكوت الله في النهاية هزيمة ساحقة وإعلان مجد الله بقوة. ده اللي يخليني أحتمل الأيام الصعبة. أنا شايف، شايف. ده سؤالي ليك، انت شايف بس ظروفك؟ هتفرح ازاي؟ هتغني بالنصرة ازاي؟ هتختبر القوة اللي

مش هيك على المرتفعات إذا مستحيل. شايف إلهي لي السلطان عشان كده يعمل إيه من أمامي، يعمل إيه؟ ينقل الجبال. شايف وعد الله لمصر، شايف مقاصد الله لهذه الأمة، شايف. وعشان كده قاعد وبنتظر الأيام الصعبة عمالين نعدي فيها، وأنا كل مرة في رأس السنة بقول السنة الجاية لسه صعبة. السنة دي قلت المرة دي مش انفراجة اقتصادية، انفراجة روحية، وإحنا شايفين انفراجة روحية، وشايفين آلاف آلاف من الناس بتأتي للمسيح، وشايفين الكنائس بتمتلئ، وشايفين إن الشباب بيرجع، إحنا شايفين إيد الله والبوادر بتاعت العمل الإلهي العجيب وسط الظروف الصعبة، وسط قسوة الأيام. بس أنا شايف أكتر من كده، ومهما ضاق الزمان أنا شايف في الآخر. عشان كده أنا لابد، أنا قاعد، أنا منتظر، أنا مش بخور، أنا مش بنهار. هو فرحتي، هو قوتي، هو نصرتي، هو اللي بيعطيني أقدام الأيائل فأمشي على مرتفعاتي. وقفوا معي.

شققت الأرض أنهارا، أبصرتك فزعت الجبال، أعطت اللجج صوتها، رفعت يديها إلى العلاء، خرجت لخلاص شعبك، سحقت رأس بيت الشرير معريان الأساس حتى العنق. شايفه ولا شايف الظروف بس؟ شايفه، شايف أحشائه وقلبه ومقاصده اللي هو هيعمله، ولا شايف الظروف بس وعمال تصرخ إنه ربنا يغيرها، وعمال تصرخ إن ربنا يوقفها؟ مش مختبر الفرح والنصرة فيها، مش مختبر أي أرجل الأيال. لا لا، شايف إلهي وفرحان بيه، وبغني غنة النصرة والابتهاك فيه، وعندي أقدام الأيال اللي قادرة تمشي وتقفز على الجبال وتتحدى الزمن وكل الظروف المحيطة بي، وشايفه جاي بعمل عجيب يغير الأزمنة والأوقات، شايفه جاي بنهضة روحية عجيبة، شايفه بكل مؤامرات العدو ضد ملكوت ابن الله مهزومة مسحوقة، سبلك في قلب عدو الخير، نورك الذي يضيء كل ظلام، حقك الذي يبطل كل كذب. شايف إلهي لي السلطان، شايف إلهي للسلطان.

مجموعة التلمذة قالوا لي إزاي أقدر أشكر على أحداث مؤلمة أسيفة محزنة بمر بيها. قلت له إحنا مش بنشكر على الحدث، مصيبة حصلت، مش باجي ربنا أشكرك على المصيبة يا رب ما أروعها، بضحك على روحي بضحك على ربنا. وما بشكر على إيه؟ بشكر على إيه؟ بشكر على الوعود، إن وعد إن مع التجربة منفذ، أشكرك على المنفذ اللي أنت هتديهولي. بشكرك على المعية، إنك أنت معي في الضيق أكتر من أي وقت، فأنا هختبر معية عجيبة وحضور إلهي عجيب. بشكرك إنك وعدت إنك تحول الشر إلى خير. بشكر على ثلاث حاجات لسه ما حصلوش، وبالإيمان لما بشكر عليهم بيحصل إيه؟ بيحصلوا بيحصلوا بيحصلوا. إيه هو الإيمان؟ الإيمان إنك تمد إيدك وتاخد الوعد، ومن غير إيمان يبقى الوعد غير محقق في حياتك، يبقى المنفذ وإنت مش لاقيه، تبقى المعية وإنت مش مختبرها، تبقى التدخلات الإلهية المعجزية التي تحول الشر خيرا ولا تحدث في حياتك، لأنك ما مددتش إيدك بالإيمان وعملت إيه؟ وخدتها وشكرت عليها وشكرت عليها. أنا بحكي عن خبرة شخصية في حياة كل إنسان، وقت صعب في حياة كل عيلة كارثة. سمعت الخبر ده زمان وأنا شاب صغير، واحد كبير كان المساعد بتاع بيلي جريهام وقف وقال in every home there is a hush، في كل بيت في كارثة. قلت لا لا لا، احنا في بيتنا الحمد لله ما فيش كوارث. بعد ما خلصت الخدمة افتكرت عندنا كارثة واثنين وثلاثة، لكن أشكر ربنا إن بمرور الأيام حصلت كوارث أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. الفرق مع كل كارثة في منفذ، ومع كل كارثة في معية، ومع كل كارثة الله يحول هذا الشر خير. عمره ما خاب، عمره ما خاب، ليا رجاء أبدا أبدا أبدا أبدا. أنا شايف هو مين وشايف وعوده وعارف أمانته، عشان كده أعرف أشكر وأغني وأرنم وأفرح في الرب، بالرب مش بالكارثة. وبالإيمان أشوف إيد الله اللي بتتدخل لتعلن النصرة والغلبة ويتمجد اسم الله أكثر فأكثر. غمض عينيك، عندك فرصة النهاردة، إن فرحك بيه وإيمانك فيه والظروف مهما كانت مهما كانت، مع أنه لا يزهر التكين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة، الحقول تصنع دلوقتي. أفرح في الرب، أبتهج بإله خلاصي، هو قوتي ويجعل قدمي كالأيائل. ده اختبار حقيقي، ده اختبار حبقوق نفسه.

اختبار كل الناس اللي عرفته وشافت بالإيمان الوعود بتاعته وعاشت شايفة من بعيد مش من قريب، مش بصة تحت بصة قدام بصة قدام. الظروف ما غلبتشها، الجبال ما سحقتهاش أبدا أبدا أبدا أبدا، صخرت من الأيام الصعبة، ضحكت على العدو أن هو سر خلاص. قول كده معايا، أنا هفرح بيك، أنا مش متكل على الناس ولا الوعود ولا اللي جاي ولا اللي هيحصل، أنا فرحتي بيك أنت، أنا هفرح بيك.

أنا عايزك تختبر اختبار حبقوق النار. أنا عايزك تصلي الصلاة دي. مد إيدك كده قدام وقول يا رب املى عينيا برؤياك، خليني شايفك أنت، شايفك أنت بجمالك وبجلالك، بحبك وبسلطانك. شايف وعودك ومقاصدك الإلهية. وكل صلاتي عملك في وسط السنين أحييه يا رب، في الغضب، في الظلمة، في الشر، اذكر الرحمة، اذكر مواعيدك، اذكر ان تمتلئ أرضك من معرفة مجدك، اذكر انك انت سبب خلاص ونجاة، اذكر انك انت يا رب اللي وعدت مش بس تكون معنا في الضيق،

وتعظم اسمك يا سيدنا، فيعرف الرب ويستعلن إله خلاصنا، فتمتلئ الأرض من معرفتك يا رب.

علي صوتك، علي صوتك النهاردة، حط ثقتك فيه، ما تبصش حواليك، اطلب أقدام الأيائل اللي تمشيك على المرتفعات، اطلب القوة السماوية اللي تحملك على الأذرع الأبدية. علي صوتك بالتسبيح واهتف للمسيح الغالب الذي خرج غالبا ولكي يغلب، اللي سنرى آياته وعجائبه وسنرى كل المواعيد السماوية تتحقق تكون بحسب قدرة مجده وبحسب أمانته. علي صوتك بالتسبيح واهتف

نعم يا سيدي، الحاجة إلى واحد، أنت سؤل القلب، وحدك وحدك الحاجة إليك.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. موضوعنا النهاردة مهم جدا لكل أب ولكل أم عياله لسه في مرحلة الطفولة أو لسه معاه في البيت. عنوان حلقتنا بناء شخصية متزنة. تربية الأطفال يمكن تكون من أصعب وأهم المسؤوليات اللي ربنا ادها لنا، لأن إحنا مش بس بنربي طفل، لكن بنشكل إنسان وبنساعد في تكوين شخصيته وطريقة تفكيره ونظرته لنفسه وللآخرين ولربنا. هنتكلم عن إيه الأولويات اللي بهتم بيها في تربيتي لأولادي. هنتكلم عن القدوة وإزاي أكون قدوة قبل ما أنصح ولا أعلم أولادي، إزاي أحترم عقليتهم ورأيهم، وإنه مش هينفع أربيهم بنفس الطريقة اللي أهلي ربوني بيها. ونقطة تانية مهمة جدا هنتكلم عليها أو هنتكلم فيها النهاردة في حلقتنا اليوم، تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا ضيف من تكساس القسيس مدحت مهني راعي كنيسه ملك الملوك بدالاس تكساس. اهلا بحضرتك يا قسيس، مبسوطين جدا تكون معانا النهارده.
1: اهلا بيكي واهلا بكل الحبايب المشاهدين وكل اللي بيشاهدونا عبر كل العالم في كل مكان، سواء على قناه الكارما او الفيسبوك او اي حاجه. اهلا بيكي.
0: اهلا بيكي يا قسيس. طيب، هو زي ما انا قلت الموضوع مهم، وحتى لو في ناس بيشوفونا يقول احنا ما خلاص ربنا وخلاص، بس في ولادهم عندهم اطفال وبرضو محتاجين ان هم يربوا عيالهم، فلا الموضوع مفيد لكل الاجيال، سواء احنا بنوصل الموضوع ده لاولادنا اللي عندهم اطفال او احنا عندنا اولاد لسه، يعني لسه بنساهم في بناء شخصيتهم. طيب، انا عايزه سؤالي الاول، ايه الاولويات اللي الغالبيه بيركزوا عليها في التربيه، في تربية أولادهم وبناء شخصياتهم؟ يعني اللي معروف في الأسر أنا بركز على إيه؟ إيه الأولوية بتاعت أغلب الناس في تربية أولادهم، وإيه الأولويات اللي مفروض أركز عليها؟
1: طيب، أنا بس قبل ما ابتدي عايز أعمل حاجتين.
0: شكرا.
1: الحاجة الأولانية، أنا عايز أشكرك على البرنامج، يعني سنين طويلة وأنت بتقدمي برنامج، 15 سنة وانت بتقدمي برنامج ومصر انك تكملي برنامج من الحياه. وانا افتكر انه اكتر من مناقشه حصلت بيننا اقول لك طب نعمل حاجه روحيه، طب نعمل حاجه وعظه، طب نعمل حاجه، بتقولي اه ده حلو وجميل، بس انا محتاجه حاجه من الحياه، حاجه من واقع الناس، حاجه بتلمس الناس، حاجه جوه كل بيت، وحاجه بتنفع الناس. فانا عايز اشكرك على اصرارك كل السنين دي والعمر ده انك مكمله، برافو عليك. دي نمره واحد. نمره اتنين، اسمحي لي اعمل ملخص كبير وكاتب جزء منه هقراه للي انا عايز اوصله للناس النهارده. ومش عايز اكون تقليدي، بمعنى ان اقول للناس التربيه بالطريقه دي والتربيه بالطريقه دي، او خلي بالك او ربي ولادك بالطريقه دي. في حاجات كتير ممكن تكون الناس سمعتها قبل كده. فنحاول نروح لحاجات على قد ما نقدر، مش عايز اقول جديده، ما اعتقدش هتبقى في حاجات جديده كتير،
0: بس لكن ممكن نكون ما فكرناش فيها.
1: يس. او هنصيغها بطريقه، انا عشان كده كتبت

0: عشان كده احاول اقرا بعض الحاجات من مقاله جبتها ومن ناس سمعتها، وكتبت بعض الحاجات اللي اعتقد هتلمسنا كلنا. الحاجه الاخيره قبل ما ابتدي، انه الحكايه هتلمس كل بيت. يعني اللي مش عنده النهارده اطفال هيبقى عنده بعد شويه، او هيبقى عند حد جنبه، او بيساعد بشكل ما. ففي العيله عموما الكبيره هتبقى بتلمس حاجات عند الناس.
1: واحنا كتيتا وجدو، بما ان دي المرحله اللي احنا داخلين عليها او دخلنا فيها اوريدي، بنساهم برضو في تربيه احفادنا على فكره.
0: لا ربنا يستر، تيتا وجد دول مش بيتربوا ابدا، دول بيعملوا حاجات تانية يعني.
1: لا بس
0: يعني
1: برضو
0: بيربوا وسعموا وكل حاجه.
1: الحلقه ملتزم دي جدا مفيده ليهم،
0: أنا عشان بس ملتزم يعني بالزبط. بس لا يعني
1: عشان ما ندلعش، بس لا يبقى في تربيه يعني.
0: بص، كتير من الناس الاباء عموما بيحبوا اولادهم بعمق شديد، لكن محبه بدون معرفه الله وبدون حق بتبقى مجرد عاطفه. عايزين اولادهم يبقوا سعداء وناجحين واثقين من نفسهم، مقبولين من الاخرين. والرغبات دي ممكن تكون كويسة، لكن لو مش مظبوطة في خطة الله وفي معرفة الله بتبوظ. يعني ممكن الوالدين بيجهزوا عيالهم، مهتمين جدا بفكرة انه الجامعة والعمل والرياضة والمال والثقة الاجتماعية والاحترام الثقافي وكل ده، بس مش بيجهزوا ولادهم يقفوا قدام ربنا. هقف عند الجملة دي وابتدي اقول لك انا عايز اقول ايه النهارده. السؤال الصعب، ايه اللي بيشكل ولادنا؟ ايه اللي بيشكل ولادنا؟ نمره واحد، او هقول اربع خمس حاجات وعلق على كل واحده بسرعه. ايه اللي بيعجبوا بيه؟ وعايز ارجع لاحنا صغيرين، اللي والدينا كانوا بيعجبوا بيه الولاد هيعجبوا بيه. فلما ابني بيشوفني وانا مستني ينجح وحاسس النجاح ده مهم قوي ومفيد جدا، وبنبهر جدا لما حد ينجح ولا يبقى موجود، فده الإعجاب. يعجب بيه، يعجب بحد معاه فلوس، يعجب بحد شكله حلو. البيت، أنا بتكلم على البيت، على الأب والأم، لما ينقلوا الفكرة دي من غير ما يقصدوا بمراحل إعجاب، أنا بوصل للولاد أنت ده اللي تعجب بيه، ده اللي تحبه، ده اللي
1: يعني تعمله. قصدك الأهل، الأب والأم قدام ولادهم بيعجبوا بالشخص الناجح، الشخص اللي بيعرف يجيب فلوس، الشخص اللي بيعرف يتكلم كويس.
0: يس. وإيه اللي بيخافوا منه؟ إحنا بندرب ولادنا اللي يخافوا منه. يعني بنقولها بصيغة ضحك، إنه لو ماما بتخاف من صرصار الولد هيتعلم يخاف من صرصار. لكن لو اللي إحنا كبيت طول النهار بننقل لولادنا إن إحنا خايفين من المستقبل، وخايفين من الفلوس، وخايفين من الشغل، وخايفين من المشاكل، وخايفين من الحسد، وخايفين من الأحداث، إحنا بننقل لولادنا إيه اللي يخافوا منه. فنمرة واحد اللي يعجبوا بيه، نمرة اثنين اللي يخافوا منه ايه، نمرة ثلاثة ايه اللي يعتبروه جميل، ايه اللي يعتبروه حلو، ايه اللي بنفرح بيه في البيت، ايه اللي بيبسطنا، ده بيتنقل لولادنا. ايه اللي بيتعلمون، ده مخجل، ده نتكسف منه ونخاف منه، طريقة لبس، طريقة منظر، ثقافة،
1: السقوط والفشل،
0: السقوط والفشل، حاجات كتير اللي احنا بنخجل منه بيعملوه بيخافوا منه. ايه القصص اللي بيشوفوها تستاهل تتعاش؟ دي حكايه خطيره، احنا بننقل لاولادنا من غير ما نقصد كل التفاصيل دي. خليني اقول لك شويه جمله، ثلاث جمل هقراهم وبعدين ارجع للموضوع ده تاني. كتبت كده وارجو انكم تسمعوني المشاهدين واسمعوني كويس. اذا كان البيت صامتا تجاه الكتاب المقدس لكنه صاخب بالترفيه، فالبيت يعلم. البيت بيعلم، بيعلم الولاد. فلو البيت صامت تجاه الكتاب المقدس لكنه صاخب بالترفيه، البيت يعلم. إذا كانت الصلاة نادرة بينما الشاشات حاضرة باستمرار، البيت يعلم. إذا لم يرى الأبناء نموذجا للتوبة بينما يطلب منهم الإنجاز باستمرار، البيت يعلم. إذا كانت الكنيسة أمرا اختياريا بينما الرياضة أمرا مقدسا، فالبيت يعلم. إذا كان الأبناء يسمعون قلقا على دخلهم المستقبلي أكثر من الاهتمام بطاعتهم للرب وللمسيح، فالبيت يعلم. فهم قصدي؟ هم أربع خمس جمل بس في منتهى الخطورة.
1: جدا
0: منتهى الخطورة. يعني أنا أقول لك على حاجة، يعني عشان الناس تحب القصص فخليني أحكي قصص. يعني أنا تربيت في قرية، عدت 11 سنة في قرية. ماما كانت شاطرة جدا لكن اتنقلت.

0: من من من المركز اللي كانت فيه راحت عاشت في القريه، اتجوزت وعاشت في القريه مع بابا وكده. ماما كانت بتعلمنا حاجات عجيبه احنا مش ما ادركناش قيمتها غير لما كبرنا. يعني حضور الكنيسه مثلا، انا النهارده بتصدم لما الاقي والدين النهارده مكسلين ينزل الكنيسه. ايه الرساله اللي انت بتقدمها لابنك بالزبط. لما انت بتكسل عادي نغيب. انا ماما ده شيء ممكن يضحك بعض الناس، بس انا لغايه سته ابتدائي انا كنت بروح 5 اجتماعات في الكنيسه، منهم اجتماع السيدات. كانت ماما تاخدني مضحك، بس كان ماما تاخدني معاها اجتماع السيدات لانه الكنيسه ذات قيمه. انا لغايه النهارده من اللي علمتهولي ماما وانا صغير، انا لو رايح الكنيسه ومتاخر 5 دقائق انا خايف من ماما، يعني طبعا خايف من ربنا مؤكد يعني، ومش هبقى سعيد. بس ما ينفعش ادخل الكنيسه بعد ما تبتدي، ما اقدرش. ليه؟ لانه ماما كانت عامله قيمه، البيت كان عامل قيمه لحضور الكنيسه،
1: حضور الكنيسه في الميعاد
0: كان عامل قيمه.
1: نحط كذا
0: فكره الغياب دي، ما ينفعش غياب،
1: لا غياب او تاخير،
0: او تاخير
1: الناس بتيجي يعني بس عشان تسلم على الناس.
0: فاذا كانت الكنيسه امرا اختياريا بينما الرياضه والامور الاخرى امر مقدس، فالبيت يعلم ان انا بوصله ايه، مين اهم، مين المقدس. حكايه تاني، احنا ماما كانت، انا مش قصدي افخم في ماما، بس انا بحكي قصه واقعيه حقيقيه عشان الناس تشوفها وتفهمها. انا ماما،
1: وهي ماما مش موجوده عشان
0: ماما تفهمها. مشيت من 7 سنين في السماء دلوقتي يعني. ماما كانت امي كانت لما تروح الكنيسه وهي داخله الكنيسه كان في واحده ست فقيره لازم تديها فلوس، والولاد كانوا يقولوا لنا في المكان ان الست دي اغنى منكم مثلا، يعني هم عارفين ان معاها فلوس، بس ماما لما تروح لازم تديها فلوس، لازم. ده الدرس اللي ماما اتعلمته لنا. لما كبرنا شوية نقول لماما يا ماما ما ينفعش، الست دي معاها فلوس، احنا بنشوف بتلم دي معاها فلوس، فتقولوا انا بديها هي ولا بدي ربنا؟
1: صح،
0: انتوا ليه تعملوا كده؟ وبعدين في مرة ما انساش كذا مرة تقول لي ايه، صدقا يعني، تقول لي مدحت ما تعديش على واحد يسأل منك فلوس وتقول له لا، ما تعديش على فقير يقول لك فلوس لا، ما تعديش على كناس في الشارع يدي لك فلوس تقول له لا. المفارقة، أنا معلش بحكي بس القصص دي هتوصل لنا فكرة الناس تاخد بالها منها. من 2-3 سنين سافرت وكنت في محافظة من محافظات الصعيد، ونزلت المحافظة وبعدين ماشي على المحطة، رصيف المحطة، شفت واحد بيكنس في الرصيف، وافتكرت ماما إن الناس دي غلابة ولازم تديهم فلوس. أنا كنت جاي من اسكندرية، ومن اسكندرية كنت مشتري هريسة بتاعت اسمه ايه الراجل المشهور ده بعشرين جنيه كانت الحاجة، فانا مشتري 3 ومدي الراجل 100 جنيه، فداني 20 و20 يعني 40 جنيه، حطيتهم في المحفظة. وبعدين بعد ما عديت الراجل حسيت ماما بتقول لي في ودني انه الراجل الفقير ده اديله فلوس، ارجع انت معاك فلوس تديله فلوس. فرجعت للراجل وانا كل تفكيري في مين، في ماما، انا مركز في امي واللي قالته. فرجعت لها، قصه مضحكه بس ليها مغزى. رجعت للراجل، فتحت المحفظه طلعت 20 ورحت مديها له، ومن غير ما اقصد بقول للراجل امي بعتها لك دي، انا كاني بكرم امي، بقول لامي. الراجل فهم غلط طبعا، الموقف لطيف اقوله للضحك يعني لمجرد الفن. الراجل فهم القصه غلط لانه افتكر ان هو شغال عندنا وامي بعتها له فلوس، وبعدين بص في الفلوس مسك ال20. أنا غلطت، بدل ما طلع 20 جنيه طلعت 20 دولار. أنا كنت واخد معايا شوية دولارات في مصر. فالراجل مسك الفلوس دي، عامل عارفين بنك الحظ وبنك السعادة، فكرمش الفلوس ما فهمهاش. كرمش الفلوس وعايز يرميها في الأرض ومسك العصاية يضربني. لأنه فهم إن أنا بضحك عليه وبديله حاجة مزيفة وبقول له أنت بتشتغل كحاجة كده يعني. القصة مضحكة بس المعنى اللي عايز أوصله من القصة إنه اللي احنا بنعلمه لأولادنا بيتنقل. هقول مرة تاني، لو البيت
1: صامت، هو كمان احنا النقطة دي هنيجي هنجلها اللي احنا بنعلمه، بس قبل ما نعلمه بنعيشه.
0: احنا على قد ما الوقت يدينا عندنا كلام كتير هنقوله يعني،
1: دي النقطة اللي جاية
0: يعني. طيب، لكن عايز ارجع تاني، لو البيت صاخب تجاه الكتاب المقدس لكنه مليان، صامت قصدي تجاه الكتاب المقدس لكنه مليان بالترفيه، البيت بيعلم. إيه اللي بوصل للولاد؟ لو الصلاة نادرة في البيت والشاشات حاضرة في البيت ليل نهار، البيت معروف. بيعلم. لو الولاد ما شافوش

0: الآباء بيتوبوا أو بيعتذروا أو بيعملوا حاجة، البيت بيعلم. وزي ما قلت الكنيسة لو من اختيار البيت بيعلم. لو الولاد شافوا بس كل تركيزنا على مستقبلهم ودخلهم واهتماماتهم ودنيتهم والرياضة وكل حاجة، وما فيش أي أمور روحية أو أي أمور أخلاقية، البيت بيعلم. يعني أنا بقولي لأولادي لما يغلطوا، بقولي لأولادي لما يسرقوا، أنا بعمل إيه في حاجاتي اللي ممكن أكون بزوغ وبسرق؟ أنا بنقول للولاد، أنا بنقول للولاد، فلازم أخلي باله. يعني عايز أقول جملة، معلش أنا عارف إن أنا طولت، بس عايز أقول جملة خطيرة. يعني القضية مش إذا كان البيت بيعلم ولا بيعلمش، البيت بيعلم في كل الأحوال، لكن السؤال بيعلم إيه؟ أيوة، الإنجيل اللي بيعلم بيه إيه؟ الإنجيل اللي بيعلم بيه. عشان كده أحب أقرأ معاكم تثنية 6، أقرأ الثمان أعداد الأولين، سفر التثنية صح 6. دول بيحكوا لي قصة لطيفة وفيها جملة أحب أركز عليها أوي. تثنية 9، تثنية 6 من عدد 1 لعدد 8، سفر التثنية صح 6. يقول الكتاب: هذه الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن يعلمكم لتعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، لكي تتقي الرب. تثنية 6، أنا بعرف عدد 2 دلوقتي، لكي تتقي الرب إلهك، تحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك بها أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك. بصوا الجملة اللي جاية دي، لكي إيه؟ تطول أيامك. إحنا عندنا ارتباط بنوعظ بيه كتير جدا الخدام، بنقول للناس إنه الولد اكرم ابوك وامك
1: لكي تطول ايامك،
0: وبنقول دي اول وصيه بوعد، وده صح ان دي اول وصيه بوعد فيها ان ايامك تطول. لكن تستعجبي كمان، في وصيه للوالدين عشان ايامهم تطول. يعني احنا في وصيه للولاد عشان يومك تطول، بس الوصيه دي لما يرجع نقراها تاني في عدد 2 تاني، يقول له تحفظ جميع فرائضه، تقولها لاولادك واولاد ولادك لكي تطول ايامك، لكي تطول ايامك. يقول له بقى ايه؟ عدد 6، لتكن هذه الكلمات، عدد 6، لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، عدد 7، تكلم بها حين تجلس في بيتك، حين تمشي في الطريق،
1: وحين
0: تنام. يعني مين فينا بيصلي قبل ما ينام؟ مين فينا يعلم الولاد لا الصلاة مهمة يا أولاد؟
1: لا، وهي بتترد، يعني هي قصها على أولادك، تكلم بيها وانت نايم وانت صاحي وانت ماشي وانت يعني قصده كل وقت.
0: وخلي بالك لكي ايه قلنا؟ تطول أيام.
1: ايامك.
0: فاحنا مرات بننادي ولادنا، نوعظ ولادنا اكرم اباكم، هنجيلها بعد شويه لو في وقت،
1: احنا بس من
0: ايوه اكرم اباكم وامك عشان ايامك تطول. لا، انا عايز اقول للوالدين علموا ولادكم كلمه ربنا عشان ايامكم تطول.
1: ايامكم تطول.
0: البيت مش مساحه محايده، البيت في حرب، وما أقصدش الحرب الخناقات بين البتاع، لكن البيت في حرب، الشيطان شغال بيحارب عايز يدمر البيت. وإحنا يا إما نحفظ بيتنا ونحفظ ولادنا من القصة دي، يا إما الولاد بيضيعوا. فالأمور الروحية وأمور الله لازم تكون قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الأمور اللي يعملوا إزاي مع أولادهم وكل التفاصيل الأخرى، عايز أقول الأمور الروحية وأمور الله لازم تكون موجودة ومتوازنة ومهمة في البيت،
1: وهي دي اللي ليها الأولوية.
0: دي حكاية مهمة جدا جدا. الوالدين مش لازم يكونوا لاهوتين. يعني في ناس تقول لي طب أنا ما أعرفش، طب أنا ماليش يا ابني، طب أنا هصلي فين، طب أنا هعمل إيه، طب أنا أقول إيه. لا، إحنا نقول وإحنا نتكلم. أنا أقول لك على حاجة، أنا خدت وقت، بس أنا قاصد أركز في الحكاية دي، أو الرب عمال يقول لي تشجع فيها. في أسر لما بنروح نزورهم في قرانا وفي محافظاتنا في الصعيد، ممكن تكون الأب والأم ما عندهمش قدر من التعليم زي أسر تانية، لكن عندهم النموذج اللي قدموه في علاقتهم بربنا
1: أكتر بكثير.
0: رهيب
1: طبعا.
0: فتلاقي
1: عشان
0: الناس دي
1: ما فيش تحديات تانية وما فيش متطلبات.
0: لا عندهم. أنا كنت في زيارة أنا كنت في زيارة لواحدة أرملة، جوزها مشي وكانت مسؤولة عن 5 أو 6 أطفال، وكانت بتزرع وتحصد وتعمل لبن وتبيع وتروح وتعمل كل ده جنب خدمتها في الكنيسة اللي عمرها ما قصرت ولا بطلت فيها ولا وقفت فيها، جنب صلاتها لولادها، جنب ان لو ولد من ولادها غاب عن الكنيسة هتاكله. رغم انه انا لما روحت البيت انا انت عايشة ازاي؟ يعني منين جايبة كل الطاقة دي؟ منين جايبة كل الامكانية دي؟ هي مش فكرة طاقة وامكانية،

0: هي فكرة أولويات.
1: أيوة صح.
0: فكرة أنه أنا ربنا مهم
1: صح.
0: زي ما أكل العيال مهم. يعني أنا بشتغل، أنا ستي دي كل ما أفتكر قصة أنا مرة عايز أجيبها أستضيفها في مرة لأنه إزاي أنا تعمل كل ده، بتشتغل وتعمل كل حاجة ومدورة البيت ده كله وطلعت عيالها كلهم ممتازين ممتازين وهي الوحدية. بس القيم الروحية والحاجة التانية القيم الأخلاقية، أنه إزاي ابني يفهم أنه لا السرقة غلط، مش التزويغ ومش النصب ومش الجاري ورا المادة، مش الجاري ورا الحاجة، لا الأمور دي مهمة. فإحنا إزاي نوصل عيالنا للقصة دي؟ دي حاجة في غاية الأهمية. أنا مشغول، أنا مش فاضي، أنا مش نافع، أنا مش عايز أضغط على الولاد. لا لا لا لا، ده مش صح. العالم، أنا كاتب الجملة دي حبارها، العالم لا ينتظر حتى يصبح أولادك مستعدين. العالم مش هيستنى لما أولادك يبقوا فاهمين يكبروا وينضجوا، لا. العالم من بدري شغال، الشيطان من بدري شغال بيتحكم ويلعب في عيالنا وفي دماغهم وبيظبط فيهم.
1: طيب هي الحلقة قربت تخلص، لا بهزر لسه في وقت، بس حضرتك قلت نقط مهمة جدا جدا اللي احنا بنهتم بيه واللي واخدينه أولوية. احنا برضو هدفنا انه يطلع شخصية متزنة وشخصية مسؤولة، لكن بنركز على الحاجات العملية اكتر، على دراسته، على نجاحه، على الرياضة، على المواهب، ويعني نكبره في مواهبه ونكبر المواهب فيه وكده، ونعلمه حاجات مختلفة على ان هو ينجح ويقدر يعمل بيت ويلاقي شغل كويس وكلام ده كله. ويمكن ده هدف كل اب وكل ام في كل الدنيا. فكرة لكن حضرتك قلت فكرة مهمة جدا، يمكن في بعض العائلات بتهتم بأن العيالها لازم يكونوا في الكنيسة، بس فكرة إن أنا لأ، ده أنا كلمة ربنا بتتقال ليل ونهار. الشاهد اللي حضرتك قلته ده خطير، يعني الليل ونهار وفي بالليل وأنا نايم وأنا قايم وأنا بمشي وأنا في كل وقت وأنا معاهم بقول لهم كلمة ربنا، دي حاجة مهمة جدا، أو ده المفروض يكون الأولوية. القيم الروحية زي ما حضرتك قلت، لو هي اللي واخدة الأولوية أيا كان اللي باقي ده مش أفكر فيه، لكن أفكر في القيم الروحية والقيم الأخلاقية، كان هيبقى جيل مختلف لو احنا عملنا كده.
0: عايز أرجع تاني لقصة القيم الأخلاقية دي، الناس بس فاكرنا بنوعظ وده مهم في الأمور الروحية، لكن عايز أرجع تاني وأقول احنا بنعلم أولادنا أخلاقيات شكلها إيه؟ يعني لما اشوف ابني بيغش عشان يكسب ولا عشان يطلع، احنا
1: بنقول له ايه ده، برافو عليك، ولا انت اهل
0: يعني
1: وانت اهل،
0: وغير وغير وغير وغير ايه القيم الاخلاقيه اللي احنا بنوصلها لاولادنا او اللي احنا عايشينها؟ دي برضو اهم وبتنقل لاولادنا.
1: ما دي اللي انا هتكلم فيها.
0: يلا بينا.
1: يعني هو نموذج كان قدامي انا بقى اللي هحكي قصه المره دي.
0: يلا.
1: كان في خادم في الكنيسه بيشرب سجاير، أولاده طلعوا يشربوا سجاير لأنه مهما قال لهم بلاش تدخين هيدخنوا لأنهم شايفين والدهم بيشرب سجاير. إزاي يكون الأهل، وده اللي حصل، ودي يمكن كانت اللي مامتي كانت تقولها لأولادي، أنتوا شايفين أبوكوا بيشرب سجاير، ليه أنت عايز تشرب سجاير؟ فهمني؟ فاللي بيشوفوه بيعملوه، مفيش مناقشة، مش هيقدر يقول لهم لأ. إزاي الأهل يكونوا قدوة لأولادهم قبل ما يقعد يعلمهم التعليم اللي كنت بتقوله؟
0: بصي، من خلال رحلتي في الحياة اكتشفت انه هقول حاجة يمكن تفاجئ بعض الناس، مش دايما الولاد بيقلدوا الوالدين او بيقلدوا واحد من الاثنين. لو تواجد في البيت واحد من الوالدين قادر يعمل توازن ده يساعد. انا هكلم على الاثنين.
1: فعلا.
0: بس انا عايز اقول انه شفت بيوت فيها أب صعب وبيعمل حاجات صعبة، بس الأم قادرة تعمل التوازن في البيت، قادرة تمسك الولاد وتحفظ
1: وتعلم
0: الولاد من اللخبطة دي،
1: أو قادرة
0: طبعاً الموضوع كبير. ده النقطة دي لوحديها يعني عايزة حلقة لوحديها، ويمكن حلقات، لأنه ما تغلطش في الأب وما تقولش في الأب وما تجرحش الأب، لا، وتخلي بالها برضو الولاد يفضل علاقتهم بالأب كويسين وما تشوهش صورة كذا. الموضوع فيه كلام كتير، لكن قصدي أقول نمرة واحد أنه محتاجين على الأقل لواحد في البيت يبقى إنجاز التعبير بيلم ورا الغلطان. طب والغلطان؟ ما احنا برضو ما التاني مش هينفع نجيب واحد ونحطه في المعصرة وندوس عليه ونقول له أنت لازم تعلم وأنت لازم تكون إلى آخره، يعني لا. مش متأخر أبدا أبدا أبدا على أي واحد.

0: عايز ولاده يبقوا كويسين، ان هو يتعلم ويتغير وياخد قرارات ويعمل حاجات. قد يكون من ضمن القرارات اولاده ده غلط، حتى لو هو مش قادر يبطل يحكي لاولاده انا يا اولاد ده غلط، ده مش مظبوط، وانا ما بحبش انكم تعملوه، ده مش حلو، انا بحاول يعني على الاقل يحكي مع اولاده القصه،
1: يظهر نقطه ضعفه في الحته اللي هو وقع فيها،
0: يظهر نقطه ضعفه ويتكلم عنها. ما ينفعش تسيب البيت. بصي العباره دي تقريبا سمعتها من كل اب وكل ام، اهم حاجه في الدنيا عندنا عيالنا. يعني حبيبي. يعني ما فيش، مش يعني مش عايز اقول 100%، جايز في بعض لما مشيت في البلاد الغربيه دي في ناس مش فارق عندهم ولادهم، لكن في مجتمعنا الشرقي وبلادنا العربيه وناسنا اللي اتنقلت هنا يقول لك ايه، اهم حاجه عندي ولادي.
1: طبعا.
0: بس عارفه المصيبه ايه؟ ودي في الناس اللي في المهجر، انا بكلم ناس في المهجر دلوقتي، ناس في المهجر كتير ويمكن يكونوا سامعني دلوقتي، قالوا ان اهم حاجه عندنا هي ولادنا، فعشان ولادنا دول مهمين احنا هنطلع نشتغل وقت كتير طول اليوم بره،
1: ونسيب العيال،
0: هنطلع ونعمل ونعمل ونعمل عشان نجيب البيت اللي يبقى بيت فيه اوض وفيه حته جنينه ورا وبتاع،
1: نوفر لهم. ايوه،
0: عشان نوفر لهم ونعمل لهم. وفجاه، ودي نصيحه بقدمها للاباء والامهات، خلي بالكم خلي بالكم، لانه في بحثنا عن سعاده ولادنا اللي بظن انها سعادتهم
1: بنضيعهم،
0: احنا بنفقدهم مرات.
1: صحيح.
0: مش عايز أخوف كل الوالدين برضو، مش عايز أبقى يعني متطرف، لكن معظم الحالات اللي شفت فيها أولاد عندهم مشاكل نتيجة أن أولادهم ساب، خصوصا الأب،
1: أهليهم
0: خصوصا الأب. يعني ساب كل الأم، أنت ربي وأنا أشتغل وأتعجن برا وأطحن، برضو دي كارثة.
1: فما فيش أي تواصل بين الأب والابن،
0: برضو دي
1: فما
0: كارثة. إحنا لازم فاهمين أن القدوة مهمة. الأفعال بتصرخ أكتر من الكلام، الأفعال أعظم من الكلام بكتير، لكن حاجتين، إذا في طرف قادر يظبط البيت كمل، ما تخافش، بشجعك تكمل ما تخافش. إذا في طرف تعبان عايز أقولك اهدى كده شوية وارجع لولادك أهم، وإذا أنت مصر على الخطأ ولادك لازم يبقوا فاهمين إن ده خطأ مش مظبوط، مش قادر أكمل، مش قادر أرجع، بس ما تعملوش كده يا أولاد.
1: طيب، وبرضو القدوة مهمة، يعني جدا. أنا برضو حضرتك بتلاقي يعني أوجدت حل للضعف اللي حد من الاهل واقع فيه، لكن ايه المشكله انه يتحرر من الضعف دوت عشان خاطر ولاده اللي بيحبه
0: في كل حاجه؟ ايه المشكله انه يرجع لرب؟ ايه المشكله ان يتوب ويقبل المسيح مخلص شخصي والمسيح يغيره؟ ايه المشكله يبقى في لقاء حقيقي بين كل اب وكل ام مع ربنا ويتغيروا تغيير حقيقي؟
1: لا، واحنا دايما بنبقى عايزين ولادنا احسن مننا، فده اللي بيخلينا عايزين نعلمهم حاجات احنا مش قادرين نعملها، تمام، حتى لو احنا مش قادرين نكون قدوه فيها، لكن عايزينهم هم هيعملوها، بس عمرهم ما هيعملوها الا لو هم شايفيني انا بعرف اعيشها.
0: هقول ست سبع حاجات
1: من غير تعليق، بس يعني الغالبيه
0: هقول ست سبع حاجات كاتبهم من غير تعليق، علشان الوقت ان في كام حاجه مهمين لسه عايز احكي فيهم. الاب ازاي بيتكلم مع الام؟ عايزين قدوه.
1: حلو.
0: والأم بتتكلم ازاي مع الأب؟ عايزين قدوة. الأب بيتصرف ازاي لما يغضب ولما يتنرفز؟ عايزين قدوة. هل اعتذر في مرة من المرات الأب عن خطأ؟ عايزين قدوة. ما انت بتربي في ابنك ايه؟ هل الأم بتقول الحقيقة ولا مش عايز اقول. هل بيصلوا لما تبقى في مشكلة؟ ولا البيت بقى مقلوب والدنيا متكهربة والدنيا ضايعة يعني؟ هل الكنيسة بس يوم الحد ولا ربنا موجود في البيت؟ الأب بيتصرف ازاي لما يختلف مع شخص؟ وكتير، بس أكتفي.
1: حلوة قوي النقط دي، بشكرك عليها. طيب، زمان الأهل كانوا بيعرفوا أكتر من ولادهم الصغيرين، بالرغم من يعني كبر سنهم وتعليمهم، لكن دلوقتي معاملتنا لأولادهم يعني بنفضل لغاية مثلاً ثانوي جامعة، احنا برضو بنستفيد من اهالينا، زي ما حضرتك كده والدتك البسيطة علمت فيك لغاية النهاردة في حاجات، احنا برضو كان الجيل بتاعنا احنا بنفضل نتعلم حتى لو احنا رحت الجامعة وسبت البيت او whatever، بس لسه بابايا بالنسبة لي هو المصدر المعلومة، ومامتي نفس الفكرة.

0: لكن دلوقتي معاملتنا لأولادنا على أنهم صغيرين ومش عارفين حاجة، وبنربي بنفس العقلية اللي أهلنا ربونا بيها، إن إحنا لأ هما مش فاهمين حاجة، إحنا نعرف أكتر منهم. هل ده صح ولا إحنا بنفقدهم ولا إيه؟
1: هو ينفع أقول لك سؤالك في حاجة مش مظبوطة؟ يعني لا أقصد شيء، بس أعتقد الناس اتطورت قوي دلوقتي لدرجة الناس بقت تسمع جملة كتير، وهعلق الجملة دي مش عجباني برضو، إنه ولادنا بيعرفوا عننا بكتير دلوقتي.
0: الجيل اللي طالع أكتر ده مننا بكتير.
1: الجيل اللي طالع ده ذكي جدا وعارف جدا وفاهم جدا وغيرنا خالص، وكل حاجة عارفها وكل حاجة فاهمها، ومعرفته أضعاف أضعاف أضعاف أضعافنا. ده غالبا اللي بيتقال دلوقتي. حكاية اللي بنقولها دي إنه نربيهم زي ما كنا، دي يمكن دي كانت شوية بنقولها بنحكيها من زمان، إنه لكن
0: بس
1: دلوقتي
0: بنقع فيها أوقات.
1: بنقع فيها
0: طبعا.
1: بصي، نربي ولادنا زي ما تربينا وبعقليتنا، مش صح قوي ومش غلط قوي، يعني لا هي صح ولا هي غلط. ليه؟ زمان التربية القديمة كان فيها إيجابيات، التربية دلوقتي فيها اختلاف. يعني زمان كان انضباط وحزم واحترام وصبر، بس كان فيها سلبيات، قمع وإرهاب وكلام من ده. يعني التربية الجديدة دلوقتي مختلفة. اللي عايز أقوله إيه؟
0: لا، هو التربية القديمة كان يمكن فيها قسوة في طريقة التربية، ما كانش عندهم الوعي اللي عندنا، ما كانش يعني خلي بالك تربيتنا غير تربيتنا لأولادنا، غير ولادنا بيربوا ولادهم إزاي، فكل دي أجيال. هي الفكرة فكرة يمكن وعي زيادة، يمكن في معرفة زيادة، بس برضو في نفس الوقت إحنا الجاب بيني، يعني الجاب بيني وبين مامتي كبيرة، بس مش بالقدر الجاب اللي بيني وبين بنتي. فاهمني؟
1: طيب خليني أقول حاجتين. الحاجة اللي هي إنه في أمور إحنا لازم فاهمين، الولاد لازم فاهمينها، وإحنا كبار فاهمينها، مش بتتغير، مش هتتغير. المبادئ والقواعد مش هتتغير. فالأمانة والاحترام والمسؤولية والإيمان وضبط النفس والمحبة والعمل الجاد واحترام الآخرين، الأمور دي كلها ثابتة، مفروض تبقى في كل الأجيال، ما تتغيرش. مشكلة في موضوع المعرفة، إن إحنا بنظن إن المعرفة دي فيها مشكلة. الموضوع ده بقى فيه كلاكيع رهيبة دلوقتي. خليني أقول لك دراسة، ولا يوجد حد قادر يجزم القصة إيه.
0: أوكي.
1: هقول لك دراسة لطيفة جدا. بيقولوا إنه كل 10 سنين في 50 سنة في القرن الماضي، يعني من سنة 60 لغاية سنة 1960 لغاية سنة 2000، كل 10 سنين كان معدل ذكاء الأطفال أو الأجيال بيزيد درجة أو درجتين. يعني معدلات الذكاء، لو أنت في الاي كيو بتاعه اللي بيعملوا فيه اي كيو كده، بيعملوا بجهاز أو امتحان بيقيس مستوى الذكاء، كل 10 سنين كان بيطلع درجتين. فالناس اللي اتولدت في الخمسينات الأذكياء بتوع سنة 60 كانوا أعلى شرطة منهم، 70 كانوا أعلى شرطة، 80 كانوا أعلى شرطة، لغاية سنة 2000. الحاجة الغريبة جدا، الإحصائيات بتقول، وبرضو عايز أقول ده مش مؤكد، لأن في ناس تطلع كمية الدراسات، وأنا بحاول أجيب دراسات، أنا كاتب بس مش عايز أوجع دماغ الناس، الدراسات لدرجة بقينا الدراسات تعمل عكس بقى، تعمل حاجات عجيبة، بس غالبا الدراسة دي إلى حد كبير من أفضل الدراسات اللي موجودة ومعترف بها. يعني من عند الألفين، من 2000 لغاية 2010 وقفت، مفيش طلوع تاني، ما بقاش الجيل ده طالع،
0: جيل الاي اي.
1: وبعدين من 2010 ل 2020 بيقولوا نزلت شرطه، نزلت درجه او درجتين. فالجيل اللي طالع مستوى الذكاء بتاعه ابتدى يقل عن مستوى، فاهم القصه؟ فاللي عايز اقوله ايه،
0: بس ده منطقي على فكره،
1: ده منطقي، عشان
0: لان كل ما زاد التطور كل ما احنا ريحنا دماغنا وريحنا تفكيرنا وريحنا ابداعنا، فطبيعي. لكن احنا تخيل الجيل بتاعنا اللي ما كانش جيل الكمبيوتر ولا الانترنت ولا الكلام ده كله، وعارف يعيش بالطريقه دي، طبعا ذكاء، في نسبه ذكاء عاليه جدا
1: برضو. الـ يعني اختبار الذكاء مش بيقيس حجم العلاقات، ملوش دعوه بالعلاقات وبالمشاعر وبالعواطف
0: والفهم،
1: ليه معدلات حاجات تانية. يعني فالامور اللي عايز اقوله للوالدين دلوقتي، مش هينفع تربي ولادك زي ما ربيتهم. ما ينفعش. انت لازم تتطور وتتغير. لكن كمان مش هينفع تظن ان ولادك بعدوا قوي قوي قوي قوي

0: وانت مش لاحقهم. لا، انت في امور وقيم لازم تتمسك بيها. ما ينفعش الولاد يتنازلوا عنها ولا انت تتنازل عنها، ما يتعلق بالاخلاقيات والكلام اللي كنا بنقوله. لكن ما يتعلق بالمعرفه، حجم المعرفه بقى مخيف. فاحنا لازم كوالدين نتغير. خليني احكي لك حكايه. ليه الزمن بيتغير والحاجه بتتغير؟ لما انا كنت في ثانوي كان الضرب موجود
1: طبعا،
0: كنا بنضرب. انا ما ضرب يعني، ما افتكرش ان انا اتضرب. بابا جري مره ورا بالشبشب، لكن ما افتكرش ان انا اتضربت يعني. بس لما كنت اروح المدرسه الفصل اللي انا قاعد فيه 30 واحد، انا عارف ال 30 واحد دول اتضربوا من والديهم.
1: هو مش بس من اهاليهم، كمان في المدرسه كانوا بيضربوا.
0: يا فلو حد اتضرب كان طبيعي كله بيتضرب، فما كانش حد هيزعل. الزمن اتغير. النهارده لو ضربت ابنك وراح المدرسه مكسوف وتعطي راسه، لانه ما حدش ضرب تاني، هو عارف ان اغلب اللي ما ضربوش. الزمن اتغير. انا مش بقول ما نأدبش، علشان في ناس تسمعني لا ده انا لازم اربي ابني، لازم اعدبه. ربي وعلم وادب، بس مش بالضرب، مش بطريقه العصايه، مش بالقصه دي يعني.
1: طيب
0: انا بسكت، ما عندي كلام كتير بس
1: يعني لا كمل لو في لسه نقط تاني. شور
0: عايز مرة كمان وكمان وكمان، ما تفقدش الأمل في أن ولادك بقى حجم المعرفة عندهم رهيب، فأنت خايف مش قادر تلحقهم فتسيبهم. لكن عايزك تتعلم كأب وكأم أن روح مع أولادك وقول لهم أنا مش عارف بس علموني أو وروني أو أراجع معاكم الحكاية دي. وعايز الوالدين يقولوا لأولادهم أنه خلي بالكم، أنا بسمع انه حتى الاي اي بيغلط وبيعك وبيعمل حاجات مش مظبوطه.
1: احنا بنعمل حاجه كمان يعني، هو عنده المعرفه زي ما حضرتك قلت، بس احنا عندنا الخبره والحياه اللي عشناها.
0: عندنا الخبره،
1: واحنا دايما بنقول لهم انتوا عندكم كلام بتستفيدوا بيه او عندكم علم بحاجات، بس احنا عشنا الكلام ده، احنا عندنا الاكسبيرينس اللي انتوا اللي انا عم بقول لك منها. انا جاي من هناك وبقول لك النهارده لا دي مش هتنفع او لا دي اوكي.
0: فهما حاجتين، ما تخنقش ولادك لازم يبقوا زيك، لكن خد الحلو اللي انت تعرفه واللي انت بتتكلم عليه في الامور الروحيه والامور الاخلاقيه والامور السلوكيه والمحبه الى اخره. وكمان ما تفقدش الامل في ولادك ان هم بعدوا قوي قوي ومعرفتهم بعيد قوي، انا مش لاحق انا سايبهم. لا، لا تسيبهم
1: ولا تخنقهم
0: لكن قرب منه. انا ما فيش ما يمنع، انا كتير ابقى قاعد، رغم ان انا طول النهار بستخدم الكمبيوتر وطول النهار بستخدم الاي اي وطول النهار بكتب واعمل ابحاث وكلام من ده، بس مرات كتير لما يبقى حد من ولادي في البيت بقول له خد وريني اعمل دي ازاي. عندهم حجم معرفه مختلف، بس فبتواصل معاهم. فانا مش عايز احس ان هم بيجروا في حته وانا بعيد. على قد ما اقدر لا اخنقهم ولا اسيبهم يجروا لوحديهم.
1: طيب في سؤال على الفيسبوك، على اللايف على الفيسبوك، بيقول إذا كان في شخص بيأذينا بشكل متكرر وبعدها بيعتذر، فإزاي نقدر نحدد إذا كان التسامح معه يستلزم استعادة الثقة من جديد؟ وهل بناء شخصية متزنة يعني أننا نسامح الشخص مهما كان سلوكه، أم أن التسامح ممكن يكون مع وضع حدود واضحة تمنع تكرار الأذى؟
0: اعتقد اللي سال السؤال جاوب في حته في الاخر كده. احنا ما ينفعش نفضل نسامح على طول يعني فيما يتعلق بالامور دي. انا بقدم يعني في حاجات هتيجي لو في وقت، الوقت جري اصلا. فكره اكرم اباك وامك، الكتاب المقدس يقول اكرم، لكن ما نقراش الكتاب المقدس يقول حب ابوك وامك أو خاف أبوك وأمك. يقول اكرم. في حاجات تانية كتيرة كان ممكن يقولك ما قالهاش. ليه؟ لأنه كأنه عايز يقول أنه في بعض الآباء مختلفين، قد يكون البعض منهم قاسي ومتعب، أنت تحبه لكن الأساس في الموضوع أنك تكرمه. فالإكرام. عشان كده الناس اللي متعبين اللي زي كده لازم في حدود، ولازم أبوقف، ولازم أفهم أن أنا زعلان وأنه أنا بتعب من القصة دي، والقصة دي بتأثر فيا، القصة دي بتضايقني، ولو اضطريت هبعد أو أحط حدود. بس الحدود دي لا تعني الكراهية، الحدود دي لا تعني ما أقدمش التزاماتي ومسؤولياتي عليهم، الحدود دي

0: تعني اني ما اكرمهمش، الحدود دي لا تعني انه انا احكي عنهم وحش قدام الناس وهكذا. فانا بحط حدود ومش بستنى لما تأذي ولما تجرح، بس كمان بدي فرص على قد ما اقدر.
1: طيب هو انا مش عارفه هو بيتكلم عن شخص مش بيتكلم عن اهله، لكن هي الفكره فكره التسامح لا يتعارض بان هو يكون بيعبر عن لا مضايقته للاذى ده، وان يكون في ليميت، في حدود للعلاقه، فده لا يتعارض مع ده زي ما حضرتك.
0: العلاقات لا تنجح بدون حدود.
1: بالظبط بالظبط. طيب في بلادنا اتربينا نمشي، والموضوع ده مهم جدا عشان احنا عايشين فيه اليومين دول، اتربينا نمشي جنب الحيط ونخاف من الناس ونخاف نقول رأينا، والكنيسة والمؤمنين مش مفروض يكون لهم علاقة بالسياسة، ولا أن احنا لينا وطن تاني وأن ده مش وطننا، وكل الكلام اللي الجيل بتاعنا عاشه وكان بيردده، وطبعا الظروف الاضطهاد وظروف بلدنا وأن احنا مش من حقنا والكلام ده كله. احنا دلوقتي للأسف واقعين في حتة أن احنا بنربي ولادنا بنفس الطريقة مع حب التغييرات، يعني سايبينهم للغالبيه بيقولوا ايه وسايبينهم هم يقيموا الموضوع، لكن مش بنقدر نكون مؤثرين مع اولادنا في حته اهتمامه بالسياسه واهتمامه بان هو يختار السكه الصح وعلى اي اساس. نعمل ايه وايه راي حضرتك؟
0: طيب احنا هندخل في حته جميله وانا هقول فيها كلام بنعمه الرب كويس، يعني سجل الجملة اللي هقولها دي. إحنا كمؤمنين وكمسيحيين تركنا ملعب السياسة والإدارة والفن والكرازة
1: صح
0: لناس تانية تلعب فيه. تاني، إحنا كمسيحيين وكمؤمنين تركنا ملعب السياسة والإدارة والفن والكرازة. في ناس تقول لي طب السياسة والإدارة والفن فاهمين، طب والكرازة إيه رأيك؟ أبتدي من الآخر على قد ما الوقت ياخدني، ولما تقفلوا على الحلقة دي مش شغال. أبتدي بالكرازة. إحنا تركنا حقل الكرازة زي ما تركنا السياسة والدين والفن. إحنا نتيجة أحداث كتيرة في مجتمعاتنا الشرقية والعربية وخلافه آخر 50 سنة ولا 40 سنة، اللاهوتيين بتوعنا قالوا لنا أن الكرازة هي بالسلوك والكرازة هي بالحياة. أنت تعيش كويس فالناس تيجي تسألك عن إيمانك المسيحي فتعلن إيمانك المسيحي، لكن ما تكلمش حد مباشرة. ما كانش عندنا حد بيزعق نكلم حد مباشرة. فطلع جيل في عامل إيه؟ طلع جيل متربي إن الكرازة هي الكرازة بالسلوك والحياة،
1: إن أنا أعيش
0: مفيش كرازة مباشرة نكلم الناس. اللي علمني القصة دي ابني، راكب معانا العربية في مرة وسألني سؤال مباشر. أنا وعصت الحكاية دي أكتر مرة والناس سمعتها مني، لكن أحب أقولها تاني. سألني سؤال مباشر، بابا آخر مرة كلمت واحد عن المسيح إمتى؟ فرد لي قلت له من يوم الحد اللي فات كنت بكلم 300 واحد في كنيسة عن المسيح. قال لي بابا سؤالي واضح مباشر، آخر مرة كلمت حد عن المسيح إمتى؟ كرست لي إمتى؟ قصة طويلة قلت له مش فاكر. قال لي وضميرك مستريح؟ قلت له نعم. قال لي بسألك سؤال واضح ضميرك مستريح؟ فقلت له بيتهيألي ضميري مستريح، أصل مش هكدب على ابني يعني، طبعا بقول كلام على الهوى يودي في داهية، بس مش هكدب. قلت له ضمير. قال لي جبته منين ده؟
1: الكلام ده كمان هنا يعني في أمريكا بلد
0: جبته منين حرية ده؟ يعني جبته منين ده؟ قلت له لما درسنا القصة وهو قعدنا نتناقش فيها اكتشفنا انه اللاهوت اللي علمونا والأسوس والخدام والكهنة والكبار علمونا حاجة حلوة، حاجة صح، انا بعلي صوتي فيها، حاجة حلوة، حاجة صح اسمها الكرازة بالحياة، حلوه وصح
1: بس
0: ناقصه حته في نص التاني بتاع اكرس كرازه مباشره. انت تخيلي انا راكب الاوبر، راكب الاوبر معروف في كل الدنيا، والمسافه كانت حوالي 8 دقائق من مكان رايح زياره لواحد مستشفى كنت سايب عربيتي. فالسواق من بنجلاديش، واحد واقف في الشارع عايز يعدي، فوقف وبيقول للراجل عدي. الراجل لسه جاي بيتحرك من بعيد فبيقول للعربيه عدي، فالراجل اللي واقف على الرصيف بيقول للسواق عدي، والسواق مصر يقول له عدي انت.
1: فالسواق
0: ما هو لا مش الذوق، ما هو شوف اللي جاي. فالسواق بيعمل ايه؟ بيقول للراجل عدي عشان اخد حسنه، عمل كويس، ا جود ديد.
1: وبيقولها ويبص
0: لي، بيقولها ويبص لي وانا قاعد ورا. فانا لقط، فقلت له ايه الحكايه دي؟ فبيبشرني.

0: مش بيعرف حتى عربي، جايب تابلت جنبه
1: مش معقول
0: حاطط فيه ايات وبيكلمني. فبقول له احنا نعمل اعمال ونعدي وكده وخلاص ونروح السماء نروح الجنه، يقول لي اه ربنا سهل وربنا بسيط. وبيكرز لي، انا زعلت، انا صعبت علي نفسي انه الناس بقت تلعب في ملعب الكرازه. حجم اللي بيعملوه، حجم اللي بيعملوه دلوقتي بيدربوا الناس بيه، وجاهز معاه تابلت صغير تليفونه حاطه جي بي اس بيشتغل قدامه، تابلت صغير لدرجه طلع كده قال لي انت شكلك، قلت له انا مصري، قال لي بتعرف عربي، قال لي يعني عايز اقول لك حاجه، وابتدى يقرا اللي مش فاهمه بيقراه بالعافيه. اديني يسر لا عسر،
1: محفظين
0: ما لانه عايز يقول لي، لما بقول له ربنا بتاعك ده سهل قوي اغلط وسامحني مش عارف فين وفين وفين. فتركنا ملعب الكرازه، فاهم الفكره؟
1: يعني مع ملعب الكرازه يعني مع هم طبعا مع الفارق
0: هم بيلعبوا في كل الملاعب دي بقى.
1: بالظبط،
0: هم بيلعبوا في كل الملاعب دي بقى،
1: هي عندهم خطه لكن
0: هم بيلعبوا في السياسه.
1: هم
0: بيلعبوا في السياسه بالزبط. يعني احنا بقينا نقول لاولادنا ما تدخلش في السياسه، السياسه حرام، ما تدخلش في الاداره، ما تدخلش في الفن. احكي لك حاجه على الاداره، الوقت بيجري، بس احكي لك حاجه على موضوع الاداره. انا شغال في مدرسه كويس، في المكان اللي احنا فيه الاداره التعليميه اللي احنا فيها جم مجموعه من الناس وقالوا احنا عايزين نشيل الكتاب المقدس من المكتبات بتاعه المدارس ونحط مكانها الكتب اللي بتعلم الاولاد عن التغيير الجنسي، لانه هو من راجل لست او الطفل ازاي وهكذا الحاجات المجنونه دي. فتعمل فوت، تعمل تصويت بالك، ولما رحنا لقينا البورد اللي هو مجلس اداره الاداره دي من 9 في 7 مؤمنين، فالسبعة قالوا لا، رغم الاثنين كان صوتهم عالي ورغم كانوا جايبين جيش وراهم والناس بتتكلم وناس رفع يفط وحكاية كده، ايه كان موال كبير عايزين يحطوا كتب دي ويشيلوا كتاب مقدس من المكتبة، مكتبة المدارس، إدارة كبيرة فيها مدارس كتير. مين اللي وقف ضد دول؟ وقفهم ليه؟ بلد في قرى محافظات ولايات في أمريكا دي زي تكساس وحاجات الجنوب لغاية النهاردة ماسكة نفسيها وفيها المسيحية وفيها الكنائس كبيرة، وفيها لأنه المناصب الإدارية والمناصب القيادية فيها ناس كتير مؤمنين قادرين يوقفوا، قادرين يقولوا لا. إحنا كمجتمع وكمسيحيين وكمؤمنين يجي ابننا يا ابني سياسة لا تدخل فيها، يا ابني إدارة إيه؟ خليك روح اشتغل. أنا عندي واحد في الكنيسة راجل دكتور ودكتور حد من الناس الممتازين عبقرة جميل يعني، فبيقول أنا بشتغل في الجامعة، فبحكي معاه في مرة لو أنت اشتغلت برة تاخد قد إيه؟ قال لي أخد ضعفين اللي باخده في الجامعة، مدرس في الجامعة، دكتور في الجامعة، دكتور كبير حاجة مشهور يعني. فبسأله بقول له ليه بتعمل كده؟ قال لي أنت عارف لو كل واحد فينا انسحب من مجال ان يكبر ويوصل فيه، هو النهارده في البورد في مجلس اداره الجامعه دي من الناس اللي بتقرر في الجامعه دي مين يدخل ومين ما يدخلش، مين يعمل ومين ما يعملش. قال لي لو احنا سايبين الملعب ده الناس الثانيه هتدخل، وانا اقصد دين اخر، اقصد الشواذ، اقصد المتطرفين، اقصد الاشرار، اقصد الديانات الاخرى، اقصد كل حاجه. انا بيقول الناس يشتكوا في مثلا في الشغل، احنا شغالين في المطار، طيب في المطار منزلين عايزين واحد سوبرفايزر، عايزين واحد في منصب مدير. طب يدخل مدير؟ يقول لك ده وجع دماغ، انا هدخل مدير ليه؟ بعد 6 شهور يجي واحد يكلمني يقول عارف مين خدها؟ اقول له ايوه، واحد مثلا من السودان، واحد اسمه مش عارف مين مين مين، وعارف من ساعه ما جه كاب كل الناس اللي تابعه. ما احنا سايبين ملعب الاداره وسايبين ملعب السياسه. طبعا في ناس هتقول لي بس دي حاجات شر، ما انا ما هو طب نرجع للكتاب، دانيال كان ايه؟ رئيس وزراء في وقت من الاوقات، وزير. يوسف كان ايه؟ احنا ليه يعني لما كنا في بلادنا مثلا بلدنا مصر نفرح قوي لما كان وزير الاقتصاد ولا بطرس غيرهم، كنا نفرح، بس عيالنا لا ما ندخلهمش السكه
1: دي. مش الفكره برضو احنا اتربينا في ظروف صعبه يعني
0: يجوز.
1: يعني احنا كان يطلع امتياز عشان يبقى دكتور في الجامعه يا ده يعني بمعجزه، ما كناش بناخد حقوقنا زي باقي، احنا الاقليه واحنا اللي معتبرينها دي مش بلدنا واحنا فاهمني. فاحنا المشكله ان احنا طلعنا بنفس الفكر ده وبنفس الطريقه دي وفاكرين ان احنا برضو أقل

0: ليه؟ واحنا برضو مش هنعرف نغير حاجة، وان دي برضو مش بلدنا احنا لاجئين ولا مهاجرين ليها، واحنا فهمني. فده يعني ده بيروح لولادنا او ده بينعكس على اولادنا بطريقة مباشرة او غير مباشرة. فالفكرة احنا محتاجين نغير او نفهم ادراكنا في بلد حريات. وكمان هنقدر نغير في حاجات كتير لو احنا قمنا بالدور اللي علينا. فكل الحاجات دي لما احنا نكون فاهمينها هنعرف ننقلها لاولادنا.
1: لو انت في بلاد المهجر وشايف ابنك في ملكات ان يبقى قائد او يبقى حاجه في السياسيه او حاجه زي كده، هتصلي له ربنا يحفظه، لان المجال ده وحش. ما برضه لازم نعترف، عشان في ناس هتبعت لي دلوقتي وناس هتكلمني انت هتضيع عيالنا، دخل عيالنا في السياسه، ده شر، ده فساد، ده اخلاق، ده مش عارف ايه. لا لا، لو انت شايف ابنك هتصلي له وتكمل انك تشجعه يلتزم في ايمانه وفي كنيسته وفي خدمته، لكن كمان لو شايف عنده مجال ينفع في قياده او في اداره او في سياسه او في اي مجال، شجعه. محتاجين يبقى عندنا وزراء ومديرين وقوات وناس في الجيش وناس مش عارف ايه وناس ايه.
0: طب ما في ناس واصله مناصب كبيره من الاقليات اللي جايه،
1: من الاقليات اللي جايه ومن الناس اللي احنا بيتعبونا. في ناس وبيسعوا لكده، بيدوروا على كده وبيجروا على كده وبيخافوش.
0: طبعا
1: انت هتناقش في الانتخابات المره الجايه ولا اللي بعديها ولا مش فاكر ايه، ناس طالعه بصوره رهيبه وشغاله وبتجري وبتعدل مش همامها. ولو انت في البلاد اللي مقفول عليها زي بلادنا، عايز اقول لك اللي تقدر تعمله اعمله. يعني اللي ينفع يتعمل منصب قيادي ما تسيبوش، ما تموتش الولاد وتكتم فرصه الولاد ان هم يطلعوا في حاجه او يعملوا في حاجه. عارفة أنا مش عارف الوقت شكله، بس أقول حاجة مهمة. يعني أكتر جملة بيقولوها لنا الناس ويتعبون بيها، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
0: طب مش نعطي ما لقيصر؟ وإحنا بنعطي ما لقيصر؟
1: أنت عارفة حضرتك
0: ما هو إيه ما لقيصر؟
1: أنت عارفة يتكلم على إيه؟ بصي، يسوع مسك الفلوس قال له اديني فلوس. لمن الصورة؟
0: يتكلم عن الضرائب.
1: وراح مرجعنا لسفر التكوين أصح 1 و2 و3. إيه اللي حصل في تكوين 1 و3؟ يقول لك أنا خلقت الإنسان على صورة الله. فيسوع مسك الدولار أو مسك الجنيه أو الدينار الروماني في الوقت ده اللي عليه صورة قيصر، وقال لهم إيه ده؟ قالوا له دينار عليه صورة قيصر أو عملة عليها صورة قيصر. قال لهم ده بتاع قيصر، روح لقيصر. وإنت إيه؟
0: ليه؟
1: قال لهم أنت عليك صورة الله، تروح لمين؟
0: الله.
1: فالموضوع ما كانش ادي الفلوس.
0: يعني
1: يسوع لم يكن يتكلم، يعني هو جزء منها الفلوس، لان الناس تفهمني غلط، جزء منها الفلوس، لكن يسوع بالضروره الرب ليه كل المجد بالضروره ما كانش بيتكلم بس على الفلوس، ادي الضرايب وادي حق ربنا وادي حق قيصر. لا، ده الرب يسوع ليه كل المجد كان بيتكلم على فكره ما يتعلق بالعالم يروح للعالم، لكن أنا كإنسان علي صورة الله، أنا كلي رايح لله.
0: يعني قصدك ده لا يتعارض مع ده.
1: أيوة، الموضوع ملوش علاقة.
0: يعني أنا ينفع أعمل الحكاية.
1: الموضوع ملوش علاقة إنك أنت تبقى في العالم دي، تبقى في ما تخش في السياسة.
0: في العالم.
1: ملوش علاقة.
0: هو بس جت على السياسة.
1: ده إحنا ملح ونور بندف في العالم عشان العالم ينجح.
0: بالظبط، طب ما إحنا في العالم.
1: يس.
0: بنشتغل وبندرس.
1: لكن مش هنتشبه بالعالم، مش هنبقى زيه.
0: بالظبط، لكن مش هي السياسة العالم. أنا يعني بس قبل ما اختم الحلقه، احنا بس مش بنتكلم على المشاركه بان شغل ولا ادخل في السياسه ولا اخد منصب ولا كده، بس ابسط الحاجات نقوم بالدور اللي علينا، ننتخب ونساهم ونشجع اولادنا على كده. أسيس متحت، انا بشكرك جدا، بشكرك على الموضوع الجميل ده، وبشكرك على كمان اللي فرق في حياتي او اللي فرق دلوقتي في الحلقه، وبقول يا ريت الزمن يرجع بيا تاني فعلا، اللي هي ترتيب الاولويات الصح، علشان كلنا في بداية حياتنا بنروح للأولويات اللي عايزين ولادنا فيها مثاليين في حتت معينة، بس مش الحتت الصح. أنا بشكرك جدا لحلقة النهاردة، ربنا يباركك ونشوفك على خير. شكرا ليك.
1: العفو.
0: أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا أتمنى أن الفكرة تكون وصلتكم، وأتمنى أن احنا نكون فهمنا المفروض نعمل إيه مع أولادنا في اختيار أولويتنا، القدوة نربيهم إزاي، نحترم عقليتهم إزاي، وكمان نكون إيجابيين في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. أشكركم جدا لمتابعتكم، نتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة، رح نسأل فيه نتعرف على أفكار الشباب ونشوف قديش هاي الأفكار سائدة في المجتمع تبعنا. نتعرف على الموجودين معنا في الاستوديو: سامر، مدينة، نرمين، وماجد. سؤال كتير منلاحظ في أيامنا، ظاهرة أنه أي حد ممكن يفتح شباك السيارة ويرمي أي إشي نفسه يتخلص منه. إلى أي مدى ترمي أنت شخصياً فضلات من شباك السيارة؟ لو أنت بترمي أعطيني إجابتك 100%، لو أنت لا بتجمع كل الزبالة والفضلات وبتستنى تروح على البيت عشان ترميهم أعطيني صفر. مع بعض ممكن نشوف إجابات. تامر ودينا بيقولوا انه ممكن يرموا حسب قديش مزنوقين. هلا رح نسمع رايهم. بس نرمين بتقولي انك بترمي؟
1: برمي بس
0: رح اسمع.
1: قليل ما برميش. برمي بس قليل ما برميش، لو حاجه جامده ما برميهاش، حاجه خفيفه برمي.
0: طيب وماجد بتقول انك بترمي، اسهل شيء نفتح الشباك ونتخلص. صح؟ ايش رايك في الموضوع؟
2: هو ما بيبقاش في دماغ الواحد يعني، هو
0: تعود يعني. بغض النظر عن الاشي اللي عم ترميه. بغض النظر. نرمي انت كنت بتقولي اشي تاني.
1: يعني مثلا كلينكس برميه. ازازه ازاز او كنز او حاجه كده ما برميهاش عشان ممكن تضرب في العربيه اللي ورايا.
0: بس كده. اوكي. دينا وتامر، دينا ايش رايك في الموضوع؟
3: انا يعني ساعات لما كتير قوي بدور على حاجه ما الاقيش ارمي، بس دايما يعني ساعات بشيل يعني. بس الاغلبيه ممكن
0: ترمي. تامر
3: كده وكده.
4: والله لو في باسكت هرميه. يعني هرمي في الباسكت. مفيش باسكت طب اعمل ايه؟ اقطع نفسي.
0: باسكت فين؟ في الشارع؟
4: في اي حته. بس يبقى الباسكت قريب. يعني لو في باسكت قدامي هرمي الحاجه في الباسكت.
0: يعني لازم تمشي في نفس الشارع لو صادف انه في باسكت.
4: لا ما هو انا مش هفضل ماشي في طول الشارع ادور على باسكت.
0: هي خمس دقائق ولا دقيقتين
4: يعني. اول ما اخلص الحاجه
0: معك دقيقه. طلعت الباسكت طلعت، ما طلعتش يبقى نرمي.
4: او يمكن اول ما اخلص ابص في باسكت فيه، ما فيش اقوم رميها.
0: الموضوع يعني قرار في لحظه. طب هو اعتراضنا انه البلد ممكن تكون عم تتوسخ، يعني مين اللي بيوسخ البلد؟ يعني احنا مش معترضين مرات على المنظر، مش بنكون متضايقين، بس انت بترمي كلينكس او حاجه صغيره ما بتقيس انه وسخت البلد ممكن تكون عشان الحاجات اللي برميها. بس لما يكون عندك في بلد 70 مليون كل واحد بده يرمي كلينكس، تخيلين المنظر؟
1: يا ريت تيجي على كلينكس.
3: اصل كله بيرمي فلازم كله يرمي.
2: ساعات بتبقى طب هو حسب الشارع اللي انت ماشي فيه.
3: ايوه حسب نظافته.
2: لو لقيتيه نظيف قوي بتتكسفي.
3: صح فعلا.
0: بس ما يعني ما بتخجلوا من اللي بيشوفك ورا؟ يعني احنا مرات بنكون ماشيين بالسياره لو شفنا قدامنا واحد عم يرمي ممكن نقعد نزمر له انه ايش اللي عم تعمله.
3: بس لو الشارع،
0: بس انت ما بفرق معك صورتك من اللي وراك. صح؟ يعني انت بترمي مش فارق معك انه اللي وراك
2: ده لو المكان اصلا مش نظيف.
3: لو المكان يعني مش نظيف
2: مش هتفرق.
1: بس الشارع مسفلت يعني.
3: لو الشارع كويس خلاص.
0: بس لو شارع وسخ وانت متضايق من منظره بتزيد الطين بله بترمي يعني.
3: مش هتيجي من الحاجه دي.
2: مش هتقف على حاجه ثانيه.
0: ايش البديل اني انا ما ارمي بره؟
1: ارمي جوه بقى.
4: يعملوا باسكت في كل.
0: طيب هذا اقتراح يعني ممكن يكون صعب، لكن ممكن تحط باسكت صغير قد كده في السياره تبعتك.
3: طب لو ماشيين في الشارع من غير عربيه
0: صعب نضل ماسكين
1: قشر اللب مثلا يعني.
3: لازم ارمي
0: قشر اللب. انتوا عارفين في اشياء بيحصل يعني هي لحالها بتتحلل، بس في اشياء ثانيه بتضل يعني قشر احنا بنسميه البزر، ممكن مع الوقت يعني يومين ثلاثه خلاص بتحلل. بس علبة البيبسي صعب تتحلل. علبة
3: في عمال بقى يشيل.

0: طيب خلونا نسمع معلش رأي الناس التانية بيقول ايه.
1: صعب عليا جدا اني اتخيل نفسي برمي حاجة من شباك العربية. ليه؟ لان انا عايزة اكون صح، انا بحب اكون صح حتى لو الناس اللي حواليا كلهم غلط. كوني عايزة أكون صح ده نوع من الاستقامة جوه، نوع من فرض الرقابة جوايا أنا، مش حاجة الناس فرضها عليا. ده معناته إن أنا لو سقت العربية في شارع ما فيهوش ولا بني آدم برضه مش هرمي حاجة من شباك العربية. طب ليه مهم قوي بالنسبة لي إن أنا أكون صح؟ عشان أنا بحس إن أنا مسؤولة قدام ربنا، أنا ملتزمة قدامه هو. مهم قوي عندي إن أنا ما أغلطش عشان ما أغلطش في حقه هو الأول، ولا في حق نفسي قبل ما اغلط في حق الناس اللي حواليا. عشان كده لو خدت مجتمع وغيرت قلوب الناس من جوه وخليتهم ملتزمين ناحيه ربنا، عايزين يعملوا الصح عشان يرضوه هو الاول، هتقدر تنظف الشوارع، هتخلي الناس توقف في الاشارات الحمراء، هتخلي الناس مش بتبوظ المرافق العامه. لو غيرت قلوبهم من جوه، لو فرضت اي نوع من الرقابه من بره، يعني عملت مثلا نظام للمخالفات، هيطيعوا القانون لكن ممكن يكسروه تاني لو شلت نظام المخالفات ده عشان الرقابه جايه من بره. لكن لو قلوبنا متغيره من جوه، لو احنا ملتزمين قدام ربنا من جوه، يعني الرقابه من جوه، هنعمل الصح وهنعمل الصح على طول.
2: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.

0: السؤال الثاني حرج شوي، إلى أي مدى ممكن تتزوج بنت كان لك علاقة معها، وممكن هالعلاقة تكون جنسية أو جسدية؟ واضح الفرق بين جسدي وجنسي، يعني ممكن ما يكونش جنسية يعني عميقة، بس ممكن تكون جسدية. إلى أي مدى ممكن تتجوز هاي الإنسانة؟
1: ده الولاد بس.
0: والبنات بدي تفكروا لو أنتم مكان الشباب، يعني تفكروا بحقكم أنتم، أوكي؟ يعني بدي تفكروا أنتم من منظور الشباب، أوكي؟ لو رح تتجوزها صفر، لو ما رح تتجوزها وتفكر بحد ثاني 100%. فكر بس مع بعض وبعدين رح أقولكم نسمع الأجوبة مع بعض. فكر بجوابك، فكر معي. لو أنت شاب مصاحب بنت وتمديت شوي في العلاقة معاها، أدي رح تدافع عن علاقتكم وتتجوزها؟ تعالوا نشوف الأجوبة. طيب تقريبا الكل بيقول يتجوزها ما عدا ماجد. ماجد،
2: وبتبقى حسب ثقتي فيها أو علاقتي معاها، ما تتمداش لدرجة إن أنا أتعمق في جنسية مثلا.
0: يعني لو وصلت مراحل متقدمة علاقتكم، هل رح تحافظ عليها وعلى شرفها خلينا نقول وتتجوزها وتلم الموضوع؟
2: ممكن ده لو واثق فيها وبحبها
0: اوكي نرمين،
1: هتجوزها.
0: هتجوزها.
1: اصلا انا مش هعمل كده، يعني لو انا ولد يعني مش هعمل بس لو مش ولد صايع بقى، لو ولد بيحب واحدة يعني مش هيعمل كده الا اذا كان هو بيحب البنت دي، فعايز عمل معاها كده عشان هو بيحبها، فعايز ان هي تبقى مراته فهتجوزها يعني.
0: طيب دينا،
3: هو ممكن في وفي، يعني في ناس يقولوا شباب يقولوا انا هتجوزها، اللي هم لو في واحد بيحب واحدة قوي، ودي قلة اللي ممكن يلمس واحدة ديت، اكيد كتير الاغلبية العظمى ما يكونش بيحبها، بس اللي يتجوزها ده يكون من القلة اللي هم ممكن يعملوا كده ويكون بيحبها عشان كده يتجوزها، ده
0: اوكي
3: قلة
0: قلة
3: جدا
0: قليلة
3: يعني.
0: جدا. طيب تامر،
4: مش ممكن اتجوز واحدة الا اذا كان بتربطني بيها علاقة، سواء كانت العلاقة دي جسدية او جنسية، يعني مش شرط ان الموضوع يتطور لغاية ما يبقى كده، بس انا ما اتجوزش واحدة الا اذا كنت على علاقة بيها.
0: وهل باعتقادكم الشخص لما بيكون بحب وحده، هل رح يقبل انه يغلط معها؟ هل هذا حب؟ هل هذا تعبير عن الحب، الشهوة اللي في لحظتها تخلص وممكن يكون في فضيحة وممكن يكون في عواقب مأساوية؟ هل هذا حب؟ هل هاي طريقة تعبير عن حب؟
2: أكيد لا، يعني هو لو بيحبها بجد مستحيل يوصل للدرجة دي.
0: تامر،
2: ممكن جسديا لكن جنسيا
0: صعب.
2: صعب.
0: طب لو الأهل تدخلوا، لو الأهل عرفوا، هل هذا كيف رح تضمن أنك تتجوزها لو أهلها عرفوا أو لو أهلك عرفوا؟ هل أهلك رح يقبلوا لك تتجوز واحدة أنت غلطت معها؟ وهل أهلها رح يخلوك أصلا عايش عشان تتجوزها لو عرفوا؟
4: لا
0: مش رح يخلوك عايش.
4: أكيد
3: حسب التفكير، حسب التفكير ممكن الناس تكون فري موت يعني،
4: بس
3: حسب طبقة المجتمع.
4: حتى لو كده على الأقل هتبقى فضيحة، حتى لو يعني ما حدش فيهم اتعرض لي، بس هو الموضوع بقى فضيحة ولازم الفضيحة تتلم ولازم يحصل جواز عشان الموضوع يعني ينتهي.
0: ولو هو بيحبها ومش قادر يستنى عشان يتجوزها، نفرض لأنه عشان ظروفه الصعبة، طب هو إيش اللي ضمنه إنه السنة الجاية رح يعرف يتجوزها أو السنة اللي بعديها، وإنه أهلها ما رح يضغطوا عليه عشان تتجوز واحد تاني؟
4: ده ما فيش ضمانات وهو بيضحك على نفسه.

0: اه طبعا.
1: وبيضحك عليها معاه.
0: يبقى هل الحل انه يتجوز؟ وهل راح يقدر يعيش معاها من غير ما يحملها جميلة انه هو تجوزها لانها غلطت معاه؟ وهل مش راح يفكر يوما ما بما انها غلطت معي ممكن تكون غلطت مع غيري؟ يعني ما في هاي الشكوك بتحسه اذا تجوزها؟
2: ممكن اه
1: أكيد
2: طبعا.
0: يعني ممكن تكون عشان شهوة في لحظتها تضطر تعمل قرار غلط، راح تعيش بدمار طول حياتك. تعالوا بليز نسمع الرأي الثاني. هل ترضى أو هل ترضي إنك ترتبط بحد كان ليك علاقة بيه قبل الجواز؟ السؤال ده غالبا وعادة بيتسأل للأولاد أكتر من البنات في مجتمعنا، لأنه مش بيبقى مقبول إن بنت يبقى لها علاقة جنسية مع حد قبل الجواز، وخصوصا إذا هو ده الشخص اللي ناوي يتجوزها. الفكرة كلها إن العلاقة من أولها غلط. إن احنا نبعد بالعلاقة لأنها توصل لعلاقة جنسية قبل الجواز ده غلط، لكن الغلط حصل. فهل نكمل ونتجوز وننسى اللي حصل ونبتدي بداية جديدة ولا لا؟ ولا الولد يقول أنا ما أقدرش أتجوزها وهي قبلت إن أنا أعمل علاقة معاها بالشكل ده قبل الجواز؟ طبعا دي حاجة بترجع لك وبترجع لك. أنت ممكن تنسى وممكن تقرر إنك تبتدي من أول وجديد، ممكن تقرر إنك تحط كل ده وراك وتقول أنا غلطت وهي غلطت، فهنبتدي من الأول وهنعملها صح المرة دي. والناس اللي لسه في علاقة والناس اللي لسه بيفكروا انهم يدخلوا في علاقة، خلي بالك لانه الماضي، وخلي بالك الماضي مش بيتنسي، الماضي بيفضل موجود. وحتى لو كان ده مش ماضي ممكن يبقى حاضر، يعني ممكن تبقى علاقة دلوقتي شغالة موجودة دلوقتي. خلي بالك ما تقعش في غلطة ممكن بعدين تندم عليها.
3: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها.

0: ربنا حقيقي، ولانه حقيقي هو بيكلمني عايزني افهم حاجه حق مختلف، فلما اخد خطوه مبنيه على حق فتعيش، مش انه يأنب لي ضميري ولا انه مشاعري تتحرك، لان ده مش حقيقي، لانه مش هيعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الاول اصحاح 17، قصه مشهوره قوي مميزه قوي. قصه ايه؟ داوود وجلياط. انا بحب داوود فبحب اتكلم عنه كتير. القصه دي محتاجه شويه تامل، لان فيها في قلبها في عمق او في معنى محوري قوي، خساره انه يفوتني. يعني حصل ايه؟ جيش فلسطيني وقف هنا، جيش اسرائيل وقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا احنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن يكسب، الحماسه بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكره، انا رايي ان هي فكره فيها عبقريه، عبقريه فكره جلياط. انا رايي ان العبقريه اللي في الفكره اقوى من عضلات جلياط نفسه. الفكره ذكيه قوي. الفكره قالت ايه؟ بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكره دي لليهود واليهود وافقوا عليها، بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراحوا مطلعين جلياط. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصرة، بان في الفكرة دي، بسبب الفكرة دي، ان مفيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم، وان ربنا ينصرهم على اعدائهم، وان ربنا اقوى من اي حد، ربنا كبير. لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جلياط. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكره. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا، الحقيقه ايوه، مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام، ايمان شخصي. راح جاب ولد صغير اسمه داوود. داوود جه قتل جلياط. لو انا رحت وسالت داوود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جلياط. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جلياط؟ يقول لي لا، مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جلياط. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه؟ انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا. انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا. انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا. انا مصدق ان انا اهزم جلياطي اللي في حياتي. انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي. انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحه، يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا، انك تاخد خطوه ايمان زي داوود لما طلع عشان يحارب جلياط. قال انا مصدق ان ربنا يديني نصره في حياتي. انا مصدق ان انا اغلب خوفي. انا مصدق ان انا اغلب الخطيه اللي في حياتي. انا مصدق انه بيحبني. انا مصدق ان خطيتي مغفوره بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، كنت ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

حقيقة مهمة مهمة قوي نفتكرها مع بعض ونتذكرها من كلمة الله عن العطاء. في كورنثوس الثانية أصحاح 9 عدد 12 يقول الكتاب المقدس: لأن افتعال هذه الخدمة، يقصد العطاء، ليس يسد أعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله. وهنا أشوف الحقيقة المهمة جدا، أنه وأنا وبدي العطاء هنا بيعمل حاجتين مهمين قوي. الحاجة الأولانية يسد أعواز القديسين، وهنا خلينا أقول بطريقة أعم أن العطاء يسد أعواز واحتياجات عمل الرب المتنوع. فعمل الرب في مجالات كثيرة جدا لا حصر لها ولا إنجاز التعبير ولا نهاية لها، أمور كثيرة جدا

ما عنديش وقت أذكرها لحضرتك، وأكيد حضرتك عارفها كثيرة جدا. وكل نوعية عمل من عمل الرب المتنوع ليها احتياج رهيب جدا، وهذا الاحتياج محتاج يسدد، إنه نلاقي تقدمات مالية مقدمة من الأشخاص أو الهيئات أو الكنائس أو أي حاجة علشان يسد احتياج هذا العمل. فالنقطة الأولانية أرجو إن احنا نكون بنا، مش هنعرف ندي قبل ما نعرف إن في احتياج. ما هو أنا لو مش عارف إن في احتياج طب أنا هدي إزاي؟ فأنا لازم أبقى عارف إن في احتياج رهيب، وهذا الاحتياج يزيد كل يوم لعمل الرب. الحاجة الثانية، لما أنا بشارك أنا بسد أعواز أو احتياج هذا العمل أيا كان نوعه. دي النقطة الأولانية. لكن النقطة الثانية العظيمة هنا، إنه لما حضرتك بتدي وتسد أعواز كثيرين، أيا كان الكثيرين دول في أنهي مجال في عمل الرب، يعني أعتقد أن حضرتك هتعمل حاجة كبيرة قوي. ليه بقى؟ لأن المسؤولين عن العمل الروحي اللي تم سداد الأعواز بتاعه، أو كان في شخص معين يحتاج أنك تديه هو لأنه ظروفه صعبة جداً، حضرتك اديت ده، او حضرتك اديت المسؤولين عن العمل الروحي ده ايا كان نوعه ايه، سواء ده او دول، بيحصل حاجه مهمه قوي هم بيعملوها، بيقول عنها هنا يزيد بشكر كثير لله. يعني اللي تم سداد اعوازهم يقدمون الشكر لله. ليه بقى يقدمون الشكر؟ لان هم غالبا يستنتج استنتاج قوي واعتقد صحيح 100%، انه قبل ما حضرتك تبعت العطاء وتسدد الاحتياج، او قبل انا ما ابعت العطاء واسدد الاحتياج، اللي عندهم احتياج كانوا بيصلوا يا رب ابعت، يا رب انت عارف عملك، يا رب احنا محتاجين كذا وكذا وكذا. لما يلاقوا اللي بيصلوا من اجله الرب استجاب للصلاه والرب بعت، شيء طبيعي ان اللي كانوا بيصلوا من شويه ان ربنا يسدد الاعواز بيقوموا يقدموا الشكر للرب اللي سدد الأعواز. تخيل حضرتك، يعني انت بالعطاء اللي بتقدمه والعطاء اللي بقدمه، انا بسدد أعواز من ناحية، والحاجة التانية بدي فرصة جديدة لتقديم الشكر لله من اللي تم تسديد أعوازهم، وكمان مني انا، اني انا يبقى لي الشرف اني اشارك في الامرين دول من احلى ما يكون. بسدد أعواز عمل الرب، الحاجة التانية بدي فرصة أن يزداد الشكر للرب. إيه رأيك؟ وإيه رأيك حضرتك؟ ما تيجي نبدأ العطاء عشان نسد العواز من ناحية، وعلشان يتم تقديم الشكر للرب. تعالوا نعمل كده. يا رب بصلي من أجل نفسي ومن أجل أخواتي وإخواتي، يا رب اللي بيسمعوني في كل مكان، ساعدنا وافتح قلوبنا للعطاء يا رب، عشان نشارك في سداد أعواز عملك الكريم اللي بيعمل في كل مكان وفي كل مجال يا رب. ساعدنا علشان فعلا تتصاعد من قلوبنا احنا اللي بندي، تتصاعد من قلوب اللي بياخدوا يا رب اللي بنديهم التقدمة، شكر كثير لشخصك الكريم، فيتمجد شخصك. لك يا رب كل المجد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا نترجى مراحم الرب اللي هو في وسطينا الآن. ونقول له وجدنا في محضرك يا رب، حاجتنا شديدة إليك، وانت أدرى باحتياج كل نفس.

محتاجين لك تسندنا في مشوار غربتنا. كلنا نرفع الطلبة إليه، وافتح عيون إيماننا لنراك في الوسط. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ادينا جلسة هنية عند قدميك، فرح قلوبنا وطمنا وطمنا، وعدت تشيل أحملنا كرامة ومجد ليك. صلوا كلنا نصلي، نقول له كلمنا لله دي وعلمنا يا رب، كلمنا وعلمنا، احنا محتاجين لك، محتاجين لك، نروح لمين غيرك؟

حينما ألقاك يا سيدي تجدد همي تفرج عني تجدد تبدد همي تفرج عني كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين من غيرك سند من غيرك ملجأ طمن كل نفس ساجدة بين يديك لمسة شفاء لكل مريض حرية لكل إنسان مقيد اصنع بنا معجزات اصنع بنا معجزات أنا عايزك أنت

اصنع بينا معجزات. طيب خاطر كل نفس ساجدة بين يديك الآن. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

حضورك يخلي اجتماعنا غير عادي، صوتك يعزينا يفرحنا يطيب خواطرنا يشفي المريض يريح التعبان يشيل هم المهموم. كرامة ومجد ليك. كلم لكل نفس يا رب، تكلم لكل نفس، انت بتحب الجميع. كلم الكل، كلم الكل، اصنع بنا معجزات، اصنع عجبا، سنرى عجبا كرم ومجد ليك يا رب. في وسط عالم مضطرب ادي ولادك وبناتك سلام، ادي ولادك وبناتك سلام. كل المرضى بين ايديك يا رب. ابونا بطرس وسامح نصلي من اجلهم، كل المرضى بين ايديك، كل المرضى بين ايديك.

اروح لمين غيرك لما اكون مريض، اروح لمين غيرك

إلهي، ولادك بين إيديك وبناتك، ولادك بين إيديك وبناتك، عبر إلى كل نفس يا رب بالبركة والفرح والسلام والشفاء. خلي الكل يفرح بيك، واصنع بينا عجبا يا رب. احنا مش بنضارب الهوى، لكن بنتعامل مع إله مالئ الكل، عمانوئيل اللي لازق فينا، المحب الأنزق من الأخ الطيب الحنين. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد. اعلن ذاتك ومجد اسمك، وهات المعينين للحياة الأبدية، وخلص نفوس، وكمل عدد العروس. ونقول آمين. تعال أيها الرب يسوع. يا ربي اسمك ارفعه علي، عملك وسط السنين احييه. يا ربي اسمك

آمين. لمجدك وحدك، حول الكل لمجدك وحدك، لمجدك وحدك، لك كل الكرامة والمجد إلى الأبد. آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

ايوه واحد بيقول سلام ونعمة الرب معك ابونا كيف حالك؟ انا من كندا عم برسلك، انا بدي تعلمني كيف املأ نفسي بالروح القدس وكيف اصلي صلاة الغفران والتوبة. ما بدي من الدنيا دي أي شيء، بدي أكسب حياة أبدية. طريق الرب يسوع له كل المجد آمين. بدي تعلمني كيف أملأ نفسي بالروح القدس وكيف أصلي صلاة الغفران والتوبة. الأول أنا حسأل حضرتك، إيه صلاة الغفران والتوبة دي؟ تقصد بها إيه؟ تقصد بها، أنا ما أقدرش أجيب سيرة الروح القدس إلا إذا كنت إنسان عايش حياة توبة حقيقية، والروح ما يشتغلش أبدا مع الخطية. لابد توبة حقيقية تلاقي روح الله يعمل فينا ويجملنا بالمواهب وننال قوة. فالأساس هو حياة التوبة، حياة التوبة. إنما إيه بتقول لي نصلي صلاة الغفران والتوبة؟ أنا عايز أقول لحضرتك ولغيرك إن التوبة دي قيامة. يعني عارف الابن الضال لما قال أقوم وأرجع إلى أبي، أقوم يعني إيه؟ يعني كان ميت، ابني هذا كان ميتا فعاش. فأي أنا عايز كل إنسان يسمعني، فكل إنسان عايش في الخطية ميت، ميت. ومش عايز أقول ميت يعني إيه، لا ريحته وحشة ولا ولا ولا، مش عايز أقول ميت. كل إنسان مغلوب من الخطايا ميت. والتوبة قيامة، أقوم وأذهب إلى أبي. والتوبة نقلة من مكان لمكان، من حياة لحياة، نقلة من أرض الموت لبيت أبويا، لحضن أبويا، لحضن أبويا. والتوبة ترك الخطايا وعدم الرجوع إليها، حياة جديدة.

إذا كنت وأصبحت، كنت وأصبحت، كنت فين وبقيت فين؟ كانت دموعي ما تفارق العين، وجيت لحبيبي لقيته حلو وزين، كرامة ومجد ليك. كنت وأصبحت، كنت وأصبحت. التوبة قيامة، والتوبة ترك الخطايا وعدم الرجوع إليها. لما أتكلم عن التوبة وأتحقق منها، أتكلم عن ملء روح الله. روح الله ساكن فينا، أخذناه بالمسحة المقدسة، يسكت مع الخطية، يسكت كأنه مش موجود، يشتغل مع حياة التوبة الحقيقية، يبتدي يشتغل ويملأ، ونتمتع بقوة الروح القدس، ونتمتع بالشهادة الحية: تتنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. والكلام عن الروح القدس مش هينتهي، مش هينتهي. أقول باختصار إني عماد وعمود المسيحية هو الروح القدس. عارف لما يكون مبنى قايم على العمود ده، لو تشال العمود ده يتهد المبنى، لو انطفى الروح فينا الإنسان ضايع. عشان كده يقول بالأمر: امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. واحد بيسأل، بس قبل ما بيسأل بيقول: عندي معجزة هفضل ابعتها لغاية ما يقولها أبونا. المعجزة كانت مامتي عندها وجع شديد في رجلها، وما كانتش بتقدر تقف عليها من كتر الوجع. كل مرة لما كانت بتصحى كانت بتصرخ من الألم. صليت بشفاعة الاجتماع وماما اتشافت تماما تماما، المجد ليسوع المسيح. السؤال بقى بيسأل سؤال، بيقول: ما هي أفعال والشروط لدخول الملكوت؟ أرجو يا أبونا أني أدسك تقولي على كل حاجة، وأنا هكتبها وهعمل بيها. الأفعال والشروط لدخول الملكوت. ما نيجي نبتدي من الأول، دخول الملكوت. الله بيعرض خلاصه واسمه على الإنسان، وإن هو جه للخلاص في صورة إنسان بلا خطية هنا. فنمرة واحد: الإيمان بيسوع المسيح الكلمة المتجسد. من يؤمن به ينال حياة، من يؤمن به ينال حياة، ومن لا يؤمن بي لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. يبقى نمرة واحد الإيمان بيسوع المسيح، له كل الكرامة والمجد، هو المخلص والفادي والشفيع والواسطة بيننا وبين الآب المبارك، ومن غيره ليس بأحد غيره الخلاص. يبقى قبول المسيح كمخلص. عايز كل إنسان سمعني يتروخ، ما يستعجلش في الرفض، اسمع بودن وبفكر، تمحص الكلام اللي هتسمعه تردده، واطلب معونة الروح القدس. يبقى نمرة واحد الإيمان بيسوع المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، ما هوش نبي في وسط الأنبياء، هو إله الأنبياء القديسين. يبقى نمرة واحد الإيمان بيسوع المسيح. نمرة اتنين المعمودية. المعمودية سر بندفن فيه، نقابل المسيح له كل المجد.
ياخد الموت ويدينا

حياة ونتولد من فوق بعد ما كنا أولاد آدم وارثين حكم الموت، نطلع من المعمودية أولاد ربنا مرفوع عننا حكم الموت. إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس. نزلنا في المعمودية وطلعنا، نزلنا أولاد آدم وطلعنا أولاد ربنا، مولود من فوق. وإن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يبقى نمرة اثنين المعمودية، يبقى من آمن واعتمد خلص، أدي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة طلع من المعمودية ابن ربنا، روح الله بالمسحة المقدسة يعمل فيه وهيبتدي يشتغل. يشتغل ايه؟ يشتغل ايه؟ شوف رب المجد يسوع كمثال لينا، تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. جيب في صورة انسان مشي على الارض بلا خطيئة، عمل ايه؟ كان يجول يصنع خير، يشفي كل مرض في الشعب، طول النهار يخدم وطول الليل يقضي في الصلاة، لغاية ما جه في الآخر وبيقول للآب المبارك أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. إحنا هنتمثل بالمسيح له كل المجد، زي ما عاش على الأرض نعيش، زي ما عمل نعمل، نتبع خطواته، نتمثل بيه، نخلي يملك علينا وهو اللي يتصرف فينا وبينا، هو فينا وبينا. يبقى بعد الإيمان والمعمودية بتكلم عن الإنسان الكبير البالغ أو لما يكبر، بعد الإيمان والمعمودية هيبتدي إيه؟ تولد من فوق، هيبتدي يبص للمسيح له كل المجد. عاش أيامه بالجسد على الأرض إزاي؟ إزاي؟ عاش يكرز، أنا أكرز. عاش نور، أنا أعيش نور، أنتم نور العالم، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. الأعمال اللي عملها رب المجد يسوع أنا أعملها، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها لأن ماض إلى أبي. كلام ده ممكن يكون صعب على مسامعنا لو قبلناه بالجسد أو ببشريتنا، لكن بعمل الروح فينا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، هو اللي هيعمل العمل. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، لحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يبقى مش أنا، مش أنا، أنا ما أنا، أنا ما أنا، العامل فيا يسوع المسيح. يبقى أعمالي إيمان وأعمال، أعمالي ترضي صلاح الله. لما حوصل عنده حقف قدامه يقول لي قضيت عمرك إزاي؟ قضيت عمرك إزاي؟ أنا قلت لك خذ روحي، روحي وامتلي بالمحبة، ليه عشت بالبغضة؟ لو إنسان يعني، لو إنسان هيمشي في الدنيا بالطول والعرض وامتلى بغضة وحقد ومرارة هيقول له أنا اديت لك روح القدوس عشان يملك بالمحبة، واديت لك كل عطية ومديت إيدي وحبيت أساعدك واخ. بس أمامه يستد كل فم، يستد كل فم. يبقى دخول الملكوت إيمان، معمودية، أعمال، أعمال ترضي صلاح الله. إن عشنا فللرب نعيش، أنا عايش ليه هو،
أمجد اسمه.

للدوام، مشغول بيه، عيون إيماني مرفوعة ليه، عايش كلمة عمانوئيل لازق فيا على الدوام، مش بيفارقني، مش بيفارقني، مسيحي فيا، مالك عليا، يسمع بوداني، ينظر بعينيه، وأنا كل ملكه، هو اشتراني، فداني بدمه، حبه غطاني.

وما أحلى إن الإنسان يعيش مملوك للمسيح له كل المجد. عشان كده الإنسان الأمين والفاهم فاهم يقول له اعلن ملكيتك علي، أحيا لا أنا بل أنت تحيا في، اعلن ملكيتك علي، خليني في إيدك على الدوام، ما تسمحش إني أفط من إيدك وأجري ورا خطية أو شهوة أو عالم، خليني في إيدك على الدوام، ثبت أقدامي على الطريق، على الطريق. وكلام كتير عن شروط الدخول للملكوت، وطوبى للإنسان اللي فرح قلب المسيح بالحياة المشبعة للرب.

قدام الحقيقة أكتر من حالة. يعني يمكن احنا قلنا انتشر حكاية الأعمال والسحر، لكن في موضوع تاني قدامي يعني أكتر من رسالة. هقرأ واحدة عشان تعرفوا أنا قصدي إيه. واحدة بتقول أنا عايزة أشهد متجوزة بقالي 3 سنين، واكتشفت إن جوزي له علاقة تانية، ولما عرفت اعترف لي بكل حاجة وندمان. قل لي أعمل إيه ومعايا بنت 2 سنين، أكمل ولا إيه؟ التانية بتقول أنا من البلد الفلانية، كنت عايزة أتوب وأعترف بس ما قدرتش أعترف لأبونا أب اعترافي. أنا خنت جوزي، دوكها الزوج اللي أخطأ، دي الزوج اللي أخطأ، بس كان بفعل عمل شيطاني كان معمول لي، بتلتمس الأعذار لنفسها، بتخلي الرجالة تشوفني أحسن واحدة، وكنت بكون مبسوطة. حاليا أنا تعبانة وعندي كورونا ومفيش وقت أنسب من كده أني أتوب وأرجع ليسوع المسيح. أنا هتكلم دي الأول وأقول لها يا بنتي غلاوتك عند المسيح ما تغيرتش، ومحبة المسيح ليك ما تغيرتش، المهم أنك تقدمي توبة حقيقية دلوقتي والرب قابلك، انت بنته بنته بنته ما تغيرتيش، ربنا يقبل توبتك واخد بالك، وربنا يديك نعمه وبركه. اما عن الانسانه اللي جوزها اخطا وبتقول اعمل ايه ومعايا بنت 2 سنين اكمل ولا ايه، لا يا بنتي، اعترف لي بكل حاجة وندمان. ما دام اعترف لك وندمان يا بنتي، يبقى إذا إن كان المسيح سامح يبقى أنت مش هتسامحيه، وإن كان المسيح غفر له خطايا يبقى أنت مش هتغفري له. لا سامحي يا بنتي وصلي من أجله وعيشوا مع المسيح وكملوا حياتكم، ربنا يكون معكم.

تعرف واحدة ولا واحد بتقول ربنا بيعمل معجزات حتى مع غير المسيحيين. جات عندي أنا وقفلت خلصت، طلبت كتير بإيمان وتضرعات وبكى وأنا كما أنا أرجو الصلاة من أجلي. أنا وقفت عند كلمتك ولا كلمتك بتقول حتى مع غير المسيحيين، بيعمل معجزات حتى مع غير المسيحيين. تقصده بإيه مع غير المسيحيين؟ يعني بيحب المسيحيين وما بيحبش غير المسيحيين؟ لا، الله محبة، فهموا الكلام، ما يعرفش غير يحب، بس بيحب كل إنسان بغض النظر عن جنسيته أو عقيدته أو دينه أو بيحب الإنسان لذاته، بيحب الإنسان لذاته. بس في شيء مهم، لما أقول بيحب الإنسان ده ربنا، مين اللي يتمتع بالمحبة دي؟ اللي آمن بالطريق وروح الله عامل فيه يفيد بالمحبة في قلبه. إنما ما أمنش بالطريق وما قبلش المسيح، الله بيحب لكن الإنسان لا يتمتع بالمحبة. ده شيء مهم، شيء مهم. ده أنا وقفت عند كلمة حتى مع غير المسيحيين بيعمل معجزات. جات عندي أنا وقفلت خلصت، طلبت كتير بإيمان. ما هو يعني ايه طلبت بإيمان؟ ايه نوع الطلبة؟ ايه نوع الطلبة؟ يعني يجي ربنا يقول يعني تطلب أكل، تطلب لبس، تطلب فلوس، تطلب كذا، تطلب كذا، هل هذه كلها تزاد لكم؟ يعني مناش تتكلم في الحاجات دي، الرب عارف أنا محتاج ايه. أمال ايه؟ قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. خلي طلباتك فوقانية، روحية، روحية. اطلب تمجد اسم الملك المسيح، اطلب انك تشهد له وتعمل اعماله، اطلب انك ترضي صلاحه في مشوار غربتك. دي هي الطلبة دي. انما حاجة اقول يا رب احنا معذورين والمرتب ما قضاش الشهر ده، يا رب ما تنسناش، مش لا، ربنا ما قالش كده. قال انظر إلى طيور السماء، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، لكن أبوكم السماوي بيوقيتها. قال انظروا إلى زنابق الحقل، زنابق الحقل اللي هو الزهور اللي بتطلع دي من غير ما حد يزرعها ولا يرويها، طلع رباني. في ناس بتقول شيطاني، هي مش شيطاني، هي طلع رباني. قال انظر إلى إيه؟ قلت ايه؟ زنابق الحقل. بيقول زنابق الحقل، بيقول سليمان في كل مجده ما كانش بيلبس زي واحدة منها، ألوان عجيبة دي، لحد رواها ولا اعتني بيها ولا زرعها، لكن ده ربنا اللي مطلعها. مين اللي معتني بيها؟ مين اللي بيرويها؟ مين؟ ما فيش حد. هو قال إذا كنت معتني بطيور السماء بزنابق الحقل، يبقى حنساك أنت يلي خلقتك على شبهي وأنت محبوب عندي. خلي عندكم إيمان وارموا أحملكم عليه.

واحد بيقول سؤال محيرني، انا اعترفت، لكن الشيطان بيقول لي ايه اللي عرفك انك خطاياك اتغفرت؟ الشيطان بيقول لي ايه

اللي عرفك ان خطاياك اتغفرت. طب وانت بتدي ودن للشيطان ليه؟ بتدي ودن للشيطان ليه؟ انا عايز اسألك، لما بتتكلم بتضارب الهوى ولا بتكلم المسيح شخصيا له كل المجد، اللي هو قدامك عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا؟ فلابد يكون عندك الإيمان ده إنك في محضره على الدوام وبتكلمه هو شخصيا، دي حاجة. والحاجة التانية لابد يكون عندك إيمان إنه بيحبك محبة أبدية، دي حاجة تانية. ويكون عندك إيمان إن مجرد ما تقول سامحني يسامح ويغفر الخطايا، لأنه طيب وحنين جدا، حنين جدا ومستني كلمة مننا: يا رب أنا تبت، يغفر خطاياي، سامحني. ده لو بكيت دمعتين يا يقول لك: يا ابني حول عني عينيك لأنهما غلبتاني غلبتاني. فإلهنا طيب وحنين، ما تديش ودنك للشيطان. وطبعا الشيطان، لأن في خطية، في خطية، دوس على الشيطان واهزمه باسم يسوع المسيح.

واحد بيقول لو سمحت وجه كلمة لزوجة خلت زوجها يطرد أمه من بيته بحجة مفيش مكان في البيت. أيام أخيرة، أيام أخيرة، زوجة خلت زوجها يطرد أمه من بيته بحجة مفيش مكان في البيت. يا ولد يا ولد يا ولد، أيام أخيرة، أيام أخيرة. الزوج وراه زوجة عاق، وراه زوجة ممتلئة بالحقد والمرارة، وراه زوجة بتكره، وراه زوجة مش حاطة قدامها الأبدية وإنها هتقف قدام ربنا. الزوجة دي خلت الابن يكحد وقلبه يئسخ ويطرد أمه لأنه ما فيش مكان في البيت. ده لو في مكان واحد تنيم أمك وانت تنام على الأرض. لو انت مسيحي حقيقي، وصية بتقول اكرم أباك وأمك، اكرم أباك وأمك. والداهية لو أمك دي سنها كبير أو مريضة أو محتاجة حد يعتني بيها، أنت طردت المسيح من بيتك، طردت المسيح من بيتك. ودي علامة من علامات الأيام الأخيرة، من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. من كثرة الإثم تبرد محبة الشر، هيزيد الشر هيزيد. وده احنا شايفين الزوجة فضلت ورا جوزها لغاية ما خليته طارد أمه. ازاي تنام وترتاح وانت طارد أمك؟ ازاي يجي لك نوم وراحة وانت رميت أمك للتعب، للتعب؟ ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا. الشر حيزيد، الشر حيزيد مع قرب مجيء العريس المبارك. متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ هيجي نائمين مستنيه، عرسته، عرسته اللي بتحبه. إنما اللي ما بيحبش غرقان في الوحل. ربنا يرحم، ربنا يرحم، ربنا يرحم.

دكتور فلان محتاج طلب صلاة للشفاء، ومحتاج أبونا يكلمني عشان حاولت أتواصل كتير ودايما التليفون مشغول، فعايز أبونا يصلي وصلي وراه وتكون دي بداية توبة عشان التعب ده سبب الخطايا. أرجو الموضوع يكون في سرية تامة وعدم ذكر اسمي. قول معايا يا حبيبي، المسيح قدامك وقدامي هنا، قول يا رب سامحني واغفر خطاياي واقبل توبتي وحياة جديدة من النهاردة واشفيني. ربنا يكون معك يا ابني.

مش هقرأ طبعا تاني حالات الخيانة والسقوط، بس زي ما بتقولوا نتعهد أمام ربنا وقدسك بعدم تكرارها وتكون أول وآخر مرة. آمين آمين. ربنا يكون معكم، ربنا يكون معكم.

سؤال، هو ليه ربنا ما نزلش بنفسه على الأرض؟ وما جلناش أو ما جاش في صورة إنسان؟ ليه هو ما نزلش ذاته؟ إيه ده؟ يعني إيه ما نزلش بذاته؟ هو ربنا ده محدود هيجي في البيت هنا؟ ربنا المالئ الكل، لا تحد سما ولا أرض، عايزاه يجي بنفسه هنا؟ لا، هو من أجل خلاص الإنسان ظهر في صورة إنسان بلا خطية. لكن هو إله غير محدود، لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان، ولا بالمكان. عشان كده اللي بيرفض الإيمان المسيحي بيرفض فكرة التجسد. فربنا المالئ الكل مش ممكن هيحد نفسه ويجي. هو أخذ صورة إنسان بلا خطية من أجل خلاص الإنسان، لكن ما نقدرش نقول ليه ما جاش بنفسه. واحدة بتقول أبونا هو أنا في السماء مش هعرف جوزي وعيالي، وهيبقوا بعيد كأننا غربة، أنا مش عايزة نبعد عن بعض، عايزة أكون معاهم وعهلينا وكلنا مع يسوع. يبقى أنت عايزة تنقلي الأرض للسماء، تنقلي بقى الأرض بهمومها وأتعابها.

همها وألمها وقرفها تنقليها السماء. ما تبقاش سماء يا بنتي، ما تبقاش سماء. لا، فرق كبير بين حياتنا هنا وحياتنا هناك. هنا حياتنا في الجسد تحت الآلام والتعب والجهاد والمرار والدموع والمرض والحقد والمرارة، وقولي زي ما انت عايزة هيدخ. لكن هناك ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، حاجة مش ممكن أبدا نتخيلها اللي مستنينا هناك. يعني انت هنا عايزة أمك وأبوك، هناك لا هتفكري في أمك ولا تفكري في أبوك، لأن مجرد ما هتبصي لجمال يسوع تتوهي الأبرع جمال من بني البشر. هو بينجينا من كل خطر.

عن البشر هو بينجينا من كل خطر إلى برا جمالا من بعد البشر هو بينجينا من كل خطر ما أجملك النعم ما أجملك كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم كنت يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم ما أجملك نعم ما أجملك. عايزة تنقل الأرض بألمها وأتعابها وهمومها وأحزانها تنقليها للسماء ما تبقاش سماء ما تبقاش سماء. يا بنتي لو الواحد يقعد يتأمل كده يعني مثلا مثلا لو شفتي يسوع له كل المجد هو في صورة البشر هنا ويظهر لك وتشوفي جماله جماله تتوهي. فكان بالحاري طبعا الفكر يتوه في انه هيقعد في وسطينا ونشوفه بعينينا نشوفه بعينينا اديني عقلك هيبقى ايه الحال هفكر في امي وابويا

هتقول لي طب ما هيقعد في وسطينا ونشوفه بعينينا. ازاي وهو ربنا الغير محدود؟ ازاي دي ما نعرفهاش، دي ما نعرفهاش. يعني لما نتنقل هناك هنشوف ونعرف، لكن هنا فكرنا قاصر. يعني مثلا لما نيجي نتأمل في المكتوب يقول الآن نحن أولاد الله، ده هنا، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه إذا أظهر، يعني جه المسيح، نكون مثله. إيه؟ هنكون زيه ونراه كما هو، هنبقى زيه. يعني إيه؟ ونشوفه كما هو. إزاي؟ بتقول المسيح هو

ربنا. هنا العقل توه يا ابني، العقل ما يقدرش يرتفع من الأرض للسماء ولا يقدر يدرك ايه الموجود في السماء ولا الأبدية. لا دي حاجة تاني خالص، حاجة تاني

بتقول لو سمحت عايز أعرف أنا علي نذر أودي جدي ماعز لماري جرجس، ينفع أودي فلوس بدل الجدي؟ جدي فلوس كله خلاص، المهم توفي النذر وخلاص، لا لا يودي ولا يجيب. لماذا الكتاب المقدس لم يتحدث عن يوسف النجار عند صلب الرب يسوع عند قيامته؟ أنا عايز أسألك وصاحب السؤال وأسأل الكل، إيه علاقة يوسف النجار بمشوار التجسد كله وبالمسيح؟ إيه علاقته؟ هل داخل في الموضوع؟ لا، الرب استخدمه في وقت معين كحارس، لأن طبعا لو العذراء مريم قالوا انها حامل وملهاش راجل كانت ترجم حسب الناموس، لكن ربنا بتدبيره العالي اوجد يوسف النجار حارس للتجسد، حارس للموضوع كله عشان ما يرجموش العذراء مريم. جه ولد المسيح وعاش بالجسد على الأرض فترة وراح اتصلب وكمل المهمة، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، ويوسف النجار كمل المهمة بتاعته وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع. صحيح إنسان مبارك وإنسان قديس، لكن ملوش علاقة بالسر إطلاقا. هل يا أبونا طلب الأمراض كصليب صح ولا غلط؟ برضو في حد تاني كتب لي سؤال من معنى ده، أطلب الأمراض كصليب يعني يا رب ابليني بمرض عشان أشيل الصليب؟ إحنا مش حمل الحاجات دي، ولو أي إنسان مستقيم الرأي والفكر هيقول لربنا يا رب لتكن مشيتك، أنا بين إيديك، لا أطلب مرض ولا أطلب طلبة ضد إرادة ربنا أو ضد مشورة ربنا، لكن دايما أكون في مشورته، أقول له لتكن مشيئتك يا رب، أنا تحت أمرك، أنا خدامك، أنا ابنك، عايز تشيلني الصليب أنا راضي، عايز تشيل عني الصليب أنا راضي، لكن أنا مش هرسم لك الطريق اللي همشي فيه، أنت بروحك القدوس ترسم لي الطريق اللي همشي فيه. لا أطلب صليب ولا مرض، لا أطلب صليب ولا مرض. يمكن تقصد لما قال المرنم جربني ربي وابلني، ما المقصود بهذه الآية الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد والمشيئة رجل بل من الله؟ الآية دي في يوحنا 1:13 يمكن، لما نقرأ العدد اللي قبل منه بيقول ايه؟

شوف عدد 12 اللي قبل منه يقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولادا، يعني اللي يقبل المسيح يبقى ابن مين؟ ابن ربنا، يعني مولود من فوق. بس مش مولود من فوق زي الولادة الجسدية اللي احنا عارفينها، لا، بيقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله، مولود من الله. يبقى الحتة دي اللي هي عن المعمودية. أما كل الذين قبلوه ده الإيمان، والعدد 13 الذين ولدوا ليس من دم ده المعمودية، ولادة بالروح، ماء والروح، ولادة بالماء والروح. يبقى هنا إيمان ومعمودية، من آمن واعتمد خلص.

واحدة بتقول أنا بقالي سنتين ونص مش بخلف، وجوزي عايز يعمل لي حقن مجهري وأنا مش عايزة، نفسي ربنا يديني طفل من عنده. أنا بتكلم بثقة قدام كل الناس إن ربنا هيديني، قلت لجوزي ربنا هيديني وهتدفع لي 20,000 دول للكنايس. فقال لي معاك لحد 4 شهور، لو ربنا ما اداكيش اعمل لك العملية، ولو ربنا اداك من غير عملية هدفع تمن العملية للكنايس. اعمل ايه يا ابونا؟ ضروري رد علي عشان خاطر المسيح له الميت. شوف يا بنتي، حسب ايمانك يكون ليكي. وما احلى وما اجمل ان احنا ننتظر الرب، انتظر الرب وليتشجع وليتشدد وليتشجع قلبك. انتظر الرب، انتظر الرب. فالانسان اللي له علاقه بالمسيح له كل المجد، انسان بيتعامل معاه بصحبه ودلال يتدلع عليه، يا دي حاجه تاني. صدقوني ربنا عايزنا نتدلع عليه، ولما نكون عايشين حياة توبة حقيقية وبنشبع قلب الله ويبقى راضي عننا، خد عندك معاملة الأب، مش الأب الأرضي، لا، مع الفارق بين السماء والأرض، ندوق معاملته وحنية قلبه وحنانه. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك، ده اللي احنا محتاجين له. ففلانة دي عندها ثقة وإيمان إن ربنا هيديها، فهي منتظر الرب، ربنا يديها. حسب إيمانك يكون ليك يا بنتي، حسب إيمانك يكون ليك. وما أحلى وما أجمل إن الإنسان يسلك بالإيمان، يسلك بالإيمان وينتظر. أنا في انتظارك، سمعني أخبارك وبالروح المعزي أعلني، أقولي للرب أنا في انتظارك.

انتظر الرب وليتشجع قلبك، انتظر الرب، ربنا يديك نعمة ويديك حسب إيمانك يا بنتي.

سؤال بيقول أنا عندي توتر وقلق وعصبي وباخد علاج يهديني، هي العصبية كده تبقى خطية؟ وممكن ربنا يحاسبني على عصبيتي دي وأنا غصب عني بسبب المرض؟ أرجو الصلاة من أجل ربنا يشيل عني القلق والتوتر ده. نصلي من أجلك ربنا يشيل عنك أو يشيل عنك يشيل عنك. لكن لو كانت تصرفات لا إرادية، لا إرادية، يبقى ربنا عارف إن السلوك ده بلا إرادة، بلا إرادة. ربنا سامح وبيتعامل معايا كابن غالي عليه، غالي عليه، سمح بمرض، سمح. يعني هدي لك مثل، افرض ان في دم او جرح والجرح ده بينزل دم، هل انت ليك اراده في الدم ده اللي نازل؟ لا. ربنا سمح بالقلق والعصبيه والتوتر، مرض نفسي، مرض نفسي، انا ما اتحاسبش على التصرفات من خلال المرض النفسي. يعني هنفترض ان انسان جه في وقت معين، لا سمح الله، يعني في وقت معين وبعدين فقد عقله واصيب بايه؟ بالجنان. هيبتدي يتصرف، هل تصرفاته من اول ما اصيب بالمرض العقل ده يتحاسب عليها؟ لا، يتحاسبش عليها، يتحاسب على التصرفات اللي عملها بإرادته. وهنا مع العصبية والحاجات دي والمرض دي، الإنسان ملوش إرادة، ملوش إرادة.

طيب لو سمحت، سواء كنت أبونا مكاري أو أي حد من الخدام، أنت ممكن توصل له السؤال بتاعي، وريت هو يقدر يجاوب عليه في حلقة يوم الجمعة أو الأربع. لو أنت بتصحى من النوم على حلم مش كويس، وإن في حد أو روح مش كويسة عايزة تقرب منك أو تأذيك، وإنت بتصحى من نومك على كلمة واحدة بس باسم الصليب، وبتكون بترشم الصليب، ده معناه إيه؟ إن في حاجة مش كويسة معمولة ليك، ولا ده حاجة عادية ممكن تكون من الخطية، وإن إحنا دايما بنكون مجربين من إبليس. أنت أو أنت أدرخ بالأسباب، آخر كلمة بتقول. هل ممكن تكون من الخطية؟ آه، في خطية يبقى الشيطان ياخد براحه، يدينا أحلام، يدينا أفعال، يحارب بطريقته هو.

لكن حياة التوبة بتخلينا نلجأ للمسيح له كل المجد، فيبقى المسيح هو المصد، يحارب عني يحارب عني، وهو اللي يهزم عدو الخير، هو اللي يهزم عدو الخير. فأنت تراجع حساباتك وتراجع حساباتك، هل أنت عايش مع ربنا؟ عايش مع ربنا يحارب عنك، مغلوب من خطايا يبقى ربنا يرفع ايده. ما تتمتعش بالحماية، ما تتمتعش بالحماية، عشان كده محتاجين نرمي الخطية ورا ظهرنا ونترمي عليه هو، نحتمي فيه، نحتمي فيه. ولما اقول نحتمي فيه يعني نسيب كل حياتنا واحملنا وهمومنا ومحاربتنا وكله عليه. أحتمي بقى هو حماية ليا، مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا، مسيح معايا هو حماية.

مسح معايا وكمان جوايا ما حوض بيا ومصدر عزايا. مسح معايا وكمان جوايا ما حوض بيا.

أعظم عطية يا فرح قلبي، الله جوايا، الله جوايا.

طيب كفاية أسئلة ونشوف مجد الله ونشوف مجد الله.

معجزة حصلت مع فلانة وطلبت نرسلها إلى قدسك، عندها ورم في صدرها من الدرجة الرابعة، خدت علاج وكانت كل اجتماع تحط إيدها على التلفزيون وتصلي وتاخد المية الموضوعة قدام التلفزيون وتشرب وتحط على صدرها. بعد مدة عملت مسح ذرني على صدرها، والدكتور لما شاف الأشعة تعجب وقال دي معجزة من عند ربنا يسوع المسيح. آمين. آمين.

أنا بشكركم على الكلام اللي ما استاهلهوش. بعد المقدمة دي بيقول: أحب أشهد عن عمل الله من خلال خدمتك المباركة. أنا عندي طفل من حوالي سنتين جاله التهاب في عينيه، رحنا بيه للدكتور، اداله

0: علاج لمدة أكثر من أسبوع. عينيه كانت عبارة عن كتلة دم، وبالإيمان وإيمان الطفل بيتر طلب إن احنا نحط إزازة مية قدام التلفزيون. حطينا المية، غسل عينيه وشرب، والرب استجاب في الحال، نام وقام ولا شيء في عينيه، وده بفضل نعمة المسيح له كل المجد. مساء الخير، ازيك يا ابونا؟ ربنا يديك الصحة. وانا بنت الرب من القاهرة، عايزة احكي معجزة معايا. معايا موبايل غالي شوية، ابن الصغير دلق عليه مية، التليفون فصل خالص ومش عايز يشتغل. قعدت يومين احطه في الهوا وفي السشوار ومفيش فايدة. مش السشوار برضو؟ وبعدين قلت يا رب بركة الاجتماع يشتغل. ما خلصتش الكلام لقيت التليفون نور. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. ما خلصتش الكلام لقيت التليفون ايه؟ نور. انا اسمي فلان، كنت بشتكي من القولون العصبي بآلام شديدة ماسك جنبي وظهري، لكن ببركة صلاة الاجتماع وبركة المسيح حطيت مية جنب التلفزيون وقت الصلاة وشربت منها، ومن ساعتها أشكر المسيح مفيش أي ألم، مفيش أي ألم. أنا بنت الرب من أمريكا، عايز أحكي معجزة حصلت مع ابني. كان في الجامعة، كان متأخر في الدراسة، أجل مادتين ياخدهم بعد ما ينتهي من الجامعة، وده معناه هيتخرج سنة متأخر عن أصدقائه وزمايله اللي كانوا معاه في الجامعة. كان الموضوع ده مضايقه نفسيا جدا، لكن حضرنا الاجتماع وحضرنا الإعادة أيضا. صليت وتشفعت بالقديسين قدام الاجتماع إن ربنا يمد إيده ابني يتخرج مع أصدقائه في نفس السنة، وفعلا ربنا تمجد، لأنه بعد ظروف كورونا أصبحت الدراسة أونلاين، واستطاع ابني أن ياخد المادتين خلال السنة الدراسية ونجح فيهم وخلص مع زمايله. آمين. ابني وقعت منه محفظة كان فيها رخصة القيادة وأوراق مهمة جدا. خرجت أنا وأولادي نبحث عن المحفظة في كل مكان رحنا لي، لكن ما لقيناش. عدنا للمنزل، كان يوم الأحد وكان الإعادة لهذا الاجتماع المبارك، وصليت أمام الاجتماع إن ربنا يتمجد والمحفظة ترجع. وفعلا تاني يوم حضر شخص وخبط على الباب وقال أنا لقيت المحفظة دي واداها لابني ولم ينقص منها أي شيء. آمين. حاجات كتير قدامي، لكن من غير ما ضيع وقت كفاية كده. عندكم حاجة؟
1: احنا مصريين مقيمين في الأردن، خالتنا ابن عمنا وتوفى بكورونا، وكنا اكتر من 10 حواليه. بركة الاجتماع ورب المجد يسوع، في اللي صاب كورونا وفي اللي ما صاب، وكلنا شفينا والحمد لله.
2: تقبل العيادة يا أبونا. أنا اسمي مينا بدري من شبرا الخيمة. أنا كنت من يومة 15 يوم يا أبونا، كنت تعبان جامد، بحثوا على الكلى وعلى الحالب، رحت كشفت عليها، ولما جيت هنا وكنت تعبان منها جامد، فكانت باينه في الاشعه جامد، والدكتور بتاع الاشعه قال لي اللي هي الحسوه دي مش هنمشي غير بالعمليه. ولما جيت قدام الاجتماع بتاعك يا ابونا حطيت ميه وفضلت اصلي معاك واعيط قدام الاجتماع، وبعد ما الاجتماع خلص شربت ميه ودهنت مكان الوجع. وكنت انت يا ابونا لما نمت بالليل انت كنت قاعد معايا في الاوضه كل شويه تصحيني اخش الحمام، ولما قمت الصبح رحت للدكتور بيبص في الاشعه لقى الحسوه من الاشعه اختفت وما فيش حسوه، وخفيت الحمد لله يا ابونا على بعيد.
3: انا عايز اشهد

0: عن عمل الرب. أنا ابني كان ساقط في 4 مواد في الكلية في الترم الأول، وكده هو هيعيد السنة، ونجح في الترم الثاني في كل المواد اللي فيه. فالكلية ادت فرصة للساقطين في الترم الثاني ان هم يعيدوا المواد عشان الكورونا وينجحوا. وابني طلب من العميد وإدارة الكلية ان ياخد فرصة زي الطلبة اللي سقطت في الترم الثاني، لكن العميد رفض نهائيا، والوكيل الكلية والإدارة كلها رفضت وقالت الفرصة دي للساقطين في الترم الثاني بس. وانا عايشة بعيد عن ابني، فحطيت صورته وصليت في الوقت الاجتماع مع ابونا، وقلت باسم يسوع المسيح النصيري ابني ينجح وياخد فرصته زي الطلبة في الترم الثاني. وبعدين اتفاجئت ان ابني نجح واتنقل للصف اللي وراه في الكلية. فانا بشكر ربنا على المعجزة دي وبركة الاجتماع.
1: سلام ونعمة وتسابونا. ابنك تامر عزت سعد من كفر الشيخ. أنا كنت بمر بتجربة كورونا وحضرت معاك اجتماع يوم الجمعة اللي فاتت دي اللي هي امبارح، وصليت وشربت من المية، وقلت يا ابونا مكان لو أنا رحت بكرة للدكتور وقال لي أنت الكورونا عندك راحت، وعمل لي إشاعة وقال لي الكورونا عندك راحت، انا هبعت لك المعجزه دي على الواتس، لان انا صليت معاك وطلبتها اللي انا اروح للدكتور ويقول لي الكورونا راحت. وفعلا رحت للدكتور، واول مره ما يطلبش التحاليل يطلب اشعه الصدر اللي هي الاشعه التانيه، ولما شاف الاشعه هلل بفرحه كبيره وقال انا في حياتي ما شفتش حد بيخف بالسرعه دي واشعته تطلع بالطبيعه دي، الرئتين كانهم ما فهمش اي حاجه، وانت خفيت وروح اقعد وسط عيالك واتبسط.
2: نكبل الايادي يا ابونا. انا ام رمان من اسيوط، واحنا كنا هنصلي قدام اجتماعك طوال، وابني كان عنده سرطان في الدم، ونشكر ربنا، ربنا شفاه بصلواتك. واحنا ناخذ الميه من قدام الشاشه اوديها اسيوط ويشرب منها ارماني ونحميه، وطلبنا من ربنا انه يشفيه وشفاه. ونشكر صلواتك ونشكر القديسين والعذراء وقفت معانا، ونشكر الرب ان هو عمل معانا.
3: سلام ونعمه يا ابونا مكاري. انا بنتك مارينا دنيال. انا ابني كراس عنده 3 سنين، بلع حديد الستاره وقطع النفس، وبقى يرجع مرتين ما رجعهاش، وبقي تصرخ اقول بركه اجتماعك يا ابونا مكاري مش حسيبك، وبركه ماري جرجس. مجرد ما شرب من الميه رجع الحديده على طول. وانا كان المفروض ابعت المعجزه، انت قلت اللي يحصل معاه معجزه يبعتها، فانا ما عرفت ساعتها.
2: سلام ونعمه يا قدس ابونا مكاري. أنا اسمي سيسيل، وعايزة أشهد على عمل معجزة اتعملت معايا من 15 سنة، وهي إن جاني ارتشاح في عيني الاتنين، وكان رأي أكتر من 5 6 دكاترة إن لازم أعمل عملية ليزر وبسرعة، والليزر دي عملية يعني حرق خطيرة، لأن الارتشاح كان مكانه جنب مركز الإبصار، وهنا كانت العملية فيها خطورة عشان لو فشلت النظر يروح كله في لحظتها، يعني ما شوفش حاجة. فحضرت الاجتماع في المرقصية يوم جمعة، وقدسك رشيت مية على المرضى، وكنت أنا قاعدة في الصفوف الأولى، وكان نفسي إن قدسك تصلي لي أنا لوحدي عشان أحس إن كده ربنا مد إيده عليا. لكن بعد شهر اللي كان نفسي فيه إنك تصلي لي وتحط الصليب على راسي، قابلتك بالصدفة في شارع اللي أنا ساكنة فيه، كان قدسك نازل من عمارة جنبي، وطلبت من قدسك تصلي لي على عيني، وقلت لك عشان أنا في عملية صعبة ومش عايزة أعملها. قدسك وضعت الصليب عليا وصلت لي، ورجعت فرحانه جدا في البيت، وقعدت اقول لاصدقائي وجيراني ان قابلت قدس ابونا مكاري في الشارع صدفه، وده كانت حاجه غريبه لان كنت نفسي يحصل لي كده. ورحت للدكتور بعديها وبتابع معاه من 15 سنه، كل 6 شهور اروح له يبص على قاع العين وعلى الارتشاح. الدكتور ده غير مسيحي، فالدكتور

0: مستغرب ان الارتشاح ده طبيا لازم ينتشر ويزيد في وقت قصير، وانا النهارده بقالي 15 سنه وبتابع معاه وبيقول لي دي معجزه. دكتور غير المسيحي بيقول دي معجزه، وانا بقول دي معجزه الهيه حصلت لي لما قوه الصليب.
1: آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا احنا في محضره، أنا أقول له ضع كلام على لساني وانتوا تقولوا له اختن آذنا لنسمع، وكلنا نقول له افتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا. آمين آمين. كن أنت المتكلم، كن أنت السامع فينا كرامة ومجد ليك. كنت بتأمل في آية كده جات قدامي بيقول وإلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. وابتديت أعيش في الآية إلى هذا أنظر، وقال ثلاث عينات: المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامه. ده رب المجد بيقول إلى هذا أنظر. يعني إيه إلى هذا أنظر؟ يعني أعتني به، ممكن أعززه وكرمه، نعم، أديله بفيض وغنى، أيوه، أحوط حواليه وسيج حواليه، أيوه، لقيت كل صفة مباركة تنطبق على الكلمة دي. إلى هذا أنظر، إلى هذا أنظر. وجه في بالي وإحنا فلاحين وصعيدة إن الست اللي عندها شوية كتاكيت بتبقى قاعدة كده وعينها على الكتاكيت، مفيش طير يقدر يقرب على الكتاكيت دي، وماسكة عصاية كده، وكأن ربنا بيقول أنا ماسك العصاية وحرسك، أنا عيني عليك النهار والليل والليل قبل النهار، أنا ماشي قدامك ماشي وراك، أنا مضلل عليك، أنا حمايتك، أنا إلى هذا أنظر. لقيت الكلمة واسعة جدا، واسعة جدا، فيها كل الحماية، فيها كل العناية، فيها كل العطايا، فيها كل المزايا. إيه ده؟ إلى هذا أنظر. ده ربنا اللي بيبص، ربنا اللي بيبص. وبعدين اتنقلت كده، بتبص على مين يا رب؟ قال نمرة واحد المساكين. فأنا هتكلم النهاردة عن إيه؟ عن المساكين. إلى المسكين، مين المسكين؟ واحدة من اتنين، يا إما الإنسان الغلبان الشحات البجر ده، مات المسكين اللي كان قدام الغني، يبقى المسكين هو الشحات الغلبان اللي مش لاقي ياكل، العريان اللي ممكن. لكن يجي مرة يقول طوبى للمساكين بالروح. الله، ده في نوع تاني من المساكين. نعم، في نوع تاني من المساكين، في نوع تاني مساكين بالروح، بالبلدي كده، اللي مش متفرعانين، مش متفرعانين، مساكين بالروح، طيبين، متواضعين، شبعوا بربنا، شبعوا بربنا وامتلأوا بالمحبة، عشان كده عندهمش شعور بالنقص لما يقعد في الآخر.

أو لما يتهان أو لما شبعانين بربنا، ما يطلبوش ما لأنفسهم لكن ما لآخرين أيضا، ما يحبوش يكونوا الأول المساء

اللي يعلم لكن بلسان المتعلم، عمره ما يدعي المعلمة ولا يدعي المعرفة، لكن يكلمك على انه بيتعلم منك وبياخد منك، مع انك ممكن تكون اقل منه بكتير. لكن انسان شبعان ومليان، انسان مرفوع لفوق، المسكين المسكين. فتعالوا يبقى عرفنا ان المسكين يا اما مسكين بالجسد او ناحية اجتماعية، او مسكين بالروح. بالروح يعني انسان مليان متضع، انسان محب، انسان عينيه مرفوعة لفوق، انسان خادم لربنا، انسان شاهد بحياته قبل كلماته، انسان انسان انسان. فبيقول الى هذا انظر، الى المسكين. نمرة واحد، تلاقي المسكين ممكن يصرخ، ممكن يصرخ،

رب ان هيسمع صراخه حول الكلمه دي. لكن قبل كل ده اقول ان المسكين ده اللي هو الغلبان او الانسان المتضع اللي ماشي ورا خلف الصفوف واللي هو متداري اللي هو يتعلم مع انه هو معلم، ف نمره واحد ليهم البشرى. البشرى يعني ايه؟ لما رب المجد يسوع كان في الهيكل ودفع اليه السفر عشان يقرا، فارى الجزء اللي في اشعيا اللي بيقول روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. نمره واحد، ارسلني لاعصب منكسري القلب، لانادي للمسبيين بالعتق وللمؤسرين بالاطلاق. يبقى نمره واحد البشرى لمين؟ للمساكين. ما ممكن فرعنة بتاعت الإنسان والالتواء بتاعه يحرمه من البركة، يحرمه من البركة، لكن إنسان طيب ومتضع ومنكسر، منكسر تلاقي له كل الامتيازات والأخبار الحلوة والأخبار المسرة. روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب إلى آخره من الكلام ده. يبقى البشرى أولا للمساكين، وبعدين يقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يبقى بشرى وملكوت. المفروض الإنسان المسكين ده يعني إنسان مرمي على ربنا وسايب كل أحماله عليه، فممكن تلاقيه مكتوب عنه قم يا رب يا الله ارفع يدك لا تنسى المساكين، إليك يسلم المسكين أمره أنت صرت معين اليتيم. إليك يسلم المسكين أمره. المسكين يعني إنسان اتكل بالكامل على ربنا، ملوش رأي خاص ينفرد بيقول أنا قلت، لا أنتظر كلامه هو، أنتظر رأيه هو، إرشاده هو، عمل الروح القدس فيا. إليك يسلم المسكين أمره، كل أموره بين إيدين ربنا، عشان كده يفلح أو فالح على الدوام، فالح على الدوام لأني متكل على ربنا. إليك يسلم المسكين أمره. حاجة الكلمة اللي أنا قلتها عن صراخ المسكين، صراخ المسكين، وأنا بتأمل حسيت أني صحيح ربنا ما عندوش تمييز لده ولا ده، لكن حسيت أن الأولوية للمساكين. يعني افرض ده بيصر

هو ده بيصرخ وده بيصرخ. صحيح ودنا ربنا للكل، لكن ده إحساس تأمل يعني، إن الأولوية للمسكين. بيقول لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع. لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين، مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلص. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. شوف ما العظمة، لأنه يقوم عن يمين المسكين. الله، ليخلصه من القاضين على نفسه. يعني أدي واحد مسكين أهو عن يمين ومين؟ رب المجد. مبارك اسمك، مبارك اسمك. علمنا المسكنة الحقيقية، وافتمنا عن الفرعانة البشرية. علمنا المسكنة الحقيقية. يقوم عن يمين المسكين قاضي، قاضي ليخلصه من القاضين على نفسه. الله، محامي، محامي. حلوة الكلمة دي، يقوم عن يمين المسكين يحامي عنكم، يحامي عنكم. ولا لما إنسان مسكين يصرخ لربنا يقول لي أني أنقذت المسكين المستغيث واليتيم ولا معين له، لأني أنقذت المسكين المستغيث واليتيم ولا معين له. أي مسكين يستغيث يطلب، تلاقي ربنا تحت أمره، ربنا تحت أمره. بيقول ربنا من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، الآن أقوم يقول الرب. يبقى الرب يسمع صراخ المساكين. هتقول لي المساكين بس؟ لا، سامع كل الصراخ، لكن في ناس لهم الأولوية، لأن القلب مستحق والإناء مستحق عشان تنسكب فيه الرحمة والإحسان والتعزيات. كرامة ومجد ليك، لأنه لم يحتقر ولم يرزل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع. ممكن المسكين في طريقه يتعب، يتعب. وعن رأيي اللي بيقول ممكن يجلس في التراب والرماد ينعي حظه. الأيام صعبة، تجارب مرة، بضيقات كثيرة، ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. فالإنسان المسكين الشيطان عينه عليه، الشيطان عينه عليه، ممكن يدخله في تجارب، دخله في حروب، لكن في وعد بالنصرة، وإن الله يقيمه، يقيمه زي ما بيقول المقيم المسكين من التراب، مقيم المسكين من التراب، تجارب والضيقات. الرافع البائسين من المزبلة ليجلسه مع أشراف شعبه، مع أشراف شعبه. المقيم المسكين من التراب، ومرة تانية يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد. يا سلام، يجلسه مع أشراف شعبه، وهنا مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد، يملكهم كرسي المجد.
كرامة ومجد ليك. نعم.

رافع المتضعين، رافع المساكين، كرامة ومجد ليك. نشكرك نشكرك، علمنا المسكنة الحقيقية، علمنا المسكنة الحقيقية اللي ما فيهاش رياء ولا مظهرة كذابة. المسكنة الحقيقية أملك علينا، أملك علينا. وتأهل عليك الرجل المهان المسكين النفس، مكروه الأمة، عبد المتسلطين. طب هذا المسكين بيصرخ والرب بيعمل ايه؟ هناك قال استمع، نعم، لكن هنا يقول لي انه ينجي الفقير المستغيث والمسكين اذ لا معين له. ينجي، يشفق على المسكين والبائس ويخلص نفس الفقراء، يعلي المسكين من الذل ويجعل القبائل مثل قطعان الغنم. عينه عليه، ودنه ليه، لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد. رجاء البائسين لا يخيب إلى الظهر. رنموا للرب، سبحوا الرب لأنه قد أنقذ نفس المسكين من يد الأشرار. يشفق عليه، يسمع صراخه، يستجيب، يشفق عليه وينجيه، كرامة ومجد ليك. يشفق عليه يا سن، وكأني ودن الرب على مين؟ على صراخ المسكين. ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له. المسكين إذ لا معين له، عايز يقول أنا أعينك، أنا أعينك. يشفق على المسكين والبائس ويخلص نفس الفقراء، يعلي المسكين من الذل ولا ينسى المسكين إلى الأبد. رنموا للرب، سبحوا الرب. أجي لواجبنا إحنا ناحية المسكين ده، يعني معنا في الخدمة أو الجيرة أو الزمالة أو إنسان مسكين، مسكين بحق، يعني مسكين بحق. إحنا إيه واجبنا من ناحية المسكين؟ بيقول اقضوا للذليل واليتيم، انصفوا المسكين والبائس. يعني ممكن المسكين يدخل في تجربة أو في ضيقة أو يكون في مشكل أو حاجة، ممكن المسكين ما ياخدش حقه أو يهدمه حقه، لكن هنا بيقول لك بالأمر انصفوا المسكين والبائس. خليك جنبه، خليك جنبه، اشهد في صالحه، مش هتكذب، لا، لأن دايما المسكين الأقوياء والأشداء في الجسد هيهضموا حق، يهضموا حق ويخزلوه. أنا وإنت وإنتي مطالبين إن إحنا ننصف المسكين الذليل، ننصف المسكين. وبعدين يقول مرة تاني نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار، انقذوا، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار، من يد الأشرار. ومرة تاني يقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. طوبى للذي ينظر إلى المسكين. شوف احنا قلنا رب المجد بيقول إلى هذا أنظر، وهنا بيقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. احنا قلنا ينظر يعني يحب، يهتم، يخدم، يدي، يساعد، يقف جنبه. وينظر يعني كل صفة مباركة

موجودة في كلمة أنظر. فهنا بيقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين، اللي يساعده، اللي يقف جنبه، اللي يشدده، اللي يعزيه في محنته، اللي ينصفه، اللي طوبى للذي ينظر. يعني علينا كلنا ان احنا ننظر الى المسكين، نشفق عليه وننجيه من الضيقه، ونقف جنبه، نقف جنبه ونسنده. طوبى للذي ينظر الى المسكين. لكن لو انسان ادى ظهره للمسكين وما سمعلوش وما عملش خير بالنسبة للمسكين، بيقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. الإنسان المؤمن بطبيعته شفوق وحنين، شفوق وحنين، صانع خير على الدوام، صانع خير على الدوام. تعلم من سيده الطيب والحنين، تعلم الطيبة والحنان، تعلم من سيده فعل الخير، يعيش يعمل خير، وخصوصا للمساكين، للمساكين. وزي سيده ما كان في الجسد، حال الجسد، يجول يصنع خير، هتلاقي المؤمن يجول يصنع خير. ممكن ربنا يجمله بالمواهب ويشفي كل مرض في الشعب. طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. ربنا ما يسيبوش، هيكفوا، هيكفوا. طوبى للذي يقف بجانب المسكين، ينظر، يقف جنبه، يسنده، يشجعه، يديله، يغنيه، يسد عوزه، يكسيه إلى آخره. من ينظر، ينظر يعني يعمل كل شيء مبارك بالنسبة للمسكين. ما أحلى وما أجمل أن الإنسان المسيحي يكون إنسان شفوق وحنين، شفوق وحنين. المسكين في الغالب مسكين الروح تلاقيه سطواتي، ما يتكلمش كتير ولا يطالب بحقه، لكن وراه ظهر، وراه محامي، وراه محامي، ما يسيبش حقه. وطوبى للإنسان اللي يقف جنبه يحامي عنه، طوبى للإنسان اللي ينصفه، ينصفه ويسنده، طوبى للذي ينظر إلى المسكين. بيقول حاجة تاني، من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. ياه، دي الحاجة الصعبة. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين، يعني افرض إنسان مسكين عمال يصرخ، يا فلان انجدني، يا فلان وقف جنبي، يا فلان انصفني، يا فلان، يا فلان، فلان ده ودن من طين ودن من عجين. يسد أذنيه عن صراخ المسكين، قلنا ودن من طين وودن من طين، والاتنين طين. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. يعني المسكين بيصرخ لك يقول انجدني، وانت ما سألتش. هتيجي في يوم من الأيام تصرخ، ربنا ما يسألش فيك. ليه؟ لأنه قاضي المسكين ده، محامي المسكين ده، أبو المسكين ده، أنت

ما سمعتش صراخه، فربنا يجازيك، فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. احنا علينا واجب تجاه المساكين، وعلى الأخص المساكين بالروح، وحتى المساكين المحتاجين، يعني الشحاتين المساكين، علينا واجب، واجب ان طول ما احنا ماشيين ايدنا تكون ممدودة، ممدودة للمساكين. ما اقصدش نواحي مادية، ده ممكن كلمة حلوة تعزيه وتفرحه، ممكن اقل حاجة ترضيه، المهم ان احنا نكون صناع خير بالنسبة للمساكين. بس في حاجة حلوة يقول مرة في الأمثال: ظالم الفقير يعير صاحبه، خالقه، يعير خالقه، ظالم الفقير يعير خالقه. واحد بيظلم الفقير فبيعير ربنا، بيعير ربنا. لكن الكلمة الحلوة: يمجده راحم المسكين. أتاري لما نصنع رحمة مع المسكين بنمجد ربنا. يمجده راحم المسكين، يمجده راحم. عشان كده ادينا ان احنا نصنع رحمة على الدوام يا رب، ونمجدك ونرفعك ونعليك. ولابد يكون الهدف من حياتنا ان احنا نمجد اسم الملك المسيح. فمن ضمن وسائط تمجيد المسيح ان احنا ايه؟ نرحم المسكين، نقف جنبه، نساعده، نفرحه. نحن والمساكين، يمجده راحم المسكين، يمجده. هاجي في حاجة مهمة، حاجة مهمة. أدي المسكين وأدي غيره اللي متفرعن مثلا، أو أدي المساكين وأدي غير المساكين. خلص طريق الآلام وطريق التعب، وانتهى الزمان، انتهى الزمان. اللي لا أشفق عليه ولا ساعده ولا سمع صراخه ولا ده نهايته ايه؟ روح. والمثل قدام عينينا: الغني والعابر. يقول ايه؟ مات المسكين وحملته الملائكة. يا سلام. ومات الغني ودفن. شوف ايديا. مات المسكين وحملته الملائكة، ومات الغني ودفن. الله يرحمنا، الله يرحمنا، ونتعلم نصنع خير، ونتعلم نصنع خير. إلى هذا أنظر، الرب بيقول إلى المسكين. وكل إنسان يعرف ربنا بحق هيقول الكلمة دي: إلى هذا أنظر، إلى المسكين. كل إنسان يعرف ربنا بحق هيشفق على المسكين، وإيده ممدودة بالخير للمسكين، ويسند المسكين، ويقف جنبه ويحارب عنه. كل إنسان مؤمن حقيقي إلى هذا أنظر. وزي ما قال ربنا إلى هذا أنظر، لابد يكون ده صوتي أنا وصوت غيري. إلى هذا أنظر، إلى المسكين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يلا نصلي ونطلب بركة خاصة من رب المجد اللي حاضر في وسطينا، وأقول له: علمني المسكنة الحقيقية يا رب. ابطل فرعون اللي داخلي وعلمني

انت اتضاعك الحقيقي. نصرخ لربنا اللي حاضر في وسطينا.

عاند معايا ابنه، رمم كل ثغرة في حياتنا الروحية، اقتل كل شر في دواخلنا، وملانا بنعمة غنية. سامحنا، علمنا المسكنة الحقيقية، املك علينا، املك علينا، ومن خلالنا انظر انت الى المسكين. كن انت العامل فينا وبينا، كلموه حاضر بشخص في وسطينا. علمني، قولي له علمني لمسة نعمة، لمسة نعمة.

يسوع قوة من يسوع بركة من يسوع عطية جديدة من يسوع كرامة ومجد ليك يا سر كل بركة يا مصدر كل نعمة نمجدك نمجدك انت اللي مفرحنا في غربتنا ومشدد ركبنا يا رب في مشوار غربتنا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك ارفع الطلبة لي المريض قل له شفيني حاضر في الوسط تعبان يقول له ريحني مهموم يقول له شيل همي المقيد بالأرواح الشريرة قل له فك قيودي وحررني حاضر ليبارك حاضر ليعطي بسخاء ولا يعير كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة عينك على كل نفس ساجدة قدامك بارك يا رب فرح يا رب عزي يا رب طيب خواطر اشفي مرضى كرامة ومجد ليك ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ليعرفوا الطريق المؤدي للحياة الأبدية كرامة ومجد ليك افتح عيون عميان افتح عيون عمان ميان خلصنا.

نفوس يا رب، هات المعينين للحياة الأبدية، هات الذين هم من خارج الحظيرة، وكمل العدد بنعمة الأسد، ويكمل العدد ونقول أمين. تعالى أيها الرب يسوع. صلي صلي ونقول له أشكرك لأنك أمرت لينا بالبركة. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. وأما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

عايزك تتخيل معايا رسمة ممثلة كده. الرسمة دي هتساعدنا نعمل ايه بشكل عملي جدا، ما يبقاش عملي اكتر من كده، في تنمية الصداقة في العلاقة بيني انا وشريك الحياة. هنسميها المراهنة، مثلا المراهنة والنتيجة، او المراهنة والتجاوب. خليها المراهنة والنتيجة ما دام فيها مراهنة. مقصود ان انا النهاردة يوم عادي، لا هو عيد جوازنا ولا احنا متخانقين خناق الرب السماء ولا اشترينا بيت جديد ولا يوم عادي خالص زي اي يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس، عادي خالص والحوار شكله طبيعي خالص، ولا فيه حماس زيادة ويا روحي ويا قلبي ولا فيه عركة. هنعمل ايه؟ هنعمل المراهنة دي، هنرمي الزهر ده، هترمي بياضك، هترمي زهرك. هترمي زهرك يعني ايه؟ يعني هتفكر في سؤال، في موضوع، في قضية. ممكن تكون الموضوع ده والقضية دي على التلفزيون، في سياسة البلد، في الأسعار، في سعر العملة، في العيال، أو حاجة بيننا احنا الاتنين، أو حاجة. بس حرمي ظهر، هبتدي حوار. ليه؟ لأنه احنا افرض ان احنا مثلا في العربية، ممكن نفضل قاعدين ساكتين، ممكن طبعا نفضل قاعدين ساكتين.

افرض ان احنا بنتفرج على التلفزيون، ممكن نفضل قاعدين ساكتين؟ اه طبعا ممكن، سهل قوي خصوصا لما بنكبر شوية في السن، يعني سهل قوي ان احنا نفضل قاعدين ساكتين. او مش بس لو بنكبر في السن، عشان ما تستثناش نفسك لو انت شاب، لو احنا مفيش حاجة، يعني مفيش مشاعر متهيجة كده، سواء كانت مشاعر متهيجة ايجابية ولا مشاعر متهيجة سلبية، سهل اننا نفضل قاعدين ساكتين؟ اه سهل قوي لو مفيش الشعور ده. لكن لو قررت او قررتي ترمي ظهرك، تفتح موضوع، تسأل سؤال مفتوح كده يساعد على المناقشة، ده هيبقى بترمي ظهرك. لما الواحد يرمي ظهره ومستني نتيجة، النتيجة دي تتحول إلى، يعني أنا لما أسأل سؤال ومراتي ترد عليا، دي تتحول هذا الرد، هذه النتيجة إلى مراهنة. الشطارة بقى ان الدايرة دي تفضل شغالة، ان يفضل فيه مراهنة، والمراهنة دي تبقى قصادها نتيجة او تجاوب، التجاوب ده يبقى مراهنة للطرف الاخر، ويفضل الدايرة بتاعت الحوار الجميل ده شغال. هل ممكن الحوار الجميل ده يتحول الى حوار رديء جدا؟ اه طبعا منتهى السهولة. ازاي؟ اقول لك ازاي. اي تجاوب، اي نتيجة مع المراهنة، قدامك اختيار من، يعني اختيار من ثلاثة، يعني أي نتيجة هتكون واحد من ثلاث حاجات، يعني من ثلاث أصناف من النتائج على المراهنة اللي حصلت، على الظهر اللي اترمى ده. أول حاجة اللي يسموها to turn against. يعني إيه to turn against؟ يعني أنا بسأل سؤال أو بقول، بعلق تعليق، ماشيين، خلينا نفترض ماشيين في العربية، وبعدين بقول ايه مثلا، مراتك بتقول لك يا البيت ده جميل قوي، كلمة عادية خالص اهي. ازاي بقى يبقى to turn against؟ ازاي يبقى رد الفعل؟ ازاي يبقى النتيجة دي نتيجة وحشة جدا، ان جوزها يرد عليها ويقول لها ايه، ما تحلميش، ما تحلميش لما تحط راسك تحت ورجليك فوق، ما تحلميش ان احنا هنشتري البيت ده. ايه السخافة وتقل الدم ده؟ دي بقى اللي المراهنة فشلت، لان المراهنة اللي حصلت بكلمة، مش عارف ايه رأيك نشتري عربية جديدة، مش عارف بفكر نطلع اجازة فين، ادي دي المراهنة، تيجي النتيجة رديئة سيئة جدا، اللي هي to turn against. ادي دي اول نوع من النتائج. تاني نوع من النتائج شكله ايه؟ تاني نوع من النتائج لما حد يبتدي يعلق، يطلب، يسأل، مش عارف ايه، يبقى مش to turn against، لا يسموها بقى to turn away. يعني ايه to turn away؟ يعني لا اعطي لهذه المراهنة اي تقدير، اي احترام، اكنها مش موجوده خالص، اغير الموضوع. يعني مثلا كنا عايزين نفكر نعمل نخطط للاجازه بتاعتنا، نفكر للاجازه بتاعتنا، تلاقي بقى الوش ده راح معه كده، البق ده، هنتغدى الساعه كام؟ ايه السخافه دي؟ فهنا رد سخيف، مش لانه against، الرد سخيف لانه to turn away، بغير الموضوع. ايوه طيب خلينا في المهم دلوقتي، بلا اجازه بلا مش عارف ده، طبعا كده بلا اجازه بلا زفت، احنا كده تحولنا الى ما هو اردأ، اللي هي turn against. لكن لما غير الموضوع واقول اجازات، المهم العيال فين دلوقتي، انا بغير الموضوع. واخد بالك من الداينامكس بتاعت الحوار، منتهى الرداء. الرداءة دي بيسموها ايه؟ الرداءة دي بيسموها low energy. يعني ايه low energy؟ لما يكون المبادرة او المراهنة بتبقى to turn against، او لما المراهنة النتيجة بتاعتها to turn away، بيسموها low energy. low energy دي
تقضي على العلاقة، تقضي على الصداقة.

طيب عايزك تفكر معايا، هسألك سؤال وعايزك تفكر معايا. لما يبقى المراهنة والرد هو النتيجة هي الـ turn against، تتوقع العلاقة اللي ما بين الراجل والست دول شوية هتوصل لإيه؟ أنا أفتكر إن هيتطلقوا. طيب النوع الثاني اللي هي to turn away، أغير الموضوع، تتوقع إن الزوج والزوجة دول هيوصلوا لإيه؟ هيتطلقوا برضو، بس دول هيتطلقوا في سنة، التانيين بتوع تغيير الموضوع ده واللي هي to turn away ده هاخد معاهم 5 سنين بس في الآخر هي، واحتمال على أفضل الفروض يعني اتطلقوا بس هما الاتنين عايشين جوه بيت واحد بس متطلقين برضه. طب امال ايه الحل؟ هو التالت ده بقى، التالت ده اني برمي ظهري والنتيجة ان انا اتجاوب بتفاعل ايجابي مع الظهر ده، اكمل على الموضوع، ارد بسؤال، افكر، ما يبقاش بقى لو انرجي، لا يبقى هاي انرجي، يخلي الدايره يا جماعه اكنك عارف، اكن بطاريه لموتور، اكن موتور عارف، موتور عارف المضرب اللي بيعملوه بتاع النسكافيه دوت اللي بيعمل عشان يعمل رغوه، يبيع لك في الدكان، يبقى لك مضرب كده طلع حطه في الفنجان يضرب اللبن عشان يعني يعمل رغوة ويعمل شكل حلو، انه بتاع ده فرش السنان، عارفين فرش السنان اللي بقت بالبطارية دي؟ طيب اما البطارية دي تكون فاضية، اما يكون لو، اما يبقى عمالة البطارية دي تديك علامة حمراء بيب بيب بيب، مش هيعمل رغوة، مش هتنظف سنانك انت، مفيش الموتور مش شغال، اسمها ايه مش عارف، الملف بتاع الموتور باين ولا اسمه ايه، الموتور مش بيتحرك لان البطاريه وعماله تفضى تفضى تفضى تفضى وتسحب وتهرب. فاحنا مش عايزين اللو انرجي، احنا عايزين الهاي انرجي، عايزين التك تك تك تك تك تك، اكنه ماتش بتاع بينج بونج كده، واحد بيضرب كوره، التاني مش بياخد الكرة يرميها في وشه، ده الاولاني، او مش بيسيب المضرب الترابيزه ويمشي، لكن مركز ومركز كويس او حاطط عينيه في وسط راسه كده وبيلعب مع التاني، فالماتش يشتغل ويبقى فيه مش بس مين المنتصر ومين المهزوم والغالب والمغلوب، يبقى فيه متعه. ففي ماتش البينج بونج ده يكون ممتع، يكون فيه متعه، فالواحد يخرج من الماتش حتى لو مغلوب بس برضه مستمتع، لان فيه انرجي، لان فيه طاقه رايحه جايه، سامع؟ ها هو ده انك تو تيرن تو، مش تو تيرن اجينست ولا تو تيرن اواي، لكن تو تيرن تو. فلما يحصل المراهنه دي يبقى في نتيجة، النتيجة دي نتيجة إيجابية تخلي العلاقة بتاعت الصداقة، العلاقة بتاعت الصداقة تفضل شغالة، يفضل الانرجي شغال ويبقى هاي انرجي ويبقى اللعب ممتع وتبقى العلاقة مشبعة. مشكلة ان احنا نضحي أو نستغنى عن المشاعر في العلاقة، ويعني أقول لك من خبرتي قصدي بيها خبرتي في الجواز، يعني من النقط الحلوة اللي بيني أنا ومراتي ومن النقط الوحشة جدا اللي بيني أنا ومراتي، إن حاجة من أول الحاجات اللي بتقع في العلاقة الزوجية هي المشاعر، هي ان احنا تبقى العلاقة تاخد شكل تقليدي جاف ناشف يابس ممصوص كده زي عود القصب اللي مفهوش جوز اللي مفهوش مية خلاص اتمص، فيبقى عود قصب ممصوص كده عامل زي الخوص، عارف زي الخوصة او زي غصن

اللي وراها ده، بس ما فيهوش حياه. ما تضحيش، مش بس ما تضحيش بعلاقه الصداقه والمراهنه والنتيجه، ما تضحيش، ما تستغناش عن الشعور، عن الوجدان، عن الحب، عن هذه العلاقة الشعورية الجميلة. رباط قوي قوي قوي قوي يا ناس.

كل حاجة صح، وبيصورها على انها زوجه بتعملي كل حاجه صح ومجتهده جدا وبتكويلي القمصان وبتطبخي وخليها بالك من العيال ووفيه ما خنتنيش وكل حاجه ماشيه كويس قوي، بس خلاص انت تركتي المحبه الاولى. علاقتي دي علاقتي دي اللي وظيفه وواجب والتزام وخدمه تجلي دم، لكن احنا عايزين هذه الطاقة الجميلة اللي تدور شكل العلاقة والموتور بتاع العلاقة من حوار جميل مش محتاج نتفنن قوي فيه في الأيام العادية بتاعت الأسبوع، من يوم ليوم من يوم ليوم.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

كلامنا وبلساننا. الترنيمة اللي جاية بتعلن عن محبتنا احنا ليسوع برغم انه ما حصلش. احنا هو احبنا الاول. فواحد يوحنا 4:19 بيقول نحن نحبه، مش حاجة لينا مننا لي، لا، لانه احبنا اولا. هو ادانا المحبة دي الاول، هو رعانا، هو خاف علينا، هو اتصلب عشاننا. فنقول الترنيمة دي ونقول ونوعد يسوع، نقول أتبعك ربي دوما، وأتبعك مش بس كلام وارجع فيه، أتبعك بلا رجوع.

خلي حضورك يا رب يملى علينا، مش بس علينا، قلبنا وروحنا ولساننا اللي دايما نتكلم كتير، وأوقات كتير بنكون عصرة لغيرنا.

أوقات كتير بعدنا عن الله يكسرنا، يكسر فينا كل بر وصلاح، يكسر فينا قلبنا، يكسر فينا مبادئنا، يكسر حاجات كتير، نبقى عاملين زي الخزف اللي مكسور ومتشقق وما فيهوش أي ميزة. لكن الله يقدر يغير كل حاجة، يقدر هو بجماله فيا وفيكو يبان، يقدر يشكل من أول وجديد، يقدر يقولك لا يا بنتي ده أنا هديكي قلب غير اللي مكسور، وأنا هديك كمان عقل في كل الحكمة. ثق تماما أن الله يقدر يغير، ويقدر لكل إناء مكسور ومتشقق جماله فينا يبين.

هو المطلوب، مش تشكيلنا، مش برغبتنا، برغبتك انت. اوقات كتير بنبقى بنتمنى حاجات مستحيله، او يمكن تكون بالنسبه لنا امور فاشله او هتتعبنا اكتر، لكن لما يبقى تشكيله هو لينا جماله يبان. الترنيمه اللي جايه بتقول ايه؟ القعده معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول الارضيه. وبتقول بعد كده شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت اظهر فيه.

مستخبين يا رب بشخصك وانت اظهر فيا. خليني يا رب لما اقعد معاك تتفتح عيني يا رب عليك. لو حتى فيها شيء ناقص او خطيه يا رب من قعدتي معاك هتغير يا رب من فضلك. انت عالي وقدوس، انت خالق كل النفوس. شعبك يا رب اللي قدامك دلوقتي بترجاك انك تغير وتنور يا رب في صلاتهم وفي حياتهم.

في وسط القلق اللي احنا بنسمعه كل شوية في الأخبار وأحوالنا وأحوال البلاد التانية وظروفنا، أوقات كتير بنلوم على ربنا، ويمكن اختياراتنا هي اللي كانت غلط، هي اللي تعبتنا. الترنيمة اللي جاية بتقول قلت عليك إن أنت نسيني، ولا بتدافع ولا تحميني، ولا بيهمك إيه فرحني، ولا بيهمك إيه بكيني. لقيتك راسم صورة لخطة ماهيش محصورة في ضعفي وجهلي وفكري البشري وقطراتي المحدوده.

آسف يا رب إني وجهت لك لوم، آسف إني لما كنت تعبان قلت إنك أنت نسيني، آسف يا رب إنك أنت عملت كل الصالح ليا وأنا ما افتكرتش حاجة في وقت لومي وعتابي عليك. ترنيمة الجاية بتقول أصلي له تحير عقلي تدابيره، لو في بابان مقفولة هو عنده ألف باب بيفتحها، مش لازم نتكلم ده يدوب بيلمح ايدينا مرفوعة، دي مش بس محبة ده كمان رحمة.

الله بيرحم أولاده، الله بيتحنن على أولاده. خلونا نقول الترنيمة دي وإحنا في الصلاة، بنقول يا رب اسمع، أنا رافع إيدي وبكلمك كلام من قلبي، وإنت اسمع دقات قلبي وأنات قلبي.

يا رب حتى لو لقينا كل الناس بعيدنا، وده واضح في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي، كله بيبيع بعضه، كل واحد قريب من التاني بيبيعه، هو اللي بيسند، هو اللي عمره ما غير وعد، ولا عمرنا سابنا ولا ساب سندته لينا. لكن احنا ناقصنا حاجة واحدة بس، ان احنا نزود ايماننا وثقتنا فيه، نقول له يا رب احنا واثقين فيك، في حنيتك وفي مراحمك وفي محبتك لينا. ترنيمة اللي جاي بتقول زد ايماني انك تقدر على كل الاشياء، وان مفيش حاجة منك اكبر حاشا ومليون لك.

مزمور 37 عدد 3 بيقول اتكل على الرب وقف على الخير، اسكن الأرض وارعى الأمانة، تزلزل بالرب فيعطيك ثقل قلبك. تزلزل بالرب فيعطيك ثقل قلبك، مش انك تتكلم، انت بتتزلزل. عارفين الزلزال؟

زي لما حصل من فترة قريبة، في ناس حست وفي ناس لا. بيقول لك انت نفسك تزلزل بمحبة ربنا وبسؤل قلبك هيسمعه، برحمة الله سؤل قلبك هيسمعه، تزلزل بيه. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، هو يجري، يعني بيجري مكاني ومكانك، بيجري، بيروح قبل مننا لينا. بس انت اتزلزل بحضور الله. الترنيمة اللي جاية بتقول اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك. خد وعد وخدي وعد النهاردة انه مفيش اتكال على بشر لانه كله بيقع. خد يسوع في قلبك وتزلزل بحضوره واتكل عليه.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في هذا المساء بنقدم لك يا رب كل الشكر والحمد والتسبيح على كل نعمك وعطاياك. بنصلي يا رب من اجل محبتك اللي دايما بتفيدها علينا. بنصلي يا رب

من أجل رحمتك اللي بتغمرنا بيها. يا رب بنضع حياتنا بين إيديك، باركنا يا رب وبارك حياتنا، آمين. يمكن أحيان كتير بنعيش في هذه الأيام، وبالأخص الأشخاص اللي بيمروا أحيانا بضيقات وصعوبات في حياتهم، فالإنسان بيشعر بنوع من اليأس ونوع من الإحباط، بيشعر ان احيانا كتير ان ربنا تخلى عنه، ان ربنا سابه. ده الانسان اللي دايما بيفتقر لرحمة الله في حياته، الانسان اللي دايما بيفتقر لرحمة الله في حياته. احيانا كمان الانسان لما بيسقط في خطية، لما بيسقط في شر معين، بيجيله اول حاجة في ودانه ان الله تركه، وصعب ان هو يرجع تاني لله. لكن دايما رحمة الله هي اللي بتغمرنا، ودايما رحمة الله هي اللي بتشملنا، وده اللي لازم احنا نكون واثقين فيه، وده اللي لازم احنا نكون كمان مؤمنين وكلنا ايمان كامل وثقة كاملة ان رحمة الله هي اللي بتشملنا رغم ضعفاتنا ورغم سقطاتنا ورغم الأشياء اللي ممكن نكون سقطنا فيها. لكن السؤال، إيه هي رحمة الله؟ إيه هي رحمة الله؟ رحمة الله مش مجرد شعور، رحمة الله مش مجرد شفقة، رحمة الله مش مجرد فعل الله بياخده اتجاه الإنسان، لكن رحمة الله، الله بذاته بينزل، الله بذاته بيتراءف على الإنسان وبينزل لبؤس الإنسان حتى يخلصه ويعيده من جديد، ويعيده لحياته ولطريقه من جديد. الإنسان بسبب الخطية بيفتقد الشركة مع الله، بيفتقد علاقته مع الله، في حاجز، في حاجز ما بينه وبين الله. فالإنسان لما بيشعر بالخطية وان الخطية دي اكبر من رحمة ربنا، ده انسان بيكون بيمر بحالة من اليأس وحالة من الاحباط. لكن رحمة الله اكبر من خطيتنا، ورحمة الله رحمة لا نهائية ورحمة غير محدودة. رحمة الله لا نهائية ورحمة غير محدودة. ليه الله بيرحمنا؟ وهي رحمة الله، رحمة الله هي من محبته لينا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، في محبة، عشان كده ضحى وبذل وأرسل لينا شخص يسوع المسيح. هي دي الرحمة. الرحمة في تحرك، الله بيتحرك اتجاه الإنسان، الإنسان اللي بيشعر باليأس، الإنسان اللي بيشعر بالإحباط، الإنسان اللي شايف إن خطيته أعظم من رحمة ربنا. فالله بينزل لهذا الإنسان ويقول له لا، أنا رحمتي أوسع وأشمل، رحمتي أوسع وأشمل. فالله مش بيخلي الإنسان يكون أسير في خطيته، مش بيخلي الإنسان يكون أسير في سقوطه، بيقول له دايما رحمتي هي اللي بتشملك، ونعمتي هي اللي إيه؟ اللي بتكفيك، نعمتي هي اللي بتكفيك. فالرحمة ما بتلغيش عدل الله، لأن أحيان كتير بنقول أن الله هل هو رحيم ولا هل هو عادل. الله رحيم وعادل، الله رحيم وعادل. رحمة ربنا ما بتلغيش عدل الله، وعدل الله ما بتلغيش رحمة ربنا، لأن رحمة بدون عدل بتكون مجرد شعور، حسيس، شفقة. وعدل بدون رحمة بتكون قسوة، وعدل بدون رحمة بتكون قسوة. فلازم الاثنين بيكونوا مع بعض، الرحمة والعدل. زي ما بقول كده، الرحمة والعدل عملوا ايه؟ تلاقيا، تجابلوا. بس تجابلوا امتى؟ على الصليب. الله بعدله حمل عار الانسان وخطيئة الانسان على الصليب، وبرحمته كمان رحم الانسان من خطيته، وبرحمته رحم الانسان من خطيته. فالرحمة مش شفقة، والرحمة مش شعور ولا أحاسيس. إحنا الله بيدهلنا أو الله بيقوم بها باتجاهنا، لكن الرحمة
هو تعبير عن محبة الله، والله بينزل ليعين بؤس الإنسان. وما ينفعش نتكلم عن رحمة الله من غير ما نتكلم عن شخص يسوع المسيح، لأن يسوع المسيح لما جاء على الأرض أعلن لنا رحمة الله. يسوع المسيح هو وجه الله الرحوم، هو وجه الله الرحوم من خلال معاملته مع الأشخاص الخطأ، من خلال معاملته مع الأشخاص المنبوذين المهمشين. فبنشوف دايما أن يسوع المسيح بيتجه نحو الأشخاص الخطأ، الأشخاص المنبوذين، الأشخاص المتروكين والمهمشين من المجتمع، ليعيدهم من جديد ويديهم البنوة من جديد. وده اللي بنشوفه مع المرأة الخاطئة، المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. العالم والشعب عايزين يرجموها. ليه؟ لأن الشريعة بتقول أن أي إنسان خاطئ في هذا الفعل يعمل إيه؟ يرجم. لكن يسوع المسيح بيقول كده: هل أحد أدانك ولا أنا أدينك، ولا أنا أدينك. فيسوع المسيح بيظهر لينا رحمة الله من خلال معاملته مع الأشخاص الخطأ. يمكن المشكلة اللي كانت ما بين يسوع المسيح والكتبة الفريسيين أن يسوع المسيح بيرحم الناس الخطأ، فالكتبة الفريسيين مش قادرين يستوعبوا إزاي أن ده نبي وبيتعامل مع ناس خطأ، إزاي أن ده نبي وبيقول أنه هو ابن الله وبيتعامل مع الناس الخطأ، مع الناس العشرين في بيت سمعان. سمعان بيقول له كده: لو كان هذا نبيا لكان عارف من هذه المرأة وما هي حالتها، وما هي حالتها. فالله رحيم، عشان كده مش بس بيكون مجرد أحاسيس وشفقة على الإنسان، لكن بعيد الإنسان من جديد. فعشان كده يسوع المسيح بيرد على سمعان: هذه المرأة غفر لها الكثير لأنها أحبت كثير، لأنها أحبت كثير. فالمحبة والرحمة والعدل ده الله بيعطيها للإنسان، الله بيعطيها للإنسان. العدل والرحمة هم وجهان لرحمة الله، لعدل الله. فالعدل هو تعبير عن رغبة الله، رغبة الله في إصلاح العلاقة ما بينه وبين البشر، العلاقة اللي انكسرت، العلاقة اللي كان فيها حاجز ما بين الله وبين الإنسان. أما رحمة الله فهو تعبير عن الله ومحبة الله الغير مشروطة للإنسان. الرحمة هي حركة إلهية تجاه الإنسان. الله مش بيكون ناظر من بعيد، الله مش بيدي الرحمة من أعلى السماء، لكن الله بينزل بيتحرك تجاه الإنسان، في حركة تجاه الإنسان. فالله يرى بؤس الإنسان وشقاؤه ويتحرك نحوه. الله يرى بؤس الإنسان وشقاؤه ويتحرك نحوه. وده اللي شفناه على الصليب، زي ما يقول كده القديس بولس في رسالة أفسس: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. فالصليب هو أعظم إعلان لرحمة الله وأعظم إعلان لعدل الله. ففي الصليب بنشوف قداسة الله، في الصليب بنشوف محبة الله، في الصليب بنشوف رحمة الله. غفر للأشخاص اللي صلبوه: اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في غفران حتى على الصليب، حتى في وقت الألم، لكن الله دايما بيرحم الإنسان. كمان في الصليب بنرى عمل الثالوث ورحمة الثالوث: الآب يرسل الابن ليخلص به العالم، والابن بطاعته البنوية لله فبيعمل ايه؟ بيتجاوب على هذه الدعوة، ومن أجل خلاص الإنسان ومن أجل خلاص العالم بيتصلب وبياخد عقاب الإنسان، بياخد عقاب الإنسان. الروح القدس بيشتغل في داخل الإنسان، بيخلي الإنسان يتحرك نحو الله زي ما الله تحرك نحو الإنسان. فالروح القدس عمله في داخل الإنسان أن بيخلي الإنسان يتحرك نحو الله، وبيستقبل رحمة الله وبيستقبل محبة الله في حياته، بيقوده وبيعيده من جديد للشركة مع الله. الرحمة كمان لا تلغي حرية الإنسان،
مش معنى ان الله رحيم معنى كده ان مفيش حرية للإنسان،

لكن الرحمة هي بتخلي الإنسان حر، ولكن الإنسان بيكون حر تجاه الله، فالله لا يريد علاقة إجبارية. مش عاوزنا إن احنا نكون مجبرين. الله دايما بيعرض لينا المحبة والرحمة، مش بيفرضها علينا. الله بيعرض واحنا علينا الاستجابة. لو أنا فعلا محتاج رحمة ربنا فبستجيب لهذه الرحمة. لكن زي ما أقول كده كتاب مقدس، ها أنا زواقف على الباب أقرع، ها أنا زواقف على الباب أقرع. فكل شخص بيفتح، كل شخص بيفتح قلبه لربنا فبيعيش فعلا نعمة الرحمة في حياته ونعمة محبة الله في حياته. أما الإنسان المغلق، الإنسان اللي بيكفل على حياته وعلى خطيته، فإنسان بيعمل إيه؟ للأسف مش بيتمتع بمحبة الله ولا برحمة الله ليه. فأنا في إيد القرار، هل أنا النهاردة فعلا عاوز أعيش رحمة ربنا في حياتي؟ هل فعلا أنا عاوز أتمتع برحمة الله ومحبة الله ليا، ولا أنا جافل على نفسي، جافل على خطيتي، منطوع الخطية؟ فالرحمة بتخلي الإنسان حر، ما بتخليش عبد. الخطية هي اللي بتجعل الإنسان إيه؟ عبد الخطية. لكن الرحمة اللي بتدي الحرية للإنسان، محبة الله للإنسان محبة أبدية، محبة غير محدودة، ورحمة الله للإنسان رحمة أبدية وغير محدودة. الرحمة مش في صفة من صفات الله، لكن الرحمة هي الله ذاته. الله ذاته هو رحيم، الله ذاته هو المحب، الله ذاته هو الغافر. فالله هو ذاته ايه؟ هو الرحمة. الله ذاته هو الرحمة. في العهد القديم الله لما أعلن نفسه للشعب لموسى فيقول له ايه؟ الرب إله رؤوف ورحيم. الرب هو إله رؤوف ورحيم. الله بيعلن ذاته في العهد القديم ان هو ايه؟ إله رؤوف ورحيم. فهل أنا فعلا عندي استعداد ان انا بستقبل رحمة الله ومحبة الله في حياتي، ولا أنا برفض رحمة الله من حياتي؟ الله لا يفرض رحمته على الإنسان. الله بيدعو الإنسان للرحمة، الله بيدعو الإنسان للمحبة، الله بيدعو الإنسان إن هو يكون دايما في علاقة حقيقية معاه. لكن أنا الإنسان علي أن أنا أستجيب لهذه الدعوة أو أن أنا أرفض هذه الدعوة. الرحمة تجسدت وأخلت ذاتها في إخلاء وفي تجسد. يسوع المسيح بيقول لنا الكتاب المقدس أخلى ذاته أخذا شكل عبد، أخذا صورة عبد. من أجل مين؟ من أجل الإنسان، من أجل الإنسان. القديس أثناسيوس الرسول بيقول كده، صار الكلمة إنسانا ليصير الإنسان إلها، ليصير الإنسان إلها. هو ده هدف التجسد، وهدف التجسد. يسوع المسيح أخذ طبيعتنا البشرية الضعيفة الخاطئة لنصير إحنا إيه؟ آلهة. آلهة لما بنكون في شركة حقيقية وفي علاقة حقيقية مع الله. الله رحمة، والرحمة مش بس إن هو بيسامحنا على ذنوبنا، ولكن الله بينزل للخطيئة للبشرية الخاطئة ليعيدها ويعيد تشكيلها من جديد ويعيد لها الصورة من جديد. في مثل في الكتاب المقدس في العهد الجديد بيوضح لنا قد إيه أن الله محب وأن الله رحوم وأن الله منتظر الإنسان. مثل الابن الضال، مثل ابن الضال. الابن بيطلب الميراث من أبوه، الابن بيترك ويتخلى عن أبوه، الابن بيرفض أن هو يعيش في بيت مين؟ في بيت أبوه. الأب بيستجيب، لكن الأب دايما منتظر رجوع مين؟ رجوع ابنه. حتى مهما طال الوقت، حتى مهما طالت المسافات، لكن الله دايما منتظر. بيوصف لينا إنجيل القديس لوقا بأن الأب كان ينتظر ابنه، ولما رآه من بعيد عمل إيه؟ رقد إليه، رقد إليه. في ثقافة العهد القديم إن الأب هو ليه الهيبة، فصعب إن هو يركض.

مين اللي بيركض، مين اللي بيجري؟ الطفل. فلما بنشوف حد كبير بيجري على ابنه فده تعبير ان الله منتظرنا، الله بيركض نحونا، الله بيجري علينا، مش بس منتظرنا ان احنا نروح ليه، لا هو كمان بيعمل ايه؟ بيركض لينا، بيجري علينا، مش بس بينتظر من بعيد، لا هو كمان بيركض. فالاب في هذا المثل

من أجل مين؟ من أجل ابنه. الله بيعمل معنا كده، الله بيكسر كل القوانين من أجل إن هو يعمل إيه؟ يخلص الإنسان. ما شفناش إله ينزل وتجسد من أجل الإنسان، ما شفناش إله غير يسوع المسيح اللي جاء والصلب من أجل خلاص الإنسان. كمان في مثل الابن الضال، الأب بيقبل ابنه، أول ما بيترمي عليه بيعمل إيه؟ بيقبله. دليل للمحبة، القبلة دليل للمحبة ودليل للحب. مش بس مش مستني ان هو يجي ليه، لا ده بيجري عليه وبيقبله، بيحتضنه، فرحان بيه، فرحان برجوعه. الله بينتظرنا، وزي ما بيقول كده الكتاب المقدس، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون للتوبه. السماء بتفرح، الله بيفرح، فاحنا كمان لازم يكون بنفرح قلب الله في حياتنا. الثوب والخاتم والحذاء اللي في المثل ده دليل ان البنوة، ودليل ان الشراكة، ودليل ان السلطة والسلطان اللي كان فيه الابن هو في بيت ابوه ماله ايه؟ انفصل. عشان كده الاب طلب من الخدم، هاتوا الحلة الاولى والبسوه، هاتوا خادما وضعوه في اصبعه وحذاء في رجليه، عشان يرجع ويعيد من جديد، يرجع للحالة اللي كان فيها قبل الخطية، كمان في إنجيل القديس لوقا بيحط لينا مثل ابن الضال، تجاوب على سؤال الكتبة والفريسيين إن هو بيقبل الخطأ وإن هو بيكون متواجد دايما مع الخطأ، فبيديهم ثلاث أمثلة. المثل الأول في إنجيل القديس لوقا إصحاح 15 من آية 3 لآية 7 هو مثل الخروف الضال، فبيديهم مثل خروف الضال، وان ازاي ان الراعي بيبحث عن الخروف الضال، ولما بيلاقيه بيعمل ايه؟ بيشيله، بيرجعه. المثل الثاني في انجيل القديس لوقا اصحاح 15 من 8 ل 10 الدرهم المفقود. المراه قد ايه فرحت لما لقيت الدرهم المفقود، واحنا الله كم بيفرح لما احنا بنرجع اليه، كان بيفرح لما بنرجع اليه. ويديهم المثل الثالث اللي هو فيه اكثر اعلان واظهار لرحمه الله في حياتنا، هو مثل الابن الضال او مثل الاب الرحيم. ازاي ان هذا الاب كان منتظر وكله ايمان وكل ثقه انه ابنه بيعمل ايه؟ هيجي الوقت وهيرجع ليه، هيستجيب لهذه الدعوة لمحبة أبوه عشان يعيده من جديد لكرامته ويعيده من جديد لحالته الأولى. ففي مثل ابن الضال يسوع يعلن جوهر وطبيعة رحمة الله اللي أعلنها في قبول الخطأ. جئت للخطأ، مش للصالحين، مش للصدقين. ده رسالة يسوع المسيح، إن هو بيظهر رحمة الله لمين؟ للخطأ، للمحتاجين، للمنبوذين، للمهمشين، للمجتمع تركهم، للشريعة ادتهم الحكم. عشان كده الله رحمة والله عدل، فالله رحم هؤلاء الأشخاص من خلال شخص يسوع المسيح اللي أظهر ليهم رحمة الله. رحمة الله ليس التنازل عن قداسته. الله مش معنى ان هو رحيم ان هو بيقبل الخطية، مش معنى ان الله رحيم فانا بخطأ براحتي والله كده كده هيرحمني. لا، الله رحيم ولكن لا يتنازل عن ايه؟ عن قداسته. هو القدوس، هو البار. انما عمل الله ان هو يخلي الانسان يرجع للشركة مع شخص الله. الخطيئة في جوهرها مش مجرد بس ان انا بعمل شيء خاطئ، الخطيئة هي بيكون في كسر في العلاقة، في شرخ في العلاقة ما بيني وبين الله. فالخطيئة مش مجرد ان انا عمل خاطئ بعمله، مش فعل خاطئ بعمله، مش فعل لا اخلاقي بفعله. الخطيئة في جوهرها هي كسر، هي شرخ في العلاقة ما بيني وبين الله. ده اللي بتعمله الخطيئة، مش بس اني عمل لا اخلاقي ممكن اقوم بيه. الخطيئة هي انفصال عن محبة الله. الخطيئة هي انفصال عن محبة الله. الإنسان لما بيرتكب الخطيئة فبينفصل عن رحمة الله، بينفصل عن محبة الله.
الخطيئة كمان هي انفصال عن

عن مصدر الحياة. لأن يسوع المسيح بيقول على نفسه كده: أنا هو الحق والحياة، أنا هو الحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. فالخطيئة هي انفصال عن مصدر الحياة. الخطيئة في مثل الابن الضال جعلت الابن يكون غريب عن أبوه، مش بس غريب عن أبوه، غريب عن نفسه. لأن بعد ما أنفق كل شيء كان بيشتهي الخرنوب اللي كانت بتاكله، مين؟ الخنازير. فأصبح غريب، غريب عن أبوه، غريب عن نفسه. مش هو ده الإنسان اللي بيوصل لمرحلة إن هو بيشتهي لأكل الخرنوب اللي كان بتاكله الخنازير. أما التوبة فهي عودة الإنسان إلى حقيقته الأولى، إلى صورته الأولى. فعشان كده الابن الضال لما رجع لأبوه وتاب، فأول حاجة أبوه عمل إيه؟ هاتوا الحلة الأولى والبسوه، أعيدوا ليه الكرامة، أعيدوا ليه المركز الأول، أعيدوا ليه الحياة. لأنه ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الخطيئة موتته، فمن جديد الله بيعطيه الحياة، من جديد الأب الرحيم بيعطيه الحياة. فالتوبة هي حركة، مش بس إن أنا بكون بشعر بنوع من الندامة، لكن التوبة هي حركة فيها قيام، أقوم وأمضي إلى أبي. فأول حاجة في التوبة إن أنا أتحرك، أقوم وأذهب، وبعد كده الاعتراف وأقول لأبي أخطأت إليك وإلى السماء. فالتوبة هي مسيرة، هي فيها حركة، فيها قيام، فيها ذهاب. فالتوبة مش مجرد شعور بالندم، مش مجرد شعور إن أنا خطيت، لكن التوبة لازم تكون فيها إيه؟ فيها حركة، أقوم وأمضي، أذهب أروح لأبويا وأقول له. بعد كده بيجي الاعتراف. فالإنسان لازم يتحرك عشان كمان ينال المغفرة وينال رحمة الله. في مثل الابن الضال كمان بيظهر لينا مبادرة الأب، مبادرة الله الأب لينا. الأب بيقولنا كده: فلما كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن عليه. فالأب يرى، الأب يتحنن، الأب يركض، يجري، يذهب لابنه، الأب يحتضن، الأب يقبل، يقبل ابنه. هو ده الأب في مثل الابن الضال. في أول حاجة عملها الأب إيه؟ إن هو شاف ابنه، رآه من بعيد، تحرك نحوه، احتضنه، قبله، وما خلاش يكمل اعترافه، ما خلاش يكمل اعترافه. هو ده الأب. الأب دايما، الله الأب منتظرنا. لما يشوفنا احنا من بعيد، لما يشوفنا ان احنا جايين ليه، مش بينتظر ان احنا نروح له، ده بيكمل معانا وبيساعدنا ان احنا نوصل ليه. ولما بيلاقينا بيحتضننا. وده اللي بيحصل في سر التوبة، في سر الاعتراف. بنستقبل رحمة الله في سر الاعتراف، بنستقبل رحمة الله في التوبة. لما بروح وبعلن فعلا ان انا اخطيت، لما يكون في انا جوايا فعلا التوبة الحقيقية. فمبادرة الله هي مبادرة الانسان، او مبادرة الله اللي بيبحث عن الانسان. الله بيبحث عن الانسان. في مثل الخروف الضال، الراعي ذهب للجبال عشان يبحث عن الخروف الضال. في الدرهم المفقود، المرأة ذهبت تبحث وتدور وتفتش على الدرهم المفقود. في مثل الابن الضال، الأب لما شاف ابنه جاي من بعيد راح ليه واستقبله وحضنه. فمبادرة الله هي المبادرة الباحثة. الله بيبحث عن الإنسان. فهل احنا بنستجيب على هذا البحث وعلى هذه الدعوة، وفعلا بنضع حياتنا قدام الله؟ يمكن الإنسان يبتعد عن الله بالخطية. في مثل الابن الضال، في نوع من الابتعاد عن الله. ممكن ابتعد عن الله من خلال ارتكاب الخطية، للشر، للفعل اللا أخلاقي. وأحيانا بنبتعد عن الله بالبر الذاتي. وده اللي بنشوفه مع الابن الأكبر.
رفض ان هو يدخل.

رفض ان هو يفرح مع ابوه بعوده اخوه. احنا كمان بنعمل كده زي ما عمل الفريسي في مثل الفريسي والعشار. انا اللي بصوم وانا اللي بدي العشور وانا اللي بصلي وانا لست مثل هذا العشار الخاطي. فاحنا بنبعد عن الله، احنا علاقتنا بتنفصل عن الله في حاجتين، لا اما ارتكاب للخطيه وللشر والفعل اللا اخلاقي، لا اما ان انا بكون عندي بر ذاتي، شايف نفسي ان انا افضل، شايف نفسي ان انا قديس، وكل الناس وكل البشر هم ايه؟ هم خطأ. ده اللي بيبعدنا عن الله، الكبرياء. دي الخطيه الاولى اللي سقط فيها الانسان. لو اكلت من الشجره دي هتكون عارفين ايه الخير والشر، هتصبح مثل الله. فعشان كده ادم تجرأ وحواء تجرأت ان هي تعمل ايه؟ تاكل من هذه الثمره وارتكب الخطيه. فرحمه الله لا تلغي ولا تنكر الخطيه. الله مش بينكر الخطيه ومش بيلغيها، لكن الله بيقول ان رغم ومهما يكون في خطيه والخطيه مهما تكون كبيره، لكن رحمتي دايما هي اللي بتكون مرافقة للإنسان. فالله مش بيخلي الخطية للكلمة الأخيرة للخطية، الله مش بيخلي الكلمة الأخيرة للخطية، لكن الله دايما بيجعل للإنسان الكلمة الأخيرة لرحمته. الله مش بيخلي الإنسان بيفقد هويته بسبب الخطية، ولكن الله بيبحث عن الإنسان وبيدور على إنسان عشان يعطيله الهوية الحقيقية بتاعته ويعطيله المكانة بتاعته ويعيده كمان من جديد ابن لله. ففي النص بيكشف لينا وجه الله الحقيقي اللي هو الله رحمة، الله رؤوف، الله رحيم. الله هو إله لا يفرح بالموت، بموت الخاطي، بل برجوعه. وده في الصلاة بنصليها، لم يشأ موت الخاطي بل أن يحيا ويرجع إليه. الله مش بيفرح بموت الإنسان الخاطي، الله بينتظر عودة الإنسان الخاطي. الله لا يغتزل الإنسان في الخطية. الله مش بيفتكرنا بس في الخطية، مش بيغتزلنا بس في الخطية، لكن الله الإنسان بالنسبة له شيء عظيم. في سفر التكوين بيقولنا كده لما الله خلق الإنسان إنه حسن جدا. لما خلق المخلوق قال ايه؟ انه حسن. جاء عند الانسان وقال ايه؟ انه حسن جدا. فالله مش بيختزل الانسان في الخطيه بتاعته، في الشر بتاعه، لكن الله الانسان بالنسبه له حاجه عظيمه، مخلوق على صورته ومثاله. فلنخلق الانسان على صورتنا ومثالنا. الله بيحترم حريه الانسان. بنسأل لو الله رحمة ليه الله بيخلينا نرتكب الخطية؟ ليه الله بيسمح لنا ان احنا نرتكب الخطية؟ زي ما كنت بقول حضراتكم في البداية، الله مش بيجبر الانسان، الله مش عاوز علاقة بينه وبينه تكون علاقة ايه؟ اجبارية. مش بيجبرنا. امامك الحياة وامامك الموت، اختر الحياة فتحيا. هو ده الله. الله بيعرض ولا يفرض. الله بيحترم حرية الإنسان، ولكن الله دايما بيكون مرافق للإنسان، والله دايما بيكون مساند الإنسان وبيعطي نعمة للإنسان. ولكن الإنسان لما بيتحرك نحو الله زي ما عمل الابن الضال، تحرك وقام وراح عند أبوه، فأبوه عمل إيه؟ استقبله، رآه من بعيد فجري عليه. الله دايما بيبادر بالمحبة، الله دايما بيبادر بالرحمة، الله دايما بيبادر بالغفران. مبادرة الله دايما تجاه الإنسان. الله هو اللي بياخد المبادرة، الله هو اللي بيدعو، وأنا علي أن أنا أستجيب على هذه المبادرة، وعلي أن أنا أستجيب لهذه الدعوة. الله بيستقبل الإنسان اللي بيعاوز يرجع ليه ويتوب ليه، زي ما استقبل الأب الرحيم في مثل الابن الضال. استقبله أبوه، احتضنوا، قبلوا، فرح بعودته. فالله بيعمل معنا كده، الله بيستقبلنا، الله منتظرنا ان احنا نروح ليه، وهو كمان بيكون فاتح لينا احضانه. الله بيعيد لينا
كرامتنا.

اللي انكسرت، كرامتنا اللي اتشوهت بسبب الخطية. فالله بيعيد تشكيل هذه الكرامة من جديد، بيعيد لينا هذه الكرامة من جديد. فبنشوف في مثل الابن الضال ان الاب بيزال اب حتى رغم رفض الابن ان هو يعيش معاه. الابن رفض، اعطيني نصيبي من المال لافرح بيه مع مين؟ مع اصدقائي. اداله وفرح. فالاب ما زال اب حتى عوده ابنه، منتظره. الابن الاكبر بيقول له ابنك خد فلوسك وضيعها، خلاص ماليش حق تاني. لكن الاب ما زال ايه؟ ما زال اب. زي ما احنا كمان كاباء وامهات بشريين بنستقبل اولادنا، حتى مهما اولادنا بيعصوا اوامرنا، حتى مهما اولادنا بيخالفونا في الراي، لكن بنعمل ايه؟ الاب بيزال اب والام بتزال ام. حتى مهما يكون في رفض من اولادنا، لكن احنا بنكون منتظرين زي ما كان الاب في مثل الابن الضال. الخطيه بتخلي الانسان ان هو يبعد عن الله، ولكن لا تلغي ابوه الله الاب. الخطيه مش بتلغي ابوه الله. يمكن رفض الابن، يمكن رفض اولادنا لينا بيبعدنا وبيبعدهم عننا، لكن ده ما بيلغيش ان احنا ايه؟ ان احنا اباء وامهات. هل رفض اولادنا بيلغي ان احنا اباء وامهات؟ لا، اولادنا بيرفضونا، ولكن احنا بنكون ايه؟ بنظل اباء وامهات. فهو ده اللي بيعمله معانا الله. التوبه ليست ان انا اعود الى اله غريب، ولكن اكتشف ان الله اب وما زال اب وما زال منتظرنا وما زال منتظرنا. الله بينتظر اولاده. ازاي اعيش الرحمه في حياتي مع الاخرين؟ بيقولنا كده في الكتاب المقدس اننا لازم اعيش الرحمه. كونوا رحماء كما ان اباكم هو ايه؟ هو رحيم. احنا مدعوين الرحمه اللي اختبرناها وعشناها مع الله لازم نعيشها مع الاخرين. لازم يكون هروبنا هروب الى الله وليس من الله. الابن الضال كان هروبه من المذلة والمجاعة اللي هو فيها لمين؟ لأبوه. هرب من المذلة والمجاعة اللي هو فيها، اشتهى ان ياكل الخرنوب ما لقيش. فاول هروب ليه كان ايه؟ ان هو يرجع لأبوه. فاحنا خليه دايما هروبنا لله مش منه، ما نهربش من الله. خلي دايما رجوعنا يكون رجوع لله. فاحنا الخطية ممكن بتخلينا ان احنا نعتقد ان الله لن يقبلنا، لكن رحمة الله دايما بتقول لنا انك انت لما بترجع الله منتظرك، الله منتظر. لا تشمتي بي عدوتي، ان سقط فاعمل ايه؟ ساقوم. ان سقط ساقوم. التوبة بتفتح لينا رحمة الله، وبنكتشف رحمة الله في حياتنا. الله لا يحجب رحمته على أحد، الله لا يحجب رحمته على أحد. لكن الكبرياء، كبرياء الإنسان هو اللي بيخلي الإنسان بيشوفش رحمة الله، هو اللي بتحجب. كبرياء الإنسان بيحجب الإنسان إن هو يشوف رحمة الله ويتمتع برحمة الله. التوبة مش تمن أنا بدفعه عشان إن أنا أشتري رحمة الله، لكن اعتراف بعجزي. أنا الإنسان، أنا بتقدم للتوبة والاعتراف، بعلن عجزي قدام رحمة الله. رحمة الله واسعة، ورحمة الله دايما بتشمل الكل، ورحمة الله مجانية. رحمة الله مجانية. فالتوبة مش تمن، مش أنا أتوب عشان ربنا يرحمني، مش أنا أتوب عشان ربنا يرحمني، أنا أتوب عشان أنا أعيش وأتمتع برحمة الله. التوبة أو رحمة الله مش تمن بدفع بالتوبة. رحمة الله رحمة مجانية، رحمة لا نهائية، رحمة غير محدودة. فالتوبة إن أنا بستقبل رحمة الله في حياتي. فمن رحمة الله إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أتوب وأرجع، لأني عارف وواثق إن أنا لما أرجع وأتوب الله بيعمل إيه؟ بيستقبلني.

زي ما فعل الابن الضال، أعود أرجع وأمضي إلى أبي وأقول له أخطأت إليك وإلى السماء. فلما بعود وبرجع إلى الله أنا دايما بعود عشان خاطر أن أنا بستقبل رحمة الله في حياتي. كمان أن احنا لازم نكون سفرة، سفرة لرحمة الله في حياتي. السفير هو اللي دايما بيعلن خطابات الشخص اللي بيرسله، أن أنا أكون أيقونة لرحمة الله في عالم قاسي، عالم بيمر بظروف صعبة، في تجارب بيعيشها الإنسان، في ظروف اقتصادية أو ظروف في المجتمع اللي احنا ممكن نعيش فيه. فالعالم قاسي، علينا أن احنا نكون أيقونة للرحمة، علينا أن احنا نكون سفراء للرحمة، أن احنا نرحم زي ما بيقول كده في صلاة أبانا الذي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا. فأنا بستقبل رحمة الله، بعيش رحمة الله في حياتي من خلال أن أنا بعلن هذه الرحمة للآخرين، بعلن هذه الرحمة للآخرين. فهل أنا بكون رحيم؟ هل الأسرة بيكونوا رحمة مع بعض؟ هل أنا بكون رحيم مع الأشخاص اللي أنا بتعامل معهم في حياتي؟ هل صاحب العمل بيكون رحيم مع الأشخاص اللي بيشتغلوا معاه؟ هل الأبناء بيكونوا رحماء تجاه والديهم؟ وهل الأباء والأمهات بيكونوا رحماء تجاه أولادهم؟ وده اللي احنا لازم نعيشه. الرحمة مش كلام، مش شعور، مش أحاسيس، مش شفقة. الرحمة عمل. الرحمة ان انا بكون بمد ايد الرحمة، بمد ايد الرحمة. زي ما يقول كده يسوع المسيح، كنت جوعانا فطعمتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت سجينا فأويتموني. هو ده الرحمة، هي دي اعمال الرحمة، مش الشفقة، مش يعني ده غلبان، يعني ده بيمر بظروف صعبة، ده الشفقة، نظرة الشفقة. لكن الرحمة ان انا بكون جنب الشخص التعبان، الشخص اللي بيمر بتجربة معينة، بكون معاه، تواجدي معاه، وان انا بكون بصنع حوار معاه، هو ده الرحمة، ان انا بعيش الرحمة. خلينا النهاردة بكل ايمان وثقة واثقين في رحمة الله في حياتنا، خلينا نطلب ونصلي. ممكن بنكون بنمر بظروف صعبة، بتجارب صعبة، بضيقات بنمر بيها في حياتنا من أشخاص إحنا بنعيش وبنتعامل معهم. فالنهاردة خلينا كده نرفع قلوبنا وصلاتنا لله، إن إحنا دايما هذه الرحمة اللي إحنا عشناها في حياتنا إن كمان نعيشها مع الآخرين. وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

زي ما قال أبونا، رحمة الله هي موجودة طول الوقت، ما اختفتش، هي بس منتظرة مبادرة مننا عشان نتوب ونتغير ونمد ايدينا ناخد الخلاص وناخد الرحمة. يسوع موجود ما بيتغيرش. فريمة اللي جاية مش بتقول مش بقوي إيماني بشوية كلمات، لكن يسوع إيماني فعلا، مش مجرد شوية كلمات. احنا كتير ما بنقف نقول كلمات، ويمكن نوعد كتير في الصلوات ونسمع كتير قوي، هو مش عايز ده، هو عايز من القلب الكلمة تطلع من القلب، والتغيير كمان والمبادرة تطلع من القلب.

راضي معاه بحلو ومر. صدقوني لما نعيش معاه مش هنلاقي المر، هنلاقي كل المر حلو في عينينا. يعني الحتة دي غريبة في الترنيمة، لأن احنا بنبقى عايشين فوق في السماء لما نقرب منه ونبقى مغمورين بالروح، بيفيض الروح. الناس كلها تفضل تسأل هو ايه الابتسامة الجميلة اللي فينا، وايه السلام اللي جوه قلبنا ده ليه؟ عشان احنا عايشين معاه كل الحلو وكل الهنا وكل الراحة، ومتمتعين بكل المراحم والغفران. هو ده اللي بيخلينا نعلى، فالناس تسأل كيف، لأنه هو اللي عمل ده معانا.

الناس بتسأل كيف لأن أنا مثبت أنظاري عليه. الترنيمة اللي جاية بتقول ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه، وفي واد ظل الموت أرفع عينك تلاقيه. إن كنت سمعت نداء على المية مشيت وياه، ليه تتلفت حواليك؟ عينك خليها عليك.

وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه. لو في كل واحد فينا مخاوف، لما ايديك بحنان لمستني عملت فيا ولسه ما زالت عماله تشكل وتعيني. ثقه تماما ان يسوع لسه ما زال بيعمل، بس زي ما قال ابونا المبادره تيجي مننا، وهو هتلاقي في حياتك عجائب.

تفهم معنى آلامي في خيرها. ثق تماما ان ربنا لو سمح بتجربه هو بيديك مراحم، هو بيديك نفسه في قلب التجربه، هتطلعوا منها لان كنتوا عينيكم دايما عليه وواثقين فيه، وهتمشوا معاه الرحله لاخرها. تاني ولا جاي بتقول كل مخاوف جوايا زالت لما اديك ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. يلي مراحمك سندت جوه واديتني اطمئنان.

الترنيمة اللي جاية بتقول اوعى تخاف من الليل وظلامه، احنا ماشيين معاه في النور. زي ما قلنا قبل كده في الترنيمة، تسند جوه وبتعزيني جوه، فما تخافش من اي ليل حتى لو احداث مش نور ضلمة، بس لان يسوع معانا وهيخلي الليل نهار.

0: فليباركنا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس فلنمضي بالسلام والسلام الرب يكون مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مساء الخير، اهلا بيك، اهلا بيكي في بيت ربنا. سلم كده على جنبك ورحب بيه، قول له اهلا بيك. تعالوا نبتدي بجزء كده من الكتاب المقدس، هم ايتين بس نفسي نقف مع بعض كده ونقراهم مع بعض. مزمور 104، هنقرأ مع بعض عددين، العدد 33 وعدد 34. تعالوا نقرأ مع بعض كده بصوت واحد. مزمور 104 وعدد 33. بصوت واحد تعالوا نقرأ مع بعض. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. تعالوا نقراهم مرة كمان مع بعض من أول عدد 33. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. غمض عينك كده وانت واقف، وانت واقفة معايا، وفكر في الكلام اللي كنا لسه بنقراه، كلام الكتاب، وهو بيقول اني بغني للرب، وانه الرب هو نشيدي وهو فرحي. غمض عينك كده وقول له رب انا جاي اغني لك، جاي يا رب كل يوم من ايام حياتي اقول لك ان انت مستحق التسبيح، جاي يا رب كل يوم من ايام حياتي اكرمك وابارك اسمك. يا رب جاي أقدم لك نشيد، جاي أقدم لك أغنية، وهدفي يا رب أن أنت تلز، أن أنت تفرح بيها. وعارف يا رب متأكد أنه أنا كمان هفرح، أنا كمان هبتهج، أنا كمان هرنم وهغني، لأنك إلهي، لأنك صخرتي، لأنك نشيدي، لأنك عزي وبري. يا رب ادينا قلوب حقيقي تسبحك وتكرمك وتدي لك المجد والإكرام اللي يليق بيك، بالرب السيد الملك الساكن في وسط تسبيحات شعبه.

propaganda kan ni ليك وليك. جيني يا رب نفرح ونبتهج بيك وبشخصك، بوجودك في حياتنا، بوجودك فينا. جيني يا رب نقول لك بنحبك، جيني نكرمك، جيني نرفع اسمك ونعليك ونغني لك. خلونا الدقائق اللي جايه دي كل اتنين كده تعالوا نكمل نسبح ربنا بكلماتنا الشخصيه. كمل قول له انت اغنيتي، انت فرحي، انت غنايا وغنايا، انت الكل وبيك الكل وليك الكل.

أمين يا رب، ليك تسبحنا وبيك فرحنا يا رب، ليك غنانا وليك هتفنا، لأنه أنت إلهنا وأنت ملكنا. أنت لليك يا رب وبيك ومنك الكل، ليك كل مجد وليك كل كرامة. خلونا نكمل كده نعبد ربنا بجماعة طيانة.

كم واحد كان موجود في حسابه صح الثلاث ايام اللي فاتوا؟ اي يوم ارفع ايدك كده. طب كم واحد اتفرج على حسابه صح؟ هم اللي اتفرجوا هم اللي راحوا ولا ايه؟ يعني مش شايف نفس الناس رفعت الايدين. انا عايز اشكر ربنا جدا جدا جدا على اللي حصل الثلاث ايام اللي فاتوا. طلبنا الرب فوجدناه، وجد لنا، وجد لنا. واللي منكم راح بيت الوادي ودخل الستيشنز المختلفه، اي حته تروحها روح ربنا كان موجود في المكان. ناس كانت الرب بيبكت ناس وبينادي على ناس وبيلمس ناس وشفى ناس وحرر ناس من أرواح شريرة. كانت أيام جميلة جميلة جميلة، وأعتقد من أجمل الأيام اللي أقدر أقول عليها أيام جميلة في سنة 2026، وإحنا بنشوف آلاف بتيجي للرب، ومش بس اللي موجودين في بيت الوادي لكن كمان اللي موجودين أمام الشاشات في البيت. عشان كده نفسي النهاردة نقف كده وندي المجد لربنا. كنا نقف كلنا وندي يد كبيرة قوي نقوله متشكرين يا رب، متشكرين متشكرين متشكرين متشكرين على اللي عملته معانا. ده عملك انت يا رب، ده عملك انت، مش عمل بشري. اللي حصل في بيت الوادي ما كانش عمل بشري، كان عمل إلهي. الرب تنازل إلينا، وكل اسم صلنا له وكل جماعات جت بيت الوادي الرب تعامل معاها ولمسها. مش كده نفسي نفرح ونسبح الرب كده.

يسوع البار. عايزين نفرح بالرب النهاردة ونسبح الرب لأجل عمله وسطينا. اللي عمله ربنا مش قليل خالص يا جماعة، مش قليل خالص. إن ناس جاية مربوطة تتحرر، ناس جاية في الظلمة تطلع للنور، ناس جاية ميتة روحيا تنال الحياة. اللي عمله ربنا معجزة بكل المقاييس، معجزة بكل المقاييس اللي ربنا عمله وسطينا.

هللويا هللويا امين. اتفضلوا استريحوا. يوم الثلاث بيبقى يوم ايه بتاعنا؟ يوم الثلاث ده يوم ايه؟ اجتماع بصوت عالي. اجتماع ايه؟ عايزين كلنا عارفين الثلاث اللي جاي ده عاملين احتفال تسبيح وعباده وصلاه، نشكر الرب على اللي عمله في حسابها. صح، نفسي كلنا نبقى موجودين. امين. حتى اللي مش متعود يجي، تعالى الثلاث، تعالى اشكر الرب معانا وتعالى سبح الرب معانا. امين. النهارده عندنا ضيف هيكون بيقدم لنا اول موضوع في السلسله الجديده، وهو صديق عزيز علينا جدا وصديق للكنيسه، القسيس هوزيه. هو خادم للانجيل، سافر دول العالم كلها، خدم في اماكن مختلفه من العالم، وهو قسيس كنيسه في بورتلاند في اوريجنو في الولايات المتحده الامريكيه. هو صديق للكنيسه وصديق لينا ومبارك جدا، وربنا بيستخدمه في رحلات تبشيريه كمان كتير جدا. خلونا نرحب بيه هو والشيخ فوزي وهما بيقدموا لنا كلمه ربنا.

0: Hello, everyone. Oh, wow. Hello, everyone.
1: ازيكم؟
0: Oh, so much
1: better. الراجل حاسس ان مفيش حد معاه.
0: It's so good to be back home at KDEC.
1: انا مبسوط اني ارجع مره ثانيه لقصر الدبارة.
0: How many of you went to count it right over the last few days?
1: كم واحد فيكم راح حسبها صح الايام اللي فاتت؟
0: Oh.
1: ارفعوا ايديكم كده.
0: And you still made it to church. God bless you. God bless you.
1: ولسه عندكم قدره ان انتوا تيجوا للكنيسه. ربنا يبارككم بصحيح.
0: It was my first time. It was my first time coming.
1: أول مرة كنت أحضر حسابها صح.
0: And you should just be so proud of what God is doing in and through this church.
1: ولازم تكونوا فخورين جدا باللي الرب بيعمله في هذه الكنيسة بواسطة الكنيسة.
0: I get to do these kinds of events all around the world.
1: أنا بشترك في الأحداث زي كده في كل مكان في العالم.
0: But there's something special about what God is doing in Egypt.
1: لكن حاجة خاصة جدا اللي بيعمله ربنا في مصر.
0: It's so special. So I want to say a word of appreciation to all the pastors and those who work so hard.
1: عايز أعلن تقديري العظيم للرعاة ولكل واحد اشترك في الخدمة دي.
0: I got a chance to help pray with someone every night to receive Jesus Christ.
1: أنا صليت مع شخص مختلف كل ليلة علشان يقبر المسيح رب ومخلص.
0: Glory be to God.
1: مجدا للرب يسوع.
0: Glory be to God.
1: مجدا للرب يسوع.
0: Okay, well, tonight we get to start a new series.
1: النهاردة هنبتدي سلسلة جديدة.
0: And it's just from one verse in the Bible.
1: من عدد واحد بس في الكتاب المقدس.
0: So let's just begin by reading it together. It's going to be Romans 12. Verse 12, Romans chapter 12.
1: هنقرأ من روميا 12 وعدد 12.
0: Let's just stand at the reading of God's word.
1: خلينا نقف مع بعض واحنا بنقرأ كلمة الرب.
0: And just since it's so short, I'll read it in English and then we'll have it in Arabic just because it's so short.
1: هنقرأها بالإنجليزي وبعدين هنقرأها بالعربي.
0: In English it says, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer."
1: فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة.
0: God, we know that the entrance of your word brings light.
1: عارفين يا رب كلماتك منذ البدء هي الحق.
0: Holy Spirit, now open our eyes.
1: يا روح الله افتح عيوننا.
0: Open our hearts.
1: افتح قلوبنا.
0: So that we'll see and receive all that you have in store for us.
1: عشان نسمع ونستقبل كل ما انت محضره لينا.
0: We pray these things in Jesus' name.
1: نصلي هذا في اسم المسيح يسوع.
0: آمين.
1: آمين.
0: Have a seat if you would.
1: تفضلوا.
0: You know, all of us will admit that life is fragile.
1: كل اللي عايزين نعرفه ان حياتنا ضعيفه جدا.
0: We just assume everything is going to be okay.
1: احنا بنتخيل ان كل الامور هتبقى مظبطه.
0: But life is so fragile.
1: لكن الحياه ضعيفه جدا.
0: Think about it. We need air to breathe.
1: احنا محتاجين هواء عشان نتنفس.
0: How long without air before your brain no longer functions?
1: قد ايه عقلك يقدر يستحمل انه يعيش من غير ما يوصل له هواء؟
0: Just

0: 3 to 5 minutes.
1: يمكن من 3 ل 5 دقايق.
0: Some a little longer.
1: بعضنا هيطول شوية.
0: But most of us within 5 minutes without air.
1: لكن كلنا أو معظمنا من غير 5 دقايق من غير هواء.
0: And our brain will no longer function and we may not live.
1: ومخنا هيوقف عن الشغل وهنموت.
0: Well, let's think about water.
1: خلينا نفكر في المية.
0: Life is fragile.
1: الحياة ضعيفة.
0: How long before you perish because you don't have water?
1: هتقعد قد إيه قبل ما تهلك لأن ما فيش مية وصلت لك.
0: Maybe 3 days, 4 days.
1: 3 أيام, 4 أيام.
0: For some, it's longer.
1: بعدين هيعوز أكتر.
0: But for most of us, within 4 days without water and life will no longer exist for us.
1: لكن أغلبنا 4 أيام ومش هيقدر يكمل يعيش على وجه الأرض.
0: Life is fragile.
1: الحياة ضعيفة.
0: Think about food.
1: فكروا في الأكل.
0: How long could you go without food?
1: قد إيه تقدر تعيش من غير ما تأكل?
0: Me, about every 3 hours.
1: هو لازم يأكل كل 3 ساعات.
0: Every 3 hours, I need to eat.
1: أكون بيأكل كل 3 ساعات.
0: I could survive.
1: ممكن يستحمل شوية.
0: Weeks.
1: يمكن يستعمل أسابيع.
0: 6 weeks, 8 weeks.
1: 6 أسابيع, 8 أسابيع.
0: Air, water, food.
1: هواء, مية, أكل.
0: And without these basic things,
1: ومن غير التلات حاجات الأساسية دي,
0: life would cease to exist for us.
1: الحياة مش هتكون موجودة فينا.
0: Tonight we're looking at the beginning of this one verse in the Bible.
1: النهاردة وإحنا بنبتدي السلسلة ديت من العدد دوت في الإنجيل.
0: We're just going to look at rejoicing in hope.
1: بيقول فرحين في الرجاء.
0: Now if life is fragile,
1: لو الحياة ضعيفة بالشكل ده,
0: and without air, without water, without food, we will not live.
1: ومن غير الهواء والمية والأكل مش هتعيش.
0: What about the soul?
1: إيه عن نفوسنا?
0: You're more than a body.
1: أنت أكتر من مجرد جسم.
0: When God created us in His image,
1: لما ربنا خلقنا على صورته,
0: yes, He made us a body.
1: هو فعلا عمل لنا جسد.
0: But there's more to life than the body.
1: لكن في أكتر من مجرد جسد.
0: We're a living soul.
1: إحنا نفوس حية.
0: And there's a part of you.
1: وفي جزء من كيانك.
0: That's not material.
1: مش مادي.
0: But it's real.
1: لكنه حقيقي.
0: And you know it, and I know it.
1: وأنت عارفه كويس وأنا عارفه.
0: And so the question is, what do we do to feed our soul?
1: يبقى السؤال هو إحنا بنعمل إيه عشان نغذي أنفسنا.
0: Do you know your soul can get sick?
1: عارفين إن نفوسكم ممكن إنها تمرض.
0: Have you ever had a day where you just didn't want to get out of bed?
1: جالك يوم كده وأنت مش عايز تقوم من السرير.
0: Your body's fine.
1: جسدك كله زي الفل.
0: But something at work.
1: يمكن حاجة في الشغل.
0: Something in the family.
1: حاجة في العيلة.
0: Some challenge, some struggle.
1: تحديات أو ضغوط.
0: And your soul is hurting.
1: ونفسك من جوه زي ما يكون مجروحة.
0: Like the body needs air.
1: زي ما جسمك محتاج هواء.
0: Like the body needs water.
1: زي ما جسمك محتاج مية.
0: Like the body needs food in order to survive.
1: زي ما جسمك محتاج أكل عشان يعيش.
0: God's provided something.
1: الله بيمدنا بشيء معين.
0: Something to feed our soul.
1: بيمدنا بحاجة لنفوسنا.
0: Rejoicing in hope.
1: فرحين في الرجاء.
0: Friends, how long can we live without hope?
1: أصدقائي نقدر نعيش قد إيه من غير رجاء؟
0: All of us know someone, and maybe you are that person tonight.
1: يمكن تكون الشخص دوت أو تعرف حد.
0: That you don't know if things will ever change.
1: إنه حاجات ممكن مش هتتغير.
0: And when people in the end take their life,
1: وفي ناس بتنتحر,
0: which is something we should never do.
1: ودي حاجة مش لازم نعملها أبدا.
0: But I know people who have.
1: لكني أعرف في ناس انتحرت.
0: They've taken their life.
1: خلصوا على نفسهم.
0: Why?
1: ليه?
0: They ran out of hope.
1: لأن هم ما كانش عندهم رجاء.
0: They no longer believe that things could change for the good.
1: مؤمنين إن الحياة مش هتتغير للأحسن.
0: You could live minutes without air.
1: ممكن تعيش دقايق من غير هواء.
0: You could live days without water.
1: ممكن تعيش أيام من غير مية.
0: You could live weeks without food.
1: ممكن تعيش من غير أكل.
0: But we can't live a moment without hope.
1: لكننا لا يمكن أن نعيش دقيقة من غير رجاء.
0: The Bible gives us this gift.
1: الكتاب المقدس بيعطينا الهدية دي.
0: Paul wrote to the church, rejoice in hope.
1: بيقول بولس للكنيسة فارعين في الرجاء.
0: Okay, here's the challenge.

0: what is hope.
1: دلوقتي بقى السؤال والتحدي هو ايه الرجاء؟
0: Because this is the first week, I want to do a little bit of background.
1: علشان دي بداية السلسلة عايز اديكم خلفية شوية.
0: I want us to look at where this fits in this letter called Romans.
1: انا عايز اقول لكم دي فين بالظبط في رسالة روميا.
0: Because we just read one line.
1: لأننا قرينا سطر واحد آية واحدة.
0: And then I want us to think about what the word hope actually means.
1: وعايز اقول يعني ايه كلمة رجاء بصحيح معناها ايه؟
0: Most importantly, I want us to think about what hope does for our soul.
1: لكن اللي يهمني الرجاء بيعمل ايه لنفوسنا.
0: Okay, first, where does this fit in the Bible?
1: ده فين في الكتاب المقدس.
0: If you've ever read the letter to the Roman church,
1: لو انت قريت الرسالة اللي موجودة في أهل روميا,
0: you know that it's the letter that centers on the good news of Jesus Christ.
1: الموضوع الرسالة دوت بيتكلم عن رسالة الأخبار الصالحة الخاصة بالرب يسوع المسيح.
0: To keep things simple, the first half of the book,
1: لأن عشان نخليها ببساطة كده, النص الأولاني من الرسالة
0: is about the good news.
1: بيتكلم عن الأخبار
0: The good news of Jesus Christ.
1: أخبار السر خص يسوع المسيح.
0: How Jesus is the answer to our sin.
1: إزاي المسيح هو المنقذ لينا من خطايانا.
0: How Jesus Christ makes us right before God.
1: الرسول يسوع هو اللي بيدينا البر بتاعه قدام الله.
0: It talks about sin and righteousness and faith.
1: بيتكلم عن الإيمان عن الخطية عن التبرير.
0: So the first half is what Roman, what the gospel is.
1: فالجزء الأولاني هو ما هو الإيمان.
0: And then the second half of the letter.
1: لكن النص الثاني من الرسالة.
0: Is about how to live in light of this good news.
1: إزاي نعيش في ضوء كلمة الحياة.
0: In other words, if we receive Jesus Christ.
1: يعني لو قبلنا الرب يسوع المسيح.
0: Now what?
1: وبعدين نعمل إيه?
0: How do we live?
1: ازاي نعيش?
0: How do we feed our faith?
1: ازاي نغذي ايماننا?
0: How do we grow in Christ?
1: ازاي نتبع المسيح?
0: How do we follow the way of Jesus?
1: ازاي نتبع خطواته?
0: And in that, chapter 12 is so important.
1: وعشان كده اصحاح 12 مهم جدا.
0: So before we think about what it means to live with hope,
1: قبل ما نفكر يعني ايه نعيش بالرجاء,
0: let's read Romans chapter 12 verses 1 through 2.
1: هنقرأ روميا 12 واحد واثنين.
0: Romans 12 1 through 2 and we'll just do it in Arabic.
1: هنقرأهم على طول بالعربي. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة.
0: Okay, don't conform to this world.
1: لا تشاكلوا هذا الدهر.
0: But be transformed.
1: بل تغيروا.
0: And this is because of the good news of Jesus Christ.
1: وده اللي بيحصل من خلال رسالة يسوع المسيح.
0: When we place our faith in Jesus.
1: لما نضع إيماننا في يسوع.
0: He gives us His Holy Spirit.
1: بيعطينا الروح القدس.
0: And when you have the Spirit of Jesus Christ.
1: ولما يكون عندك روح المسيح يسوع.
0: Living inside of you.
1: بتعيش جواك.
0: Now there's a responsibility, something you and I can do.
1: هنا بتيجي المسؤولية اللي عليك وعليا.
0: Don't conform.
1: لا تشاكلوا.
0: Don't follow the pattern of the way you used to live.
1: لا تكملوا في الطرق اللي كنتوا عايشين بيها.
0: But
1: لكن
0: be transformed in the renewal of your mind.
1: تغيروا بتغيير أذهانكم.
0: Now why does this matter?
1: يعني إيه ليه ده مهم?
0: Rejoicing in hope.
1: الفرح في الرجاء
0: begins with the mind.
1: يبتدي في العقل.
0: It's a way of thinking.
1: بطريقة التفكير.
0: In other words, there are natural tendencies all of us have.
1: في رغبات طبيعية أو اتجاهات معتادة كلنا متعودين عليها.
0: We have a saying, some think the glass is half full.
1: بعضنا بيشوف نص الكوباية ممتلئ.
0: When you look at a glass, you see how much is in. You say it's half full.
1: بعضنا يبص على الكوباية كده ويشوف نص الكوباية يقول النص مليان.
0: And those are positive people.
1: ودول اللي بيسموهم الناس المتفائلين.
0: How many say I'm glass is half full?
1: كم واحد فيكم بيقول نص الكوباية مليان؟
0: Anyone here at KBC? Okay, some of you.
1: بعضنا.
0: Wow, Pastor Sammy.
1: واو حتى الأسيس سامح
0: Lord help you.

0: Okay, how many of you say, well, I see the glass and it's actually half empty?
1: لكن كم واحد فينا بجد يعني بيقول لا لا لا لا لا
0: Anyone willing to confess,
1: نص كوباية فاضي.
0: The glass is not half full, it's half empty.
1: نص كوباية فاضي. ارفعوا ايديكم ما تكسفوش.
0: See, humanly speaking,
1: ما نتكلم كإنسان.
0: We all have our tendencies.
1: عندنا ميول.
0: But that's not what Paul is

0: تفكير المسيح.
1: Now Jesus Christ can transform the way you think.
0: ورب يسوع يقدر يغير طريقة التفكير بتاعك.
1: And he can provide for you.
0: وهو يعطيك
1: a way of seeing any situation.
0: يخليك تشوف أي موقف.
1: No matter how difficult it is.
0: برغم صعوبة الموقف ده.
1: And see it with the eyes of hope.
0: بتشوفهم من خلال عيون الرجاء.
1: Friends.
0: أصدقائي.
1: No matter what situation you're facing right now.
0: مهما كانت الظروف اللي بتواجهها.
1: Rejoice in hope.
0: افرح في الرجاء.
1: This is the opportunity. This is the invitation.
0: دي دعوة. دي الفرصة.
1: We can see every situation.
0: ممكن نواجه كل الظروف.
1: Through the eyes of Jesus Christ.
0: من خلال عيون الرب يسوع.
1: We can see it the way He sees it.
0: بنشوفها زي ما هو بيشوفها.
1: We can see it with His perspective.
0: بنشوفها من وجهة نظره.
1: We can see it with His resources.
0: بنشوفها من خلال موارده.
1: We don't have to see even difficult situations.
0: مش لازم نواجه المواقف الصعبة.
1: The way our culture sees it.
0: بالطريقة اللي ثقافتنا بتواجهها.
1: Rejoicing. In hope.
0: نفرح في الرجاء.
1: Now, we're going to define hope. Just give me a moment.
0: بعد شوية هنعرف إيه هو الرجاء. استنوا ما تسرعوش.
1: Keep reading Romans 12.
0: لو كملنا نقرأ في رومية 12.
1: Don't conform. Be transformed by the renewal of your mind.
0: لا تشكلوا هذا الدهر تغيروا.
1: And then he says.
0: وبعدين بيقول.
1: Whatever gift that you've received from God.
0: أي حاجة عطية خدها من ربنا.
1: Give it away for the good of others.
0: اديها للآخرين.
1: If you've been given the gift of teaching, teach.
0: لو أنت ربنا ادالك موهبة التعليم علم.
1: Encouragement, encourage.
0: لو أنت ادالك موهبة التشجيع شجع.
1: Generosity, be generous.
0: لو ادالك الكرم والعطاء خليك كريم.
1: Be transformed.
0: إنك تتغير.
1: How are you transformed?
0: إزاي هتتغير?
1: It begins with the mind.
0: يبتدي بالعقل.
1: And it's lived out together.
0: وبعدين نعيش الحاجات دي مع بعض.
1: In other words, the way we're transformed in the way we think.
0: الطريقة اللي بنتغير بها طريقة التفكير.
1: It's not just me and Jesus Christ.
0: مش معناه إن أنا في العالم بتاعي أنا والمسيح بس.
1: It's me.
0: أنا.
1: And you.
0: وإنت.
1: And you and you and you.
0: وإنت وإنت وإنت.
1: And those watching by television.
0: وحتى اللي بيتفرجوا علينا في التلفزيون الليلة دي.
1: We are transformed in the renewal of our mind.
0: إحنا بنتغير بتجديد أذهاننا.
1: By serving one another.
0: إن إحنا نخدم بعضنا بعض.
1: By loving one another.
0: إن نحب بعضنا بعض.
1: We grow together.
0: ننمو معا.
1: It's why.
0: عشان كده.
1: When people begin to feel depressed.
0: لما الناس بتبتدي تشعر باكتئاب.
1: Discouraged.
0: محبطين.
1: Begin to lose hope.
0: ويخسروا رجائهم.
1: Begin to think that things will never change.
0: ويبتدي يقولوا الأمور عمرها ما تتغير.
1: What's the first thing that usually happens?
0: إيه أول حاجة تملي بتحصل?
1: They usually pull away.
0: بينسحبوا.
1: Rather than being close to family and friends.
0: بدل ما يكونوا قريبين من العيلة ومن الأصدقاء.
1: They begin to pull away.
0: بيبتدوا ينسحبوا.
1: And the way we can rejoice in hope.
0: والطريقة اللي نفرح فيها في الرجاء.
1: Friends, is to stay connected.
0: إن إحنا نستمر في تواصلنا.
1: Whatever God's put in your life.
0: اللي ربنا حطه في حياتك.
1: Give it away for the good of others.
0: شاركوا لأجل صالح الآخرين.
1: Our gifts are different.
0: مواهبنا مختلفة.
1: But we need one another.
0: لكننا محتاجين بعضنا بعض.
1: Friends.
0: أصدقائي.
1: We grow in hope.
0: إحنا بنكبر في الرجاء وننمو.
1: As we see God at work through the people around us.
0: لما بنشوف ربنا إزاي بيشتغل في الناس اللي حوالينا.
1: We grow in hope.
0: بننمو في الرجاء.
1: When we follow Jesus Christ in our discipleship group.
0: لما بنتبع خطوات الرب في مجموعات التلمذة.
1: We grow in hope.
0: بننمو في الرجاء.
1: When we don't live for ourselves.
0: لما ما بنعيش لنفسنا.
1: But we live for the good of others that God puts around us.
0: لكن بنعيش لأجل خير الآخرين اللي الرب حطهم حوالينا.
1: I haven't even defined hope yet.
0: أنا لسه لغاية دلوقتي ما لكمش التعريف بتاع الرجاء.
1: I will in a moment.
0: هقول لكم بعد شوية.
1: But let's look at what happens before verse 12.
0: خلينا نبص إيه اللي حصل قبل العدد 12.
1: We're going to read Romans 12 verses 9 through 12.
0: هنقرا روما 12 من 9 ل 12.
1: Okay, let's just read that in Arabic.
0: المحبة فلتكن بلا رياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير وأدين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية.

0: مين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب.
1: Okay, so there's not just three things in verse 12.
0: فمش مجرد ثلاث حاجات في عدد 12.
1: Actually, if you read verses 9 through 13,
0: لكن لو قريت من 9 ل 13,
1: there are 10 things.
0: في 10 حاجات.
1: 10.
0: 10.
1: And Paul doesn't put them in any specific order.
0: ومش بيحطهم في ترتيب معين.
1: As we're transformed by the changing of our mind,
0: واحنا بنتغير بتجديد ذهننا.
1: The Spirit of God works through all of us together.
0: الروح القدس بيشتغل في العشر حاجات دول مع بعض.
1: We serve one another. We care for one another.
0: بنهتم بعضنا بعض. بنخدم بعضنا بعض.
1: And then Paul says, there are at least 10 things here.
0: وبعدين بولس يقول لنا ان في عشر حاجات هنا.
1: That we can allow the Holy Spirit
0: ان احنا نسمح للروح القدس
1: to transform in our mind.
0: انه يغير اذهاننا.
1: And change the way that we live.
0: ويغير الطريقة اللي عايشين بيها.
1: We can love sincerely.
0: إن إحنا نحب بإخلاص.
1: That's a command, love.
0: خلي بالكو ده أمر.
1: We can see evil and hate it.
0: إن إحنا نشوف الشر ونكرهه.
1: That's a command.
0: دي وصية.
1: Don't live in evil, hate it.
0: ما تعيش في الشر لكن تكرهه.
1: We can hold on to what's good.
0: إن إحنا نتمسك بكل ما هو خير.
1: That's a command.
0: دي وصية.
1: The reason I say it is because when we look at verse 12,
0: أنا بقول كده عشان لما بنشوف عدد 12,
1: these are actually commands.
0: دي وصايا أوامر.
1: Rejoicing in hope.
0: افرحوا في الرجاء.
1: It's something that God wants us to grow in.
0: حاجة ربنا عايزنا ننمو فيها.
1: And by the power of the Holy Spirit,
0: بقوة الروح القدس,
1: we can. We can rejoice in hope even in the worst of situations.
0: Okay.
1: All of that's background. Okay. Now we're set up for the next 3 weeks. What is hope? I think this is a biblical definition. Hope is confident expectation.
0: بيقول إنك تتوقع بثقة.
1: Now, depending on who you're talking to, you're going to get all sorts of definitions.
0: طبعاً بعتمد بتتكلم على مين هتلاقي مليون ألف طريقة للتعريف ده.
1: But when we look at the Bible,
0: لكن لما بنبص الكتاب المقدس,
1: hope,
0: الرجاء,
1: is confidence,
0: ثقة,
1: it's expectation,
0: توقع,
1: it's a true belief,
0: إيمان حقيقي,
1: that it is going to happen.
0: هيحصل.
1: And for us,
0: بالنسبة لنا,
1: hope is a confident expectation,
0: توقع بثقة,
1: in the character,
0: في شخصية,
1: and the promises of God,
0: ووعود الله.
1: Let me say that again.
0: خلينا نقولها مرة تانية.
1: Hope,
0: الرجاء,
1: is the confident expectation,
0: هو الثقة في توقع بثقة,
1: in the character,
0: في شخصية,
1: and the promises of God.
0: ووعود الله.
1: Now that's very different than we think of it in our culture, isn't it?
0: وده مختلف شوية عن الأمل اللي موجود في الثقافة بتاعتنا.
1: In English, when we say hope,
0: بالإنجليزي لما يقولوا أمل,
1: most people mean wish.
0: معظم الناس بتقول أمنية.
1: Like, I hope my flight doesn't get canceled tomorrow morning.
0: يعني أنا أقول مثلاً يا رب أتمنى إن الطيارة بكرة ما تتلغيش.
1: I'm flying out tomorrow morning.
0: هو مسافر بكرة.
1: And I hope my flight isn't canceled.
0: ويا رب الطيارة ما تتلغيش.
1: That's not biblical hope.
0: ده مش الرجاء الكتابي اللي أنا بتكلم عنه.
1: I wish.
0: دي أمنية. أتمنى.
1: I don't control the airlines.
0: أنا مش متحكم في
1: الطيران. They cancel flights all the time.
0: معظم الأوقات بيكنسلوا الطيران.
1: In that sense, that's not hope.
0: في المعنى ده مش هو ده الرجاء اللي بتكلم عنه.
1: It's I think, I wish, I want.
0: يعني أنا عايز أو أتمنى أو أترجى.
1: I hope that like ice cream and chocolate will be a good dinner this evening for me.
0: يقول يعني كوباية آيس كريم وجمدة وجنبها شوكولاتة هيبقى عشاء ممتاز بالنسبة لي.
1: I hope that's a healthy dinner.
0: يعني ده بيتمنى إن العشاء بتاعه يبقى كده.
1: How many of you would love some chocolate?

0: Ice cream.
1: Come on, if you come, I bake a ice cream with chocolate.
0: Let's go to Pastor Sammy's house and enjoy.
1: Oh, I see Sammy and Azim come with lady. No, no, chocolate with ice cream.
0: That's not hope. That's like.
1: They like it. They like it so much.
0: Sorry.
1: Ice cream بعد العشاء يعني نتعشى عند الأساس وبعدين نأكل حلو.
0: No, we hope that it's good, but it's not.
1: يعني طبعا نتمنى كده بس مش هيحصل فعلا يعني.
0: We wish.
1: أنا نتمنى كده.
0: But when we think about biblical hope,
1: لكن لما نتكلم عن الرجاء الكتابي,
0: it's a confident expectation.
1: توقع بثقة.
0: That God is who He says He is.
1: إن ربنا هو زي ما تكلم.
0: And God will finish whatever He starts.
1: وإن الرب هيكمل ما ابتدأه.
0: And that God will answer all of His promises.
1: وإن الرب هيفي بكل وعوده.
0: So we can have hope as a firm foundation.
1: عشان كده يكون عندنا الرجاء كأساس ثابت.
0: And I think that's what this world needs today, my friends.
1: وخلونا أقول لكم إن العالم يحتاج لده أكتر من أي وقت تاني.
0: That they would see you, that they would see me.
1: إنه هيشوفك ويشوفني.
0: And because our minds have been renewed by Jesus Christ.
1: علشان أذهاننا اللي اتجددت بقوة الروح القدس.
0: And He changes the way I think, the way I see the world.
1: وهو غير الطريقة اللي بنفكر فيها وبنشوف بيها العالم.
0: And when life gets hard.
1: ولما الحياة تبقى صعبة.
0: And challenges grow.
1: والتحديات تكبر.
0: That you and I live.
1: إن أنا وأنت عايشين.
0: Rejoicing in hope.
1: وفرحانين في الرجاء.
0: Confident.
1: واثقين.
0: Expectant.
1: متوقعين.
0: We know who God is.
1: عارفين مين هو
0: we
1: الله.
0: We know what God has done.
1: وعارفين هو عمل
0: ايه. And we know what God will do.
1: عارفين هيقدر يعمل ايه.
0: So that's what hope is.
1: هو ده الرجاء.
0: But here's the important question.
1: لكن هنا الجزء المهم بالنسبة لنا.
0: What does hope do?
1: ايه اللي بيعمله الرجاء؟
0: If oxygen brings energy to ourselves.
1: لو كان الأكسجين هو اللي بيدينا الطاقة.
0: And water keeps us alive.
1: لو كانت المية هي اللي بتدينا الحياة.
0: And food gives us strength.
1: والأكل بيدينا الطاقة وقوة.
0: What does hope do?
1: الرجاء بيدينا إيه؟
0: In other words, why does it matter?
1: ليه مهم الرجاء؟
0: Why does Paul tell the church?
1: بيقول ليه بولس للكنيسة هنا؟
0: This is important.
1: دي حاجة مهمة.
0: It's a command.
1: دي وصية.
0: Rejoice in hope.
1: افرحوا في الرجاء.
0: Four things I want us to see.
1: أربع حاجات عايز أشوفهم.
0: And all of them make sense.
1: وكلهم ليهم معنى عميق.
0: But I want to tell you them in the middle of a story.
1: لكن عايز أقولها لكم من خلال قصة.
0: Because these are not just concepts.
1: لأن دي مش مجرد أفكار.
0: This really matters.
1: دي حاجة مهمة جدا.
0: My friend,
1: أصدقائي.
0: His name is Dan.
1: عندي صديق لي اسمه دان.
0: He happens to be a pastor.
1: وهو قسيس كنيسة.
0: And we've been friends for more than 20 years.
1: وهو كان صديق بيا له 20 سنة.
0: And Dan, on July 20th of this year.
1: وفي يوم 20 يوليو السنة دي 26.
0: He and his wife and his daughter were driving.
1: هو وزوجته وبنته كانوا راكبين العربية وسايقين.
0: And they were going to visit family that lived in another part of the country.
1: وكانوا رايحين يزوروا بعض عائلتهم في الجزء الثاني من البلد.
0: And a car went around a truck.
1: والعربية اتقدمت قدام عربيتهم.
0: And didn't see that they were coming this way.
1: ما كانتش شايفة العربية إن هم جايين في الطريق دوت.
0: And the cars collided head on.
1: ودخلوا بعض كده.
0: And we all got the news.
1: وكلنا عرفنا الأخبار.
0: Their daughter Sophia, she died instantly.
1: بنتهم صوفيا ماتت في الحال.
0: And Dan said, as soon as he woke up in the car, he knew that his daughter was gone.
1: Dan بيقول بمجرد ما فقت من الحادثة أدركت في اللحظة إن بنتي صوفيا توفت.
0: Can you imagine?
1: ممكن تتخيل؟ قادر تتخيل؟
0: His wife Alexis was screaming.
1: Alexis مراته كانت بتصرخ من الألم.
0: Because they both knew their daughter was gone.
1: لأن هما الاثنين أدركوا إن بنتهم ماتت.
0: And then she passed out.
1: وبعدين أغمى عليها.
0: And she went into a coma.
1: راحت في غيبوبة.
0: And they took her by helicopter to a hospital.
1: أخذوها بالهليكوبتر على أقرب مستشفى.
0: And for 7 weeks,

0: They tried to revive her.
1: حاولوا لمدة سبع أسابيع إن هم يناقشوها ويرجعوها مرة تانية.
0: Can you imagine?
1: أدين تتخيلوا؟
0: Dan survived.
1: Dan قدر يطلع منها ويعيش.
0: But he's in the hospital.
1: وهو في المستشفى.
0: His daughter is gone.
1: وهو في المستشفى بنته توفت.
0: His wife is fighting for her life.
1: وزوجته بتصارع.
0: He was so bruised in the accident.
1: كان أصيب بخدوش عميق من الحادثة.
0: It destroyed his arm.
1: كسرت دراعه.
0: They had to put it back together with iron rods.
1: كان لازم يحطوا مسامير حديد علشان يخلوا دراعه في مكانه.
0: It crushed his lungs and cracked his ribs.
1: الرئة بتاعته اتجرحت جامد وحتى العضل بتاعه كان اتكسر.
0: His feet were so bruised that they wanted to cut both of them off.
1: كانوا من كتر الخدش والجروح اللي حصلت في رجله كانوا عايزين يقطعوا له رجله.
0: But one of the surgeons said, "Let's try and save his feet."
1: لكن واحد من الجراحين قال لنحاول مرة أخرى بس نبقي رجليه مكانها.
0: And so they reconstructed both of his feet.
1: فعملوا تكبيسة حوالين رجليه الاثنين.
0: And so my wife and I we went to the memorial for Alexis and Sophia.
1: So his wife died.
0: Yeah, the wife died.
1: بعد كده زوجته ماتت وهو راح في العزاء بتاع بنته وزوجته وقابل دين هناك.
0: And more than 1,000 people were in this church.
1: كان في أكتر من 1,000 شخص موجودين في العزاء ده.
0: And we're all hurting.
1: كل الناس كانت مجروعة وملموسة.
0: We love Dan.
1: احنا حابين وحابين دان جدا.
0: And he's been crushed.
1: وهو مكسور جدا.
0: He's lost his daughter and his wife.
1: خسر زوجته وبنته.
0: And then in a wheelchair.
1: في قاعد على كرسي متحرك.
0: During their memorial service.
1: خلال وجب العزاء ده.
0: Dan begins to speak.
1: ودان ابتدى يتكلم.
0: And let me tell you, my friends.
1: عايز اقول لكم حاجه يا حبايبي.
0: He spent the next 20 minutes.
1: يتكلم لمدة 20 دقيقة.
0: Encouraging us.
1: يشجعنا.
0: Strengthening us.
1: يشددنا.
0: Reminding us of the hope in Jesus Christ.
1: يفكرنا بالرجاء اللي في المسيح.
0: Sophia is in the presence of Jesus.
1: صوفيا موجودة في محضر المسيح.
0: Alexis is in the presence of Jesus.
1: أليكسيس مراته في محضر المسيح.
0: The word of God is true.
1: كلمة الله حية حقيقية.
0: Absent from the body, present with the Lord.
1: غائبة في الجسد لكنها حاضرة عند الله.
0: And I'm going to see my wife again someday.
1: وأنا هشوف مراتي مرة ثانية.
0: And I'm going to see my daughter again someday.
1: أنا هشوف بنتي مرة ثانية.
0: And we will be with the Lord forever.
1: وإحنا نبقى مع الرب للأبد.
0: Friends.
1: أصدقائي.
0: This is biblical hope.
1: هو ده الرجاء الكتابي.
0: Four things.
1: أربع حاجات.
0: Number one.
1: نمرة واحد.
0: Hope produces joy.
1: الرجاء بيولد فرح.
0: Even in the middle of the worst circumstances.
1: حتى في أسوأ الظروف.
0: When you look at Romans 12:12.
1: لما تقرأ في روما 12:12.
0: It says rejoicing in hope.
1: افرحوا في الرجاء.
0: The hope of Jesus Christ.
1: رجاء يسوع المسيح.
0: The confident expectation.
1: التوقع بثقة.
0: That God is who He says He is.
1: إن ربنا هو اللي قال هو.
0: And he will do what He says He will do.
1: وهيفعل ما قال إنه سيفعله.
0: It can produce in us.
1: وده بينتج فينا.
0: Joy in the middle of sorrow.
1: يثمر فينا فرح في الحزن.
0: And joy simply means well-being.
1: ومعنى الفرح ان احنا نكون في حاله مرضيه.
0: It means that you're well in your soul.
1: ان معناها ان روحك سليمه.
0: Joy doesn't mean you're happy with the situation.
1: مش معناها انك انت سعيد او مبسوط في الموقف.
0: I spent the next day with Dan after the memorial.
1: بعد واجب العزاء قضيت يوم مع الاسيس.
0: And we just spent hours talking.
1: وقضينا ساعات طويله نحكي مع بعض.
0: He didn't want this to happen. Of course he didn't.
1: هو طبعا ما كانش نفسه ان ده يحصل.
0: But he's like Jose.
1: لكن قال لي خوزيه.
0: The things I've been reading in the Bible.
1: واللي انا بقرا في الكتاب المقدس.
0: The things I've been preaching.
1: الحاجات اللي كنت بوعظها طول عمري.
0: I was teaching my children.
1: الحاجات اللي كنت بعلمها لاولادي.
0: In the middle of the worst situation in my life.
1: في أسوأ لحظات عمري.
0: I found my foundation is strong.
1: لقيت الاساس بتاعي قوي.

0: And even though it happened just a few months ago,
1: رغم ان ده حصل من شهور قليله بس,
0: I'm finding joy is beginning to return to my soul.
1: ابتديت اختبر الفرح اللي بيروي نفسي.
0: Hope will produce joy in your soul, my friends.
1: فالرجاء هيثمر فرح في قلوبكم يا أصدقائي.
0: The second thing is hope lifts our eyes.
1: الرجاء بيرفع عيوننا.
0: It helps us to see the future, not just the present.
1: الرجاء بيخلينا نشوف المستقبل مش بس الحاضر.
0: When you live with hope,
1: لما بتعيش في الرجاء,
0: you know that today may be dark.
1: تقول إن النهاردة يمكن يكون مظلم.
0: But Jesus is the light of the world.
1: لكن يسوع المسيح هو نور العالم.
0: Today may be challenging.
1: النهاردة يمكن أواجه تحدي.
0: But your future is in Jesus Christ.
1: لكن مستقبلك في الرب يسوع المسيح.
0: This world may have suffering.
1: إن العالم دوت يكون فيه معاناة.
0: But Jesus Christ has overcome the world.
1: لكن يسوع المسيح غلب العالم.
0: He's defeated death. He's defeated death.
1: هو غلب الموت.
0: And he's risen.
1: وأقام.
0: And he's alive.
1: وهو حي.
0: And he's present with us.
1: وهو حاضر في وسطنا.
0: And he said, never will I leave you.
1: وقال لنا لن أترككم.
0: Jesus said, never will I abandon you.
1: أنا عمري ما هترككم.
0: And we can live with that confident expectation.
1: وممكن نعيش بهذا الثقة المتوقعة فيه.
0: That Jesus Christ can produce joy in my soul.
1: إن الرب يثمر.
0: And he can help lift my eyes. The third thing. Hope helps me to see beyond the tribulation. Next week we're going to look at trials and troubles. But this week let's just remind ourselves. Hope helps me to see beyond the trouble.
1: الرجاء بيخليني أشوف أبعد من الضيقات.
0: Because my pain is real.
1: لأن الألم بتاعي حقيقي شاعر بيه.
0: But Jesus is real.
1: لكن يسوع أيضا حقيقي.
0: Depression is real.
1: الضغط الموجود حقيقي.
0: But God's presence is real.
1: لكن حضور الله معايا.
0: Suffering is real.
1: المعاناة حقيقية.
0: But God's victory is real.
1: لكن نصرة الله حقيقية.
0: And finally, number four.
1: ونمرة أربعة الأخيرة.
0: Hope is fueled by faith in God's promises.
1: الرجاء بيتغذى على الوعود اللي في كلمة الله.
0: And so, what do we do when we're going through challenging days?
1: لما بنواجه أيام صعبة بنعمل إيه؟
0: My dear friend, we return to the Word of God.
1: بنروح لكلمة الله.
0: We put our eyes on the Word of God.
1: بنحط عينينا على كلمة الله.
0: In the Word of God, we have the promises of God.
1: وفي كلمة الله نجد وعود الله.
0: In the Word of God, we see the character of God.
1: وفي كلمة الله بنرى شخصية الله.
0: In the Word of God, we see the pattern of God.
1: وفي كلمة الله نرى طرق الله.
0: And as God was faithful to these women and to these men,
1: ولأن الرب أمين لكل امرأة ولكل راجل من
0: أولاده. God will now be faithful to me.
1: لأنه كان أمين مع كل واحد هيكون أمين معايا.
0: And he'll be faithful to you.
1: وهيكون أمين معاك.
0: And so what do we do when we're struggling with hope?
1: لما نعمل إيه لما يكون عندنا صراع مع الرجاء؟
0: We look to God's promises.
1: بنبص لوعود الله.
0: And so let me just ask you.
1: خلينا أسألكم.
0: What are the challenges?
1: إيه التحديات؟
0: What are the struggles?
1: إيه المصارعات؟
0: For Dan, it's the loss of his family.
1: زي ما قلت لكم الأسيس دان خسر عيلته.
0: For you, it could be a relationship.
1: بالنسبة لك أنت ممكن يكون علاقات.
0: It could be financial.
1: يكون مشاكل مادية.
0: It could be confusion about the future.
1: ممكن يكون لخبطة من جهة المستقبل.
0: The particulars are different.
1: كل واحد عنده حاجة مختلفة.
0: But the promises of God are for every follower of Jesus Christ.
1: لكن وعود الله هي لكل واحد من أتباع الرب يسوع المسيح.
0: So let me just encourage you, my friends.
1: خلينا شجعكم يا أصدقائي.
0: Find God's promises.
1: ودور على وعود الله.
0: When it comes to depression, find God's promises.
1: لما تقع تحت ضغط دور على وعد الله.
0: When it comes to anger, find God's promises.
1: وانت بتواجه الغضب دور على وعود الله.
0: When it comes to suffering, find God's promises.
1: ولما بتمر بظروف صعبة دور على كلمة الله.
0: Read them.
1: اقراهم.
0: Think about them.
1: فكر فيها.
0: Memorize them.
1: احفظها.
0: and hold

0: hope in you.
1: يسوع نضع ثقتنا فيك.
0: And we know
1: ونعرف
0: we will never be disappointed
1: إننا لن نفشل
0: because you love us.
1: لأنك تحبنا.
0: In Jesus' name we pray.
1: في اسم الرب يسوع.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pastor Sammy.
1: Thank you, brother, so much.
2: خلونا ناخد وقت كده نصلي كده والكلمة اللي ربنا كلمنا فيها النهاردة. داني أفرحك على إيه؟ داني أفرحك على مين؟ أي حاجة هتبني عليها أفرحك قابلة إنها تتغير، قابلة إنها تنتهي، مش هتستمر. لكن الوحيد اللي تبني عليه أفرحك هو يسوع. السيس هوزي وهو بيقودنا في آخر وقت بيقول الكلام الفرح ده اللي مبني على الرجاء مش لأي حد، للي حط رجاءه في المسيح، للي حط حياته بين إيدين المسيح. وأنا بناشدك الليلة دي، لو أنت مش متأكد إن حياتك في المسيح، تقدر الليلة دي تحط حياتك بين إيدين المسيح، تقول يا رب أسلمك حياتي من النهاردة، أنت تكون السيد وأنت تكون الراعي وأنت تكون مصدر سلامي ومصدر أفراحي. مش الأشياء، مش الصحة، مش الفلوس، مش العلاقات، مش الخدمة، مش أي حاجة، لكن أنت. مرنم كتب الكلمات دي وقال ربي راعية وسلامي، هو سر سلامي، هو سر فرحي، هو اللي بيطمني. مش الحاجات اللي بمسكها في إيديا، مش الحاجات اللي عينيا بتشوفها. دي الحقيقة، إن في وسط الألم في سلام، في وسط التحديات في فرح. الرب بيديه جوه

أفرحنا من صنع أفكارنا مش من صنع ظروفنا. ولما الفكر يتغير والذهن يتجدد بكلمة الله، هبص على الأمور زي ما كنا بنسمع في الوعظة، من منظور إلهي مش من منظور أرضي، من منظور الرجاء مش من منظور الحياة الأرضية اللي احنا فيها. مش كده كلمة ربنا مهمة قوي؟ شجعك من كل قلبي، اقعد مع الكلمة كل يوم، اقعد مع الكتاب كل يوم، وخلي الكتاب يغسل ذهنك من الأفكار اللي العالم زرعها فينا، اللي بقت تتحكم في أفراحنا وسلامنا وأمننا. وكل ما الكلمة تبقى تسكن فيك بغنى، هتنظف دماغك، خليك تبص على ظروفك وعلى الناس وعلى الحوادث وعلى الألم وعلى الاحتياج وعلى كل حاجة من المنظور بتاعه. احنا رجائنا مش في أشياء في الأرض، احنا رجائنا في شخص هنكون معاه. كل ما تقعد مع الكلمة، كل ما أفكارك تتغير، كل ما أفراحك تبقى من صنع أفكارك. ولو الأفكار دي هي أفكار العالم والحزبة بتاعت العالم والمعادلة بتاعت العالم، هتعيش يوم كده ويوم كده على حسب الظروف، على حسب المشاهد والمواقف اللي في حياتنا. مش ده الفرح المسيحي؟ فرح المسيحي مبني على رجاء، رجاء إن هو معانا هنا معكم كل الأيام، إنك تصدق إن ربنا ماشي معك حتى وإنت في أتون النار، حتى وإنت بتكتاس في وقت صعب. إنت مش لوحدك، في إيد سنداك، في الروح القدس بيعمل جواك. رجائنا هنكون معاه حتى لو حياتنا انتهت، حتى لو المرض مش عارف قال إيه والدكاترة قالوا إيه، عندي رجاء هبقى معاه. زي ما كنا بنسمع في قصة الأسيس داني، ما تستناش حاجة تفرحك، افرح بيسوع. مرنم كتب كلماتي، عبر عن اختباره، قال له مش مستني يا رب، أنا مش مستني حد يفرحني، مش مستني موقف، مش مستني شخص، فرحي فيك يا رب.

عارفين الكتاب في آية في رسالة بطرس جميلة قوي بتقول افرحوا لكي تفرحوا. ما عرفش كم واحد خد باله من الآية دي، افرحوا لكي تفرحوا. كل ما نفرح وأفرحنا تبقى مبنية على الرجاء، نفرح تاني ونفرح تاني ونفرح تاني ونفرح تاني. كل ما نفرح نفرح، ما تخليش الظروف هي اللي تتحكم في أفراحك. افرح لأنه موجود، ودي حقيقة، ربنا موجود، دي حقيقة، ده مش خيال، ده مش تأمل، ربنا موجود وعارف وسامع وشايف، وسيأتي في وقته، اطمن. حط كل رجائك فيه، حط كل إيمانك فيه. أحبائي، إيماننا المسيحي في شخص، محبتنا من شخص ولشخص، ورجائنا في شخص مش في مكان. دايما نقول السماء، السماء جميلة، السماء جميلة عشان يسوع فيها، فالرجاء في شخص. طول ما الشخص ده قدام عينك، طول ما الشخص ده انت مصدقه، طول ما الشخص ده انت عارف انه حاضر، هتلاقي الروح القدس بيشتغل جواك، بيعزي وبيشجع وبيطمن وبيفرح، هتعيش مختلف. والرجاء ده اللي يبان فيك يبقى رسالة للعالم اللي احنا عايشين فيه.

0: في حاجة مهمة قوي متعلقة بقضية الفرح والرجاء. مش بس الكلمة تسكن فيك بغنى، لكن تعيش ممتلئ بالروح القدس. لأن ثمر الروح في إيه؟ فرح. الروح القدس يجسد يسوع قدام عينك، الروح القدس يمجد يسوع في حياتك، تشوف يسوع، قلبك يمتلئ بالرجاء. مش كده؟ صلي كده وقول يا رب املأني بالروح القدس. عايز الدكتور إيهاب يصلي لنا الوقت ده، مد إيدك لقدام وقول يا رب أنا جاي النهاردة طالب العطية دي. لو ما كنتش امتلأت ولا تعمدت بالروح القدس قبل كده، صلي واستقبل النهاردة، استقبل زيت النهاردة وخمر جديدة باسم يسوع.
1: ظهورك كل يوم يا رب في حياتنا، في اجتماعاتنا، في أيامنا، في ضيقاتنا، في أفراحنا. أنت يا رب رجاؤنا الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. يا بنا السماوي نسألك يا رب حضور من روحك يا رب في قلوبنا، يطهرنا، يغيرنا، يقدسنا، يخصصنا، يحررنا، يملأنا يا رب من رؤية محياك البهي، من رؤية مجدك، ظهورك، حتى يا رب نرى كامل مجدك على سحاب المجد. لكن نراه كل يوم يا رب، كل يوم في ظروفنا يا رب اللي فيها مشاكل هتتحل بحضورك، ومشاكل مش هتتحل لكن حضورك هيفضل معانا. اللي فيها ضيقات لكن سنستمر مخلصين في الصلاة، مواظبين على الصلاة حتى في هذه الضيقات.
2: أمين يا رب.
1: يا رب الآن أسأل يا رب ملء من روحك على عبيدك وشعبك على إمائك.
2: أمين.
1: مكتوب يا رب ويكون في آخر الأيام إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. اسكب يا رب روحك الآن بقوة الروح القدس.
2: أمين يا رب. أمين. أمين.
1: هاللويا. هاللويا. هاللويا. أمين باسم يسوع.
0: خلونا نختم كده واحنا واقفين، وبعدها الأسيس عاطف يختم لنا بالصلاة لأجل الاحتياجات المختلفة، ويختم لنا بالبركة الرسولية وأبانا الذي. خلونا نهتف للملك بهتاف للملك، نصعد ونفرح.

هذه خلونا كلنا نرفع ايدينا الى ونصلي للاضباط جاية ونقول الناس ان طلبوا ان نصلي لاجلهم. يا رب امامك نقدم هذه الاضباط، انت وحدك يا رب اللي تعرف ايه اللي فيها، وانت يا رب اللي عارف الناس اللي كتب الاضباط دي واحتياجاتهم الحقيقيه. يا رب نحتمع نصلي لاجل النفوس اللي واضعينها امامك وبنصلي لاجل خلاصها حتى نهايه السنه. يا رب نبارك اسمك لاجل عملك في وسطنا، ونصلي يا رب ان نبارك رساله هذه الكنيسه وان تحفظ كل الذين قبلوا المسيح في الايام القليله الماضيه. يا رب انا اسال لاجل المرضى ولاجل الحدانه ولاجل كل الواقعين في ضيقه. يا رب البيوت اللي محتاجه زياره اسالك في اسم المسيح ان تدورها. يا رب اسمعنا حينما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تنوب فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300

أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

صوتك هيفرق. انزل وانتخب، انتخب بوعي وشارك بمسؤولية. انتظرونا في حلقة خاصة عن انتخابات التجديد النصفي يوم الخميس 15 أكتوبر في برنامج من الحياة مع الأستاذ نبيل باشا.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أسفار العهد الجديد إلى أصحاح 24. أصحاح 24 يبدأ لنا كلاما نبويا عن الأحداث التي ستحدث على الأرض بعد اختطاف الكنيسة، الكلام عن الأخرويات. ربما لأول مرة تستمع إلى هذا الكلام، أو ربما لديك آراء متباينة حول هذا الموضوع، عشان كده شجعك أنك تتابعنا في هذه الحلقة والحلقة القادمة وتسجل ملاحظاتك، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك يا حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، اديني فكرة عن أصحاح 24، ماذا يمثل في أقسام إنجيل متى؟
1: يعني أتفق مع حضرتك أخ عياد في أن هذا الحديث هو من أعظم الأحاديث النبوية اللي جات في كل الكتاب المقدس. وإنجيل متى بصفة عامة يتميز بأحاديث الرب الطويلة أو عظاته، وده بيتناسب مع شخصيته باعتباره الملك في هذا الإنجيل، ودائما الرعية تنتظر من الملك أن يتكلم إليها. في 6 أحاديث طويلة، لكن أركز على 3 منهم: عزة الجبل متى 5-6-7، ثم أمثال ملكوت السماوات متى 13، ثم متى 24 و25، حديث جبل الزيتون. وأقول أن الأولاني يتميز بالكلام الأدبي، بينما الثاني متى 13 بالتدبيري، بينما الأخير متى 24 و25 كلام نبوي. أعظم حديث نبوي. طبعا الكتاب المقدس كله يسمى بحسب بطرس الثانية 1 عندنا الكلمة النبوية، وهي أثبت، لكن في نبوات. وأعظم حديث نبوي جامع مانع شامل في كل الكتاب المقدس بلا منازع متى 24 ومتى 25.
0: اديني فكرة عن عظة الجبل هذه باعتبارها أنها موضوع نبوي، فلو أمكن تقسمها لنا بحسب موضوعاتها.
1: يعني في هذه العظة الرب تحدث عن مجيئه ثانية، وتحدث عن مجيئه ثانية بالنسبة لليهود أولا، ثم بالنسبة للمسيحية أو دائرة ملكوت السماوات كما فهمنا ثانيا، وأخيرا بالنسبة لكل شعوب العالم، ودي في آخر العظة. يبقى إذن في حديث مجيئه بالنسبة لليهود، وهذا الأمر مقسم أيضا إلى 3 أقسام. ماذا سيحدث بعد اختطاف الكنيسة؟ سمى الجزء الأولاني نقدر نديله عنوان مبتدأ الأوجاع، القسم الثاني نقدر نديله عنوان مستمد من العظة الضيقة العظيمة، وأخيرا ظهور المسيح. يبقى بعد اختطاف الكنيسة في 3 أحداث ستتم على التوالي: مبتدأ الأوجاع، ثم الضيقة العظيمة، ثم الظهور. بعد كده لما بيتكلم عن مجيء المسيح للمسيحية الإسمية، مشبهة أو بيتحدث إليها في 3 أمثال: المثل الأولاني في آخر أصحاح 24، ثم مثل العذارة في متى 25، يليه مثل الوزنات أو الأمناء متى 25، أخيرا مجيء الرب لشعوب العالم عندما يدين الأحياء ويقسم الشعوب جميعا إلى فريقين، بالإضافة لفريق ثالث اللي هم إخواتي الأصغر.
0: وده الجزء الأخير في أصحاح 25
1: بالضبط.
0: طب إذا وصلنا إلى أصحاح 24 نفسه اللي هو مجيء الرب لأجل إسرائيل،
1: أيوه،
0: إذا حضرتك قلت لنا ينقسم إلى 3 أقسام: مبتدأ الأوجاع والضيقة العظيمة والظهور،
1: أيوه،
0: نقسمه إزاي بحسب الأعداد علشان أحبان المشاهدين يتابعوا معنا الدراسة؟
1: يعني تلاحظ حضرتك أن عدد 3 تقدم التلاميذ

0: التلاميذ بسؤال ثلاثي إلى الرب يسوع، والسؤال الثلاثي هو قل لنا متى يكون هذا، أي متى يتم خراب الهيكل. والمسيح لم يجب عن هذه الجزئية في متى 24، وإن كان قد أجاب عنها في لوقا 21. والسؤال الثاني ما هي علامة مجيئك؟ السؤال الثالث ما هي علامة انقضاء الدهر؟ فبدأ المسيح الإجابة من عدد 4، ونقدر نسمي من عدد 4 لغاية عدد 14 نقدر نسميه مبتدأ الأوجاع، واخدين احنا التسمية دي من عدد 8، ولكن هذه كلها
1: مبتدأ الأوجاع.
0: ثم من عدد 15 لغاية عدد 28 ده القسم الثاني، ونقدر نسميه الضيق العظيم، وده متاخد من الآية اللي جت في عدد 20، صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت، لأنه حينئذ يكون ضيق عظيم. وأخيرا من عدد 29 لغاية عدد 41 نقدر نشوف ظهور المسيح بالمجد والقوة، وده اللي بيكلمنا عنه هذه الأعداد زي ما هنشوف.
1: إذن بنعمة الرب في حلقة اليوم في أصحاح 24 هنتوقف عند الثلاث أجزاء بتوع مجيء الرب لأجل إسرائيل، مبتدأ الأوجاع والضيق العظيم ثم ظهور المسيح.
0: تمام.
1: لكن في البداية قبل ما ندخل في الثلاث أجزاء، أول أيتين في أصحاح 24 محتاجين نقف عندهم شوية. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. لماذا أصدر المسيح حكمه على الهيكل بالهدم؟
0: المسيح في الأعداد السابقة رث أورشليم وقال لهم عبارة منتهى الرعب: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. حضرتك لو رجعنا إلى سفر حزقيال هنشوف شيء محزن مخيف. المجد فارق هيكل الرب أيام حزقيال إيخابود، زال المجد عن إسرائيل. لكن هنا ما يحدث أو ما حدث في الآية الأولى أفظع بما لا يقاس. يقول لنا خرج يسوع ومضى من الهيكل، وأضيف خرج لكي لا يعود يرى الهيكل مرة ثانية. خرج الكلام ده يوم الثلاث، وإلى أن أسلم الروح وإلى أن قام من الأموات وصعد لا علاقة له إطلاقا بالهيكل: بيتكم يترك لكم خرابا. إني أتذكر آيتين وردتا في نبوة هوشع، نبوة هوشع 7 و9. في نبوة هوشع 7: ويل لهم لأنهم هربوا عني، تبا لهم لأنهم أذنبوا إلي. ثم في هوشع 9 يقول لنا كده: ويل لهم أيضا متى انصرفت عنهم. فهم أذنبوا إلى الرب، هربوا من الرب اللي كان عاوز يشفيهم ويدويهم ويجبر كسرهم، لكن الآن الرب تخلى عنهم. ويل لهم متى انصرفت عنهم، هذا ما ينطبق على الآيات الأولى في هذا الأصحاح.
1: نطق المسيح بهذه الكلمات عظة جبل الزيتون من على جبل الزيتون. إيه علاقة جبل الزيتون بالحديث الأخروي؟
0: في الحقيقة جبل الزيتون مهم جدا بالنسبة للرب يسوع المسيح، فمنه بدأ رحلة آلامه هنا، وبعدين لما نوصل في يوم الجمعة لما مضى إلى جبل الزيتون بستان جثماني، فبدأت رحلة الآلام الفعلية من جبل الزيتون. ثم بعد قيامته من الأموات أخذ تلاميذه إلى جبل الزيتون كما نفهم من أعمال 1، وصعد إلى السماء. ولما نروح لزكريا 14:4 هنلاقي أن المسيح عند عودته ثانية ستمس قدماه جبل الزيتون وينشق الجبل، وادي عظيم جدا. إذن فجبل الزيتون أساسي سواء في رحلة الآلام أو رحلة الأمجاد.
1: أشكرك أخي يوسف، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: هو ايه الدليل هنا في الاعداد دي انه ما جاء المسيح لليهود مش للكنيسه؟
1: اتفضل يا اخي يوسف.
2: يعني في ادله غير مباشره، لكن اتكلم عن الادله الصريحه الواضحه المباشرة.

0: مباشرة مثلا في عدد 15: ما تنظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي. لو رجعنا إلى نبوة دانيال أصحاح 9 هنلاقي أنه بيتكلم عن مدينة دانيال أورشليم وعن شعب دانيال اللي هم اليهود، ودانيال ما كان يعرف أي شيء عن الكنيسة. الحاجة الثانية يقول قائمة في المكان المقدس. نحن كمسيحيين ما عندناش على الأرض مدينة مقدسة، لا أورشليم ولا روما ولا الإسكندرية ولا أي مدينة، ليس لنا هنا مدينة باقية. فالمكان المقدس ده تعبير يخص اليهود. لا في كلام أكثر صراحة، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية، حدد المؤمنين اللي موجودين في اليهودية. أكثر من ذلك يقول كده: صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. احنا ما لناش دعوه بالسبت، لكن مين اللي يهمه انه ما يهربش يوم السبت؟ الشخص اليهودي. وبعدين لما يقول لنا ان لو قالوا لكم المسيح هنا او هنا، احنا مش مستنين المسيح ياتي على الارض، لكن اليهود الذين لم يؤمنوا بمجيء المسيح من 2000 عام وصعوده الى السماء مستنينه يجي على الارض، احنا مستنين المسيح يجي من السماء. هذه بعض الادله التي تؤكد لنا ان هذه الاعداد لا تتحدث عن رجاء الكنيسة. هيجي كلام عنها بدءا من القسم الثاني اللي احنا فهمنا انه يتكون من 3 أمثال، لكن هنا الكلام واضح وصريح ومباشر عن مجيء المسيح لشعبه الأرضي اللي كانوا التلاميذ في ذلك الوقت ممثلين لهذه البقية التقية.
1: تمام، أشكرك أخي يوسف. هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. حضرتك قلت لنا من 4 إلى 14 يتكلم عن الجزء الأول في الثلاثية التي ستحدث بعد اختطاف الكنيسة، مبتدأ الأوجاع. إزاي تتطابق هذه الأعداد مع أحداث مبتدأ الأوجاع؟
0: أحداث مبتدأ الأوجاع وردت بوضوح في سفر الرؤية، اللي هي الخطوم 6 اللي جت في رؤية أصحاح 6. لو قارنا الخطوم 6 هناك مع ما ذكر في هذا الجزء، وأقول أن مبتدأ الأوجاع هو فترة تالي اختطاف الكنيسة مدتها 3.5 سنين، ويعقبها 3.5 سنين تانيين اللي هم الضيق العظيم. تعال نشوف إزاي بتتطابق الأحداث هنا مع الخطوم 6 بتاعت سفر الرؤيا أصحاح 6. أول حاجة يقول كده: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح. وواضح أن هؤلاء مدعين وليسوا هم المسيح الحقيقي، وده بيتطابق مع الختم الأول لما نقرأ عن فرس أبيض والجالس عليه خرج غالبا ولكي يغلب، لكن مش هو الأمين الصادق بتاع رؤية 19، لكن واحد مزور مدعي اللي هو هيبقى في المستقبل بعد ذلك هيبقى الوحش. لكن بعد كده نقرأ عن الختم الثاني فرس أحمر، وده اللي بيقوله لنا هنا في عدد 6: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. ده الفرس الأحمر الدموي اللي أعطي أن ينزع السلام من الأرض. الختم الثالث هو فرس أسود، وده اللي بيقوله لنا.

0: هنا في عدد 7 تكون مجاعات. الختم الرابع فرس بيل باهت اللي بيقول عنه هنا أوبئة. الختم السادس زلزلة، وده اللي بيقول عنه وزلازل في أماكن. إذن بمراجعة ما جاء في الأعداد من 3 إلى 14 من هذا الأصحاح مع الختوم 6 في رؤيا أصحاح 6، نلاقي الانطباق كامل، مما يدل على أن هذا يتحدث عن 3.5 سنين الأولى بعد اختطاف الكنيسة.
1: تمام. بعد كده حضرتك قلت لنا أن الجزء الثاني يتطابق مع أحداث الضيقة العظيمة.
0: نعم.
1: والجزء الثاني يبدأ من عدد 15، فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ.
0: أي.
1: وهي كلام كتير عن هذه الفترة، بس سؤالي عن موضوع ركسة الخراب، لأنه كتير بيقولوا أن موضوع ركسة الخراب ديت هي كانت تدنيس للهيكل، وده حدث في فترة تاريخية سابقة ولم يتكلم عن جزء أخروي مرتبط بما سيحدث بعد اختطاف الكنيسة. فأيام أنتيوخس أبيفانس دنس الهيكل، ولما دخل تيتوس الروماني دمر الهيكل. هل هذا الكلام مرتبط بحاجة تاريخية حدثت ولا بالمستقبل؟
0: يعني لما بيقول لنا متى نظرتم ركسة الخراب، يبقى بيتكلم عن حاجة سوف تحدث في المستقبل، مش بيتكلم عن حاجة حدثت حوالي 200 سنة قبل الميلاد. حكاية المكابيين وتدنيس أنتيوخس أبيفانس ده كان حاجة تقريبا 160 قبل الميلاد، طبعا مش ده اللي بيتكلم عنه هنا. وأقول إن تعبير ركسة الخراب ورد في نبوة دانيال 4 مرات، في دانيال 8 و9 و11 و12، منهم مرتين حدثتا في الماضي ومنهم مرتين هيحدثوا في المستقبل. 8 و11 ده حدث في الماضي، 9 و12 هيحدث في المستقبل. وأقول أيضا أن أيام أنتيوخس أبيفانس حدثت ركسة بدون خراب، يعني لم يدمر الهيكل لكن دنس الهيكل فقط. ثم جاء يهوذا المكابي وقام بتجديدات في الهيكل لكنه لم يخرب. أيام تيتوس الروماني حدث خراب دون ركسة، لكن هنا ربنا بيتكلم عن أمرين، ركسة الخراب أيام يهوذا المكابي وأيام أنتيوخس أبيفانس ركسة دون خراب، تيتوس الروماني خراب بدون ركسة. هنا بيتكلم عن ما سيحدث بعد اختطاف الكنيسة، عندما بحسب تسالونيك الثانية 2 يحط تمثال في هيكل الله ويجلس في ذات هيكل الله النبي كذاب ويقول أنا هو الله اعبدوني ويجبر الكل. أهدي ركسة الخراب اللي بيتكلم عنها هنا.
1: طبعا واحنا بنتكلم على موضوع مبتدأ الأوجاع والضيق العظيم و3.5 سنين تاني، بنتكلم عن 7 سنين.
0: أيوة.
1: هي 7 سنين اللي هي الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال 70 الواردة في دانيال 9.
0: تمام.
1: علشان نحط الكتاب الأجزاء جنب بعضها، في الجزء ده اللي هو الجزء الثاني أو الضيقة العظيمة دي 3.5 سنين التانية، عرفنا يا أخي يوسف إيه اللي هيحدث في منتصف أسبوع الضيقة، إيه اللي هيحدث فيه؟
0: يعني في منتصف الأسبوع كما نفهم من رؤية 12 عدد 7، سيطرح الشيطان من السماء إلى الأرض ولن يعود بعد ذلك إلى السماء. هو حاليا يمثل أمام الله ويشتكي على إخوته، لكن حيطرح. فلما يطرح عاوز أدوات يستخدمها، فحيلاقي أشر الرجلين اللي هم الوحش والنبي الكذاب، وهم الاتنين دول حيديهم قدرته وحيعملوا عجائب عظيمة جدا حتى يضلوا لو أمكن المختارين. يقال عن النبي الكذاب أنه حيطلب نار تنزل من السماء، وإحنا فاكرين أيام إيليا لما قال لهم الإله الذي يجيب بنار فهو الله، حينزل النبي الكذاب نار وحيقول أنا الله. فهي دي ركسة الخراب بعد سقوط الشيطان، وده اللي حيخلي الضيق عظيم. لماذا؟ لأنه حيأمر الكل أنهم يسجدوا له. طب اللي مش هيسجد، اللي مش هيسجد حيتقطع خبره. أولا لا حيقدر يبيع ولا يشتري إلا إذا كان عنده 666 قسمة على جبهته أو يده. طب ما عنديش، يبقى هتضطر تتسول، حتى لو تملك الملايين أنت ما تقدرش تشتري رغيف عيش، فهتضطر تخبط على الناس، وفي ناس تقبلك وفي ناس في الضيقة العظيمة ترفضك. وده اللي بيتكلم عنه دينونة الأحياء، لأني جعته فأطعمتموني، عطشته فسقيتموني، ده في دينونة.

0: الأحياء في أيام من هذا المنطلق ضيق عظيم، يا إما تسجد للصنم يا إما تتقطع راسك، أمر في منتهى الرعب إذا كنت تقيا وتخاف الله.
1: يعني الضيق الوارد في هذا الجزء اللي هو الجزء الثاني ده ضيق على الأتقياء كمان اللي هيهربوا من وجه الوحش والنبي الكذاب، في أتقياء هيرفضوا السجود لسمة الوحش ويقتلوا، وفي أتقياء هيرفضوا السجود لسمة الوحش ويهربوا ويعالوا من شعوب محيطة بيهم اللي هيجي الكلام عنه في دينونة الأحياء.
0: بالضبط.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 32 فمن شجرة التين تعلموا المثل ما تصار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. كنت عاوز أسأل ليه الرب اختار شجرة التين بالذات وتكلم عنها؟
1: تفضل يا أخي.
2: هذا واحد من ضمن الأدلة على أن الكلام هنا يخص الأمة اليهودية، أن الأمة اليهودية مشبهة في الكتاب شجرة التين. وإحنا سبق لينا من أصحين أو ثلاثة اتكلمنا عن شجرة التين لما المسيح لعن شجرة التين ويبست في الحال، وعرفنا لماذا لعن المسيح شجرة التين، لأن عندها مظهر ورق لكن ما عندهاش ثمر. المسيح في أثناء حياته اشتهى أن يجد ثمرا، بكل أسف لم يجد. هنا برضو بيقول لنا مع أنها يبست عندما لعنها المسيح، لكن هنا بيقول لنا حاجة جميلة جدا يعرفوها كل الساكنين في أرض إسرائيل أو أرض فلسطين، أنه عندما تخرج شجرة التين ورق بيعرفوا أن الصيف قرب. طبعا احنا النهاردة عندنا نتائج وعندنا ساعات وعندنا، لكن زمان الناس اللي في البيئة البسيطة أول ما يلاقوا أن شجرة التين طلعت ورق يعرفوا أن الصيف قريب. والمسيح بيقول لهم بالضبط لما تلاقوا شجرة التين رجعت تاني تطلع ورق، والكلام ده حصل سنة في الأربعينات من القرن الماضي عندما اعترف بهذه الأمة ككيان قومي لكنها لم تخرج ثمرا بعد، لأن الثمر هو التوبة، وإلى الآن لم يتوبوا عن خطية صلب ابن الله. لذلك الأمة النهاردة شجرة التين النهاردة مطلعة ورق، نعم مطلعة ثمر، ولا حيحصل غير لما يظهر المسيح بالمجد والقوة فينوح عليه ويبكون عليه، وعندئذ حييجي الثمر وحيقبلهم الرب.
1: تمام، حضرتك قسمت لنا العظة ديت مجيء المسيح لأجل إسرائيل ثلاث أقسام.
2: أيوة.
1: الجزء ده عرفنا أنه من 4 إلى 14 مبتدأ الأوجاع، وده يتطابق مع الختوم الست اللي موجودة في رؤية 6. وقسمت لنا من عدد 15 الجزء الثاني اللي هو الضيقة العظيمة، لكن الجزء الأخير ده من 29 يتكلم عن ظهور المسيح.
2: صحيح.
1: فين الأجزاء في النص ده اللي بتكلمنا عن ظهور المسيح، ملامح ظهور المسيح؟
2: يعني مثلا عدد 30 حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان. وأذكر المشاهد أن كان في علامة للمسيح عندما ولدي أسمي علامة التواضع، تجد هذه لكم العلامة،
1: تجدون
2: طفلا مقمطا مضجعا في مزود. سمعان البار تحدث عن علامة تقاوم، إن هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم البعض بيقول عنها إنها الصليب. إن لغاية النهاردة الناس بترفض فكرة الصليب، لكن هذا الذي له علامة اتضاع وهذا الذي له علامة رفض، أيضا هناك علامة أو آية قيامته. الآية هي أن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، لكن أعظم الآيات طرا علامة ابن الإنسان. ما هي هذه العلامة؟ على الأرجح المجد الكثير والقوة، حيظهر بقوة ومجد كثير، ومش زي الاختطاف مش حيحس بيه غير المؤمنين، لكن هو ده يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوا.
1: علشان كده طبيعة هذا الظهور يقول وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض.
2: أيوة.
1: ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة
2: ومجد
1: كثير. مجيء المسيح للظهور ستبصره كل عين.
2: أيوة.
1: مجيئه للاختطاف العالم مش هيشوفه، هيجي لخاصته فقط.
2: صحيح.
1: تمام. بعد كده من 36 لغاية 44 بيتكلم عن الاستعداد، اديني فكرة عن عايز يختم ازاي الكلام عن الجزء الأخير.
2: يعني بيفكرنا بأيام نوح اللي الناس مع أن حاجات كتيرة حصلت مفروض تلفت

0: أنظارهم، لكن ولا هم دريانين لغاية اليوم اللي فيه جه الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، وبيتكلمنا هنا عن واحد يتاخد والباقي يستنى. البعض بيفسر هذا الكلام غلط، إن اللي هيتاخد يختطف واللي يستنى لا، ده هنا العكس، ده هنا في الظهور الذي سيؤخذ بالضربات، لأن الآية بتقول كده جاء الطوفان وأخذ الجميع. أخذ الكويسين ولا أخذ الأشرار؟
1: أخذ الأشرار.
0: يبقى إذن اللي هيتاخد هنا برضو في الظهور ده اللي بتسميه الحصاد، يرسل ملائكته ويجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيه.
1: أشكرك أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة وهنكمل كلامنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: من عدد 3 العدد 14 بنسمي الجزء ده بمبتدأ الأوجاع، وده بيتطابق تطابق كامل مع رؤية 6 اللي بيذكر فيها أحداث مبتدأ الأوجاع في الخطوم 6 الأولى.
3: إن الآيات اللي في أصحاح 24 من عدد 16 لحد 17 و18 و19 كلها بتتكلم عن اليهود اللي هيكونوا بيكرزوا بشرط الملكوت بعد الاختطاف.
4: جبل الزيتون الرب بدأ فيه رحلة ألامه من بستان جسيماني، كمان في أعمال 1 صعد للسماوات من جبل الزيتون. كمان لما هيجي تاني الرب زي ما بنعرف زكريا 14 ستمس قدمه جبل الزيتون.
1: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، رب يبارك. عزيز المشاهد، في أسود أيام ستأتي على البشرية، وممكن أنت تكون متروك أيضا لهذه الأيام السوداء إن لم تقبل المسيح مخلصا شخصيا لك. المهرب الوحيد أنك أنت تقدر تنجو من هذا الضيق الآتي على العالم أنك تقبل المسيح مخلص، فتبقى ضمن الكنيسة التي سترفع من الأرض وتؤخذ للسماء قبل حدوث هذه الأحداث التي تكلمنا عنها اليوم. أشجعك أنك تفكر في مصيرك وتحتمي في المسيح، والتقي بك في الحلقة القادمة والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجل سبرادلند، وسنواصل مع وصية مدهشة من الوصايا العشر.
1: لا تقل

0: تقتل.
1: لا تقتل، نعم. أحب من خلال دراستنا للوصايا العشر كيف تحاول أن تعرضها في ضوء إيجابي وليس سلبي. لذلك أنا متحمسة لمشاهدة موضوع اليوم.
0: نعم، إنها تتعلق بتقدير الحياة، وهذا ما تدور حوله هذه الوصية. أعتقد أننا إذا ركزنا على الإيجابي بدلاً من السلبي، في النهاية سنقدر الحياة أكثر مما نفعل كثقافة.
1: نعم، دعونا نشاهد مبدأ تقدير الحياة والعلاقات الجزء الأول.
0: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ تقدير الحياة والعلاقات. نصل اليوم إلى الوصية السادسة، وهي الأكثر إيجازاً وربما الأبسط بينها جميعاً. تقول الوصية لا تقتل، وهي موجودة في سفر الخروج الإصحاح العشرين والعدد 13. للأسف نحن في ثقافتنا أصبحنا غير متأثرين أو غير مصدومين تجاه قضية القتل. نسمع باستمرار عن عصابة تقتل طفلاً، أو شرطي يقتل شخصاً بريئاً، أو تجار مخدرات يقتلون عائلة كاملة، أو والد يقتل طفله. يبدو أننا رأينا كل ذلك. هل من المستغرب أننا نعيش في ثقافة فيها كل هذا العنف؟ يقولون عندما ينهي الطفل المدرسة الابتدائية سيكون قد شاهد 8000 جريمة قتل على التلفزيون. اليوم أيها الأحباء، أريد أن ننظر إلى ما لا تعنيه هذه الوصية، لأننا جميعا نعرف تماما ما تعنيه، لكن في ثقافتنا هناك من يريد تحريف هذه الوصية لتعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. لذا دعونا أولا ننظر إلى ما لا تعنيه. إليكم المبدأ الأول، الوصية السادسة لا تمنع قتل الحيوانات. هناك بعض الناس النباتيين بسبب هذه الوصية يقولون لا يجب قتل الحيوانات. هذا لا يعني التقليل من شأن أي نبات، بل أنت تختار ما تريد أن تأكل، وهناك أسباب كثيرة قد تدفعك لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك المشاكل الصحية. لكن لا يمكنك استخدام هذه الوصية كأساس للنظام الغذائي النباتي، لأننا إذا اتبعنا الحوار الذي كان بين الله وموسى سنرى شيئا في هذه الوصية. أترون لم تعطى الوصايا العشر في دقائق معدودة على جبل سيناء، ثم جاء موسى وقال ها هي الوصايا العشر؟ لا، لم يكن الأمر بهذه الطريقة. لقد كان حوارا طويلا بين الله وموسى دام لعدة أسابيع. أيها الأحباء، نرى من سفر الخروج الإصحاح العشرون أن الله لم يعطي موسى الوصايا العشر بسرعة أبدا، لقد أعطاه الله إياها بتروا. لهذا السبب جاءت الوصايا العشر كاملة وشاملة لكل أمور الحياة، فالوصايا العشر لم تعطى بهذه السرعة. في الواقع أيها الأحباء، جرت محادثة على مدى أسابيع حيث أعطاه الله التعليمات حول الوصايا وأمور أخرى. استمع إلى بعض الآيات بعد أن أعطيت هذه الوصية في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 24. مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا، أتي إليك وأباركك. في هذه الآية يأمر الله موسى بذبح بعض الأغنام والأبقار كمحرقات. لن يقول الله في آية واحدة لا تقتل إذا كان يقصد حياة الحيوان، ثم بعد عدة آيات يقول لموسى اقتل بعض الحيوانات. لذلك أولا هذه الوصية لا

تمنع قتل الحيوانات. المبدأ الثاني، الوصية السادسة، لا تمنع عقوبة الإعدام. في أي وقت يحدث فيه إعدام في بلدنا فهذا يكون أمر مخزن لجميعنا عندما يقع هذا العقاب القاسي على شخص ما. أحياناً في الأخبار ترى احتجاجات خارج السجن حيث سيكون هناك إعدام في تلك الليلة، وترى في الحشد شخص ما يحمل لافتة مكتوب عليها لا تقتل، خروج الإصحاح 20 والعدد 13. الآن دعونا نتابع الحوار بين الله وموسى في سفر الخروج الإصحاح 21 والعدد 12، حيث نجد الحوار بين الله وموسى وكيف جاءت هذه الوصية. يقول في العدد 12: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. هذا تعليق الله على وصاياه. يقول هناك فرق بين القتل وبين تحقيق العدالة كامتداد لعدالة الله. نرى ذلك موضحا في العهد الجديد في رسالة روميا الإصحاح 13، بإمكانكم قراءة ذلك، لكن هذا ليس رأيي وليس رأيك، هذا رأي الله في وصاياه، وهذا تعليق الله على الوصية السادسة لا تقتل. إليكم المبدأ التالي، الوصية السادسة لا تمنع أخذ حياة دفاعا عن النفس أو لحماية عائلتك. دعونا نلقي نظرة أعمق على الحوار بين الله وموسى حول هذه الوصية بالتحديد. في سفر الخروج الإصحاح 22 والعدد 2 يقول: إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. أيها الإخوة، نتابع القراءة في العدد 3 حيث يقول: ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض، إن لم يكن له يباع بسرقته. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا اقتحم أحدهم منزلك ليلاً وفي تلك الأيام لم يكن هناك استخدام للكهرباء، كانوا يستخدمون مصابيح الزيت ويطفئونها تفادياً للحريق في الليل، لذلك تكون منازلهم في ظلام دامس ليلاً. فيقتحم شخص ما في الليل ولا تعرف إذا كان هناك لاغتصاب ابنتك أو لقتل عائلتك، فتتقاتل معه في الظلام وتضرب ذلك الشخص بالسلاح الذي في يدك فيموت. يقول الله إذا كان ذلك دفاعاً عن عائلتك أو حياتك فهذا ليس قتلاً، أنت غير مسؤول عن دم ذلك الشخص. لكن يواصل ويقول: إذا حدث ذلك في وضح النهار ويمكنك أن ترى بوضوح وهذا الشخص لا يملك سلاحاً وليس هناك اغتصاب أو قتل لكنه مجرد سارق، فلا يحق لك أخذ حياة إنسان دفاعاً عن ممتلكاتك. ليس لديك الحق في أخذ حياة شخص دفاعاً عن أشياء، لكن لديك الحق في أخذ حياته دفاعاً عن نفسك أو عن عائلتك. الآن إليكم هذا المبدأ، الوصية السادسة لا تعني أن نكون مسالمين. هناك مسيحيون طالما أن الوصية تقول لا تقتل إذن لن نخوض الحرب تحت أي ظرف. قرأنا للتو أن الله قال إن هذا القتل مبرر للدفاع عن حياتك أو حياة عائلتك. أحياناً تكون الحرب للدفاع عن من هم عاجزون ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. نجد في العهد القديم أن الله أمر شعب إسرائيل بالذهاب إلى الحرب مرات عديدة. إذا كانت هذه الوصية تعني استبعاد الحرب، كيف يمكن التوفيق بين توجيه الله لشعبه أن يذهبوا إلى الحرب؟ من الواضح أن هذا ليس ما تعنيه الوصية، ومع ذلك
ليست

كل حرب حربا عادلة، أليس كذلك؟ ليست كل حرب هي دفاع عن شخص عاجز. لهذا السبب نسمع في بلدنا أن شخصا ما يرفض المشاركة في الحرب، لأن لك الحق في اتخاذ قراراتك بنفسك فيما يتعلق بتبرير الحرب. لقد نظرنا إلى هذه الوصية وما الذي لا تعنيه، لكن ماذا تعني الوصية؟ إليكم المبدأ الأول. الوصية السادسة تحرم القتل، أي أخذ حياة إنسان عن عمد. هناك قتلة يفلتون من العقاب في هذا العالم، ففي كل عام في أمريكا هناك الكثير من قضايا القتل غير المحلولة، جرائم قتل ترتكب دون حل على الإطلاق. لكن لا يوجد جريمة قتل كاملة، لأن الله دائما يراقب وسيحاسب الشخص على مخالفة هذه الوصية. من الواضح أيها الأحباء أن هذه الوصية تحرم القتل. وقبل أن تسمعني أتكلم عن هذه الوصية، تعلم أن هذه الوصية تحظر القتل. إليكم المبدأ التالي. الوصية السادسة تحظر الانتحار. أخلاقيا من الخطأ أن تأخذ حياتك بنفسك. الانتحار هو كسر لهذه الوصية، لأنها لا تقول لا تقتل صديقك أو لا تقتل أمك أو لا تقتل أبوك ولا أطفالك ولا عمتك ولا عمك ولا جارك ولا شريكك في العمل، بل تقول ببساطة لا تقتل. حياتنا هبة من الله، حياتنا ليست ملكنا، الحياة والموت في يد الله وحده. والسؤال هو، إذا انتحر المؤمن هل سيذهب إلى السماء؟ حسنا، الذهاب إلى السماء ليس مبنيا على ما تفعله، بل على قبولك لعمل المسيح. من الممكن أن يعاني المؤمن من مرض نفسي أو يمر بظروف ترهق عقله في اتخاذ قرار فظيع، لكن ليست إرادة الله أن ينتحر أي شخص. إليكم المبدأ التالي. الوصية السادسة تحظر القتل والانتحار، وتحظر قتل الأطفال، وهذا يندرج على قتل الأطفال قبل الولادة. الإجهاض هو قتل. الآن عدد الأطفال الذين قتلوا في أمريكا بسبب الإجهاض أكثر بكثير من الأمريكيين الذين قتلوا في كل الحروب مجتمعة. أليس من الغريب أننا نعيش في ثقافة تحمي ثعلب صغير في الصحراء لكنها لا تحمي طفلا في الرحم؟ يقول الناس هذا يعتمد على متى تبدأ الحياة. لا، هذه ليست المشكلة. لم يعد العلماء والفلاسفة يقولون إن هذه هي المشكلة، لأن الحياة تبدأ من لحظة الحمل بالجنين. الآن أيها الأخوة، السؤال ليس متى تبدأ الحياة. اسمع ماذا يقول الله في سفر أرمية الإصحاح الأول والعدد الخامس. قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. يقول أرمية، عرفتك قبل أن تولد، عرفتك قبل ما خرجت من الرحم. يا أرمية، أنا اخترتك. الآن بعد 18 يوما إلى 25 يوما بعد الحمل ينبض القلب. بعد 45 يوما من الحمل يمكن تسجيل موجات دماغية. بعد 8 أسابيع يبدأ الطفل في الاستجابة لللمس. في الأسبوع 9 إلى 10 يبدأ يحدق ويبتلع ويحرك لسانه. بعد ذلك يصبح لديهم أظافر ويمصون إبهامهم. ونشكر الله من أجل الناس الذين يقاتلون سياسيا لتعديل قوانين الإجهاض في ولايات مختلفة،
مثل الإجهاض الجزئي

أو الإجهاض الممول من الضرائب، لكن كتابياً المطلوب هو إلغاء الإجهاض. في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية، كان هناك حركة تقول لكي تكون الولايات الجديدة حرة سياسياً، سنغادر ولايات العبودية والولايات الجديدة ستكون ولايات حرة. فقال دعاة إلغاء العبودية: لا، ليس كافياً أن تكون الولايات الجديدة حرة، ما هو مطلوب هو إلغاء العبودية لجميع البشر والحرية للجميع. أنا ممتن لأولئك الذين يريدون تقليل حالات الإجهاض، لكن المعيار الكتابي هو إلغاء جميع عمليات قتل الأطفال. أنا لا أقول ذلك لأزيد من شعور الذنب لأي شخص، لقد مررت بهذه المشكلة مع الكثير من الناس، وإذا قررت بقرار مؤلم بالإجهاض أستطيع أن أخبرك أن دم يسوع قادر أن يطهرك، وهو قادر أن يغفر أي خطية، ويمكنه إزالة أي مشاعر بالذنب عشتها. قبل أن يعطى موسى الوصايا العشر قتل مصرياً، ونعرف الدافع في سفر أعمال الرسل، كان الدافع الانتقام، لكن الله غفر له. إن دم الرب يسوع يمكن أن يطهر من كل خطية، لكن ما أقوله كثقافة هو دعونا لا نبرر انتهاك الوصية السادسة. هل تعلم ماذا تشمل هذه الوصية أيضا؟ إليكم هذا المبدأ: الوصية السادسة تحظر القتل الرحيم. في عام 1973 عندما حكمت المحكمة العليا بأن الإجهاض أصبح قانونياً، بل أصبح حقاً دستورياً في هذا البلد، قال معارضو الإجهاض: هذا سيؤدي في النهاية إلى القتل الرحيم، أي قتل حياة غير مرغوبة، واستهزأ الناس من ذلك. حتى المحكمة أشارت إلى أنهم لن يسمحوا بذلك أبداً، لكنه يحدث الآن. هناك عدة ولايات شرعت ما يسمونه بشكل ملطف الانتحار بمساعدة، إنها خطوة صغيرة على مساعدة من يريدون الموت ومن تعتقد الثقافة أنهم بحاجة للموت، وأن جودة الحياة أقل مما يعتقدون أنها يجب أن تكون، أو أنهم عبء على المجتمع. في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد 21 قال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. هذا موجود في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 13، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم، يعني بدون سبب، هذه العبارة غير موجودة في أقدم المخطوطات، ويعتقد أنها أضيفت من الحاخامات لمحاولة توضيح دلالة ما قاله يسوع. لكن من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. أيها الإخوة، أخذ يسوع فعل القتل وتحدث عن الموقف وراء ذلك، وهو الغضب. قال: إذا كان في قلبك غضب فأنت تنتهك هذه الوصية وتكون مستوجب الدينونة. لقد أجرت جالوب استطلاعاً وخرجوا إلى الشوارع وسألوا اليهود والمسلمين والمسيحيين والملحدين ولا أدريين بشكل عشوائي، قالوا: من بين جميع الوصايا العشر ما هي الأقل احتمالا لكسرها؟ أعتقد أن الجميع سيقول وصية لا تقتل، لأن عدد قليل نسبيا من الناس في ثقافتنا ممن ينتهكون هذه الوصية بأخذ حياة إنسان آخر.

0: عن قصد أو بأخذ حياتهم بأنفسهم. عندما شرح يسوع المعنى الأعمق للوصية، قد تكون الأكثر احتمالاً لكسرها، لأن الأمر لا يتعلق بالفعل الظاهر بل داخل القلب، الغضب أو الكراهية. إذا كنت غاضباً من أخيك فأنت تخالف الموقف، والمبدأ وراء هذه الوصية أنك إذا قلت لأخيك رقى، أي فارغ أو تافه، أو وصفهم بالأحمق، هي خطايا قلبية تستوجب الدينونة. يقول يسوع: إذا كنت تحمل كراهية واحتقاراً لشخص ما لدرجة أنك تبصق على حياته، فأنت قد انتهكت الوصية السادسة. ثم يقول: إذا قلت يا أحمق، تكون مستوجب نار جهنم. الآن أيها الإخوة، كلمة أحمق تستخدم اليوم بطريقة مختلفة عما كانت عليه آنذاك. عندما تفكر في شخص أحمق، تفكر أنه شخص لا يفكر فعلا في الأمور، لكن كلمة أحمق تعني بلا قيمة، تحتقر الشخص لدرجة أنك تراه بلا قيمة وتحمل له الضغينة والكراهية. الآن لا تدخل في التفاصيل الدقيقة معي بخصوص هذه الوصية. حسناً، عندما كنت طفلاً صغيراً كنت أسمعهم يقولون: إذا ناديت أحدهم أحمق فأنت في خطر نار الجحيم. فوضعت في ذهني: لا تنادي أحداً بالأحمق. لنستمع إلى ماذا يقول يوحنا في رسالته الأولى لصاحب الثالث والعدد الخامس عشر: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. أيها الإخوة، هذا كلام قوي جدا. يقول: إذا كنت تكره أخاك فأنت قاتل، وكل قاتل نفس لا يخلص، ليس له حياة أبدية. إذا كنت تكره شخصا لن تدان في المحكمة بتهمة القتل، لكن سيكتب الله على حياتك أنك قاتل. إذا كان لديك كراهية عنصرية، سيكتب قاتل على حياتك. إذا أردت الانتقام، تسمح للمرارة أريد أن أقدم لكم أربع طرق يميل الناس لاستخدامها في إدارة غضبهم، وجميعها غير مجدية. ثم سنتحدث عما يجب أن تفعلوه في الجزء الثاني. فإلى اللقاء.
1: كانت هذه رسالة أخرى من سلسلتنا حول الوصايا العشر، وهذه الوصية بالتحديد الجميع يفهمونها، وصية لا تقتل، أليس كذلك؟ لكنك قمت بعمل رائع جدا، وهو تحليل ما تعنيه وما لا تعنيه هذه الوصية، أليس كذلك؟
0: نعم، قد تعتقدين أن الناس يعرفون معناها، لكن في ثقافتنا الأشخاص النباتيون يفكرون هذا يعني أنك لا تستطيع قتل حيوان. آخرون يقولون أخذ حياة بشرية هو خطأ، حتى في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن شخص. وهذه الوصية، وهناك أشخاص يستخدمون هذه الوصية ليصبحوا مسالمين في أوقات الحرب، تعني أيضاً أخذ حياة إنسان آخر عن عمد، ويسوع ضاعف ذلك، وسنتحدث عن ذلك في الجزء الثاني الأسبوع القادم، حيث قال: كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. لذا هو ينقل الأمر من الفعل إلى الموقف، وهذا ما يجعلنا جميعاً مذنبين، لأننا نعتقد من بين كل الوصايا نعتبر أنفسنا ملزمين بهذه الوصية ولا نخالفها.
1: صحيح، فأنا لم أقتل أحد أبداً.
0: لكن ربما تكون هذه

0: الوصية التي تعتبر الأكثر عرضة للوقوع فيها بحسب تعليم يسوع، لأننا نحمل الغضب في داخلنا. وقال إذا كنت غاضبا بهذه الطريقة فأنت مخالف، ليس من الناحية الشكلية بل تخالف روح هذه الوصية. لذلك هذا يجعلنا أن ندرك أننا خطاة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى المغفرة. آمل في حديثي عن الوصايا العشر ألا تساعدنا فقط على فهم الشرائع الأخلاقية التي يأمرنا بها الله، بل هذه الشرائع الأخلاقية ستقودنا إلى حالة من الإحباط الروحي، لأنها تكشف أننا غير قادرين على بلوغ هذا المعيار، وأننا بحاجة إلى مغفرة الله ونعمته. وأتمنى ممن يستمعون إلينا أننا لا نقول حاول أكثر، بل نقول اعترف بخطيئتك.
1: أحب هذا التباين بين الأمرين، وأرى أنه من المهم أن نشعر به وندركه تماما. عندما كنت أستمع كنت أفكر قد أكون قاتلة، لكن يا لها من نعمة أن لدينا المغفرة، وأن المسيح بذل نفسه لأجلنا وأحبنا محبة أبدية. والمسيح لم يمت من أجلي ولم يمت من أجلك، لكنه مات من أجل الجميع. لذلك أنت غالي على قلبه، وحياتك ثمينة بالنسبة له. فكم بالحري يجب أن ننظر إلى الآخرين من هذا المنظور ونثمن ونقدر حياتهم. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للتواصل معكم والصلاة معكم. أيضا بإمكانكم التواصل معنا على موقعنا todayswalk.org. فيسعدنا أن تتواصلوا معنا ونسمع آراءكم حول خدمة مشوار اليوم. أيضا إذا أردتم نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم، فلدينا ما يقرب من 700 رسالة يسعدنا توفيرها لكم. نحن ملتزمون بمساعدتكم على فهم الكتاب المقدس ودعمكم في رحلة إيمانكم. لذلك اتصلوا بنا، تواصلوا معنا، وانضموا إلينا الأسبوع القادم مع الجزء الثاني مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناتك.

محتاجين ان احنا نسمع بعض. حد قالك قبل كده سيبنا اتكلم او خليني اكمل كلامي للاخر؟ انت ليه بتقطعني؟ بنقع في اخطاء كتير واحنا بنسمع الاخرين، وعشان كده احنا مش بنفهمهم. خلينا نشوف ازاي احنا ممكن نسمع الاخرين ونقدر نفهمهم علشان نقدر نحقق احلامنا واهدافنا. خليكم معانا، هنروح نشوف الدراما دي ونرجع لكم مرة تانية، وعيش حلمك.

0: انتوا ليه زعلانين مني؟ ليه اخدين مني موقف؟ من فضلكم اسمعوني، اسمعوني مرة واحدة بس. من وانا طفلة صغيرة ممنوع اني اتكلم، ممنوع اني اقول رأيي. فاكر يا بابا؟
1: انتي ايه؟ غبية؟ لازم تعرفي ان انتي بنت. عارفة يعني ايه بنت؟ والبنت المؤدبة المحترمة لازم تسمع الكلام من غير ما تفتح بقها. وادي العروسة اهي. اهي اهي اهي.
0: حتى انت يا ماما كان ابسط حاجة عندك انك تضربيني، حتى لو من غير سبب. بحب الجيبه دي وحاولت اقنعك كتير بس انت ما كنتيش بتسمعيني. انا من حقي ان انا اختار. حتى الانسان الوحيد اللي حبيته، فاكر يا بابا يوم جيت قدمني عملت معاه ايه؟
1: انت قدامك حل واحد بس، تبعد عن بنتي وتنسى انك تعرفها خالص.
2: طيب ممكن تسمعني؟
1: نادى خلاص هتتجوز ابن عمها. اتفضل. ادخلي على اوضتك.
0: نسيتوا ان ليا مشاعر، ودايما كنت بحاول اوصل لكم ده، وانتوا ولا انتوا هنا. اتعاملتوا معايا على اني آلة تدوها اوامر وهي تنفذ وبس. ولما كانت بتحب تعبر عن رايها ما كانش في رد فعل غير الاهانه والتجريح. وبعد كل ده مستغربين انا ليه دورت على حد يسمعني؟ ما تردوا، ساكتين ليه؟ ردوا. انتوا دايما كده بتسدوا ودانكوا عن الكلام اللي ما بيعجبكوش. بعد اذنكم.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة سيبنا نتكلم. زي ما شفنا ندى كانت مشكلتها الكبيرة ويمكن دي مشكلة ناس كتير إن مفيش حد مديها فرصة إنها تتكلم. بابا وماما نسيوا إن هي عندها مشاعر ورغبات وممكن تكون بتحب حاجات وما بتحبش حاجات. خلينا نشوف إيه اللي بيحصل وإزاي إحنا ممكن نتواصل مع بعض وحلقتنا النهاردة سيبنا نتكلم. نروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة سيبنا نتكلم. يعني أنا عايزك تلاحظ لما تروح في زيارة عائلية وتلاقي الناس كلها قاعدين مع بعض وكلهم بيتكلموا في بق واحد ومحدش فاهم أي حد، ازاي بيعمل ده بيعملوا ده ازاي مش عارف. حتى تشاهد في بعض الحوارات التلفزيونية لما يكون في عندنا أكتر من ضيف وبرضه كلهم بيتكلموا مع بعض ومحدش بيسمع التاني. طب ازاي احنا ممكن نفهم الناس التانية؟ ويا ترى ايه الفرق بين الاستماع وبين الانصات؟ وازاي اتعلم طريقة انصت بيها للآخرين عشان اقدر افهمهم؟ احنا محتاجين نسمع بعض علشان دي أداة مهمة جدا من أدوات التواصل مع الآخرين، ومش بس أداة مهمة في التواصل مع الآخرين. احنا لما انا بتكلم، يعني انا قاعد معاكم بتكلم في الحلقة دي، طب ما انا عارف اللي موجود عندي، طب ما انا لما هقوله ما انا عارفه. لكن لما بسمعك انت وبسمع مشكلتك وبتقولي على احتياجاتك ورغباتك انا بفهمك، بفهم ايه اللي انت عايزه بالظبط. لما افهم اللي انت عايزه بالظبط ممكن اديلك بالتحديد اللي انت عايزه. لو انا عندي دلوقتي ارنب والارنب ده انا عايز اديله حاجه، فانا هديله حاجه من الحاجات اللي انا باكلها، هديله لحمه، لحمه غاليه واللحمه مهمه بالنسبه لي، ولكن بالنسبه للارنب مش مهمة خالص، ملهاش أي أهمية، كل اللي هو محتاجه هو محتاج جزرة. طب أنا أعرف منين احتياجاته وأنا اللي على طول أنا اللي بتكلم؟ أعرف منين اهتماماته وأنا اللي برغي باستمرار؟ علشان أقدر أعرف احتياجات الآخرين وأقدر أعرف رغباتهم وإيه اللي هم عايزينه مني بالتحديد ونتواصل مع بعض، لازم نسيبهم يتكلموا، لازم نسمعهم، لازم نتعاطف معاهم. بنقع في حاجات كتير واحنا بنسمع. لما بسأل حد بقول له انت بتعرف تسمع الاخرين طبعا يقول لي طبعا انا بعرف اسمع الاخرين، هي دي محتاجه حاجه، ما انا اهو بسمعك اهو. طب هقول له طب انت بتعمل حاجه من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي دلوقتي من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها واحنا بنسمع بعض؟ يقول لي طب قول. اقول له اول حاجه، وانت بتسمع الاخرين بتبقى قاعد عشان تجهز الرد؟ يعني انت عمال تسمع التاني وعمال تهز في دماغك وانت مش سامعه خالص تقريبا، انت مجرد ان الكلام بيخش من هنا ويطلع من الناحيه التانيه وانت جوه دماغك انت عمال تجهز الرد، انا هرد عليها اقول له ايه؟ لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تنصت للاخرين. من الحاجات التانيه ومن الاخطاء التانيه اللي احنا بنقع فيها واحنا بنسمع بعض ان احنا بندور على الغلطه. تبقى قاعد انت بتسمع وعمال تهز في دماغك برضه بس انت عمال تتصيد الاخطاء، تشوف هو غلط فين، ويا ترى الكلام اللي هو بيقوله لي ده زي الكلام اللي هو قاله الاسبوع اللي فات ولا غيره، وتبدا تدور على الاخطاء اللي موجوده في كلامه علشان تمسكها له وتقول له انت غلطت. لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. او احنا بنعمل حاجه تانية، احنا بنسمع الاخرين ونقعد برضو نهز في دماغنا علشان نغير الموضوع. تلاقي واحد داخل بيتكلم معاك في موضوع مهم بالنسبه له وليكن عنده مشكله، فانت تسمعه وبعدين اول ما هو يخلص تكلمه انت وتغير الموضوع خالص، لان انت مش عايز تسمع مشاكله ومش عايز تهتم باللي هو بيقوله. لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. حاجه تانية مهمه بقى، خطأ كبير جدا، بتسمع الآخرين علشان تقول سيرتك الذاتية أنت. يعني مثلا واحد جاي بيقول لك ده أنا امبارح كنت في الشغل والمدير بتاعي خصم لي 5 أيام علشان اتأخرت.

0: وعشان غلطت في التقرير تقول له مدير ايه بقى انت شفت المديرين؟ ما اقولكش بقى انا على المدير بتاعي اساسا، ده المدير بتاعي عمل معايا كذا. وبعدين وداني الاسبوع اللي فات رحت اسكندريه، وانت عارف انا لما رحت اسكندريه اساسا لان انا اصلا من اسكندريه، وتقعد تتكلم وتفتح في مواضيع وتكتب وانت وتقول سيرتك الذاتيه وتنسى تماما الشخص هو كان جاي يكلمك في ايه. لو انت بتعمل حاجه من الحاجات دي يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. من الاخطاء اللي احنا بنعملها واحنا بنسمع الاخرين ان احنا واحنا بنسمعهم بنكون مش معاهم. يعني ممكن تكون قاعد بتهز دماغك بس انت اساسا في مشاكلك الشخصية، او انت بتفكر انت هتعمل ايه بكرة، او بتفكر في حاجة انت ناوي تعملها او عملتها، او مشكلة موجودة عندك وعمال تهز دماغك وتقريبا بتقول للناس ان انا سامعكم، بس الحقيقة انت مش سامعهم. وبعدين يجي يسألك سؤال تقول له ها وانت كنت بتقول الموضوع ده، لان انت كنت بتتظاهر بان انت سامعهم. لو انت بتعمل حاجة من الحاجات دي يبقى انت برضو مش بتسمع الناس ومش بتديهم فرصة ان انت او هم يقولوا لك على اللي هم محتاجينه عشان تفهمهم. من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها واحنا بنسمع الاخرين تقدم الحلول. يعني واحد جاي يقول لك على حاجة فانت تفضل سامع سامع سامع وفي النهاية تبدأ تديله روشتة هو اللي مفروض يعمله، تبدأ تقوله على الحلول. وأحيانا كتير ده بيحصل بيننا بقى وبين مراتنا، يعني أنا بيني وبين مراتي ببقى متخيل إن هي لما تقول لي مشكلة مع الأولاد إن أنا مفروض إن أنا أقول لها الحلول. ودي مشكلة بتحصل كتير بين الأزواج وبين بعضهم. المرأة بتحب تتكلم، بتحب تعبر عن مشاعرها، الراجل لما حد بيقوله عن مشكلة بيقدم حلول. فإحنا أحيانا بنبقى متهيأ لنا إن هي محتاجة مننا حلول، هي الحقيقة مش محتاجة حلول، هي فقط محتاجة حد يسمعها، هي فقط محتاجة حد يتعاطف معاها، هي فقط محتاجة حد ينصت ليها. لو انت بتعمل كده مع مراتك لو سمحت اسمع الناس وما تقدمش حلول إلا لو هم طلبوا الحلول. خطأ تاني احنا بنقع فيه واحنا بنسمع بعض واحنا بنتواصل مع بعض، ان انت بتسمع الآخر عشان تخش معاه في جدال، تبدأ يقول لك هو الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان وتخش مع بعض انتوا الاثنين في جدال. عايز تثبت ايه للناس بالجدال؟ عايز تثبت ان انت صح؟ ده معناها ان انت حاسس من جواك ان انت مش صح، لان انا لو حاسس من جوايا ان انا صح مش محتاج ان انا اخش معاك في جدال. اخش معاك في جدال ليه؟ ما انا ممكن ببساطة جدا انسحب من الجدال ده، لان في النهاية الجدال بيخليني اخسر الطرف اللي قدامي حتى لو انا كسبت الجدال. بنسمع الآخرين عشان نجادل معاهم، يبقى احنا مش بنعرف نسمع الآخرين ومش بنعرف نتواصل مع الآخرين. خطأ أخير احنا بنقع فيه واحنا بنسمع الآخرين ان انت بتكون حاكم عليهم وانت بتسمعهم، انت بتحكم وبتنقدهم وانت بتسمعهم، وبالتالي انت مش سامع اي حاجة، انت فقط بتحكم عليه وبتنقده في كل حاجة هو بيقولها. خليكم معانا هنروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية، وسيبنا اتكلم. لعبتنا النهاردة لعبة ظريفة جدا، وهي عبارة عن فريقين، الفريق الأولاني هو ألف والفريق الثاني به. مطلوب من الفريق ألف إن هو معاه رسالة ويوصلها للفريق به، وده هيحصل مع بعض في نفس الوقت، كل واحد معاه رسالة مختلفة وبه مفروض إن هو يكتب الرسالة اللي هو هيسمعها، وقدامنا بالظبط دقيقتين بعد ما هصفر. جاهزين؟
1: أنا النهاردة
2: صراحة
1: كان عندي حاجات مهمة جدا في الحياة، اللي بتساعد الناس على النجاح، على الجواز دي حاجة من الحاجات المهمة جدا في الحياة، اللي بتساعد الناس على النجاح
3: علشان
1: والاستقرار
3: انا بحب
1: في حياتك
3: اقرب،
1: لكن يا ويلك لو اتجوزت
2: شغلانه حساسه قوي
3: تشتري فيك
1: نكديه كل يوم
3: عشان استقرار
1: تعمل لك مشكله
3: مفيده
1: استقرار في حياتك
3: واحد فاهم
2: شغال،
3: وبعدين
1: لكن يا ويلك لو اتجوزت واحده
3: واحد علشان اقدر
2: بيعاديه
3: يعني قوي
1: كل يوم تعمل لك مشكله مع الجيران
3: بتشتغل
1: تعمل لك مشكله
2: يعني بيعالج الحمير
1: مشكله مع العيال
2: والبهايم
1: ومشكلة معاك
4: واللي
1: خلاص وتاني عشان الرسالة توصل لما تبقى مش طايق نفسك
2: متضايق جدا
3: علشان اشتري
1: ودايما تقول لك على العيال
4: اسرع شويه
3: والحياه كنت عاوز
1: اشتري علشان هو معلش عارف اعمل ايه
3: وبعدين عاوز
1: المشكله دي
2: صاحب البهيمه
3: انا اخلع درسي لانه وجعني قوي
1: ودخلني
3: وانا رايح الشغل.

0: طيب عايزين نقرا كده حاجة من الحاجات اللي كتبت هنا، من الحاجات اللي أنا بحبها. طيب عايزينك أنت تيجي تقراها، تعال اقرا لنا كده وشوف إيه اللي حصل هنا.
1: من الحاجات اللي بحبها إني أقرأ كل يوم نص ساعة وأنا رايح الشغل. دي وأنا رايح الشغل بشوف كتير جدا من الناس، واحد بيبيع فجل،
0: ايوه،
1: واحد بيبيع جرايد،
0: ايوه،
1: واحد متخلف،
0: ايوه،
1: واحد دكتور. كتير من الناس بتشتغل شغلانات مختلفة، والاختلاف ده يرجع لاختلاف الناس، وده شيء طبيعي جدا في الحياة لأن الحياة مختلفة ومش ثابتة.
0: قول لي ايه الرسالة دي وصلت صح؟
1: تقريبا
0: تقريبا وصلت صح. ايه اللي خلاك توصلها صح؟
1: يعني كنت بقول بالراحة ومش مستعجل، يعني كان دقيقتين وقت كويس، يعني
0: كنت مركز معاه؟
1: كان
0: مركز
1: معايا.
0: معاه. طب عايزين نشوف رسالة تانية كده من الناس، وريني الرسالة اللي معاك وقول لنا كده ايه اللي انت رن الرسالة دي وشوف وصلت صح ولا لأ.
2: امبارح انا رحت لواحد صاحبي لقيته عنده مشكلة في الشغل،
0: شغلانة
2: شغلانة حساسة قوي يا سيدي، وشغال دكتور بيعالج الحيوان
0: مش الناس،
2: مش الناس يعني، بيعالج الحمير والبهايم ببلاش. ولقيته متضايق جدا لأنه.
0: طيب قول لي الرسالة دي وصلت صح؟
2: لا
0: ما وصلتش صح،
2: مش كاملة،
0: مش كاملة. طب ايه اللي انت كنت محتاجه علشان توصل رسالتك صح ليه؟
2: اكيد يعني يعني يكون مركز معايا اكتر، وما كانش في صوت كتير، يعني
0: ما كانش في صوت حواليك كتير. كنت محتاج ان هو يكون مركز معاك وما يكونش في اصوات كتير، وما نكونش كلنا بنتكلم في وقت واحد عشان تقدر توصل رسالتك للحياه او رسالتك للطرف الثاني. محتاج ان الناس تسمعك
2: صح،
0: يسمعوك صح. اشكرك، شكرا. زي ما احنا شفنا هو ده بالظبط، علشان تقدر تفهم الناس لازم الناس تسمعك، ولازم تدي فرصة للناس ان هي تتكلم وانت تسمع. لما هم يتكلموا انت تسمعهم، ولما انت تتكلم الناس تسمعك. خلينا نرجع مرة تانية للاستوديو ونكمل بقية فقرات حلقتنا. اهلا بيكم مرة تانية. زي ما شفنا في اللعبة وتعلمنا ان احيانا ما بنفهمش بعض لان احنا حتى ما بنعرفش نسمع بعض. سيبنا اتكلم معاد حلقتنا النهارده ودلوقتي مع اللايف كوتشنج، ومعانا بسمه في الاستوديو. بنرحب بيك يا بسمه.
3: اهلا صباحك،
0: اخبارك ايه؟
3: تمام الحمد لله.
0: بسمه، احيانا كتير احنا ما بنكونش فاهمين بعض، ممكن انا وبابا، انا وماما، انا واخواتي، انا وخطيبي، انا وجوزي، احنا مش بنفهم بعض. حصل معاكي موقف ان انت كنت في موقف معين في حياتك والناس مش فاهمينك؟ ولا انت فاهماهم
3: ولا انا فاهمه؟
0: طيب تفتكري علشان نقدر نفهم الآخرين محتاجين نعمل ايه؟
3: محتاجين نسمعهم، نسمع أفكارهم.
0: محتاجين نسمعهم. طيب قولي لي يا بسمة، بتعرفي تسمعي الناس؟
3: لا.
0: بتعرفيش تسمعي؟
3: مشكلة عندي.
0: مشكلة. بتبقي حاسة بإيه وأنت الناس بتتكلمي؟ يعني أنت بتعملي إيه؟ الأخطاء اللي أنت بتقعي فيها وهما بيتكلموا أنت بتعملي إيه؟
3: ببقى عايزة أقول اللي جوايا وهما بيتكلموا فبقاطعهم.
0: بتقاطعي الناس؟ بتبقي محتاجة إن أنت في كلام جوه بقك كده مش قادر يسكت، يعني عايزة تطلعي.
3: عايزة أطلعها بسرعة. عايز اقول له ستوب وانا اللي هتكلم.
0: طب تفتكري ده بيسبب لك مشاكل؟
3: طبعا.
0: ايه المشاكل اللي ممكن يسبب؟
3: ما بعرفش ناس كويس. مشاكل تانية ان هما كمان ما بيحبوش ان هما يسمعوا. في اوقات
0: لان انت ما بتسمعيهمش.
3: بالظبط.
0: علشان تقدري تسمعيهم محتاجه ان انت، او عشان هما يسمعوكي محتاجه ان انت الاول تسمعيهم.
3: بالظبط.
0: طيب قولي لي يا بسمه، ايه اللي بيمنعك من ان انت تسمعي الناس حتى وانت عارفه، وانت على مستوى العقل الواعي انت عارفه ان انت المفروض ان انت تسمعيهم؟ ايه اللي بيمنعك ان انت تسمعيهم؟
3: الملل. بحس الملل جامد جدا وانا بسمعهم.
0: ازاي؟
3: مش حابه الكلام اللي هو بيقوله، بحس ان هو كلام ممل. فما عنديش صبر ان انا اسمعه.
0: ما عندكيش صبر ان انت تسمعيهم؟
3: او هما بيتكلموا في حاجه غلط وانا شايفه ان هما صح.
0: شايفه ان هما صح. شايفه ان انت اللي صح ولا هما اللي صح؟ طيب احيانا كتيره بيكون الناس برضو هما فاهمين ان هما صح وانا كمان فاهم ان انا صح. طب محتاجين نعمل ايه علشان نقدر
3: نسمع بعض؟
0: طيب قولي لي، علشان اسمع الناس محتاج ان انا اعمل ايه؟
3: مش عارف.
0: يعني محتاج ان انا اسمعهم ازاي؟
3: اسمعهم ازاي؟ اركز في كلامهم
0: ولما
3: اسيبهم يتكلموا للاخر خلاص، وبعد كده انا اتكلم.
0: ده هيفيدك في حياتك يا بسمه؟
3: طبعا في كل حاجة.

0: طيب قولي لي موقف انت خسرت فيه بسبب ان انت مش عارفة تسمعي الناس.
1: موقف انا خسرت فيه يعني كان موقف في شغلي. كان المفروض هي افكار انا بقولها وهي المفروض تتنفذ. فهم ليهم رأي تاني صحابات الشركة. فانا ما كانش عندي فرصة ان انا اسمعهم، ما كنتش حابة ان انا اسمعهم اصلا. لا انا فكرتي صح، انا صح، انتوا غلط. فما اديتهمش فرصة ان هم يتكلموا فسبت الشغل.
0: يعني ممكن احيانا كتير ان احنا ما بنسمعش الناس ممكن نخسر.
1: بالظبط كده.
0: طيب في كلمتين احنا بنسمعهم دايما، الاستماع والانصات، تفتكري ايه الفرق بينهم؟
1: الاستماع انا سامعاك لكن مش مركزه في كلامك، لكن الانصات انا اكون مركزه في كلامك كويس، منصته لكلامك.
0: انت عارفه كل المعلومات دي وبالرغم من كده مش عارفه ان انت تسمعي الناس او تنصتي لهم. طيب ممكن تقولي لي ايه القرار اللي انت ممكن تاخديه دلوقتي معايا؟
1: دلوقتي إيه؟ ان انا بعد كده ابقى منصته.
0: منصته. طيب هتعملي ايه والناس بتتكلم وانت حاسه ان هم غلط وسايباهم تتكلم؟ هتقولي ايه لنفسك جواكي؟
1: اسمعيهم بس حد ما اسمعهم.
0: هتسمعيهم. طب ممكن تقولي لهم كمان ان هم، انا عايز افهم وجهه نظرهم، لان احنا لما احنا بنتكلم احنا عارفين اللي عندنا، لكن لما بسمعك بعرف اللي عندك. فممكن اقول لنفسي جوايا انا عايز اكتشف الشخص اللي قدامي ده، اكتشف ايه رغباته، اكتشف ايه احتياجاته عشان اقدر اتواصل معاه.
1: بالظبط كده.
0: محتاجين ان احنا نقول ايه لنفسنا؟
1: هو ده طبعا هيبقى مع التدريب، يعني مش هتبقى سنه الواحد متعود على حاجه بيبقى عليها. فهي هتبقى واحده واحده، ان انا احاول اسمعهم، احاول اسمع الناس لحد ما تبقى طفي طبعي فيا.
0: انت عارفه ان من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها ان احنا نسمع برامج مش بنحبها عشان نقدر نتعلم ازاي نسمع الاخرين.
1: برامج مش بنحبها.
0: ده من ضمن التدريبات اللي انت ممكن تستخدميها عشان تدربي نفسك على ان انت تسمعي الاخرين. لكن هي حاجه ضروريه ان احنا ننصت للاخرين. شكرا يا بسمة. زي ما احنا شفنا ان في فرق كبير قوي بين الاستماع والانصات علشان نقدر نتواصل مع الاخرين، مع ماما وبابا واصدقائنا وشغلنا، لازم نتعلم ازاي ننصت للاخرين مش نسمعهم بس. خليكم معانا، هنروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وحلقتنا النهاردة سيبنا اتكلم. ايه الفرق بين الاستماع والانصات؟ هل في فرق ولا هما الاتنين واحد؟ هقول لك ايه الفرق. الاستماع ان انت ممكن تستخدم ودنك بس، يعني انت دلوقتي وانت مركز معايا ومنصت ليا جدا، انت ممكن تكون سامع صوت العربيات اللي في الشارع، انت ممكن تكون سامع بابا بينادي على اخوك، انت ممكن تكون سامع الجيران وهم بيتخانقوا، ولكن ما بتبقاش مركز معاهم، وهو ده اللي اسمه الاستماع. انا فقط بدي لك ودني من غير ما افهم ومن غير ما اركز ومن غير ما انتبه للكلام اللي انت بتقوله. الانصات ان احنا مش بس بندي ودننا للاخرين، انا بديله ودني وبديله قلبي ومشاعري وبتعاطف معاه وبفهمه وبركز على اللي هو بيقوله وبساله وبستفسر، وساعتها كده انا اكون منصت ليك انت تماما، ومش فقط بسمعك، ده انا متعاطف معاك. طب ايه اللي هيعيد، ايه اللي هيعود عليا من ان انا اسمع الاخرين وان انا اسيبهم يتكلموا؟ اول حاجه هتفهمهم، هتفهم احتياجاتهم، هتفهم هم عايزين ايه. تاني حاجة هتتعلم حاجات جديدة، لأن أنت لما أنت اللي بتتكلم أنا بتعلم منك خبراتك، أنا بتعلم منك المعلومات اللي موجودة عندك. لما بنسمع الآخرين ممكن نحل المشاكل، لأن أحياناً الناس فقط بتبقى عايزة حد يسمعها. المشكلة اللي بيني وبينك ممكن تخلص لو اديتني فرصة أن أنا أتكلم عشان عايز أعبر عن مشاعري، ممكن أحل مشاكلي لو أنا سمعت الآخرين. فوائد كتير طبعا، ده غير راحتك في الحياة الزوجية، انت لما تسمع للمدام اكيد هترتاح، لانها بتبقى قاعدة طول اليوم عندها مشاكل ومستنياك ترجع البيت عشان تقولك وتحكي لك عن المشاكل اللي حصلت. فاكيد احنا لما بنسمع الآخرين احنا بنستفاد جدا. طب ازاي ننصت للآخرين؟ ازاي اديني روشتة لو عملتها ساعتها انا هعرف اتواصل مع الآخرين واكون شخص جيد في الانصات للآخرين. اول حاجة انت لازم يكون عندك رغبة حقيقية ان انت عايز تسمع الآخرين، رغبة حقيقية ان انت عايز تفهم الآخرين، رغبة حقيقية ان انت عايز تنصت للآخرين. لو انا ما عنديش الرغبة دي ان انا اسمعك، لو انا مش حاسس بيك كبني ادم مهما قلت لك

كده، ان انت تتظاهر بان انت سامع الناس انت مش هتكون سامعهم. فانت لازم من جواك تكون انت حاسس ان انت عايز تفهمهم، يكون عندك رغبة قوية ان انت عايز تفهمهم. فدي اول حاجة عشان نفهم الاخرين. وانت بتسمع الاخرين لازم تنسى مصالحك الشخصية، لازم تنسى كل مشاكلك، لازم تنسى انت عايز ايه من الاخرين علشان تقدر تنصت لهم وتفهمهم وتتعاطف معاهم. انسى مصالحك الشخصية. علشان نقدر نسمع الاخرين لازم اتواصل معاهم جسديا. يعني ايه اتواصل معاهم جسديا؟ يعني لازم اكون باصص للشخص اللي انا بسمع له. احيانا كتير احنا بنسمع الناس واحنا باصين في مكان تاني، احيانا كتير احنا بنقعد عينينا تجيب في كل مكان ونسينه هو خالص. لازم اتواصل معاه جسديا، لازم يحس ان انا مهتم، يعني لازم اكون متقدم شويه بجسمي عشان يحس ان انا مهتم معاه ومتعاطف. اتواصل معاه جسديا، لو قال لي حاجه تحزن مفروض ان ملامح وشي تعبر ساعتها عن الحزن، لو قال لي حاجه مفروض انها تبسطني مفروض ان ملامح وشي تعبر عن ان انا مبسوط. لازم اديله ايماءات، لازم اهزله دماغي، لازم اقول له من وقت لاخر انا فاهمك انا معاك. لازم اتواصل معاه جسديا، لازم يكون عندي رغبه حقيقيه في ان انا اسمعه. حاجة مهمة تاني بعد كده، اعكس مشاعره. يعني ايه اعكس مشاعره؟ مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا في الاستماع ان احنا بنقعد نسمع وبنهز دماغنا وبنعمل كل حاجة بس مش بندي للاخرين ان احنا فاهمين ان احنا حاسين بيه. يعني انت ممكن تيجي حد يكلم معاك ويقولك انا امبارح كنت في الشغل وامبارح انا كنت مهموم جدا وامبارح انا كان عندي مشاكل. ممكن تعكس مشاعره ازاي؟ تقول له يا انت حاسس ان انت مضغوط في الشغل؟ قد ايه هو هيبقى فرحان ان انت حاسس بيه، ان انت حاسس بمشاعره. لما تسمع الناس اعكس مشاعرهم، يعني تخيل نفسك مكانهم بالظبط وكأنك انت حاسس بمشاعرهم، اكيد هم هيكونوا فرحانين ان انت حاسس بيهم. اخر حاجة عشان ننصت الاخرين ونهتم بيهم ونفهمهم ونتواصل معاهم، اسأل. اسأل دي معناها ايه؟ يعني انا محتاج ان انا كل شوية بسألك سؤال. يعني تيجي تحكي لي مثلا تقول لي امبارح انا كنت في الشغل وكنت مهموم، فابدأ اسألك اقول لك هو ايه انت بتشتغل في ايه؟ طيب هو ايه اللي حصل بالظبط في الشغل؟ طيب انت اللي انت تصرفت ازاي؟ طب المدير بتاعك عمل ايه؟ فانا السؤال ده معناها ايه؟ ان انا مهتم بالتفاصيل، معناها ان انا مهتم بيك انت. يبقى انا ممكن دلوقتي الخص ازاي احنا ممكن نكون منصتين للآخرين. أول حاجة لازم يكون عندك رغبة صادقة من جوه إن أنت عايز تسمعهم، مش مجرد إن أنا بقول إن أنا عايز أسمعهم عشان أتواصل معهم فقط، لأ ده أنا عندي رغبة حقيقية إن أنا أفهمهم وأتواصل معهم. رقم اتنين، وأنا بسمع الآخرين لازم أنسى مصالحي الشخصية، لازم أنسى مشاكلي أنا علشان أنت جاي تتكلم فأنا محتاج إن أنا أسمعك أنت وأفهمك أنت. رقم ثلاثة، لازم أحسسك بتواصل جسدي، لازم يكون جسمي معبر على إن أنا عايز أسمعك، لأن أنا لو عملت كده وأنا بسمعك معناها إن أنا مش مهتم. أنا لازم أكون متواصل معاك جسديا وأدي لك إيماءات وأدي لك بعض الألفاظ اللي بتعبر على إن أنا معاك، زي كمل أنا فهمك. وبعد كده بعكس مشاعرك، يعني بقولك اللي أنت حاسس بيه، بتخيل اللي أنت حاسس بيه وبعكس مشاعرك ونبدأ إن إحنا نسأله علشان نبين له اللي إحنا مهتمين بيه. وما تقدمش حلول إلا لو فقط هو طلب منك الحلول. في حاجات مهمة جدا إحنا لازم نحذر منها وإحنا بنسمع الآخرين علشان نكون متصلين جيدين بالآخرين وعشان نقدر نفهمهم. أول حاجة، لا تقاطع الآخرين. ما تنطش، زي ما أنا دايما بقول ما تنطش في بق حد. إحنا ما بنصدق إن حد يتكلم ويجي يقول كلمة تلاقيك أنت رحت ناطط في بقه وبدأت أنت تتكلم. لا تقاطع الآخرين، سيبهم يتكلموا، سيبهم يقولوا كل اللي هم عايزينه. ما تستهزأش بيهم. يا راجل هو في حد ممكن يحس بالمشاعر اللي انت حسيت بيها دي؟ ما تستهزأش بمشاعرهم، ما تستهزأش باللي هم فيه، لان انت لما بتستهزأ باللي هم فيه معناها ان انت بتستهزأ بيهم هم شخصيا. ما تتجاهلش اللي هم بيقولوه، ما تبينش ان انت مليت من اللي هم بيقولوه، ما تبينش ان انت زهقت من اللي هم بيقولوه، لان ارجع اقولك هو في النهاية شخص مهم زيك بالظبط، عنده احتياجات وعنده رغبات وعنده اهتمامات زيك بالظبط، شخص بيحاول يعيش زيك بالظبط. لو انت عايز تحل مشاكلك، لو انت عايز تتواصل مع الاخرين، لو انت عايز تنجح في حياتك، لازم تنصت للاخرين،
اتعلم.

تتكلم، ازاي تنصت للاخرين، طبق الحاجات اللي احنا بنقولها، لان كل اللي احنا بنقوله في حلقتنا اللي فاتت وحلقتنا اللي جايه ملوش اي اهميه بدون التطبيق، بدون ان انت تطبق اللي احنا بنقول عليه ده مش هيبقى في اي فايده. موضوع ان احنا نسمع الاخرين موضوع كبير. عندك استفسارات، عندك تساؤلات، ابعت وقول لنا استفساراتك وقول لنا مشاكلك على العناوين والتليفونات اللي هتظهر، وان شاء الله هنرد عليكم. واستنونا الحلقه الجايه وموضوع جديد، وعيش حلمك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. برحب بك وبكل المشاهدين، ورحب بأسئلتك أينما كانت الأسئلة كيفما كانت الأسئلة. أهلا وسهلا بك وبأسئلتك. سؤال حلقة اليوم اللي ورد إلينا مسجل بالفيديو، تعال نشوف مع بعض ونرجع نجاوب على السؤال.
2: إن كان المسيح هو الله فكيف يقول على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

علشان نفهم الآية دي ونرد على هذا السؤال محتاجين نتكلم عن فكرتين. الفكرة الأولى، هل فارق اللاهوت الناسوت وقتما كان المسيح على الصليب؟ الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مبدئيا اللاهوت لم يفارق الناسوت. واحد يقول إزاي وهل اللاهوت مات؟ اللاهوت لا يموت، لأن اللاهوت روح، الله روح والروح لا يموت. ومن مين اللي مات؟ الإنسان يسوع المسيح ابن الله المتحد باللاهوت. بمعنى إن المسيح كإنسان نفس وروح وجسد. اللي مات الإنسان يسوع المسيح، انفصلت نفسه وروحه عن جسده، هذا هو الموت. لكن الإنسان يسوع المسيح اللي هو نفس وروح وجسد متحد باللاهوت، وبالتالي إن الموت حدث في الناسوت انفصال النفس والروح عن الجسد، لكن ما زال اللاهوت متحد بالناسوت، لأن المسيح قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فعند الموت النفس والروح في يد الآب، واللاهوت متحد بالناسوت، فالذي مات هو ابن الله الإنسان يسوع المسيح، وهذا ما يعطي لكفارة المسيح قيمتها الأبدية. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إن كان اللاهوت لم يفارق

أرق النسوت، فما معنى كلمة لماذا تركتني؟ هنا المسيح يتكلم كابن الإنسان. عندما يقول إلهي فهو يتكلم كابن الإنسان، وده تعليم معروف في الكتاب أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وارتضى في إنسانيته أن يأخذ صورة عبد، فهو كالعبد في صورة العبد يقول لله يا إلهي. تمام؟ المسيح على الصليب نطق بسبع عبارات. العبارة الأولى يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وردت في لوقا 23. العبارة الثانية الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، لوقا 23، دي قيلت للص التائب. العبارة الثالثة قيلت في يوحنا 19 يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا أمك، دي جت في يوحنا 19. العبارة الرابعة وهي الوسطى التي يسبقها ثلاثة ويعقوبها ثلاثة، هي موضوع سؤالنا اللي هي إلهي إلهي لماذا تركتني، جت في متى 27 وجت في مرقس 15. العبارة الخامسة أنا عطشان، جت في يوحنا 19. العبارة السادسة قد أكمل، جت في يوحنا 19. العبارة السابعة يا أبتاه في يديك أستودع روحي، جت في لوقا 23. السبع عبارات متقسمين على ثلاث أناجيل. يعني العبارة الأولى يا أبتاه اغفر لهم والحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، العبارة الثانية، والعبارة السابعة اللي هي يا أبتاه في يديك أستودع روحي، الثلاثة دول سجلوا في إنجيل لوقا، لأن إنجيل لوقا يتكلم عن المسيح باعتباره ذبيحة السلامة وهو الكاهن، فعشان كده بياخد بإيد اللص ويدخله معاه إلى الفردوس. لكن العبارة أو الثلاث عبارات الأخر اللي هم يا امرأة هوذا ابنك وهوذا أمك، دي جت في يوحنا 19، وأنا عطشان في يوحنا 19، وقد أكمل في يوحنا 19، لأن إنجيل يوحنا يقدم لنا المسيح ابن الله. أما العجب وكل العجب في العبارة موضوع سؤالنا النهاردة، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لم تأتي هذه العبارة في إنجيل لوقا. ليه؟ لأنه إنجيل لوقا إنجيل ذبيحة السلامة، وهنا المسيح يتكلم باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، لأن لما اتحطت عليه أثامنا صرخ، لما اتحطت عليه معاصينا صرخ، فيصرخ باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم. طيب لما أقول بقى ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، يا ترى أنهي إنجيل من الأناجيل الأربعة يتكلم عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم؟ برافو عليك، تمام، سمعك وانت بتقول. إنجيل متى تكلم عن المسيح كذبيحة الإسم، أما إنجيل مرقس تكلم عن المسيح كذبيحة الخطية. عشان كده العبارة دي إلهي إلهي لماذا تركتني لم تأتي إلا في إنجيل متى وإنجيل مرقس، ولأنها جت في إنجيل متى وإنجيل مرقس فهي تتكلم عن المسيح وهو حامل أثامنا كالبديل ومعاصينا. لم يصرخ المسيح ويقول له لماذا تركتني إلا عندما حمل أثامنا كالبديل ومعاصينا كالبديل. المسيح يعني إيه الله تركه؟ خدوا بالكم مش بنقول الآب تركه، لا، لأن الآب لا يترك الإبن. طالما قلنا إبن وآب فدي علاقة الإبن بالآب لا تنفصم ولا يتركه، لكن قلنا الله ترك المسيح الذي حامل خطايانا على الصليب، اللي هو واخد موقف المتهم على الصليب، واخد موقف المدان على الصليب. يعني الله تركه؟ كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني مش معناها انفصال اللاهوت عن النسوت، لكن يفسرها لنا إنجيل مرقس أصح 15. في إنجيل مرقس أصح 15 قال لنا المسيح صرخ إيلوي إيلوي لما شبقتني، إيلوي إيلوي لما شبقتني عبارة آرامية زي العربي، إيلوي إيلوي يعني إلهي إلهي، لما شبقتني يعني لماذا تركتني، لأن كلمة شبقتني بالشين هي سبقتني بالعربي، وكأن اتنين أصدقاء ماشيين في منتهى التناغم والألفة ماسكين إيدين بعض، فجأة صديق منهم ترك الآخر وكأنه خاصمه سابه ومشي، فالترك بيقول للي سابه لماذا سبقتني، انت ليه مشيت قدامي، لماذا تركتني. نفس اللي حصل كده، المسيح هو رجل رفقة الله كابن الإنسان في تمام التناغم مع الله، لكن عند الصليب لما ارتضى أن يكون ذبيحة خطية وذبيحة إسم، ذبيحة خطية كما يقدم لنا إنجيل مرقس
وذبيحة إثم كما يقدم لنا إنجيل متى لما ارتضى أن يحمل آثم.

آثامنا ومعاصينا، الله قدوس والمسيح في الوقت ده صار خطية لأجلنا. فالله القدوس لما شاف المسيح خطية لأجلنا سبقوا، كلمة سبقوا يعني تركوا. لماذا تركوا؟ لأن الله قدوس والمسيح في هذه الحالة جعل خطية لأجلنا لكي ما ينزل سيف عدالة الله على المسيح كالبديل. استيقظ يا سيف على رعية وعلى الرجل رفيقي اضرب الراعي. إذن هذه العبارة إلهي إلهي لماذا تركتني لا تعني أن اللاهوت فرق الناسوت، لكن الله حجب وجهه عن المسيح لما كان المسيح حامل الخطايا على الصليب. فكلمة تركتني يعني شبقتني، يعني سبقتني. أتمنى أكون وضحت لك المعنى، وأتمنى من كل قلب تكون قبلت المسيح الذي ترك من الله على الصليب لكي لا تترك أنت مبعدا عن محضر الله إلى أبد الأبدين في الجحيم الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.

أهلا بكم أحبائي في برنامجنا ألف به اللي فيه بنتكلم عن أسس التعليم المسيحي، اللي فيه بتتكلم عن أساس كل حاجة لازم ترجع لألف به بتاعتها. اتكلمنا عن أبعاد مشكلة الخطية وفهمناها، واتكلمنا عن العلاج في المخلص الوحيد ربنا يسوع، والخطوة الأولى لوضع أسس الخلاص هو الكفارة، إنه لابد من كفارة. واتكلمنا عن شقي الكفارة، شق تجاه الله، شق تجاه الناس، لأنه المشكلة لها بعد مع الله ولها بعد مع الإنسان، شفناها في قصة فيليمون.

اتجاه فيليمون شق اتجاه أونسيموس، بولس بيحلها من الشقين. شفناها في حتى في كل المشاكل الحكومية والقضايا، لما بترتكب أي خطأ أو تكسر أي قانون، في شق يؤثر على الناس أو يؤثر على نفسك، في شق للحكومة، في شق تجاه الناس، الحق العام، الحق الخاص، الحق الجنائي، الحق المدني. وعش كده المسيح راح للصليب عشان خاطر يصنع كفارة بها يعالج مشكلة الخطية قدام الله. تتقال 4 آيات في منتهى الجمال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، في يوحنا 1. تتقال في رومية 8: الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، ده هدف من أهداف التجسد، دان الخطية في الجسد. يتقال في عبرانيين 9: أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. تتقال في عبرانيين 10 أن كل كاهن بيقدم ذبائح كثير لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية، أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد في يمين الله. عشان كده كفارة المسيح أمر في منتهى الخطورة. ليه؟ لأنه شق تجاه الله إرضاؤه وترضيته برد حقوقه، ليكون العلاج قانوني، ليكون الخلاص مؤسس على أسس قانونية، ليكون الغفران قانوني. ده شق تجاه الله. وشق تجاه الإنسان: يمنحني الغفران والتبرير والحياة الجديدة والخليقة الجديدة وكل البركات، هنتكلم عنه في الحلقات القادمة. لكن النهاردة هنركز على حاجة أخرى. إيه؟ الشقين دول كانوا موجودين في العهد القديم؟ لا، كان في شق واحد بس، اللي هو ايه؟ التغطية. حتى تيجي الكلمة الجميلة كفارة أو كفار، اللي هو بغطي، اللي هو أقولها لك في مثال برضو. لما يجي لك فجأة ضيف وانت مش جاهز لاستقباله، وممكن يكون البيت في حالة يرسى لها من الترتيب والنظام، وتلاقي كده مثلا في حاجة شراب مرمي على الأرض، مش كده؟ أو حاجة كده موجودة على الترابيزة يعني لا تليق، بتعمل إيه؟ أنت مش تبدأ تنظف لأنه خلاص جه، أنت بتعمل إيه؟ برجلك كده بتزق الشراب تحت الترابيزة أو تحت السرير أو تحت الكنبة اللي هي قعد عليها أو الوهوة، وتجيب مفرش نظيف كده وتفرشه، كل حاجة شكلها حلو. أنت عملت إيه؟ أنت بتغطي، أنت مش بتعالج، بتغطي. في تكوين 3 عمل كده آدم وحواء عريانان، وصنع الرب الإله لآدم أقمصة من جلد وألبسهما. جلد كائن حي، الكلمة في العبري جلد كائن حي، معناها قدم أول ذبيحة، ألبسهما، غطاهم. طب يا ترى الذبيحة الحيوانية دي ردت حقوق الله؟ لا. طب عرفنا منين؟ أنه بعد ما غطاهم تمت التغطية، يعني تم علاج حالة الإنسان، ونال آدم وحواء غفران وتبريرا. لما نفهم، هنتكلم لاحقا عن التبرير، اللي هنفهمه ده التبرير، ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. ما هو ده اللي عمله الله في تكوين 3، يهوى إلهيم الرب الإله أكنوم الإبن. بعد كده بعد ما عملت كده عمل إيه؟ راح طردهم خارج الجنة. الله، طردتهم ليه؟ ما انت عالجتهم. ما في شق آخر لم يتم علاجه، إيه؟ حقوق الله لم ترجع. وراح أقام شرقي جنة عدن، روح إقراها في آخر تكوين 3، مجموعة من الكروبيم اللي معهم لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، لأنه هو متوقع أن آدم وحواء لما يروحوا يتأذوا خارج الجنة، لما رجلهم يجي فيها الشوك، ولما يواجهوا الألم والوجع، يحبوا يرجعوا، ويحبوا يرجعوا لشجرة الحياة ليأكلوا منها، عشان خاطر ينقلوا حياة إلى الأبد على الأرض، ما تديش حياة في السماء، على الأرض يلاقوا في طريقهم حراسة. طب ليه يا رب كده؟ أصل حقوق الله ما رجعتش. تم التغطية، لم تتم ترضية. فعشان كده الكفارة في العهد القديم مجرد تغطية غير كافية. ليه؟ لأن لرد حقوق الله، أي نعم بتعالج حالة الإنسان بالإيمان وبحسب وعد الله، اللي بيعمل كده، اللي بيقدم ذبيحة، الله بيدي له غفران، لكن لم يتم رد حقوق الله. عشان كده بعد كده بدأ سلسلة مهولة من الذبائح لم تتوقف، ملايين الذبائح التي قدمت، كانوا يذبحوا ويترش الدم يوم الكفارة، وحين كان يترش الدم عند مذبح النحاس في بداية الخيمة، أو عند قرون مذبح البخور في القدس، أو على الحجاب، أو على قدس الأقداس، آسف، قدس الأقداس على غطاء التابوت، ويرش الدم وتقدم ذبائح بطريقة مهولة. لكن في حاجة في العهد القديم تدل أن دي عملية تغطية مش ترضية، لسه لم ترد حقوق الله. حاجتين يؤكدوا: رقم 1، تكرار الذبائح، معناها الذبيحة الأولى ما كفتش،

لو الأولى ما كفتش لا التانية هتكفي ولا المليون هتكفي. فعشان كده قدامهم دليل أنه الطردية لم تتم. وعشان كده في نبوات في العهد القديم عمالة تتكلم عن الطردية لن تتم إلا في مجيء الابن متجسدا. كلها نبوات عهد قديم بتقوله أقدم الذبيحة، لكن خلي بالك الذبيحة دي غير كافية، الدليل تكررها تكرارها. رقم اتنين الدليل أنه في نبوة عن مجيء الذبيحة الحقيقية جاية حمل الله. رقم تلاتة كان الله لما سكن في الأرض في خيمة الاجتماع سكن في جزء اسمه قدس الأقداس يحجبه عن القدس اللي هو بيدخل ليه الكهنة للعبادة، حاجة اسمها الحجاب. الحجاب ده مصنوع من أربع خيوط منسوجة إشارة إلى المسيح، بس النسيج فيه رسم كروبيم. عارفين بيقولهم إيه الكروبيم ده؟ بيفكرهم بيقولهم فاكرين اوعى تدخل، لو شديت الحجاب ودخلت تموت فورا. وده اللي كان يحصل حتى لو رئيس الكهنة نفسه لا يجرؤ، ولا الكهنة يجرؤون، ولا حد من عامة الشعب يجرؤ أساسا إلى الدخول إلى القدس. ليه؟ لأنه عارف إن في حجاب. يا رب أنت ليه محتجب وراء الحجاب؟ لأنه لم يتم طردية وظلت الذبائح تقدم وتقدم والحجاب لم يشق. يبقى العهد القديم وهما بيقدموا الذبائح تكرارها بيعلمهم إنها غير كافية. النبوات عملت لهم الحل قادم في تجسد الابن. وجود الحجاب غير مشقوق والكروبيم في نسيج الحجاب يقول له اوعى تدخل لو دخلت تموت، يقول له انه لم يتم حل حقيقي لمشكلة الخطية. ما زالت الخطية مشكلة قائمة قدام الله، مع ان الانسان في الشعب او في الامم سواء شعب اسرائيل او الامم بينال الغفران وبينال التبرير، تغفر خطاياهم وينالوا التبرير ورايحين السماء على حساب كفارة المسيح اللي لسه النبوات بتتكلم عليها. لكن هم شايفين قدام عينيهم ان الذبيحة غير كافية، للدرجة مزمور 40 قال لهم صراحة. الله بيكلمهم في مزمور 40، داود بيقول الله بذبيحة وقربان لم تصر لم تصر لم تصر. يعني مزمور 40 بيقول له قدم الذبائح بس انت عارف ان دي مش دي الحل. قدم الذبائح وتكرارها يدل انها غير كافيه. قدم الذبائح وانت عارف ان النبوات عملت تشاور الى المسيح، قدم الذبائح وانت عارف عدم كفايتها لان الحجاب ما زال موجود والاقتراب الى الله مستحيل. ما الحل؟ اتى المسيح، ذهب للصليب وغابت الشمس وجاءت الظلمه ودخل هو في الظلمة اللي احنا عايشين فيها بسبب خطايانا، وحمل هو نفسه في جسده خطايانا، وذهب لمواجهة كل غضب الله وعدلة الله وبر الله، ليحقق محبة الله ورحمة الله وشفقة الله ولطفه وإحسانه تجاهنا بطريقة قانونية، ليصنع طردية برد كل حقوق الله في الصليب بسبب موته الكفاري اللي احنا ما نقدرش نفهم ما اجتازت فيه نفسه من ألم. ما نقدرش نفهم لما بيقول في مزمور 22 أنقذ من السيف نفسي، ما نقدرش نفهم وهو بيشاور في مزمور 22 وفي تكوين 15 على حاجة كان بيعملها إبراهيم مع الذبائح التي قدمها لما يشقها من الوسط. ما نقدرش نفهم إيه اللي كان بيشعر بيه بالضبط وإحنا بنقرأ في تكوين 15 وإذا تنور نار يجوز بين القطع. ما نقدرش نفهم يعني صار هو ذبيحة الخطية، صار هو الكفارة، وإن الذبيحة دي كانت تذبح وتحرق بالكامل فتشتعل فيها النار. ما نقدرش نفهم بماذا يشعر، ما نقدرش، ما اكتزناش نفس الخبرة. لكن شفناه في مزمور 22 وهو بيقول له أنقذني من فم الأسد، أنقذ من السيف نفسي. شفناه في مزمور 69 وهو بيقول غرقت في حمقة عميقة وليس مقر، خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. كما لو كان الفلك اللي هو إشارة إلى المسيح، على فكرة الفلك من خشب الجفر كفارة، نفس الكلمة كفارة اللي هو غطاء لنوح وزوجته وأولاده من الغضب بتاع الطوفان، لو الفلك نطق هيقول لنا مزمور 69 خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمقة عميقة.

القوى ليس مقر. لو يونان فهم شوية، يونان يقول لنا من جوف الهاوية صرخت وهو يغوص في أعماق المياه، إشارة برضو في مزمور 69 إلى هذا الأمر. ما نقدرش نفهم اللي اجتاز بيه، لكن نفهم حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، إنه عند انتهاء هذه الساعات المرعبة اللي اجتاز فيها المسيح اللي احنا ما نفهمهاش، صرخ بصوت عظيم: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ثم صرخ: قد أكمل. وقال له: في يديك أستودع روحي. ونكس الرأس وأسلم الروح، وحدثت حاجة مهولة في الهيكل، انشق حجاب الهيكل من الوسط من فوق إلى أسفل، أي أن الضربة التي شقت الحجاب جاءت من فوق. الله بيقول للناس: تمت الترضية، تمت رد كل حقوقي. فيليمون بيقول لأونوسيموس: كل الظلم اللي عملته معايا وكل السرقة انتهت، ارجع يا أونوسيموس. الله بيقول الإنسان: ارجع، تعالى، لا أطالبك بشيء، مش مطلوب منك تعمل حاجة تاني، تعالى البس البر، تعالى خد المسيح المخلص. هي دي أسس الخلاص اللي هنتحدث عنه في حلقات لاحقة. أحبائي، كان لابد من كفارة المسيح التي أزالت الخطية تماما من قدام الله وحلت المشكلة معانا. يتبقى حاجة واحدة بس، أنك ترجع لتقبل. الرب معك.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. بنشكر الله لأجل كل دراسة كتابية نافعة وكل منفعة نأخذها من كلمته الصالحة. في هذا الوقت بالتحديد أود أن أشارك عن مشاكل لا

لاهوتية وعملية تواجه المصلي. البعض خاص بأفكار لاهوتية تبدو غير واضحة، والبعض الآخر خاص بأشياء عملية نواجهها حينما نتقدم في مدرسة الصلاة. الفكر الأول هو: هل أن الصلاة تغير فكر الله؟

يمارسها ببساطة ويحصل على نتيجة، لكنها أيضا أكبر من الشخص الناضج، وفي مرات لها بعض الغموض. فليس كل شيء معلنا في الكتاب المقدس بالتفصيل، ونحن نفهم أن أمور الله لا تتعارض مع العقل لكنها أسمى من العقل. فيمكن للطفل أن يصلي ببساطة وينال بإيمان، لكن حينما تأتي إلى الشخص الناضج مثل بولس مثلا في رومية 8 يقول: لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. إذن هناك بعد يظل متروكا لعظمة الله وسلطانه، وإن كنا لا نفهم كل شيء لكننا نستمر نطيع المعلن في المكتوب. دعونا نتناول جزئين كتابيين. الجزء الأول في تكوين 18 وأصحاح وعدد 23، حادثة التي صلى فيها إبراهيم لأجل سدوم وعمورة. أشكرك لمتابعتك معي في كلمة الله. في تكوين 18 وآية 23 يقول الكتاب هذا القول، آية 23: فتقدم إبراهيم وقال، تقدم لله: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ ويستمر إبراهيم يتشفع، يقف أمام الله من أجل سدوم وعمورة. وهدف إبراهيم الحقيقة هو إنقاذ ابن أخيه لوط وعائلته. ويأتي إلى آية 28: ربما نقص 50 بارا 5، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. حتى يصل إلى آية 32 فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم. سؤال هنا: هل حينما ذهب الرب ولم يصل مع إبراهيم إلى حل واضح، لأنه حتى 10 لم يكونوا يتواجدون، 10 أبرار لم يكونوا يتواجدون في سدوم وعمورة، وحتى لوط نفسه رغم أن الكتاب لاحقا يشهد عنه أنه لوط البار، لكن حياته لم تكن تمجد الله. فهل استجاب الله لهذا التشفع أم لا؟ الحقيقة استجاب مش لأنه كان تواجد 10، لكن استجاب لأجل إخلاص إبراهيم وتذلله في أن الرب ينقذ لوط. إبراهيم كان يود إنقاذا للوط، وهذا سبب سؤاله الأول: أفتهلك البار مع الأثيم؟ واستجاب الرب الصلاة بأنه نجى لوط، لم ينجي المدينة كلها، لم يعفو عن سدوم وعمورة كلها، لكن نجى لوط مع أسرته كاستجابة للصلاة. إذن رغم قرار الله بأن يهلك المدينة ويمطر عليها مطرا وكبريتا، إلا أنه استجاب الصلاة من أجل لوط. دعونا نذهب إلى شاهد آخر في سفر أخبار الأيام الثاني وأصحاح 7 وآية 14. الله يعد بوعد هناك ويقول: إذا أتى سيف أو وباء، في أخبار الأيام الثاني أصحاح 7 ونقرأ آية 14، حقيقة سوف نقرأ قبلها في آية 12: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي. إذن الله أخذ قرار هنا. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطياتهم وأبرئ أرضهم. إذن هنا الله يضع شرط لتغيير القرار: إن أغلقت السماء بسبب الشر وبسبب الإثم، أنني على استعداد
للرجوع عن قراري

إذا رجع شعبي عن طرقهم الردية وتواضعوا وصلوا وطلبوا وجهي. إذن ممكن أن الصلاة تغير قرار الله، تغير فكر الله. ولكن الحقيقة ده يرتبط بفهمي أنني أنا شخصيا كمصلي بيتغير نظرتي للأمور بالأعاد مع الله. كلما أجلس معه، كلما أخذ قلبه وطريقة تفكيره، وهنا أصلي كما يتفق مع فكر الله ومع كلمته وما أعلن في كلمته. مثال الأخير ونحن نجيب على السؤال هل الصلاة تغير فكر الله؟ إذا تكرمت افتح معي سفر الخروج أصحاح 32، هتجد موسى يصلي لأجل الشعب. المناسبة صنع الشعب عجلا مسبوكا وقالوا هذه آلهتك التي أخرجتك من أصر من مصر يا إسرائيل. كلام ده في خروج 32، موسى ينزل من على الجبل حاملا لوحي الشريعة التي أول وصية فيها للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، لكن ينزل فيرى شعبه حول الصنم يرقصون ويتعبدون للعجل الذهبي. آية 11، آية 10، الله قال له الآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما، أنا سأفنيهم يا موسى. ونبتدي مع بعض من جديد، منك ومن زوجتك ومن أولادك وأولاد أولادك، وأصنع منك شعبا جديدا عظيما. آية 11، نرى المتشفع هنا تضرع موسى أمام الرب إلهه وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة. ويقول له هنا في آية 31، فرجع موسى إلى الرب وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. ويا لإنكار الذات الذي تحلى به موسى، فالمتشفع الحقيقي يأخذ قلب الله ويتثقل بنفس قلب الله ويتضع وينكر ذاته. فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. لكن الحقيقة بسبب توسل موسى عفى الرب عن الشعب واستمر يسير أمامه. وهنا أحبائي نرى أن موسى بصلاته وتشفعه وإنكاره لذاته نجح في أن يغير قرار الله، نجح في أن يغير نية الله على القضاء ويأتي بها إلى الصفح والعفو. المشكلة الثانية في فكرنا عن الصلاة ألا وهي لماذا مرات نصلي والله يستجيب بشكل مختلف غير توقعنا. نعلم أن الله ربما يستجيب بنعم وربما يستجيب بلا، وربما أيضا يستجيب بكلمة انتظر، لم يأتي الوقت للاستجابة بعد. ما يحبطنا هو أننا مثلا نصلي لأجل مريض فيموت، نصلي لأجل شفائه فنراه قد انتقل، ونتساءل هنا ألم نصلي؟ لقد صلينا بلجاجة، لقد صلينا بإيمان، لقد تممنا شروط الصلاة على قدر ما أتيحت لنا الفرصة. وهنا نسأل سؤالا، تخيل معي لو أن الله أجابنا بكل الطلبات التي طلبناها. بعض هذه الطلبات قد تدمرنا إذا الله استجاب لها. فمثلا إذا طلب ابنك منك وهو سنتين أو ثلاث سنين من العمر طلب سكينا أو مقصا ليلعب به، هل ستعطيه السكين وتقول أنه ابني وأود أن أجيب له؟

0: أو كل الطلبات؟ بالتأكيد لا. فهناك، فالله يعطينا احتياجاتنا ويملأ احتياجاتنا التي تتفق مع مجد اسمه، لكنه لا يجيب على كل رغباتنا، لأن بعض رغباتنا ربما تؤدي بنا إلى نهاية غير حميدة. يقول الكتاب: من وجه الشر يضم الصديق. مرات من الأفضل أن ينتقل هذا الشخص اللي كنا بنصلي لأجله، لأنه ربما إذا استمر يمكن لا يمجد الله، ربما يسقط في شر، ربما يهين الله. إذن الله في حكمته هو الذي يقرر. لكن لا تنسى أن صلاتي أو صلاتك لن تؤثر في عدد أيام الشخص، فأيام الإنسان معدودة، كما يقول كاتب سفر أيوب، تقول الكلمة في سفر أيوب أن أيامه معدودة. وفي النهاية نقول أن الحياة لا تقاس بطولها أو قصرها، لكن تقاس بتتميم مقاصد الله من خلالها وإكرام المسيح فيها. دعونا أحبائي نقف لحظات مع فاصل قصير، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة المباركة.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@elkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.elkarmatv.com، أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.

ناتي إلى مشكلة أخرى تتعلق بحياة الصلاة، والخاصة بانتظار الله. حتى متى ننتظر؟ الانتظار دائما صعب، ويسهل علينا أننا نأتي إلى الله، نضع طلباتنا يلبيها لنا، ثم نعود لنطلب مرة أخرى وهكذا. لكن قال أحدهم أنه في انتظار الله لا يضيع وقت. لماذا؟ لأني أثناء الانتظار الله بيشتغل فيا، الله بيعمل فيا، ودائما عمل الله فينا أهم من عمله بنا. فالله يهتم بالإناء قبل أن يهتم بالأنشطة الخارجية. الله لا يذهل بالمعجزات، لكن الله يتعجب ويبتسم ويرضى للإيمان الذي ينتظر. صنع المسيح معجزات كثيرة، لكنه كان يتعجب من إيمان من يثق فيه ويأتون وراءه. عزيزي، هل لديك استعداد أن تنتظر الله؟ طال الانتظار؟ نعم طال، لكن لابد أنه يستجيب. الله له وقت، وقالوا لنا أنه the good is the enemy of the best. أنا بشوف أنه ده good، حاجة كويسة، لكن الله شايف أنه البست الأفضل لسه هيجي بعدين، وغالبا ما بيجي الكويس قبل الأفضل. فإذا استعجلت وخدت الكويس هتاخد أكلة غير ناضجة، هتاخد ثمرة غير ناضجة، أو وجبة غير ناضجة. انتظر لتأخذ الأفضل، لكن انتبه أن الأفضل يأتي في توقيت الله وليس في توقيتنا نحن. يقول الكتاب على لسان الرب: أنا الرب في وقته، في حينه

مقتنع به. دعونا نتوقف للحظات لنرفع قلوبنا بالصلاة ونقول له: علمني أنتظرك يا رب. يا رب يسوع، أصلي أنك تعلمني أنتظر، وأثق فيك أنك لو تأنيت لابد أن تستجيب، وأنتظر الأفضل من بين يديك لمجد اسمك. آمين. دعونا نتناول في الجزء المتبقي من حلقتنا اليوم مشكلتين عمليتين. المشكلة الأولى هي شتات الفكر. بعض يشكو حينما يجلس ليصلي أن فكره يتشتت. كيف نتعامل ونواجه شتات الذهن؟ أعتقد أننا لم نتعود أننا نهدأ، فنحن نظن أن العالم يتوقف حينما نتوقف نحن. في الحقيقة أن العالم سيستمر وكل الأمور ستستمر، لكن الله يحتاج مني أن أصمت، أهدأ. اسمع قول الكتاب: كفوا واعلموا أني أنا الله، في مزمور 46 وآية 10. كفوا، كفوا بمعنى بي ستيل، اهدأوا، توقف عن الانزعاج، اهدأ للحظات، أصمت أمام الله لدقيقة أو اثنين حتى يهدأ ذهنك في بداية قعدتك معاه. يقول داود النبي: هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. مثل الفطيم الذي يهدأ على صدر أمه، هكذا أريد أن أهدئ نفسي. وإذ أهدأ، كثير من الأفكار والأحمال التي أنا آتٍ بها تهدأ. بالمناسبة يقول داود عن الخروف وعلاقته بالراعي بعد أن يقول: الرب راعي فلا يعوزني شيء، يقول: إلى مياه الراحة يوردني. يخبروننا أن الخراف إذا أتيت بها إلى مياه منزعجة، إلى مياه بها أمواج، تخاف الخراف وتعود وترجع للوراء. الخروف لا يشرب إلا من مياه هادئة ساكنة. هكذا في محضر المسيح: آتي لأهدأ وأسكن. وهذا يساعد على إزالة نسبة كبيرة من شتات الفكر، ويساعدني على التركيز، فالتركيز يأتي بعد الهدوء. ثم ربما أحتاج أنني أقطع الغرفة ماشيا ذهابا وعودة في المكان الذي فيه أصلي. إذا أحسست أني بوجودي في مكان واحد سوف أشت وذهني مشتت وغير مركز، قم على رجليك وابدأ في الصلاة ربما بصوت مرتفع إذا كنت في مجال يسمح بهذا، على قدر ما تسمع نفسك مصليا بصوت عالي، وتمشى ذاهبا وعائدا حتى تحصل على تركيز أعلى. البعض الآخر يساعدهم التركيز حينما يقرؤون كلمة الله بصوت مرتفع، حينما أيضا يتناولون بعض كتب التأملات. مثلا هناك كتاب ينابيع في الصحراء، تأملات يومية. هناك كتاب أقصى ما عندي لمجد العلي، هذه كتب تأملات يومية موجودة في اللغتين العربية والإنجليزية. My utmost for his highest موجود في المكتبة الإنجليزية لمن من شبابنا يقرؤون الإنجليزية. أشجع أنك بجانب الكتاب المقدس يكون هناك كتب تأملية devotional تساعدك على التركيز الأعلى وعلى منهجية تفكير مختلفة. ثم إذا لاحظت أنك في يوم من الأيام لا تستطيع الصلاة وتحتاج إلى معين، تحتاج إلى شخص يرافقك في الرحلة ويصلي معك، لماذا لا تطلب من زوجتك أو من شريك حياتك؟ لماذا لا تطلب من أخ مؤمن آخر ترتاح في العشرة معه والود والصلاة؟ أطلب منه

وقل له أنا أحتاج أنك تأتي لتشاركني الصلاة، إلى أن تعود على التراك مرة أخرى، ثم تبدأ العودة إلى الخلوة الشخصية والوقت الشخصي في الانفراد مع الله. ربما تواجهنا مشكلة أخرى في بشكل عملي، أنا ما زلت أتكلم عن المشاكل العملية التي تواجهنا كمصلين، ألا وهي المقاطعة. تكون في وقت في الصلاة ويقاطعك شخص، وربما تحرج من أن تقول له أنني أقضي هذا الوقت مع الله، أو ربما يكون وضع وجوده ملزما. أرى في ذلك فرصة وليس عائق، بمعنى إذا هذا الشخص أتى إليك وقال لك أنا عندي شوية وقت وأنا جاي أضيعهم، أو جاي مش عارف أعمل إيه في الوقت ده، لماذا لا تسأله هذا السؤال؟ كيف أصلي لأجلك؟ ما الذي كان ملحا على قلبك في الفترة الأخيرة؟ هل هناك احتياج أشاركك به في الصلاة؟ كيف علاقتك مع الله؟ اخلق من هذه المقاطعة، من الانترابشن ده، اخلق منه، ووجد منه فرصة أنك تشرك هذا الشخص في الصلاة معك، أو تقوده إلى أن إعادة النظر على حياته الشخصية مع الله. الله يعطي حكمة للقلب المشتاق، الله يعطي حكمة ونعمة للشخص الذي يعلم أنه بدون صلاة لا حياة. قال رجل الله إدوارد باونز، قال صلاة قليلة تعني قوة قليلة، صلاة كثيرة تعني قوة كثيرة، يتأيد الشخص بقوة علوية كثيرة. لا صلاة لا قوة، لا صلاة لا قوة. أين أنت من حياة الصلاة يا أخي؟ آخر مرة قضيت فيها دقائق مع الله متى كانت؟ وكم قضيت؟ ألا تعلم أن للصلاة تأثير أبدي؟ دعوني أختم مع حضراتكم بهذه الآية التي وردت في سفر الرؤيا والأصحاح الخامس، حينما نقرأ عن الرب يسوع الحمل المذبوح في وسط العرش، في رؤيا 5:8. ولما أخذ السفر، لما أخذ المسيح السفر، خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات للترنيم طبعا، وجامات أي كؤوس أو طاسات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين. ماذا يقول هذا لنا؟ أن كل شيء سوف ينتهي، لكن صلواتنا محفوظة وتأثيرها محفوظ، والله يحفظ الصلوات كبخور، حتى إننا أمام المسيح أبديا لما نذهب إلى السماء ونرى الرب يسوع عيانا، الكاسات أو الجامات سوف تكون مملوءة بالبخور. ويقول لنا يوحنا الرائي، وهذا البخور هو صلوات القديسين. صلواتك لأجل أبنائك لكي يعيشوا في خوف الله، صلاتك لأجل أولادك وأطفالك لكي يعرفوا المسيح، هذه الصلوات محفوظة. لكن قيل ويل للأبناء الذين خلت مباخر آبائهم من الصلاة. هل حياتك وبيتك به عبير الصلاة وبه بخور الصلاة، أم تخلو مباخرنا من صلوات ممتلئة بالكلمة وكلمة مشبعة بروح الصلاة؟ الرب يعيننا أجمعين إذ نتعلم في مدرسة المسيح، مدرسة الصلاة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والرب معكم.

عجب وكل العجب أن يقول المسيح للص المجرم الذي كان بجواره على الصليب: اليوم تكون معي في الفردوس. أحبائي، أهلا بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة، وإحنا بنتأمل في سلسلة أحاديث وكلمات الرب يسوع المسيح الرائعة، اللي عبارة عن بستان كبير من الثمار والورود الجميلة اللي تنعش وتعلم حياتنا. تعالوا بينا نقرأ مع بعض جزء من كلمة الله في همسة النهاردة من إنجيل لوقا أصحاح 23، وابدأ القراية من عدد 39. وكان مصلوبا وكان واحدا من المذنبين المعلقين يجد

يردف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا. وأما هذا مشيرا إلى المسيح فلم يفعل شيئا ليس في محله، ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. أحبائي، ما أروعها كلمات جميلة نطق بها الرب يسوع المسيح. وروعة هذه الكلمة، طبعا كل كلام الرب يسوع المسيح رائع، لكن روعتها أنه تكلم بها إلى إنسان مجرم خاطئ، مش مجرم عادي خاطئ عادي، لكن واحد الأرض لفظته، الناس مش عايزينه لأنه كان مجرم وقتال وسفاح. لكن تعالوا نشوف بعض المعاني الجميلة في هذا الحديث الصغير في كلمات الرب يسوع المسيح. أولا، أجد من هذه الكلمة درس رائع أحبائي، أن المسيح له كل المجد يموت بين المذنبين. زي ما قرينا مع بعض أنه أخذ المسيح وصلب في الجلجسة، هناك واحد على اليسار والآخر على اليمين، وأرادوا الأشرار أن يضعوا المسيح في النص، في نصف المجرمين، كأنه واحد من المجرمين. لكن الكتاب المقدس لم يترك شيئا لنا أحبائي، لقد كان هذا إتماما للنبوة الرائعة الخالدة: أحصي مع أثمة، أو بين الأثمة. المسيح يموت وسط المجرمين، هكذا أرادوا الناس أن يضعوه بين المجرمين، لكن كان المسيح هناك على الصليب يحمل أثام الكثيرين ويشفع أيضا في المذنبين. لكن وإحنا هناك عند الجلجسة، أراد الرب يسوع المسيح أن يكون وسط المجرمين، قريبا من المجرمين، يرفع خطاياهم ويحمل أثامهم ويقول لهم: إنني قريب منكم لأغفر خطاياكم. هذه العبارة التي نطق بها المسيح يسوع فوق الصليب للص اللي قال له: اليوم تكون معي في الفردوس، إنها تحكي قصة خلاص الرب يسوع المسيح. المسيح على الصليب هناك قريبا من المجرمين، يموت لأجل المجرمين ويشفع في المذنبين، ويقول لهم: أنا قريب منكم، قريب منكم، أسمع صرختكم وأسمع توبتكم وأقبل رجوعكم إلي. لكن في نفس الوقت أحبائي، بتورينا العالم كله في موقفه من خلاص المسيح. فريقين، الفريق الأول هما الاثنين مجرمين، اللصين أقصد، اليمين واليسار، الاثنين مجرمين ومذنبين. واحد منهم تأثر وقبل وقرر أنه يعود إلى المسيح، والآخر رفض وأصر في شره وفي خطاياه. واحد منهم طلب المغفرة وطلب أن يكون مع المسيح فقبله المسيح، والآخر رفض فذهب إلى الأبدية التعيسة بدون المسيح. لكن السؤال: هل هناك معاني عميقة أكثر من ذلك في هذه الكلمة التي قالها المسيح للص التائب؟ نعم، هناك معاني عميقة أحبائي لهذه الكلمة التي نطق بها المسيح فوق الصليب: اليوم تكون معي في الفردوس. إنها قصة النعمة الغنية. هل تريد أن ترى نعمة الله؟ يستطيع أن تراها في هذه العبارة وفي هذه الحادثة. كيف لمجرم أثيم، هل لخاطئ أثيم مثلي له مكان في السماء؟ هل لخاطئ مجرم سفاح قاتل يصلب جنب يسوع المسيح له مكان؟ إنها النعمة. قال الكتاب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. إنها النعمة التي تعطي فرصة حتى لآخر

العمر وآخر اللحظات. منا إن هذه الهمسة واللمسة تصل لكل قلب فينا، فما زالت نعمة الله تحبك وتحبك، ولا زال ربنا يسوع إله كل نعمة يفتح أحضانه لكل من يتوب ويرجع إليه. فمن يقبل إلى المسيح لا تخرجه النعمة خارجا. إنها النعمة التي عملت في قلب هذا المجرم أحبائي. الاثنين مجرمين، الاثنان كانا يعيران المسيح، لكن النعمة التي عملت في قلب هذا المجرم لتقبله وتغيره وتأتي به صارخا. لكن أرى شيء آخر في هذه العبارة وهذه القصة، أرى قصة الخلاص العجيب، خلاص المسيح يسوع. العالم كله حول المسيح في هذه القصة، المسيح المصلوب في الوسط والمجرم على اليمين والآخر على اليسار، هذا هو العالم كله، الجميع زاغوا وفسدوا. لكن العالم اتقسم نصين. النصف الأول استمر في عناده وفي تجديفه على المسيح فذهب إلى الجحيم، ممثل في اللص غير التائب. والنصف الآخر ممثل في اللص التائب الذي أتى إلى المسيح وقبل خلاص المسيح فنال الفردوس، بل نال حياة أبدية. أتمنى أن هذه اللمسة تلمس كل قلب فينا النهاردة أحبائي، وأن تستفيد من خلاص المسيح وتستفيد من زمان النعمة بالكلام اللي قاله المسيح، أنه جاء من السماء ليكرز بسنة الرب المقبولة، سنة النعمة، النعمة المخلصة. لكنني أرى شيء آخر، معنى عميق وجميل أحبائي. أرى خلاص المسيح في هذه العبارات، أروع ما تقدمه المسيحية، الخلاص. والأمر الذي جاء المسيح لأجله هو الخلاص، الخلاص. المسيح لم يأتي للمعجزات، مع أنه عمل أروع المعجزات، جاء للخلاص. هل أخذت الخلاص؟ هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدمه علم الدنيا العطاء؟ قال اللص للمسيح: اذكرني متى جئت في ملكوتك. قال له المسيح: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. الحق أقول لك، إنه اليقين، خلاص أكيد، أنك اليوم، أنها بالسرعة سوف تكون معي في الفردوس، تكون معي. ما أروعها كلمة، لن تكون في السماء لكن تكون معي. يا لها الصحبة الجميلة أن نكون مع المسيح حينما نقبله أحبائي. أعطى المسيح للص أكثر مما يطلب أو يفتكر. قال اللص للمسيح: اذكرني لما تجي في ملكوتك. قال له: النهاردة، اليوم تكون معي في الفردوس. إخوتي الأحباء، هذه هي قصة خلاص المسيح مبسطة. المسيح مات على الصليب، إنها النعمة الغنية، إنها المحبة المتفاضلة التي تقبل كل من يقبل إليها. قال أحدهم: كان هناك ثلاثة أشخاص في الجلجسة، واحد مات بلا رجاء، والاثنين الآخرين مات على وعد اللقاء في السماء. يا ترى من أي مجموعة أنت؟ هل ستنتهي حياتك بلا رجاء، أم أنها تنتهي على رجاء اللقاء مع المسيح في السماء؟ إلى أن نتقابل في حلقة جديدة، أستودعك لرعاية الرب والنعمة معكم.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل. في البرنامج بنجتهد إن احنا نقترب من كل أسرة ونتناول الرسائل اللي بتصلنا بنوع من الجدية. موضوع رسائلكم هو موضوع عنايتنا واهتمامنا بشدة. النهاردة احنا بنجيب على سؤال وصلنا، والحقيقة هذا السؤال أثار تفكير كتير قبل تقديم الإجابة. السؤال من زوجة بتقول: عندي مشكلة، وهي إن الله لم يشأ أن أنجب أطفالا، وهذا الأمر سبب شرخ كبير بيني وبين عائلة زوجي، فنظراتهم دائما تحمل الإهانة لي. زوجي لا يلومني بالمرة، وهو إنسان قلبه كبير، ولكن دائما أجده حزين من تصرفات عائلته.

عائلته، من فضلكم ساعدوني، هل أقاطع أهل زوجي؟ أريد أن ألقي نظر أولا على موضوع الإنجاب وعدمه. الله وزع في حكمته العليا ميراث عظيم لكل إنسان موجود على الأرض. الله بمثابة أب عظيم غني، وكلنا أولاده، وهذا الأب وزع ميراث، وزع بركات وعطايا لكل فرد من أولاده اللي يؤمنوا به ويتكلوا عليه. فمثلا وزع لبعض من البشر ميراث وهو الأبناء، مزمور 127 آية 3، هو ذا البنون ميراث من عند الرب. بينما وزع على آخرين مثلا زوج ذو قلب كبير، كما تكتب هنا في السؤال، أعطى لزوجة زوج ذو قلب كبير. وفي حكمة الله العليا منع ميراث الأطفال، لكن لم يمنع ميراث القلب الكبير في زوج يحب ويحتوي. أعطى آخرين ميراث في جمال الشكل، لكن ربما لم يكن لهم قسط وافر من التعليم. وأعطى آخرين ميراث مال مادي يقدمون به عبادة وخدمة لله، بينما حرموا مثلا أيضا من عطية الأطفال. فالله في حكمته العليا وزع وقسم بطريقة عادلة جدا. مرات كثيرة نحن لا ندرك عظمة وحجم محبة الله، ولن ندركها طبعا لأنها غير محدودة. المشكلة اللي قدامنا النهاردة بتخص أم وأب الزوج اللي دايما ينظروا للزوجة وكأنها في يدها أن تنجب أو لا تنجب، وينظرون إليها بنظرة القلة، وبتقول بشوف في نظرتهم نوع من الإهانة. الحقيقة أنا عايز أوجه انتباه أولا الزوج إن مفتاح حل هذا السؤال ليس في مقاطعة والديه، وليس أيضا في الاختفاء والانطواء من المجتمع، بل المفتاح في يد الزوج اللي واجب يحتوي والديه ويتحدث إليهم، يمتص كل ما في داخلهم، ويفهم والديه حساسية زوجته، ويعلم بمنتهى الصدق والصراحة إن سلامة حياته العائلية مرتبطة بعلاقتهم بزوجته. لابد من الزوج ذو القلب الكبير لزوجته أن يكون عنده أيضا اتساع تخم، اتساع فكر كيف يتحدث مع والديه في هذا الأمر. وبعض النقاط المهمة جدا اللي أحب أضعها في يد هذه الزوجة: ماذا لو إن الله أعطى أطفال لكن الزوج كان شخص، كما تأتينا أسئلة كثيرة، زوج أناني لا يحترمها، لا يعتني بالأطفال، زوج يميل إلى أمه أكثر من زوجته، أمور صعبة جدا. فالله أعطاكي بغنى زوج رائع، وأنا فخور بهذا الزوج، وفخور أيضا بشهادتك الأمينة. زوجي لا يلومني بالمرة، إنسان قلبه كبير، حزين من أجل تصرفات والديه. مش كفاية إنه يكون حزين، لكن مهم قوي إنه يواجههم. وإنت بالنسبة لك لاحظي أمر في منتهى الأهمية: مقاطعتك لأهل زوجك قد تجرح مشاعره، ما تنسيش إن دول أمه وأبوه. إكراما له حافظي على العلاقة، لكن ضعيها في حدود بقدر الإمكان. عندي بعض النقاط المهمة جدا أحب أضعها أمامكم، سبع أفكار إيجابية. الفكر الأول: فكر جيدا في خدمة الله من خلال عمل إنساني، وليكن مثلا المعاونة في الإشراف

على دار للرعاية، رعاية الأطفال. إذا كانت حكمة الله سمحت بتأجيل أو بإيقاف وجود أطفال من زرعكم من صلبكم، المانع أن أنتوا تسعدوا أطفال آخرين. فكرة تاني، شجع بعضكم البعض على إسعاد طفل أو طفلة فقد إمكانية مواصلة الحياة. ودي أنا شفتها بعناية كتير جدا لأناس ظروفهم الصحية والمادية طيبة، لكن الله في حكمته العليا لم يعطيهم أطفال، فقرروا إدخال روح البهجة والإسعاد لطفل فقد والديه يعتنوا به ويقدموا له احتياجاته. أمر ثالث، ماذا عن خدمة مدرسة الأحد بالكنيسة التي تنتموا إليها؟ اعتبروا أن كل طفل وطفلة هم أولادكم الروحيين، نموا الأطفال دول، اقتربوا منهم، شاركوهم في يوم عيد ميلادهم، أغضجوا عليهم كل ما في داخلكم من حب للطفولة وحنان للطفولة. أمر رابع، أختي العزيزة، ربما لديك حساسية زائدة شوية من نظرات أهل زوجك، جربي أن تتعاملي معهم ببساطة، وربما تكتشفي أنهم متألمين لحرمانك، لا شمتانين في ظروفك، متألمين لأجل عدم وجود أطفال بطبيعتهم كأباء وأمهات. اقتربي بقدر المستطاع وتعاملي مع الموقف بأكثر بساطة. أمر خامس، لا داعي لمقاطعتهم أبدا، لأن ذلك قد يؤثر في العلاقة بينك وبين زوجك الذي يحبك ويتألم لآلامك. نمرة ستة، اجتهدي لتنشيط الحب والود بينك وبين زوجك، لا سيما وأن موقفه بسبب أهله موقف محرج، هو خجلان من أمه، خجلان من أبوه، متضايق لأجل موقفهم فيحتاج إلى تعضيد. هذا القلب الكبير يحتاج في مساحته أنه يملأ بحب، ليس بالملل وليس بكلمات الضيق، لكن بحبك، بودك، بتكريمك، بتسديد احتياجاته العاطفية. النقطة السابعة، ماذا عن الاشتراك في برنامج تبني يتيم؟ سواء كان شخص طفل بعيد عنكم ترسلوا احتياجاته الشهرية أو السنوية، أو إذا كانت ظروف المجتمع اللي انتوا فيها بتسمح شرعيا بالتبني، بتبني طفل أو طفلة تقدموا له محبة الله وتعكسوا له عطايا الله اللي منحكم إياها. كان في واحدة ست ما عندهاش أطفال، واللي حصل إن زوجها رآها مكتئبة متضايقة، وفي يوم من الأيام وقفت تصلي، ويقول الكتاب المقدس عن حنة أنها كانت تصلي شفتاها تتحركان وصوتها لم يسمع، لكن الله استجاب لصلاتها وأعطاها بعد سنين عطية عظيمة، أعطاها طفل سمته صموئيل، أي الله يسمع. وفي يوم من الأيام بعد ما أعطاهم الرب هذا الطفل، قال زوجها تعالي نسافر، نروح للعيد السنوي اللي معتادين نروح فيه. قالت له سيبني لما أفطم الطفل. قال هذا الزوج الرائع، افعلي ما يحسن في عينك. في بلدنا واحدة ست تزوجت، أنا كنت موجود يوم العرس بتاعها، والحقيقة مرت 5 سنوات بعد الزواج دون إنجاب، وكل مرة أزور البيت تطلب مني أن أصلي لأجل عطية أطفال. 5 سنوات الأولى كنت أصلي أن الله يعطيها، وال5 سنوات الثانية كنت أزور هذا البيت تقريبا مرة سنويا في زيارتي لهذه المدينة، ويبدو أن أنا كمان إيماني ضعف، فبديت أصلي بلهجة أخرى، يا رب أعطيهم أطفال في الإيمان. فوجهت الست دي إلي الكلام وقالت ليه غيرت طلبة الصلاة، أنا ما زلت منتظرة
وعد الله.

بعد 16 سنة الله أعطى هذا الزوج والزوجة توأم طفلين، أعطاهم طفلين. وعندما أخذت الهدية وذهبت للتهنئة قالت ما كناش عارفين ليه ربنا انتظر، لكن دلوقتي اكتشفنا أنه ما كانش ينفع يكون عندنا أولاد قبل كده. الله باركنا وشفى زوجي من مرض، والآن نحن نتمتع بصحة وإمكانيات طيبة نقدر نرعى طفلين. نضع الأمر في حضرة الله ليعطيك الرب إذا شاء. وتذكري الترنيمة اللي كتبها شخص مر في موقف مشابه عندما قال إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك، أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك. إذا استجبت مسرعا أو شئت ربي الانتظار في كل حال أشكره فأنت صاحب القرار. أن أصلي من أجل حياة زوجية سعيدة، وأصلي أيضا أن يعطيك الرب نعمة لاحتواء أهل زوجك بالمحبة، وأصلي لأجلك ليعطيك الرب الجرأة في أن تقف أمام والديك بحب وبكل تهذيب، تعلن ليهم عن مشاعر زوجتك المجروحة وتكون سبب بركة وتواصل داخل العائلة. ما تنسوش تكتبوا لينا، نحب نسمع أخباركم. اكتبوا بالطريقة اللي متاحة ليكم، وإلى أن نسمع منكم مرة أخرى ربنا معاكم. هل تنصحني بالتعارف على شريك الحياة عبر غرف الشات؟ لأن عمري أصبح الآن يقارب 30. أنا عايز أوضح إيه غرف الشات. هل تستطيع شبكة الشات والإنترنت أن هي تعبر عن الشخص وتعلن عن شخصيته وحقيقته؟ سمحت لي الظروف أتقابل مع شاب وشابة، تعرفوا مع بعض عن طريق غرفة الشات، واسمحي أخبرك بسر

يحلو الكلام في الكتاب المقدس عن المائدة الوليمة. هناك شيء ما عن المائدة. يحكي لنا المسيح عن الاحتفال ودعوة الناس للوليمة.

وقصة الابن الضال تنتهي أيضاً بذبح العجل المسمن والأكل والفرح والوليمة. كذلك دعانا المسيح لصنع ذكراه بالعشاء معاً.

والمسيح كان يدعونا لذلك، كان يحب هذا وطلب منا أن نفعله ونتمتع به أيضا. المائدة كانت دائما في طيات كلماته.

في مركز تجميع التقارير اللي في السماء راح تقرير لله من 2 ملايكة عن إنسان هايل. التقرير كان فيه عن الراجل ده إنه تقي وبيخاف الله، بيصنع حسنات كثيرة ويصلي في كل حين، والملائكة طالعين فرحانين بفخر بيقدموا للرب التقرير ده، وقالوا له أكيد ده إحنا هنضمه عن الناس اللي هيروحوا السماء. فالرب قال لهم لا، ده هيروح جهنم. الملائكة اتصدموا واتضايقوا واستغربوا، ويمكن إحنا كمان استغربنا واتضايقنا، لكن لأن الرب أشفق على الراجل ده، لأنه الراجل ده بيحب ربنا فعلا، راح بعت له ملاك يقول له يعمل إيه ونقصه إيه. ده اللي إحنا هنعرفه بعد ما نسمع ترنيمة مع بعض من فريق الحياة الأفضل.

يمكن كلنا استغربنا القصة اللي حكيتها قبل الترنيمة والتخيل اللي احنا تخيلناه، لكن تصدقوا ان ده حقيقة؟ تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيكلمنا عن الشخصية دي. في سفر أعمال الرسل أصحاح 10 من عدد 1 لعدد 8 يقول كده الكتاب المقدس، ركز معايا وشوف الكتاب بيقول ايه. وكان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو عد معايا الصفات: تقي وخائف الله مع جميع بيته، يعني مش لوحده بس تقي، أهل البيت كله متعلمين التقوى دي، يصنع حسنات كثيرة للشعب، واحد بيصنع حسنات كثيرة للشعب، ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كرنيليوس. الملاك قال له إيه؟ تعالوا في الأول نفكر، أي واحد فينا لما يقرأ الكلام ده عن الراجل ده، الحقيقة مش كتار عندهم هذه الصفات، أي واحد فينا يقول: يا بخت الراجل ده، يا ريتني أكون زيه. واحد في صفات مش عند ناس كتار، هو تقي، والتقوى معناها ان واحد بيحسن بيعمل حساب لربنا في كل حاجة. تقي يعني واحد بيحب ربنا، تقي يعني واحد حاسس ان ربنا موجود في كل مكان وفي كل وقت، وعامل حساب لربنا في كل كلمة وفي كل قول وفي كل فعل. مش بس ده على المستوى الشعوري الديني او الروحي، لكنه كمان يصنع حسنات كثيرة، رجل بتاع إحسان. مفيش مرة شاف واحد فقير إلا لما اداله، مفيش مرة شاف واحد محتاج أكل أو شرب إلا لما عطف عليه، مفيش مرة شاف طفل في شارع أو مظلوم أو حد بيضايقه إلا ودافع عنه. بيعمل إحسانات الكتاب يسميها كثيرة للشعب، لأي حد. خليكم واخدين بالكم إن الراجل ده أممي إيطالي، يعني عايش في بلاد مش بلاده، بيعامل ناس أغراب عنه، ومع ذلك بيصنع عليهم حسنات كثيرة. وبعدين مش بس كده، مش بس حياته أنه بيعمل حسنات وفي السر حياته مش كويسة، لا ده زي ما قلنا تقي. ومش بس كده، لكنه الكتاب بيقول ويصلي إلى الله في كل حين. مش بس مسألة فرض، يعني هو مش عنده فرض بيصلي كده، ده بيصلي إلى الله في كل حين، يعني عايش حياته كده علاقة مع ربنا ويتكلم ويصلي ويطلب. إيه الصفات الرائعة دي؟ أي واحد فيكم لو حاب يدي الرجل ده كم من 10؟ 10 من 10. لو حاب يقول هيروح فين، يروح الجحيم ولا يروح السماء، بالتأكيد هيبقى اللي احنا بنقوله بمنتهى المنطقية على السماء على طول. هو ده في منه كتير، ده بيعمل حاجات عظيمة جدا، ده ماشي مع ربنا تمام التمام. لكن المفاجأة ان الملاك راح له برسالة مختلفة. الملاك راح له قال له ايه؟ قائلا يا كرنيليوس، ملاك بيقول له كده. فلما شخص كرنيليوس شخص للملاك

0: إليه ودخله الخوف وقال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. يا كرنيليوس صدقاتك وصلواتك طلعت تذكار قدام الله، الله فرحان بها جدا ومبسوط بها جدا، بس دي مش هتديك السماء، لو موت دلوقت هتروح جهنم. والآن يا كرنيليوس بتعمل حاجات كتير أو حلوة، بس لسه في نظر الله 0/10، في نظر الله انت من الناس اللي رايحين الجحيم، لسه مالكش نصيب في السماء، لسه مالكش نصيب في الخلاص. اعمل ايه؟ قال له كده، والان ارسل الى يافا بلد تانيه رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، انه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل.
1: فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى.
0: اللي حصل أن كرنيليوس قبل المسيح في ذلك اليوم، هو وكل أهل بيته. كم من حاجات حلوة إحنا بنعملها وفاكرين ان الحاجات دي بالتاكيد هنروح بيها السماء، بنصلي، بنصوم، بنعمل صدقات، بنعمل خير في السر وفي العلن، لكن للاسف مش دي الطريقه اللي هتدخلنا السماء. وده الرب كان واضح جدا لما بيقول لكرنيليوس كده. وانا عايز اقول لك النهارده، لو انت مبسوط بالحاجات دي، والحقيقه الحاجات دي بتبسط الناس وبتبسط يمكن رجال الدين، ويمكن انت يعني فرحان بنفسك او مطمن على روحك انك بتعمل كده، لكن النهارده انا عايز اقول لك انه ده مش هيوديك السماء. ليه؟ لانه السماء يعني الحياه الابديه ليها ثمن مختلف خالص عن اللي بتعمله. يعني الثمن هو ايه؟ يعني الاعمال الكويسه والحسنات والصلوات مش هتوديني السماء؟ ما تكفنيش للسماء؟ لا. ليه؟ لأني أنا حكم علي بالموت، أنا محكوم علي بالموت بسبب الخطية، والكتاب بيقول كده أجرة الخطية هي موت. يعني أنا مولود بالخطية، أنا عايش عندي خطية، وعشان أقترب من الله يأخذ نصيب في الحياة الأبدية لازم أكفر عن خطيتي دي، لازم أدفع ثمن الخطية بتاعتي، ما ينفعش أروح بسبب خطيتي. طيب إيه اللي كفر عن خطيتي؟ هل الأعمال؟ هل الصلوات؟ هل الأصوام؟ هل الصدقات تكفي خطيتي؟ توزنها يعني؟ تطب فيها؟ لا، أجرة الخطية موت، يعني الخطية تساوي موت، والموت عكس الحياة الأبدية. يعني أنا محتاج حاجة غير أعمالي، غير حسناتي، غير أصوامي، غير صلواتي، تبقى ليها قوة الموت، قوة الخطية. إيه اللي ممكن يبقى ليه قوة أكتر من الموت والخطية؟ هل أعمال حسنة؟ لا. حاجة اسمها البر والحياة. البر بتاع المسيح هو اللي يسترني من الخطية، والحياة بتاعة المسيح هي اللي تكون بدل الخطية. طب ده يحصل إزاي؟ اللي عمله المسيح على الصليب هو كده، كلنا عارفين شكل الصليب، الصليب عامل كده، والصليب هو علاقة السماء بالأرض. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما عمل خطية وسقط وصار منفصل عن الله، مفيش حاجة توصله بالله، والله نفسه يوصل الإنسان بيه. الله عايز يدي حياة للإنسان، فاختار إن هو يجيله من السماء للأرض، ودي الخشبة الرأسية، إن الله أتى إلى الأرض، صار إنسان عشان ينفع ياخد عقاب خطايانا، ينفع يموت نيابة عنا، لأن دي أجرة الخطية. أما الخشبة الأفقية اللي عاملة كده دي معناها إيه؟ إنه كان ممكن لما إحنا غلطنا وبعدين الرب قال كده خلاص أنت غلطتوا، صحيح تستاهلوا الموت، بس أنا مش هحسبكم على الموت، أنا هسامحكم وخلاص نبدأ من جديد، خلاص كأنكم عم تشوفوا خطية، هبدأ معاكم من تاني وأنا هسامحكم خلاص. لو كان الله عمل كده

0: ما يبقاش الله. ليه؟ لأن الله زي ما هو رحيم عايز يرحم البشر لما يغلط يسامحهم، كمان هو عادل، هو صادق، قال اللي يعمل خطية يموت يبقى لازم يموت. عشان كده الله في يسوع المسيح مسك بإيد الرحمة ورحم الناس، ومسك بإيد العدل وصالحهم ببعض، فخد نتيجة خطيتنا، أجرة خطيتنا اللي هو الموت، وبيعمل معايا بدل، يقول لي خد بري، خد حياتي، وهات خطاياك وموتك. ما ينفعش أقول له طيب خلاص أنا عملت خطية، خد شوية أعمال، خد شوية صوم، خد شوية أعمال كويسة. ما ينفعش، ما يعدلوش الخطية بتاعتي. اللي عدل الخطية بتاعتي هو البر بتاع المسيح، هو موت المسيح، هو الحياة اللي ادها لي المسيح. يا ناس كتيرة مخدوعة بهذه القصة، انه فاهم انه بشوية اعمال، بشوية حسنات بيعملها، بيوزن الكفة بتاعت خطيته.
1: لان اجرة الخطية هي موت، واما هبة الله فهي حياة ابدية بالمسيح يسوع ربنا.
0: يا حبائي، الخطية الواحدة ممكن تكلف الواحد حياته كلها، واللي يحل المشكلة دي مش الأعمال الكويسة. يا ما ناس في كنائس، يا ما ناس بتعمل أعمال كويسة، يا ما ناس فاكرة أنها حافظة شوية حاجات من الكتاب، فاكرة أنها تروح السماء. أنا عايز أقول لك أنه رب هيكلمك زي ما كلم كرنيلوس بالملاك وقال له مش دي لسه، انت كل اللي تعمله ده حلو بس مش هيوصلك للسماء، كل ده حلو بس لسه ساقط، كل ده حلو بس ما شالش عليك عقاب الخطية. ابعت بطرس يقول لك تعمل ايه، افتح الكتاب يقول لك تعمل ايه. الكتاب بيقول كده انه ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الا اسم يسوع. الحاجة الوحيدة اللي تكفر عن خطيتنا هي دم المسيح، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. اصلي النهارده تقتنع بالفكره دي، انك تفهم هذا الامر، ان انت لا يمكن ترضى الله او ترشيب حاجه وتكسب رضاها عنك بالطريقه دي. الله مش بيترشي، الله قدوس، ما ينفعش نديله مقابل خطيتنا واهانتنا ليه وكسر الوصيه ليه شويه اعمال كويسه. أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. عايز أختم معاك بقصة يمكن تكون مشهورة في إنجيل لوقا أصحاح 18. اتنين دخلوا يصلوا، دخلوا يصلي، واحد فريسي واحد عشار. الفريسي ده شخص متدين جدا، يعني واحد راجل دين كبير كده فخم يعني، وعشار راجل حقير جدا في نظر الناس، خاطي جدا. الفريسي وقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنام، ولا مثل هذا العشار. أشكرك مش زي بيت الناس، الحمد لله أنا مش بعمل الخطايا الشنيعة اللي بيعملها بيت الناس، ولا العشار ده كان بيصلي ومفتح عينيه. وبعدين بيقول له رب كده: على فكرة خد بالك، يعني أنا أصوم مرتين في الأسبوع، اكتب عندك خد بالك، بصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتنيه، أي حاجة عندي بطلع العشور، بعمل حسنات بيها، ما فيش مرة ما طلعتش عشور الحاجة اللي بتجيني. احسب يا رب، خد بالك يعني يا دي يومين في الأسبوع في السنة، يعني احسبه أنت بقى يا رب. وبعدين كل ما أقتنيه وعشرهم. أما العشار وقف مفلس، ما عندوش حاجة يعملها، ما عندوش أي حاجة يقولها، رصيده صفر، داخل كده بخطيته، لكن رفع قلبه قال للرب كده: بل قرع على صدره، يعني نادم على خطيته، ولم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء، مكسوف ما عندوش حاجة، وقال كده: اللهم ارحمني أنا الخاطي. قال له رب: أنا خاطي، أنا استاهل العقاب، أنا استاهل الجحيم، لكن ارحمني، اغسلني بدمك. الكتاب يقول كده ان السماء، التقرير بتاع السماء طلع عن الرجل ده، بيقول عن العشار ده: اقول لكم، السماء بتقول التقرير بتاعها هو، ان هذا نزل الى بيته مبررا، براءة، ما علوش حاجة، ما علوش خطية، ما علوش عقاب، بقى براءة. ليه براءة؟ لانه المسيح دفع ثمن خطيته دون ذاك غير التاني اللي عمال يقول أنا بصوم وبصلي وبصلي العشور لكن غير متكل على دم المسيح. أحبائي كل دي حاجات كويسة، أنك تصلي وتصوم وأنك تعمل عمل خير، كويس أنك تعمل كده، لكن ده مش يوديك السماء. حاجة واحدة بس تضمن ليك السماء، أنك تاخد الحياة من المسيح، تاخد الغفران من المسيح، تاخد الدم بتاع المسيح يغطي حياتك فتكون مقبول من الله. اوعى تبقى فاهم انك تقي وخائف الله تعمل تصنع صدقات واحسانات والسماء تقول ده ملوش مكان، لكن تعالى النهارده اقول للرب انا بحتمي في دمك، عايز نصيب ليا معاك. هتسمع من السماء هذا التقرير، ذهب اليوم مبررا. تعال نسمع ترنيمة وبعديها نصلي مع بعض.

تعالى صلي معايا دلوقتي وانت بتقول للرب هذه الكلمات: يا رب انا جاي قدامك اعترف باحتياجي ليك، يا رب جاي احتمي في دمك النهارده، جاي اقبل ان السكه بتاعتك هي صليبك ودمك وكفارتك. يا رب انا جاي النهارده مش بحتمي في التدين، مش بحتمي في الكنيسه، مش بحتمي في الاصوام والصلوات، لكن النهارده انا بحتمي فيك يا رب. انا بصلي من كل قلبي في اسم يسوع الان، يا روح الله تاتي بنور جديد على القلوب يا رب، تاتي تكشف كل زيف يا رب، كل حصون احنا محميين فيها وهي مش حصون يا رب. انا جاي اصلي في اسم يسوع النهارده تخلي القلوب تقبل عملك يا رب. الناس النهاردة اللي بتسمع كلمتك تحتمي في دمك، تقبل ذبيحة ابنك الكاملة على الصليب. نشكرك عشان بتسترنا، نشكرك عشان بتقبلنا، نشكرك عشان بتسامح جهلنا وبتقبلنا أمامك. في اسم يسوع لك المجد. آمين. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

الكتاب المقدس في سفر الأمثال وأصحاح 21 بيقول كده: قلب الملك في يد الرب كجداول المياه، حيثما شاء يميله. الآية مش محتاجة تفسير، ولكن لما أنا حبيت أقرأ ليها تعليق، التعليق كان بيقول إنه الله المتحكم في كل شيء، اللي فوق كل حاجة، اللي يقدر يجيب أعلى قامة زي الملك في الوقت ده ويبقى بيتحكم فيه، ومش بيتحكم فيه بهدف إنه يوجهه أو يقول له اعمل ده وما تعملش ده، ولكن بيتحكم في قلبه اللي هو أكتر عضو حر. التعليق بيقول كده إنه أكتر عضو حر فيه هو قلبه، هو بيتحكم في ده. التعليق بيقول هو اللي تحكم في قلب فرعون عشان يوسف، هو اللي تحكم في شاول عشان داود، هو اللي تحكم في نبوخذ نصر عشان إرميا. الله في إيده كل الأمور، في إيده أعلى قامة. ممكن أنا أبقى حاسس إنه في حاجة مش تحت سيطرة، أو في حاجة بتخوف عن العادي. التنيمة اللي جاية بتقول له: وأنا ليها خاف وأنت الإله، قلوب الملوك في إيدك، جدول المياه.

بنحاول نكون بنصلي لها كلها. يا رب بحط بين ايدك يا رب ابانوب يا رب، هو متلخبط يا رب ومش عارف يعمل ايه في حياته زي ناس كتير مننا. يا رب اديله رؤيه وهدف. هو يا رب طلبك، وانت قلت اللي بيطلبني بيلاقيني. الترنيمه الجايه تسبيح بتقول رنموا للرب. يا رب احنا هنسبح واحنا واثقين يا رب ان انت هتكون بتحقق كل طلبه صلاه بايمان، حتى لو قد حبه الخردل انت هتكون بتدي.

ونرجع نقول عدد تاني من عمانوئيل بإيمان. يا رب بحط بين إيدك يا رب إيناس. يا رب أنا بصلي يا رب إنه تفك القيود وإنها تستمتع بيك أنت، علشان أنت أشهى من كل حاجة في الدنيا. يا رب بحط بين إيديك جاكلين، هي طالبة رب صلاة رب من أجل ولادها، محتاجة رب إن أنت تديها سلام وتعرفها إنه أنت الحافظ وأنت اللي ماسك زمام الأمور طالما هي سايبها لك. في اسم يسوع أمين. مهما اشتدت حرب علينا خلينا نكون بنختم بالعدد والقرار ده.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر

أنك لم تعد بجانبي، هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

درسنا النهاردة عن المحبة الأخوية. حابب أكلمك في المحبة الأخوية في 3 نقاط. النقطة الأولى اسمها أهميتها، نمرة 2 مقياسها، نمرة 3 دليلها. ليه المحبة الأخوية مهمة؟ عشان المحبة وصية من أغلى شخص اللي هو الرب يسوع المسيح، قالها في وقت عصيب، قالها في الليلة التي أسلم فيها لأحب أشخاص لدى قلبه. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. ليه المحبة مهمة؟ لأنها دليل للعالم أن إحنا تلاميذ المسيح. في يوحنا 13:35، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. كمان المحبة مهمة لأنها دليل لنا للحياة الجديدة والولادة الجديدة. قال الرسول يوحنا كده: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. فالمحبة وصية من أغلى شخص، دليل للعالم أن احنا تلاميذ المسيح، ودليل لنا للحياة الجديدة والولادة الجديدة. لكن كمان المحبة مهمة لأنها دليل محبتنا لله. يعني لو قلت لله أنا بحبك يقولك أنا مش مصدقك إلا إذا شفت فيك محبة لإخواتك. فقال الرسول يوحنا في رسالته الأولى أصحاح 4:20: إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. فالمحبة مهمة، وصية من أغلى شخص، ودليل للعالم، ودليل لنا، ودليل لله. لكن كمان ليه المحبة مهمة؟ لأن المحبة تبني. يقول كده في كورنثوس الأولى 8:1: العلم ينفخ لكن المحبة تبني. ليه كمان المحبة مهمة؟ المحبة مهمة لأنها تعويض عن بغضة العالم لنا. في إنجيل يوحنا أصحاح 15

آية 17 و18. قال الرب كده: بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. بعدين قال: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول أخوك مش ناقص، قرايبه المش مؤمنين بيكرهوه، جيرانه المش مؤمنين بيكرهوه، زملاته في الشغل الأشرار بيكرهوه، فيروح الكنيسة تبقى مصيبة لو لقي كمان الناس في الكنيسة مش بيحبوه. المحبة مهمة لأنها تعويض عن بغضة العالم لنا. كمان المحبة مهمة لأن المحبة تستر كسرة من الخطايا. قال الرسول بطرس كده في رسالته الأولى أصحاح 4 آية 8: ولكن قبل كل شيء، طالما قبل كل شيء يبقى دي حاجة مهمة، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كسرة من الخطايا. أهمية المحبة، لكن مقياس المحبة، الرب يسوع قال: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. ليه يا رب بتقول وصية جديدة؟ ما في وصية في العهد القديم عن المحبة. في العهد القديم تحب قريبك كنفسك بس، لكن هذه الوصية جديدة في مقياسها: كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعض. يبقى اتكلمنا عن أهمية المحبة، اتكلمنا عن مقياس المحبة، أكلمك عن دليل المحبة. دليل المحبة هو العطاء. قال كده الرسول يوحنا في رسالته الأولى أصحاح 3 آية 16 و17: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. أي عرفنا محبة المسيح لما مات من أجلنا على الصليب، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. يعني كلمة ينبغي يعني أمر حتمي وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن استبداله بأمر آخر. ينبغي إيه؟ ينبغي أن نضع نفوسنا، يعني مفروض المؤمن ممكن يموت من أجل أخوه. وبعدين الرسول يوحنا قال لك: بلاش دي، ما كان كونك تموت من أجل أخوك يعني صعبة ومش مكررة. لكن بص كده يكمل ويقول: وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاؤه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ دليل المحبة العطاء. الواحد المحبة التي لا تتعب تلعب، والرب معك.

حقيقة مهمة مهمة قوي نفتكرها مع بعض ونتذكرها من كلمة الله عن العطاء. في كورنثوس الثانية أصحاح 9 عدد 12 يقول الكتاب المقدس: لأن افتعال هذه الخدمة، يقصد العطاء، ليس يسد أعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله. وهنا أشوف الحقيقة المهمة جدا، أنه وأنا وبدي العطاء هنا بيعمل حاجتين مهمين قوي. الحاجة الأولانية يسد أعواز القديسين، وهنا خلينا أقول بطريقة أعم أن العطاء يسد أعواز واحتياجات عمل الرب المتنوع. فعمل الرب في مجالات كثيرة جدا لا حصر لها ولا إنجاز التعبير ولا نهاية لها، أمور كثيرة جدا ما عنديش وقت أذكرها لحضرتك، وأكيد حضرتك عارفها كثيرة جدا. وكل نوعية عمل من عمل الرب المتنوع ليها احتياج رهيب جدا، وهذا الاحتياج محتاج يسدد، أنه نلاقي تقدمات مالية مقدمة من الأشخاص أو الهيئات أو الكنائس أو أي حاجة علشان يسد احتياج هذا العمل. فالنقطة الأولانية أرجو إن احنا نكون بنا، مش هنعرف ندي قبل ما نعرف إن في احتياج. ما هو أنا لو مش عارف إن في احتياج طب أنا هدي إزاي؟ فأنا لازم أبقى عارف إن في احتياج رهيب، وهذا الاحتياج يزيد كل يوم لعمل الرب. الحاجة الثانية، لما أنا بشارك أنا بسد أعواز أو احتياج هذا العمل أيا كان نوعه. دي النقطة الأولانية. لكن النقطة الثانية العظيمة هنا، إنه لما حضرتك بتدي وتسد أعواز كثيرين، أيا كان الكثيرين دول في أنهي مجال في عمل الرب، يعني أعتقد أن حضرتك هتعمل حاجة كبيرة قوي. ليه بقى؟ لأن المسؤولين عن العمل الروحي اللي تم سداد الأعواز بتاعه، أو كان في شخص معين يحتاج أنك تديه هو لأن ظروفه صعبة جداً، حضرتك اديت ده، او حضرتك اديت المسؤولين عن العمل الروحي ده ايا كان نوعه ايه، سواء ده او دول، بيحصل حاجه مهمه قوي هم بيعملوها، بيقول عنها هنا يزيد بشكر كثير لله. يعني اللي تم سداد اعوازهم يقدمون الشكر لله. ليه بقى يقدمون الشكر؟ لان هم غالبا يستنتج استنتاج قوي واعتقد

أعتقد صحيح 100% أنه قبل ما حضرتك تبعت العطاء وتسدد الاحتياج، أو قبل أنا ما أبعت العطاء وأسدد الاحتياج، اللي عندهم احتياج كانوا بيصلوا يا رب ابعت، يا رب أنت عارف عملك، يا رب إحنا محتاجين كذا وكذا وكذا. لما يلاقوا اللي بيصلوا من أجله الرب استجاب للصلاة والرب بعت، شيء طبيعي ان اللي كانوا بيصلوا من شويه ان ربنا يسدد الاعواز بيقوموا يقدموا الشكر للرب اللي سدد الاعواز. تخيل حضرتك، يعني انت بالعطاء اللي بتقدمه والعطاء اللي بقدمه انا بسدد اعواز من ناحيه، والحاجه الثانيه بدي فرصه جديده لتقديم الشكر لله من اللي تم تسديد اعوازهم، وكمان مني انا اني انا يبقى لي الشرف إني أشارك في الأمرين دول من أحلى ما يكون. بسدد أعواز عمل الرب، الحاجة الثانية بدي فرصة أن يزداد الشكر للرب. إيه رأيك؟ وإيه رأيك حضرتك؟ ما تيجي نبدأ العطاء عشان نسد الأعواز من ناحية وعلشان يتم تقديم الشكر للرب. تعالوا نعمل كده. يا رب بصلي من أجل نفسي ومن أجل أخواتي وإخواتي يا رب اللي بيسمعوني في كل مكان، ساعدنا وافتح قلوبنا للعطاء يا رب عشان نشارك في سداد أعواز عملك الكريم اللي بيعمل في كل مكان وفي كل مجال يا رب. ساعدنا علشان فعلا تتصاعد من قلوبنا احنا اللي بندي، تتصاعد من قلوب اللي بياخدوا يا رب اللي بنديهم التقدمة، شكر كثير لشخصك الكريم فيتمجد شخصك لك يا رب كل المجد. آمين.

اللي احنا شايفينه على وش الولد ده شامة ألوان، وده عنوان الحدوتة بتاعتنا النهاردة. في ناس بيقولوا إن الخرزة الزرقاء بتمنع الحسد، وإن حدوة الحصان ورجل الأرنب بيجيبوا الحظ، وإن أنت لو قعدت تلعب بالمقص من غير لازمة هيجيب لك فال وحش، وطبعا لو شفت قطة سودة هتتنحس، والأكيد إن أنت لو مراية اتكسرت في وشك هيلزق فيك النحس لمدة 7 سنين. طبعا ده غير إن يوم الجمعة لو وافق يوم 13 في سنة كبيسة يبقى يوم مش فايت. احنا بنسمع كلام من ده كتير قوي، ان الحاجة المادية بتعبر عن حاجة اكبر من كده بكتير. الشامة الالوان دي بقى ليها معنى مهم جدا جدا في الصعيد. الشامة دي بتعبر عن، اقول لكم تعالوا نتفرج على الفيلم واحنا نعرف مع بعض.

0: جيب العوائد سليمة يا رب، هاتها سليمة.
1: اهدى شوية بس كده يا بابا.
0: اهدى ازاي يا بارد يا سائع يا مثلج؟ أمك بتتأوه جوه وأنت نازل حشرة حشرة هنا، ويا ريته باين عليك اللي عامل زي ورقة البفرة لو نفختك أطيرك.
1: تقعد كده يا بابا وتربع ايديك وتهدى كده وتاخد نفس عميق وكلها بقى زي الفل.
0: يا سلام. طب امك المتأوهه اللي جوه دي نعمل فيها ايه؟
1: تلاقش عليها يا بابا، دي ولدتني انا وخمسه باخواتي، يعني الموضوع متعوده عليه يعني.
0: يا هلا يا هلا. هو انت

0: تحسب نفسك والد يا ولد؟ ده انت اتولدت عبارة عن حسنة واخدها مني، والباقي ده طلع لك السنة اللي فاتت بس. كلمت الدكتور؟
1: اه كلمته.
0: وكلمت الداية؟
1: جاية في السكة.
0: وسخنت المية السخنة؟
1: ما سخنة يا بابا.
0: شوف مين، شوف مين، اجري اجري.
2: مساء الخير.
0: اهلا اهلا اهلا، مساء البريد. في جوابات يا ترى؟
2: انا الدكتور.
0: اهلا وسهلا يا دكتور، طمنوني يا جماعه، طمنوني، الله يرضى عليكم.
2: مش لما نشوف الحاله الاول؟
0: هو لازم.
2: على اذنكم تعالوا ورايا.
0: ايوه اتفضل يا دكتور.
2: مش انت، تعالى.
0: دي المدام بتاعتي. شد حيلك يا مهادي. نفسي في ولد يا رب بشامه على صدغه الوان، دليل على الحكمه والعبقريه. يا سلام، نفسي بقى يبقى عبقري وذكي، يعرف يتعامل مع الخلق، يعرف البشر، يعرف يعاملهم. يا سلام، يطلع دكتور او امين مخزن او وكيل نيابه. لا لا، دكتور احسن ويخفف الام البشر. ها، طمني يا دكتور.
2: الف مبروك.
0: الله يبارك فيك. خير؟
2: المدام حامل.
0: لا.
2: ايوه
0: مبروك يا هادي، كمان مبروك. امك حامل يا ولد؟
1: يا ابو، ما احنا عارفين الاول ان هي حامل.
0: اي صحيح، احنا عارفين المعلومه دي من 9 اشهر. احنا جايبينك عشان شق البطن، طلع لنا العيل.
2: اه بس ده هيكلفكم كتير.
0: كام يعني؟ مش هيكلفوا مصاري، هيولدونا انا، مش هيولدونا.
2: انتوا كده كده هتدفعوا، انتوا قدام امر واقع.
0: واحنا قدام امر واقع؟ يبقى ندفع يا باشا، ندفع وانت تشق على طول.
2: كده بقى تسخنوا الميه. عن اذنكم.
0: تمام. بص يا ولا هادي، انا عايزك تقف هنا اهو قدام الامر الواقع عدل، على ما سخن انا الميه بنفسي.

0: لي بالعواء سليم يا رب. احمدك يا رب.
1: شفتي عطيات؟ الشمل اللي على خد ابننا زكي لما كبر بانت وظهرت ان هي الوان ازاي؟
2: ايوه يا اخويا شايفاها حلوه.
1: انت مش عارفه ان اللي بيتولد على خده شمع الوان بيبقى ذكي وعبقري؟
2: ده كلام جد ده ولا ايه؟
1: امال ايه؟ طبعا.
2: طب وانت ناوي تعمل ايه؟
1: هعمل حاجات كتير. اول حاجه هستنى لما يتم 10 اعوام وبعدها هيبقى في الكلام كلام.
0: شايفه يا امهات؟ شايفه الواد ذكي ابننا باين عليه علامات الذكاء والنبوغ ازاي؟
2: ذكاء ونبوغ ايه يا اخويا؟ ده الواد هطل على هدومه وبهدل نفسه اخر بهدله.
0: هطل ده ايه؟ ده علامات الفكر. ما هو البني ادم لما يبقى عنده فكر يبقى فاتح بقه فيجي ياكل يهطل عادي. دوات يا سلام.
2: طب يا اخويا عبال ما ابنك بقى يخلص تفكيره وتهطيل على هدومه روح هات لنا مسحوق غسيل من اللي بيطلع البقع ويحافظ على الالوان. بس بقول ايه؟ ابهات من اللي بيوفر.
0: بس حق ايه ويوفر ايه؟ هو الواد ده عنده كام سنة؟
2: 10 سنين يا اخوي.
0: سلام يبانوا 18.
2: غرضك ايه يا ابو هادي؟
0: لازم نوديه لابو علام.
2: ابو علام؟
0: امال ايه؟ علشان يعلمه وصول الحكمة وخبرة الايام.
2: لا يا اخوي بس ابو علام ده يعني معناته ان احنا كده هنقعد ما نشوفوش يعني فترة من الزمان.
0: ولا فترة ولا غيره نبقى نبص عليه كل كام سنة.
2: يعني ده يا اخويا قرار نهائي؟
0: قرار نهائي مفهوش رجعة. الو الدليل انا عايز نمره ابو علام.
1: واول ما شفت الشام على خده الوان انتظرت 10 اعوام وقلت اجيبه لك تخليه بالحكمه مليان ومستعد ادفع اللي انت عايزه.
3: الحكمه مش بفلوس والمعرفه ما يشتريها المال. وان كنت عايز تخليه بالحكمه يعيش عرفه طريق ربنا وازاي يحفظ وصاياه.
1: ازاي؟
3: كان في ولد

أبوه عنده من الخير أضعاف أضعاف، أراضي وفلوس وأطيان من كل الأصناف.

0: احنا خدمنا والدك سنين طويلة وعندنا استعداد نخدمك بكل امان.
1: متشكر يا جماعة، متشكر يا امين. امين، انا عايز اسألك، والدي ساب قد ايه من الملايين؟
0: نعم،
1: والدي ساب قد ايه من الملايين؟
0: ابوك الله يرحمه ساب ثروة ملهاش اول من اخر، جمعها على مر السنين.
1: ايوه، يعني كام بالظبط؟
0: كان ساب لك حاجات كتيرة جدا.
1: عرفت انه ساب لي حاجات كتيرة جدا وتعب عقبال ما عمل الثروة. ساب قد ايه تقريبا؟
0: تقريبا؟
1: ها،
0: لو عايز تقريبا بالظبط يعني هو اكتر بكتير من حضرتك تتخيله.
1: انت عارف انا دلوقتي بتخيل ايه؟ بتخيل ان انا بخلص عليه.
0: لا لا خلاص،
1: ساب قد ايه؟
0: هقول لك حاضر. ساب اراضي وساب مخازن، ساب عمارات وفيلا على النيل، وساب كمان شاليهات على البحر.
1: ساب شاليهات على البحر؟ عمل ازاي انه يسيب شاليهات؟ عيب قوي بقى.
0: شاليهات على البحر،
1: شاليهات على البحر. طول عمره نمس، نمس ابويا ده. يلا يلا.
0: وساب كمان الصندوق ده.
1: افتح الصندوق. دهب؟ ايوه الاصفر ده دهب. والماس.
0: وساب كمان حضرتك الوصيه.
1: لا لا لا، دي خليها عشانك.
0: عشاني انا؟
1: ايوه احفظها. اقولك بالله واشرب ميتها، هتتعب بطنك. علقها وتصور جنبها.
0: ازاي بس؟ تحب طيب حضرتك نحضر للجنازه؟
1: جنازه مين؟
0: جنازه والدك الله يرحمه.
1: لا لا لا لا لا، ولا جنازه ولا احنا نتعب الراجل. خدوه من بره بره.
0: يلا بره بره.
1: قصدي يعني مش هنتعب الناس معانا يا امين.
0: اللي تشوفه حضرتك. وناوي تعمل ايه؟
1: انا هعمل عمايل، هعمل عمايل. اول حاجه هعملها يا جماعه، انا مستغني عن خدماتكم.
2: ايه ده؟
1: ايه ده؟
2: ايه ده؟
1: ايه ده؟
2: حرام عليك.
1: عايز اشوف وشوش جديده، اشغل ناس تانيه بقى.
2: بس ايوه بس
1: مفيش بس. اتفضلوا مع السلامه. برا
2: ربنا على الظالم. شوف فيك يوم.
3: اشوف فيك يومين.
1: يومين؟ امين انت معاهم يا حبيبي.
0: انا كمان.
1: اطلع برا.
4: الو، هيا شيري. هيا حبيبتي. اوكي، نتقابل عند كايرو مول.
5: وبعدين ايه اللي حصل يا ابو علام؟
6: ابتدى يصرف الفلوس من غير تفكير، وفي نفس الوقت ادار شغله من غير مشورة ولا حكمة ولا تدبير.
7: شايف يا فندم ان المحصول المره دي زياده جدا، احنا لو بعنا ممكن نكسب الضعف.
8: انت ايه رايك؟
7: بحسب الاحصائيات اللي عندي انا رايي ان احنا ممكن نستنى شويه، لان ممكن نكسب اكتر وكده تبقى حلاوه.
8: وانا احب الحلاوه. نستنى على البيع.
7: يعني يا فندم نجمع المحصول كله ونحطه في المخازن؟
8: لا لا لا لا، ولا نجمعه ونحطه في المخازن. انا رايي ان احنا نشوف الارض يمكن يزرع زياده.
7: اللي تشوفه يا فندم.
8: عايز اعمله نخمه بقى.
9: الو، مين معايا؟ انت مين؟ اي بورصه؟ اي
8: لا لا لا لا، اي سهم تلاقيه اشتريه. اشتري اي سهم، اي قوس، اي علامه ارشاديه، اشتريهم وهاتوا معايا.
7: ايميل يا فندم.
8: ايميل شوقي هاتوا، انا عايزه اصلا.
7: ايميل
8: موظف جديد عرفني عليه. خلاص.
7: ايميل يا فندم. نت الكمبيوتر.
8: شفت بقى اللخبطه؟ اسمه ايميل، ما تلخبطنيش. بيقول ايه الايميل؟
7: بيقول يا فندم ان البضاعة اللي احنا بنتاجر فيها كل سعرها هيغلى الوقت اللي جاي جدا، وانا شايف يا فندم ان احنا فعلا نخزن كل البضاعة في المخازن.
8: خلاص، طالما الايميل بيقول ان احنا نخزنها يبقى نخزنها ونبطل بيع.
7: هايل يا فندم، انت كده في السليم.
8: ايه؟
9: الو، مين؟
4: يا سوسو. ايه؟ خلاص نتقابل عند جنينة مول.
1: يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الاسهم سعرها نزل؟ يعني خسرنا كل فلوسنا؟ انت السبب. ايوه انت السبب، انت اللي قلت لي ان الاسهم سعرها هيزيد.

0: بتغلط فيا؟ انا راجل ما بفهمش. طب ايه رايك بقى ان انت مرفوض؟ مرفوض.
1: مصيبه يا فندم.
0: مصيبه؟
1: خير؟
0: خير ازاي يا فندم؟ انا بقول لك دي مصيبه. المحصول اللي في الارض الدوده اكلته.
1: دوده؟ انت عايز تفهمني ان المحصول ده كله دوده واحده تاكله؟ ليه؟ شكلها ايه الدوده دي؟
0: دوده ده يا فندم؟ ده جيش من الدود. جيش؟
1: لا ده استصاد. جيش؟ هنعمل ايه؟ يعني ايه؟
0: يعني كل الارض باظت وكل المحصول باظ.
1: مش انت اللي قلت لي لما نسيبه شويه سعره هيعلى؟ مش دي طبعا حسب الاحصائيات بتاعت حضرتك.
0: مش انت يا فندم اللي قلت لي سيبه في الارض؟
1: انت شايفني بفهم في الارض؟
0: انا افتكرتك بتفهم. في مصيبه ثانيه يا فندم.
1: قول يا وشيخ قول.
0: البضاعه اللي احنا مخزنينها في المخازن اللي كنا فاكرين ان سعرها هيرتفع ما ارتفعتش. سعرها نزل النص.
1: يعني
0: انت خسرت كل حاجه. وفي مصيبه ثالثه يا فندم اصعب من الاولانيه والثانيه.
1: مصيبه ثالثه؟
0: اه
1: قول. النهارده التاج داخل عليا. قول.
0: الدياره جايين يحجزوا عليك.
1: مش بقول لك داخل عليا؟

0: قرب قرب قرب. قصر كبير زي الفل، اربع اوض بمنافعهم، جهاز كمبيوتر هارد 80، شاشه 15 بالطبع. نفتح المزاد.
1: مليون جنيه مرجان.
2: 2 مليون جنيه مرجان.
1: 3 مليون جنيه مرجان.
0: 3 مليون جنيه، مين يزود؟
3: 4 مليون جنيه مرجان.
0: 4 مليون جنيه مرجان، مين يزود؟ على اولى، على دول، على تري. مبروك يا سيد امين، الف الف مبروك. ودلوقتي يا جماعه نفتح المزاد على الاراضي والمحلات.
3: لا لا لا خلاص، انا دفعت كل المديونيه
0: كده. يلا رجاله.

0: كانش معاك ولا حاجة.
1: فعلا بس كان معايا أعظم حاجة.
2: أعظم حاجة؟ هي إيه؟
1: هي الوصية. الوصية اللي أبوك سابها لك وأنت رفضت تاخدها. الوصية دي فيها كل المعلومات. إمتى تبيع المحصول؟ إمتى تشتري أسهم؟ إمتى تبيع؟ إمتى تخزن المحصول؟ وإمتى ما تشيلش منه حاجة أبداً؟ الوصية دي فيها كل المعرفة، وهي دي اللي خلتني أنجح وأكسب وأبقى إنسان.
2: فهمت وأنا عايز أقول إيه؟
3: فهمت. فهمت يا أبو علاء.
2: ممكن يكون عندك كل حاجة لكن ما عندكش الحكمة والمعرفة، يبقى ما عندكش ولا حاجة. وزي ما سليمان الحكيم بيقول: مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب.

0: اهلا بيكم مره تانية. اتمنى ان انتوا تكونوا تابعتوا الفيلم ويكون عجبكم. معانا النهارده ضيف هو عزيز عليا جدا، هو ايهاب عزت. ايهاب مدرس وفي نفس الوقت ممثل، وهتشوفوه في حلقات تانية ان ما كنتوش اوريدي شفتوه معانا اكتر من مره. اهلا بيك يا ايهاب.
1: اهلا يا هنزي.
0: ايه رايك بقى في حكايه الشامه الالوان دي؟
1: لا لا، ده عالم تخاريف.
0: انا شخصيا كنت اول مره اعرف يعني ايه شام الوان، يعني كنت اول مره اعرفها وانا بتفرج على الفيلم ولما سالت على معنى الفكره. بس قالوا لي ان دي عاده معروفه في الصعيد، ان الولد لما بيتولد بشام الوان يبقى ذكي. هل في ناس لسه في الزمن اللي احنا عايشين فيه بتفكر كده؟
1: لا، انا بس عايز اعلق على الولد الذكي ده. ديك شفته ذكي عامل ازاي؟ يعني خصوصا هو بياكل العسل، شكله ذكي جدا.

0: طب هل في ناس لسه النهارده بتفكر كده؟ يعني عنده شمع الوان يبقى ذكي، مش عارف.
1: بص انا اقول لك حاجه يعني حصلت يعني معايا. انا كان في ولد عندنا في الكليه، انا كنت يعني ربنا مسهلها لي وكنت بجيب شويه تقديرات كويسه، فكان في ولد صاحبي قوي في سنه تانية بالذات يقول لي اوبا ده انت قورتك عريضه، اللي قورته عريضه هو ذكي، هو اللي بيجيب تقديرات.
0: اتقالت لي قرطة عريضة دي،
1: ايوه
0: ولو أشول يبقى عبقري، ولو أشول وبيكتب بقى بالشمال واليمين ده يبقى ما حصلش. يعني هي دي علامات العبقرية يعني.
1: لا طبعا ده كلام يعني كله يعني كلام هلس في هلس يعني.
0: بس هل ما فيش فعلا علامات للذكاء يعني؟ أو خليني أقول الحكمة، هو في فرق أصلا ما بين الحكمة
1: اه
0: والذكاء؟
1: طبعا في فرق كبير، ممكن يكون واحد ذكي ومش حكيم، وممكن واحد يكون مش ذكي وحكيم.
0: طب الولد اللي في القصة التانية بقى، اللي ورث من أبوه الأملاك كلها والوصية، تفتكر إيه الغلطة اللي هو عملها؟ يعني إيه مشكلته؟ كان ذكي وكان
1: لا الولد
0: غبي
1: ذكي،
0: ولا
1: لا
0: ما
1: لا
0: كانش
1: لا لا
0: حكيم؟
1: لا الولد ذكي في ليه، في الايميل والفايبريشن والموبايل. لا بجد كان ذكي، لا كان ذكي وعارف كويس اللي ليه واللي عليه، وعارف كويس ابوه عنده املاك، وعارف كويس انه ده ذهب والذهب غالي، وبدم لونه اصفر يبقى ذهب. لا هو فاهم كويس، عارف كويس انه قيمته في الفلوس اللي معاه وفي الاطيان اللي ابوه سابها له،
0: بس
1: بس مش حكيم.
0: مش حكيم ليه بقى؟ يعني
1: لانه
0: ايه الغلطة اللي عملها الراجل ده؟
1: ان هو ما حطش احتمال اساسا ان في الورقه اللي سابها له باباه في حاجه مهمه، هو ما حطش الاحتمال ده، هو اهتم بس باللي في ايده، اهتم بس بالذهب وبالاطيان وبالاسهم وبالبورصه
0: بس هو استشار الناس، يعني هو كان بيقرأ الايميل
1: ده الايميل اهو.
0: وكان بيكلم بورصة في التليفون، يعني هو كان بياخد آراء الناس اللي حواليه، ما كانش مع نفسه يعني.
1: كويس، والنتيجه كانت ايه بقى في الاخر؟
0: النتيجة، ما هي النتيجة انه فشل. انا السؤال هو ليه فشل مع انه حاول، يعني اعتمد، خد آراء الناس اللي حواليه وخد مشورة الناس اللي حواليه، ليه فشل؟
1: بص هادي انا برضو شوية ياخد رأي الناس اللي حواليه دي برضو ايه على يعني في شوية علامات استفهام عليها، يعني الناس دول اللي هم مين اساسا، يعني انت بتاخد رأي
0: خد
1: مين؟
0: رأي واحد قاعد بقى خبير كمبيوتر وبيجي له ايميلز، واحد تاني خبير في البورصة يعني بياخد آراء ناس مش وحشة يعني.
1: اه بس بابا كان سايب له في الورقة الملفوفة الجميلة دي كان سايب له كل حاجة عن البورصة وعن الذهب وعن الاطيان وعن العقارات، بس هو قال كلمة هي مفتاح المسلسل كله، لما قال للعبد اللي كان عنده قال له ايه؟ قال له بالله واشرب ميته.
2: لا لا لا دي خليها عشانك.
3: عشاني انا؟
2: ايوه احفظها، اقول لك بالله واشرب ميته، هتتعب بطنك، علقها وتصور جنبها.
0: ما كانش فارق معاه.
1: بس خلاص بدل بالله واشرب ميته خلاص. هو ساب اهم حاجه ابوه قالها له.
0: واحنا مرات كتير بنعمل كده.
1: طبعا.
0: بنسأل الناس، وسؤال الناس مش غلط صح؟ يعني
1: خالص خالص
0: من
1: لا.
0: حق اسأل الناس،
1: لازم
0: ومن حقي
1: استشير طبعا.
0: ادور واستشير واسأل الاكبر مني وحتى الاصغر مني واتعلم من كل حاجة حواليا، بس هي الوصية اهم حاجة. اللي هي ايه بقى؟
1: طبعا ان هو كتاب مقدس يعني. يعني انت ربنا بيدي كلامه للناس عشان الناس تفك الرموز دي وتعرف تعيش بيها.
0: بس الكتاب المقدس مش بيقول لي حاجات كتير من اللي انا عايز اعرفها في حياتي اليومية، يعني مش بيقول لي لما انا داخل على مشروع جواز اتجوز البنت اللي انا معجب بيها ولا لا، لو انا عايز افتح محل او شغل او شركة ما بيقوليش اشارك مين ولا صاحب مين، يعني ما بيقوليش التفاصيل دي.
1: لا انا مش بتكلم في فكره الكتاب المقدس قال لي البس زيتي على لبني ولا اخضر في احمر، لا مش بقول كده، لكن بقول ان الكتاب المقدس فكره الله لينا تملي، زي ما اتقال في المزمور انه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، انه كلمه ربنا بتحط لي اطار في حياتي.
0: خلينا ناخد أمثلة عملية. إيهاب، لو بنتكلم على جواز، لو بنتكلم على شغل، لو بنتكلم على صداقات حتى وعلاقات، اديني أمثلة لإيه اللي الكتاب المقدس بيرسمه من خطوط عريضة أو إطارات، أطر مفروض نبقى عايشين جواها.
1: انا شايف مثلا بالنسبه للجواز مثلا هو ما بيقوليش اتجوز مثلا ناديه ولا اتجوز مثلا لميس، لكن هو الكتاب المقدس قال لي لا تكون تحت نرمة غير المؤمنين، انا ما ينفعش اجيب واحده افكارها غير افكاري، اتجاهاتها غير اتجاهاتي، هي في حته وانا في حته، مش بتكلم على المستويات الماديه خالص، بتكلم على مستوى الفكر نفسه والاحلام اللي عندنا، ما ينفعش ان انا اخد واحده زي كده وبعدين اقول هو ليه انا اخترت غلط. وكمان بالنسبه للصداقه، الصداقة في مثلا مبدأ مشهور جدا انه الاخلاق الرديئة بتفسد الاخلاق الجيدة، ما تجيش انت تقف مع ناس كلها بايظة وتيجي بعد كده تقول ايه، تقول الكتاب المقدس ما قاليش او الوصية ما قالتليش على حد الفيلم اللي اتفرجنا عليه يعني.
0: طيب في ناس كتير لما بتسمع

0: مع الكلام اللي احنا بنقوله ده بتقول بس الوصية صعبة، يعني تسألهم صعبة في ايه؟ في ناس بتقول انا مش فاهم، انا بقعد قدام الكتاب ده ومش بفهم حاجة، وفي ناس تانية بتقول لا انا فاهم بس مش قادر اعيش، خلينا ناخدهم حاجة حاجة. انا مش فاهم الوصية.
1: انا مش فاهم، زي انا مش فاهم الحساب، زي انا مش فاهم العلوم. بتعمل ايه؟ بتبذل مجهود، بتجيب مدرس خصوصي، بتحضر مجموعة، بتسأل حد قبلك بسنة،
0: تجتهد،
1: بتجتهد. لازم تجتهد عشان تفهم.
0: انت لازم تقول كده لانك مدرس طبعا. طيب ولو انا فاهم بس حاسس انه صعب، يعني ده بيحصل بقى كتير. الولد ده يعني لو فرض ان هو خد الوصية وقراها، يمكن في اوقات كتير كان يبقى عنده اغراء انه يبيع الاسهم رغم ان الوصية بتقول ما تبيعش دلوقتي، لان كل الناس حواليه وكل حاجة حواليه بتقول بيع هتكسب، وده بيبقى قدامنا اوقات كتير. يعني انا بحبها عايز اتجوزها، هي ما تعرفش ربنا، هي مش قريبة، هي مش زيي، هي مختلفة، بس بحبها. صعب، صعب ارفض، صعب اقول لا لاصدقاء السوء، صعب ارفض فرصة شغل يمكن ما تكونش مناسبة ليا.
1: أنا بحس هذا المبدأ بتاع ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، ده يعني حاجة واضحة جدا وصريحة جدا. يعني أوكي، يعني هي الوصية ما اتفرضتش عليه، مش العبد راح فتح الوصية غصب عنه وقال له لازم تقراها. هو خلاص قرر بمحض إرادته أنا مش هسمع الكلام، وكانت النتيجة إنه خسر كل حاجة.
0: بما انك جبت سيرة العبد، العبد عمل العكس تماما، هو جاي من العبد ده اللي ممكن نقول عليه بقى مش عارف ذكي ولا حكيم.
1: لا، العبد مش ذكي لأنه عبد، بس هو حكيم قوي.
2: الوصية دي فيها كل المعرفة، وهي دي اللي خلتني أنجح وأكسب وأبقى إنسان.
0: عرف ازاي ياخد الوصية وعرف يعمل بيها حاجة، وده مشجع لينا ان احنا نقرأ ونجتهد ونتعب عشان ممكن ربنا يعمل حاجات كتير قوي. طيب ابو علام بقى في الاول كان بيقول للاب ان رأس الحكمة هي مخافة الرب، زي ما الكتاب بيقول. ايه هي مخافة الرب؟
1: بص، انا كان عندي مشكلة طول عمري في الجملة دي، انه مخافة الرب ان انا بخاف من ربنا. وبعدين لما كبرت شوية فهمت انه مخافة الرب ان انت بتحط ربنا قدامك في كل حاجة، ان انت عامل حساب لربنا، انت حاطه في كل ثانية من الوقت بتاع يومك، ان انت بتفكر اللي انا بعمله ده حاجة بيرضي ربنا ولا بيضايق ربنا، ان انا فارق معايا ان انا امشي يا رب على اللي انت عايزه مني.
0: طيب وايه يعني ايه العلاقة ما بين ده، ما بين مخافة ربنا وما بين الوصية اللي هو دخل عليها بعد كده في الفيلم؟
1: انت لما بتحط ربنا قدامك شيء تلقائي، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى عامل حسابه، وربنا لما انت بتقرب منه هو كمان بيقرب منك وبيعلن لك عن فكره ليك من خلال الكتاب المقدس. فانا شايف انه يعني الكلمة او الوصية مرتبطة جدا بان انت بتبقى قريب من ربنا.
0: أشكرك يا هيب.
1: بس يا هادي،
0: ألبرت أينشتاين واحد من عباقرة التاريخ في العالم، قال إن 99% من العبقرية اجتهاد و1% بس ذكاء. عشان كده أنا عايز أشجعك النهاردة، لو عايز بجد تلاقي طريق الحكمة اجتهد، امسك كلمة الله، دور في الكتاب، حاول تفهم، اسأل، احضر كنيسة، هات شرايط، دور على طريق المعرفة، خلي ربنا قدامك في كل وقت. ومش هتعرف تعمل كده من غير ما تبقى كلمة ربنا هي اللي بتشجعك، هي اللي بتسندك، هي اللي بتدفعك ناحية ربنا. عايز تبقى ذكي بس ومش حكيم، انت حر. عايز تبقى حكيم حتى ولو يمكن ما عندكش قدر كافي من الذكاء، في ايديك، في ايديك تكون زي العبد اللي اشترى كل حاجة من الراجل اللي كان عنده كل حاجة. لو عندك أي استفسارات، لو عندكم أي تساؤلات، لو عندك حدوتة أو قصة عايز تشاركنا بيها، اكتب على العنوان اللي مكتوب قدامك على الشاشة. وبكده تبقى خلصت حدوتة النهاردة، وأشوفكم مرة جاية مع حواديت.

0: لانه الكلام ده بيبقى مرات كتير حقيقي.
1: غلط غلط غلط، ميستيك، فولت، اكبر فولت.
2: اعتقد انه اهم حاجه
1: ما بوشوش
0: شراره.

0: كنت عامل زيها بالظبط بتهيألي.
1: افضحيه
2: مبهدلاني.
0: يعني اللي بيحصل في الحياة العادية ان محدش بيستقبل الفشل بالفرحة الفظيعة دي.
2: ويكمل ويكمل ويكمل كمان.
3: مليون جنيه.

0: يسوع بأن تمس كل واحد فينا يا إلهي الحي. يا رب جئنا فارغين إلى هذا المؤتمر ونطلب منك يا رب كما طلب أخي المرنم يا يسوع أن تملأنا ببركاتك وتملأنا بكلمتك الحية يا رب. يا رب لنكون تربة خصبة لكلمتك وليس ولا تكون يا رب تربة حجرة بأن نطلع من هذا المختبر وننسى كل شيء. لا يا رب، ولكن اعمل فينا أنت يا رب، اعمل فينا يا فخار يا عظيم، تكون تربتنا وقلوبنا وأفكارنا يا رب. يا إلهي نطلب حضورك في هذا المساء، أن تكون حاضر في وسطنا يا رب، وأن لا تدعنا يا رب نخرج من هنا كما دخلنا يا رب. أن تكون يا رب كلمتك يا يسوع تكون نور لنا، تكون نكون محملين بكنوز المعرفة لكي ننطلق من هنا يا رب ونحن تلاميذك، كل واحد منا هو تلميذك يا يسوع، أن نكون يا رب ملح نور في هذا العالم. جئنا يا رب نسكب يا رب قلوبنا أمامك يا رب، ليس لنا سواك، أنت إلهنا، أنت قوتنا، أنت نورنا، أنت يا رب الذي نتكل إليه دائما. باسمك يا رب دائما نطلب، أطلب من جميع يا رب باسم الجميع يا يسوع أن تمسك كل واحد في يدنا يا رب، أن يا رب تكون معنا دائما وأبدا. باسمك أصلي يا رب أن تخيم على المؤتمر، أن تغطينا بدمك يا رب، أن تمنع كل تشويش، ونحن جالسين في هذه القاعة أن تمنع كل تشويش يشغلنا يا رب خارجا، ولكن أن تكون مركزين إليك يا رب، أن تكون يا رب أنت يا رب مبتغانا يا يسوع، أن تضع على فم المتكلم والمرنم ما تريد أنت من خلاله أن يصلنا يا رب، يصلنا يا رب بقلوب يا رب بقلوب صافية يا رب، أفكار يا رب تريد أن تسمعك يا رب أنت يا إله الحي. نكون يا رب مصغين إلى كلمتك دائما وأبدا، لك كل المجد والسجود. آمين.
1: آمين. شكرا حبيبي أخ قيس، قال امسك صلاته، قال امسك يا رب بيمينك. ربي ساعدنا يمسك كل واحد بينا. وأخونا نجيب تقدمنا في الترنيم، ندخل إلى حضرته بترنم. أمين. وبعدها نأخذ فرصة مع الدكتور عصام عزت.

يسوع قال حيثما اجتمع يبقى المكان اثنين او ثلاثة في اي مكان في العالم اثنين او باسمي هناك اكون في الوسط. الرب معانا موجود في وسطينا، واللي بيتابعوا على التواصل الاجتماعي او الفضاء

للوقت في حياتي، كل لحظة وكل ثانية، في البيت، في الشغل، في العربية وأنا بسوق. يقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. عشان كده تعال نقول له: احفظني في رضاك باقي أيام عمري.

تلاحظين كان مكتوب في الترنيمة اجذبني وراءك فأجري، لكن عروس النشيد ما بتقولش أجري لوحدي، اجذبني وراءك نجري، يعني أنا مش هاجي لوحدي، ده أنا هجيب كمان أربع نفوس لما فعلا محبة الرب تملأ قلبي وأكون صورة لشخص الرب، والرب يظهر في حياتي يسألوا عن سبب الرجاء الذي فينا. الترنيمة اللي جاية كلنا حابين الرب يستخدم، لكن الأشواق دي مش ممكن تتحقق إلا لما أكون في مشيئة الرب وحسب فكر الرب. مرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول أشواق للبركة جوانا. لو أنا بعيد عن أولويات الرب والرب مش كل حاجة في حياتي، طب إزاي الرب هيستخدمني وهو مش الأول؟ لازم نتوب ويعالج أراضينا. أشواق للبركة جواني.

0: وانت بتعالج اراضينا.
1: امين. رب يكلمنا في الفتره دي عن السلطان المطلق. وانا مش هعيد الكلام اللي يتقال، لكن احنا هنسبحه ونرنم لي من منطلق هذا المفهوم. هو له السلطان المطلق، وهو متحكم في الشر وفي الأشرار، وهو يخرج من الآكل أكل وحتى يحول الشر إلى خير. فوق الرياسات، فوق السلاطين. ده مين ده؟ ده ربنا يسوع المسيح اللي قال دفع إلي كل سلطان ممن في السماء وعلى الأرض. خلينا مع بعض نقف ونسبحه بالترنيمة دي، هنسبح أكتر من هذا.

وطبيعة والطبيعة إلهية شركة كون المال بنوي محبة

تفضلوا استريحوا. الشعب في القديم طلعوا من عبودية فرعون ومصر، لكن مصر ما طلعتش من جواهم. يعني هم طلعوا منها بس كانوا فيها في جواهم بنفس التذمر، بنفس عدم الفهم لمعاملات الله. الرب يساعدنا حتى نحط ثقتنا في سفر العدد، بيقول حتى متى يهينني هذا الشعب. لما ما بنثقش في الرب بنهينه بعدم ثقتنا في شخصه. مرنم في الترنيمة اللي جاية خد، اعتقد هو الاخ سعيد رمضان، خدها من كلام الرب لما قال: لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. هو اللي بدأ، هو اللي هيكمل. ان كان الشعب في القديم الرب دخلهم وملكهم، هم عرفوا يضيعوا، وده اللي البشر والانسان بطبيعته بيقدر يعمله. لكن الرب هو اله التعويض، اله امانه لا جور فيه. ما تخافش يا قطيع يا صغير، الهك قادر بغير. يمكن يئست من نفسك، ما تخافش، هو قادر انه يغيرك، هو قادر على كل شيء.

آخر ترنيمة قبل ما أسلم المنبر أنا حابب نرنمها وإحنا واقفين. نقف في محضر الرب ونقدم له السجود. يلي مت بدالي أنا قلبي يسجد ليك يا حمل ذبح عني.

حمل مذبوح ليك المجد ليك المجد والكرامة والبهاء لي على ما سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال بالبشر أبرع جمال نعمتك بتغير ليك المجد ليك المجد والكرامة البهاء لي على ما سلطانك

قلت جاي على السحاب، قلت جاي على السحاب، تاخدنا البيت الاب في سعادة أبدية. يلا مع بعض، يلي وعد.

العمل مذبوح عني. نسجد لك نعبدك يا من أحببتنا يا ربنا الكريم، يا من مت من أجلنا على الصليب. لولا موتك من أجلنا ما كان يمكن أن تكون لنا هذه الفرصة وهذا الفرح وهذا التسبيح في محضرك الكل قائل مجد. نشكرك لأنك حاضر في وسطنا، مش هنقول لك تعالى فأنت موجود. ونشكرك لأنك تعرف احتياج كل واحد وكل واحدة فينا، حتى اللي قاعدين في بيوتهم أنت شايفهم، أنت عارفهم وعارف تفاصيل حياة كل واحد وحدة. وأنت كل السلطان كل القدرة، تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. نشكرك من أنك تعلمنا تكلمنا تغيرنا بكلامك. ننتظرك يا رب، ننتظر كلمتك الحية بسلطانها الفعال حتى تشكلنا ونكون حسب قلبك وحسب فكرك، فنخضع لك ونطيعك ونحبك وتكون أنت.

مساء الخير. خلوني أقرأ مع حضراتكم بعض الأعداد المتفرقة من كلمة الله. سفر العدد أصحاح 32 بعض الأعداد، وسفر يشوع أصحاح 22 بعض الأعداد، وعدد من مزمور 25. عدد 32: وأما بنو رأوبين وجاد وبنو جاد فكان لهم مواش كثيرة وافرة جدا، فلما رأوا أرض يعزير وأرض جلعاد، وإذا المكان مكان مواشي، أتى بنو جاد وبنو رأوبين وكلموا موسى وألعازار الكاهن ورؤساء الجماعة قائلين: عطروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون وأليعالة وشابام وبعون، الأرض التي ضربها الرب قدام بني إسرائيل هي أرض مواش ولعبيدك مواش. ثم قالوا: إن وجدنا نعمة في عينيك فلنعطى هذه الأرض، فلتعطي هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا نعبر الأردن. فقال موسى لبني جاد وبني رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ها هنا؟ فلماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ عدد 16: فاقتربوا إليه وقالوا: نبني صير غنم لمواشينا ومدنا لأطفالنا، وأما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم، ويلبث أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض، ولا نرجع إلى بيوتنا حتى يقتسم بنو إسرائيل كل واحد نصيبه، إننا لا نملك معهم في عبر الأردن وما وراء، لأن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشرق. فقال لهم موسى: إن فعلتم هذا الأمر وإن تجردتم أمام الرب للحرب، وعبر الأردن كل متجرد منكم أمام الرب حتى طرد أعداءه من أمامه، وأخضعت الأرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم، فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل، وتكون هذه الأرض ملكا لكم أمام الرب. أعداد من سفر العدد، سفر يشوع أصحاح 22. حينئذ دعا يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسة وقال لهم: إنكم قد حفظتم كل ما أمرتم به، كل ما أمركم به موسى عبد الرب، وسمعتم صوتي في كل ما أمرتكم، ولم تتركوا إخوتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب إلهكم، والآن قد أراح الرب إلهكم إخوتكم كما قال لهم، فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن. نفس الأصحاح من عدد 10: وجاءوا إلى دائرة الأردن التي في أرض كنعان، وبنى بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة هناك مذبحا على الأردن، مذبحا عظيم المنظر. فسمع بنو إسرائيل قولا: هوذا قد بنى بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة مذبحا في وجه أرض كنعان في دائرة الأردن.

مقابل إسرائيل. ولما سمع بنو إسرائيل اجتمعت كل جماعة بني إسرائيل في شيلوه لكي يصعدوا إليهم للحرب. من عدد 21: فأجاب بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى وقالوا لرؤساء ألوف إسرائيل: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب هو يعلم، وإسرائيل سيعلم إن كان بتمرد وإن كان بخيانة على الرب. لا تخلصنا هذا اليوم، بنينا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب، أو لإصعاد محراقة عليه، أو تقديمه، أو لعمل ذبائح سلام عليه، فالرب هو يطالب. وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين: غدا يكلم بنوكم بنين قائلين: ما لكم وللرب إله إسرائيل. عدد أخير من مزمور 25: عدد 8: الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الخطاة طرقه. آمين. برضو بنعمة الله هنستكمل كلامنا عن بعض الدروس اللي تساعدنا على النضوج الروحي من تاريخ الشعب القديم، وحاول بعديها بنعمة الله لو في وقت أتكلم شوية عن التدريبات الهامة في طريق النضوج. احنا عارفين ان الفكر الإلهي هو اننا نكبر يوما في يوم، وربنا ما يحبنيش ابدا ابدا السنة دي زي السنة اللي فاتت، يصعب علي قوي. وانا مش عارف احنا لما بقول السنة دي زي السنة اللي فاتت يعني السنة دي احسن من السنة اللي فاتت ولا اوحش من السنة اللي فاتت. ايه رأيكم ما نسأل روحنا كل واحد نفسه واحنا قاعدين؟ انا بتكلم على سنة بقى مش على اسبوع، مش برضو مفروض السنة تفرق؟ هو ايه هو حجم تقدمي في العلاقة مع الله وادراكي لمن هو الله في خلال السنة اللي فاتت؟ انا مش بتكلم عن حجم المعلومات اللي ممكن اكون حصلت عليها، ولا حجم الخدمات التي قد تكون اضيفت الى لستة خدماتي، لا، أنا بتكلم عن حجم معرفة الله، حجم البصمة التي تركها المسيح في، حجم السمة الجديدة التي طبعت في كياني من المسيح، من صفات المسيح. خليني أسأل نفسي السنة دي زي السنة اللي فاتت ولا في جديد؟ وإيه هو الجديد؟ أنا المرة دي هتكلم شوية غريب، لأن هتكلم عن السطحية. أنا هسأل سؤال: إحنا نحب العمق ولا السطحية؟ نحب العمق، صح؟ يا ريت. الحقيقه السطحيه اقرب الى كيان، وزي ما اشرت ده في ناس بتخاف من العمق، بتخاف من العمق لالا زي ما اشرنا لمزمور 107: اصل المشكله في العمق انه امر فاهاج. يا عم خلونا بعيد عن الريح، احنا مستعدين نقعد على الشاطئ، بس ما تقعدش المركب تتمرجح بينا ونخاف ونصرخ وكل حكمتنا تبتلع، صح ولا لا؟ احنا خلينا على جدنا. طيب، يعني انا خدت تاريخ الناس دولة اللي هم السبطين ونص المعروفين، سبط رأوبين وجاد ونصف سبط منسى، ليه؟ علشان ده نموذج في الكتاب لناس حبوا يعيشوا بعيد عن العمق، ونحاول نشوف بنعمة الله الأسباب اللي خلتهم يفكروا في كده إيه، ونحاول نشوف نتائج الكلام ده إيه. الناس دول لما جاء إسرائيل كانوا على حافه الأردن زي ما شفنا في سفر التثنية، هيعدوا، بس كان في يعني شعبين أو ملكين في شرق الأردن، اللي هو عوج ملك باشان وسيحون ملك حشبون. الرب قال لهم دول هتحاربوهم، الكلام ده أشرنا إليه الصبح، وأنا هتقدمكم وهتطردوهم فتثير عليهم حربة. وعملوا كده فعلا وطردوهم، وقال لهم الأرض دي جزء بقى، ده بداية المعركة، لكن بعد كده هتعدوا الأردن، وفي لما تعدوا الأردن في غرب الأردن الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، أنتوا نصيبكم أرض تفيض لبنا وعسلا.
الأرض

تعدوا الأردن تلاقوها. بعد ما حصلت الحرب دي وبعد ما حصلت النصرة على الملكين دولة في شرق الأردن ولسه معدوش الستين ونص دولة احلوا ليهم المكان وقالوا لموسى طب ونعدي ليه ونحارب تاني ليه؟ احنا عندنا الحيثيات اللي تخلينا لا نعدي الأردن ولا عايزين، احنا خلينا في الحتة دي، الحتة دي بالنسبة لنا كويسة، والحتة دي مفيدة لينا ومفيدة لعيالنا ومفيدة لأموالنا ومفيدة لمواشينا. طبعا موسى الراجل قال لهم انتوا كده بتصد اخواتكم عن عبور الأردن والدخول إلى الأرض، الرب قال انكم هتدخل والرب قال انكم هتمتلكوا، ليه انتوا مصرين انكم انتوا تقفوا بره بعيد؟ ليه انتوا كده هتعملوا أذى؟ فقالوا له بص اقول هنعمل معاك اتفاقيه. ايه هي؟ هما هيعدوا واحنا رجال الحرب اللي عندنا هنعدي كلنا، ليه؟ نسائنا واولادنا ومواشينا هنسيبها هنا في الحته دي، هنبني بيوت لعيالنا، هنبني صير للغنم بتاعتنا، وبعدين نعدي رجال الحرب وهنفضل معاهم لغايه ما كلهم يضعوا ايديهم على الارض كلها، وبعدين لا نملك معهم. نوعدك ان احنا مش هنقول احنا عايزين من الارض دي، احنا مش هنملك معهم، لكن احنا هنرجع تاني بعد كده لعيالنا ونعيش في شرق الاردن. ده كان توجههم، والحقيقه ده كان خطير وكان ليه مضار، ويعبر زي ما اشرت الى ناس بيفضلوا السطحيه، بيفضلوا الراحه، بيفضلوا السطحيه. ليه الناس دول فكروا بهذا الشكل؟ من ثنايا الجزء اللي احنا قريناه في سفر العدد يقول لنا الكتاب بعض التعبيرات اللي تورينا الناس دول حبوا الحته دي ليه. الناس دول عندهم وعد بارض تفيض لبنا وعسل، عندهم وعد بالخير، وبعدين يعني هم وهم صغيرين شافوا عينات الخير دي لما جم بها الجواسيس، فشافوا ان الارض دي مش طبيعيه في روعتها، ودي الارض الموعود بها من الله. اشمعنى مش عايزين تعدوا؟ مش عايزين تخطوا ليه مع باقي الناس؟ ما هي الحيثيات التي تجعلنا احيانا حساباتنا تبقى مش مظبوطه ونقول خلينا في الحته دي، خلينا في الحته الاسهل والابسط دي؟ ايه الحيثيات اللي ممكن تكون عندهم وايه الحيثيات اللي ممكن تكون عندنا؟ خلونا واحنا بنقرا الجزء ده الرب يدينا نعمة نستنتج منه بعض الحيثيات. الكتاب يقول لنا وأما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواشي كثيرة وفرة جدا. طب وهل ده ممكن يكون سبب؟ أيوة سبب، لأنه ما عندهم مواشي والأرض دي تنفع لمين؟ لكن مش بس كده، معلش أنا مقصودش حاجة اللي هقوله، يعني الرفاهية تجعلنا نميل للسطحية، الرفاهية لا تعمق أشواقنا لله ولا تعمق رغبات قلوبنا، إننا عايزين ندخل معاك في العمق، إحنا محتاجينك، إحنا حياتنا من غيرك ملهاش طعم، لأن إحنا الرفاهية عطيانا شيء من الطعم. الناس دول كان لهم غنم ومواشي كثيرة. وأنا يعني عندي سؤال بنسمعه كتير، أيهما أكثر خطورة على المؤمن والمؤمنة، الفقر أم الغنى؟ إيه رأيكم؟ هو واحد قال ما تدينيش فقر ولا غنى، فاكرين الآية دي مش كده؟ سواء ده ماشي، ده الحكمة، لكن أنا بتكلم على أحوال ما إحنا. إيه اللي يرميني على ربنا أكثر ويشعرني بالاحتياج دي أكثر، الفقر ولا الغنى؟ يعني خلاص خلينا في الفجر كلنا. لا بص، دي مش شغلتنا. هو يفقر ويعمل ايه ويغني، هو اللي بيدي، ملناش دعوه. وبعدين يعني بولس قال في تيموثاوس الاولى 6 اوصي الاغنياء، يعني في مؤمنين اغنياء ولا لا؟ وفي مؤمنين ملوك وفي مؤمنين وزراء، كلام ده موجود. فانا مش بتقول يعني احنا هنعوز فجر ولا هنعوز غنى، انا بقول نتحذر لما نكون ايه، لما نبقى محتاجين ومزنوقين نعمل ايه؟ نترمي عليه. ولما نترمي عليه ويسحبني ليه يزود اشواقي ليه. معنا لما ما بترميش عليه كتير مش باخد ودي، مش باخد رجلي، مش بتاخد كتير على محضر.

الأشواق بتاعي بتطفي. فعدم الشعور بالاحتياج، الوفرة، الغنى أكثر خطورة بكتير من الاحتياج، وممكن يعرضني أكثر للسطحية. أنا مش بقول إن كل المؤمنين، أنا مقصودش قلت من الأول، ما أنا الكلام ده لو قلته في مصر هيتبسطوا بيه، لكن أنا عارف إنكم هنا مش هتتبسطوا بيه. مش بقول كل المؤمنين لازم يبقى فقراء، لا، ما حصلش. هو حر في إنه يوزع، هو حر زي ما بيوزع العقول وبيوزع الأشكال، بيوزع الطاقات، بيوزع الفلوس، صح ولا لا؟ احنا قلنا هو صاحب سلطان فهو بيوزع، ماشي. لكن ما الذي يجعلني في التوزيعة دي يديني، يخلي عندي شوية خطورة أكتر إني أميل للسطحية؟ إني يبقى عندي كانت لهم مواشي وكان لهم وفرة، ولأن كانت لهم مواشي كانت وهم في الوفرة، خلاص احنا نقعد هنا، احنا مش محتاجين نحارب تاني. نحارب تاني ليه؟ فخلينا بعيد عن حتة الحرب دي وإحنا نقعد هنا، لأننا عندنا. بولس برضه في تيموثاوس الأولى 6 لما يتكلم على أوصل أغنياء يقول إيه بقى؟ بصوا، في حاجتين، في محبة المال وفي المال نفسه. هو كل اللي عنده مال بيحب المال؟ الإجابة لا، لكن في محبة المال. دي محبة المال دي تبقى موجودة عند اللي عنده وعند اللي ما عندوش على فكرة. يعني بالنا، يعني في ناس محبة المال مش بس اللي عندهم فلوس، في ناس عندهم فلوس مش بيحبوا الفلوس، وفي ناس ما عندهمش وبيحبوا. بس محبة المال هي أصلا لإيه؟ لكل الشعور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. لكن المال من غير محبة في خطورة ولا ما فيش خطورة؟ في خطورة. أوصل أغنياء مالهم؟ أن لا يستكبروا. يعني الغنى دايما يخلي صاحبه شاعر انه ايه؟ انه فوق. منين ما بيروح حته تتفتح له كل الابواب، منين ما يعوز يعمل حاجه يعملها. هو لا، مليان. الغنى بيملى صاحبه بنفسه. اوصل الاغنياء ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينيه الغنى. يعني من ناحيه ينفخني ومن ناحيه تانيه يديني رجاء باطل. انا ما دام عندي فلوس اقدر اعمل اي حاجه. عييت هجيب احسن دكاتره، عايز اعمل عمليه هنجي احسن مستشفى، عايز اشتري عربيه يعني. ويتهيالي ان المال ده امان، وياما بنسمع التعبير ده. انا اصلي حقيقه بتعب علشان اامن عيالي. تامنهم بايه؟ ها، بايه؟ بالفلوس؟ لا، الفلوس ما تديش العيال الامان. لكن خطوره، في خطوره في هذا الامر. من ناحيه يخلي الشعور بالاحتياج لله قليل، من ناحية تاني يملاني بروحي، من ناحية تالتة يخليني أتكل على شيء موهوم، على عكاز. ممكن زي ما قيل عن مصر ده عكاز لو اللي تسند عليه يخرم له إيده. إيه ده؟ دي الوفرة وخطورتها. فالناس دول من ضمن الحيثيات اللي خلتهم يحسوا إنهم مش محتاجين للعمق ويكفيهم السطحية، إن كان لهم، كان عندهم. هل كل اللي كان عندهم كده؟ لا، مش شرط. يعني مثلا إيه؟ في تكوين 13 عارفين القصة دي، كان في إبراهيم ومين؟ مين اللي كان عنده؟ الاثنين، صح ولا لا؟ وكانت مواشيهما كثيرة جدا حتى أن الأرض لم تحتملهم. هما الاثنين، يعني الاثنين كانوا أغنياء، إبراهيم ولوط كانوا أغنياء. بس إبراهيم اللي عايش مستخبي في ربنا، واللي ظهر له إله المجد، واللي خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، واللي ماشي مع الرب، ما غروش المال، لكن غر مين؟ غر لوط، غر لوط. فمش كل، يعني كل، مش كل اللي عنده لازم يبقى. بس على فكرة كلنا معرضين، ولا سيما اللي عندهم. فالوفرة التي تغنيني على الله تخليني أقرب إلى اختيار السطحية، ما لم تحفظني نعمة الله زي ما حفظت إبراهيم. لكن حاجة تانية على طول في الكلمة اللي وراها الكتاب يقول لنا: وأما بنو رأوبين وبنو جاد كان لهم مواشي كثيرة ووافرة جدا، فلما إيه؟ رأوا. يعني رأوا، ودي مهمة الحقيقة، يعني اختاروا روحهم. عارفين الكلام برضو اللي عن لوط: ورفع لوط عينيه.

أخطاء، هم كده برضو. وإحنا الحقيقة من ضمن الحاجات اللي مفروض نكون حذرين منها عشان ما نملش للسطحية، إننا ما نختارش روحنا. الإرادة الذاتية فينا تحب تتحشر في كل حاجة، لأن أنا جدع وأنا عارف أختار، وأنا يا جماعة إحنا غلابة جدا ما نعرفش نختار ولا حاجة من غيره. لما أرفع عيني واختار لنفسي، لما شغل الإرادة الذاتية أنا عايز أعمل كده، أنا عايز أعيش في الحتة دي. طبعا الكتاب هنا لا يقول لهم سألوا الرب ولا سألوا خالص، القصة دي مش تبعهم. هم كان عندهم وهم رفعوا عينيهم وعملوا إيه؟ وهم رفعوا عينيهم واختاروا. إيه ده؟ ولا حاجة. دي الحاجات موجودة فينا كلنا، إننا نحب نختار ونحب نستحسن ما نختار ونحب نبرر ما نختار. هم عملوا كده، جابوا المبررات واستحسنوا ومشوا في السكة اللي هم اختاروها. فمن ناحية كانت لهم مواشي كثيرة، ومن ناحية إيه؟ لما رأوا أرض كذا وكذا وكذا، وإذا المكان مكان مواشي. الحاجة الثانية، أنا مش عارف يعني الاختيارات مبنية على إيه؟ الاختيارات مبنية على إيه؟ هم قالوا الأرض دي أصلها أرض فيها حشيش، والحشيش ينفع مع المواشي. فقدامي حشتين، قدامي أرض تفيض لبن وعسل، وقدامي أرض فيها حشيش، أختار إيه؟ طب قدامي أرض فيها لبن وعسل تشبعني، وقدام حشيش، قدام أرض فيها حشيش يشبع البهايم، أختار إيه؟ هم اختاروا إيه؟ اختاروا المواشي، أرض اللي فيها مواشي اللي تنفع مع المواشي، مش كده؟ المواشي يا عم أنت بفكر فيه، هو ربنا طلعك عشان ترعى المواشي ولا عشان تهتم بالمواشي؟ شوفوا يعني ترتيب الأولويات في حياتنا مهم. إيه أهم من إيه؟ إيه أهم من إيه؟ وعلى فكرة يتقال تعبير فظيع هنا، لما بيقولوا لإبراهيم، لما يقول متأسف بيقولوا لموسى، إحنا هنسيب عيالنا وهنسيب ستاتنا وهنسيب مواشينا هنا، نعمل إيه؟ فاكرين التعبير نعمل إيه؟ نعمل صير للغنم ومدنا لأطفالنا. إن هو اللي جه في الأول، صير الغنم ولا المدن؟ صير الغنم في الأول. فاهمين ازاي؟ ترتيب الاولويات، الغنى الوفره والمواشي. ايه ده؟ هل ممكن ان يبقى عندنا هذه الروح؟ لما تتلخبط الاولويات في حياتنا، طبعا الوضع الطبيعي ان السطحيه هتكون، طبعا الوضع الطبيعي ان السطحيه هتكون اقرب الى كياننا واكبر لاختياراتنا واكبر اقرب الى تفكيرنا. فكانت قصه المواشي بالنسبه لهم، او قصه الممتلكات بالنسبه لهم، لها قيمة كبيرة قوي. ولما يجوا يرتبوا الأولويات راحوا حطوا المواشي حتى قبل الأولاد. ليه كده؟ ما هو بصوا الغنى يلحس ويخلي العين تتاخد في هذا الطريق. الحاجة اللي بعد كده، التعبيرات اللي قالوها برضو شوية خطيرة يعني، هي إيه من ضمن التعبيرات؟ إحنا مش هنعدي الأردن. وإحنا عارفين المعنى الروحي للأردن، المعنى الروحي للأردن هو إيه؟ الموت مع المسيح، مش كده؟ مش بس المسيح مات عشاني، الموت مع المسيح، القضاء على الرغبات الإنسان. أنا لازم يبقى لي رغباتي، لازم أتصرف، ما أنا أقدر. يعني إيه موت مع المسيح؟ يعني إيه موت مع المسيح؟ يعني إيه أحيا لا أنا بل إيه؟ سيب المسيح يختار فيك، سيب المسيح يبص بعينيك، سيب المسيح يقيم لك الأمور، سيب المسيح يخلي الغالي قدام عينيك. لا، أنا بختار لنفسي، وما عنديش استعداد لقصة التعب دي اللي بيقولوا عليها ان مت مع المسيح ما كذا وكذا وكذا. يعني القصة بتاعت تطبيق المتعة مع المسيح دي قصة ثقيلة عليا، ما عنديش استعداد يعني اني اعدي الاردن واستحمل اعدي الاردن. حاجة تانية زي ما اشرت في البداية، بحاول اقولهم بسرعة عشان عايز اوصل للتدريبات، انه استسهال الامتلاك بدون حرب. احنا لما عشان ندخل جوه وعشان ناخد من الارض اللي تفيض لبن وعسل هنعمل ايه؟ هنعدي وهنحارب. نعدي دي صعبه، ونحارب دي كمان ايه؟ صعبه. خلونا نمتلك وخلينا نضمن، ما نش عرفه، ما يمكن لو عدينا وحاربنا ما ناخدش تاني، بس احنا هنأمن روحنا هنا، عايزين نأمن روحنا. فاحنا نبني لبيوتنا هنا، ونبني لعيالنا هنا ونسائنا هنا، وبعدين يحلها ربنا بقى. احنا نعدي نحارب معاكم، لكن بصوا التعبير الخطير، لا نملك

يعني مش عايزين أرض الرب؟ لا مش عايزين. يعني احنا اكتفينا الحتة دي كافينا، ودينا بنوعدك ان احنا هنعد وهنحارب، هيعدوا رجال الحرب بس، وهنحارب ولا نملك معهم. والموضوع ده عارفين قاعد قد ايه، يعني هم عدوا فعلا، مش كل رجال الحرب، هاجيلها بعد شوية. اللي عدوا دولة قعدوا كام سنة؟ سابوا عيالهم وسابوا نسائهم وسابوا مؤشيهم وقعدوا كام سنة؟ 7 سنين مش أيام. عدوا الأردن اللي هم رجال الحرب وقعدوا 7 سنين وسايبين نسائهم وسايبين عيالهم وسايبين الغنم بتاعتهم وحديها. احنا الحقيقة محتاجين اننا يبقى عندنا ترتيب أولويات، ومحتاجين ان احنا نبقى حذرين من الحاجات التي يمكن ان تستدرجنا بعيدا عن الاختيار الصحيح، وهو اننا نعيش حياة النضوج الروحي ونعيش حياة العمق، وكل يوم نبقى احسن وكل يوم نعرفه اكتر. لو شغلاني باقي الامور، شغلان مشغول بحاجات تانية، هقعد معاه امتى؟ وهيغلى علي امتى؟ وتنشأ في كياني اشواق امتى علشان اقول له نفسي يكون عندي مزيد من النضوج، نفسي مزيد من حياتك تملى حياتي؟ امتى هيحصل ده؟ اعتقد ما بنبقاش فاضيين اذا كانت هذه هي اختياراتنا، واذا كان هو ده ترتيب اولوياتنا. خلونا نسأل روحنا في ترتيب الاولويات، يمكن هنجيله في الندوة، هل في ترتيب اولويات ولا لا؟ او في ترتيب اولويات؟ طب في ترتيب اولوياتنا ايه يجي قبل ايه، وايه يجي قبل ايه، ويجي قبل ايه؟ ولما بندخل في قصة ترتيب الأولويات، هل بنحط مشيئة الله في الأمر؟ وهل بنقول له الغالي عليك يبقى غالي علي، واللي أنت بالنسبة لك أولوية تحبه يبقى أولوية بالنسبة لي، يبقى أنا عايزه أولوية، جايز مش قادر ما أنا عارف، بس أنا غلبان وجاي لك. وأعتقد لو عملنا كده مع الرب، الرب بنعمة من عنده هيحسن اختياراتنا ويحسن ترتيب أولوياتنا، ويخلي ما فيش حاجة خالص تغلى علينا أكتر من أننا نفعل مشيئته ونعيش بحسب فكره ونجرب منه أكتر. بسرعة أقول كلمتين عن ده، كان ليه نتيجة، ده كان ليه طبعا نتائج، مش نتيجة واحدة. بصوا، الجماعة اللي ناويين يعيشوا حياة سطحية، يقال عنهم في تثنية 25 أذكر عماليق، ما تنساش عماليق اللي جابلك في البرية وانت ماشي، وبعدين عمل ايه؟ قتل من وراءك الايه؟ حد عارف التعبير؟ المستضعفين اللي هم ناويين يمشوا على مهلهم، المسيرة ماشية، ودول بيجروا في رجليهم جر، ماشيين من ورا خالص. هم اختاروا الحياة السطحية، احنا ملناش في العمق الروح، مش عايزين، يعني مش عايزين نكبر اكتر. احنا الحمد لله ربنا سترها علينا، بيستجيب طلباتنا، واحنا يعني لما بنتزنك بنروح له. اللي زي دول اسمه المستضعفين، دول مالهم دول؟ لا، دول معرضين لرغبات الجسد اكتر، معرضين للعبودية من حاجات كتيرة وعدم الفك منها، معرضين ان اجل حاجة هو دول المصيدة بتاع الجسد، دول المصيدة بتاع الجسد. جسد بيصطاد مين؟ بيصطاد الناس اللي ناويين يعيشوا حياة سطحية، اللي هم يسميهم الكتاب اللي ماشيين من وراء، اللي بيجروا رجليهم بالعافية. هل دول، هل اللي قدام يعني أكثر أمانا؟ لا، القصة مش أكثر أمانا، بس القصة إن وضعهم في علاقتهم مع الله حميهم ودافعهم، مخلي الجسد يخبط عليهم هيخبط، لكن هم ترتيب الأولويات عندهم واهتماماتهم واخدة كيانهم لسكة تاني خالص. دي واحدة. الواحدة التانية، الناس دولة من ضمن الـ زي ما قلت ملطشة، بس مش بس للجسد. لو نقرأ في أخبار الأيام الأول أصحاح 5 نلاقي ساعة السابي الأشوري جاي من الشرق، جاي من الشرق، أول ناس وقعوا في السابي مين؟ السبتين ونص دول. يا معرضين للسبي، معرضين للسبي، ما هم اختاروا حتة تخليهم معرضين. عارف لما واحد كده يبقى حتة فيها بيجي لها تسونامي كتير ويختار يسكن فيها، هم دول كده اختاروا حتة تعرضهم لمشاكل كتير، من ناحية السطحية تدي فرصة للجسد، ومن ناحية تانية مكانهم يدي فرصة للأعداء لما يجوا من الشر. فأول أصباط ثابت